عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو قال خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امح خطايانا.

لنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 84.
1: باب لا يدخل الدجال المدينة. الحديث 919 عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. الحديث 920 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الحديث 921 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. الحديث 922 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ الرجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا يسلط علي. باب المدينة تنفي الخبث. الحديث 923 عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى 3 مرار، فقال: المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها. الحديث 924 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة 2 ضعف ما جعلت بمكة من البركة. الحديث 925 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله أن شرفنا بهذا القرآن. نحن في رحلة مع سورة البقرة وتوقفنا عند الآية 77 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ليس البر، البر الخير، وطبعا أهم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا قدم خبر ليس على اسمها اللي هو المبتدا والخبر. توليتكم الوجوه هو البر مثلا، يعني هكذا التعبير. ليس البر، عكس ترتيب القرآن، بدأ بالجواب خبر ليس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني الدين خلاصته جوهره مش مجرد توجه، يعني وقفت باتجاه القبلة وقلبي سرحان وعقلي سرحان، ولنا الإمام بيقرأ وأنا مش فاهم شيء ولم تابع شيء. إذن مجرد الوقوف تجاه القبلة ليس البر، إنما البر ما سيشرحه القرآن بعد هذا النفي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إحنا يعني جهتنا هنا القبلة الجنوب، لكن القرآن بيعمم عن الجهات كلها، لأنه الناس بتصلي بكل الاتجاهات، يعني اللي في جنوب مكة بتتجه شمالا، إحنا في الشمال نتجه جنوبا، واللي في البحرين بيتجه غربا، وهكذا. إذن موضوع توجيه الوجوه شرق وغرب وشمال وجنوب أيا كانت الوجهات، مش هذا هو البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أعظم ركنين من أركان الإيمان، إيمان بالله والإيمان بلقاء الله. يا الله، وما أجمل هذا اللقاء، لابد أن نسعد أنه في يوم آخر. ليه؟ لأنه الطالب إذا قدم امتحانات ما فيش نتائج، طب يعمل إيه؟ أنا درست ليش وامتحنت ليش وما فيش نتائج؟ أي لا، هذا عبث، حاشا لجلال الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني، لهذا اليوم نعد ونستعد وندخر عند الله. ربي أدخر عندك هذه الصدقة، تجعلها لي حسنة أو صدقة جارية تنجيني بها من النار في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، كالطالب من أول الفصل الدراسي بيجتهد لموعد الامتحان بعد 4 شهور. بكير يا ولد، اسرح 3 شهور وبعدين طب مرض في الشهر الرابع راحت عليه. كن محتاطا، اعمل لدينك لربك لآخرتك من الآن وأنت شاب، وبعد ما تشيخ من يضمن عمرك أصلا؟ من يضمن حياته يوما؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ولقاء الله، لأنه جزء من الإيمان بالله طبعا. والملائكة، بدك تؤمن بهم، مدام القرآن طلب منك هذا وخبرك عندك تؤمن بالملائكة. الله له جند هم الملائكة. والكتاب، إخواني، الكتاب هذا القرآن، والكتاب الكتب السابقة نحن نؤمن بها، لكن هذا الكتاب هو الذي نمتحن فيه، لكن نؤمن كان في قبله، ماذا تخسر؟ ولا شيء، مطلوب منك أن تؤمن بس. إنما هذا كتابك، المنهج حياتك الآن. والكتاب والنبيين وآت المال على حبه، بدك تعتقد بالأنبياء من آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى، كل الأنبياء كله تؤمن به، خسران شيء؟ لا لا. وآت المال على حبي، إخواني، دائما موضوع الصدقة والزكاة والنفقة دائما مقترن بالأركان العظيمة دائما، لأنه ركن عظيم، ركن الزكاة، ركن الدفع، ركن المساعدات للناس. وآت المال على حبي، أعطى وصل المال على حبه، يعني قد أكون أنا عندي رغيف خبز، جاء فقير معدم قسمته بينه وبينه، يعني بدي أطعم عيالي كمان، ما عنديش غير الرغيف. وآت المال على حاجته، يعني على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أعطى هؤلاء الذين عددهم القرآن، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة. شوف العطاء كيف فصلوا القرآن، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، هذه صفة جديدة الآن، والموفون انتهينا من وآت الزكاة، بعد ما أطعم الطعام وآت الزكاة لأوسع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، دين وفاء يا بويا، والصابرين في البأساء والضراء شدائد وحين البأس، أي وقت الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معناها 78 بعد 100 يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، كنت قد ذكرت لكم من قبل أن الأحداث التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودة لذاتها، ليقف النبي منها موقف المشرع والمرشد. ففي صحراء مكة التي كانت تلفح بالحر الشديد، كان هناك شاب لا يزال دون 20 من عمره، آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لها، وحينها لاقى ما لاقاه إخوانه من التعذيب والأذى الذي بلغ حدا لا يطاق. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا من سيده الذي كان يتفنن في تعذيبه وإيذائه. يروي لنا القصة صاحبها رضي الله عنه، هو خباب بن الأرت، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه ثم قال: أندققوا. والحديث في البخاري: لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق شطرين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. وهذه بشارة من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة دار جزاء، ذلك أن الدنيا دار تكليف وأن الآخرة دار تشريف. فالإيمان بالله يحملنا على الصبر، والإيمان بالآخرة يحملنا على اليقين بعدل الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، خباب رضي الله عنه معذور جدا في هذا الموقف. حين أسلم كان عبدا أو قينا للعاص بن وائل، وكان العاص جبارا متسلطا كان يعذبه أشد العذاب، حتى إن كتب السيرة تروي لنا أنه كان يشعل الجمر فيرميه على ظهره حتى لا يطفأ الجمر إلا وظهره قد احترق، وكان لا يزال شابا يانعا. دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر: اجلس، فما أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر إسلامه، فكان يعتقد أن ما لقيه خباب أقل مما لقيه عمار رضي الله عنهم جميعا. فكشف له خباب رضي الله عنه ظهره فأراه آثار التعذيب التي لا زالت باقية على جسده إلى وقت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحينما مر علي رضي الله عنه بقبر خباب بكى وقال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا وليضيع الله أجره. العبرة أن نكون مؤمنين، والعبرة أن نكون صابرين، والعبرة أن نوقن بيوم الدين، والعبرة أن نوقن أن النصر الحقيقي أن تموت مؤمنا، وأن تموت صابرا، وأن تموت طائعا لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هناك حقيقة دقيقة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من توضيحها. نحن نستعجل، وكان الإنسان عجولا. حينما يغيب عنا البعد الزمني، وغياب البعد الزمني مشكلة في تفكيرنا قبل أن تكون مشكلة في مواقفنا. المواقف أيها الإخوة والأعمال نتيجة لقرار مبني على تصور، فإذا غاب عنا البعد الزمني للحوادث وقعنا في مشكلة كبيرة. تعودنا أن ننظر دائما إلى ما تحت قدمينا ولا ننظر النظرة البعيدة، وتظهر هذه النظرة في آثار مفجعة، تظهر نتائجها في أقوالنا وفي أفعالنا وفي مواقفنا. أيها الإخوة الكرام، يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام
من خلال سنته المطهرة دروسا بليغة في أن نأخذ بالاعتبار البعد الزمني. لكل شيء أوان، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أيها الإخوة، من طبيعة الإنسان أن يكون عجولا، لأن الله جل جلاله يقول: وخلق الإنسان من عجل، فإذا اختار الشيء الآجل ارتقى. لو أنه خلق بفطرة تبحث عن البعيد البعيد واختار البعيد البعيد لا يرقى عند الله عز وجل. هذا ضعف في أصل خلقه وبه يرقى. وخلق الإنسان عجولا، وإن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أيها الإخوة، سبب غياب البعد الزمني والعجلة التي نلاحظها في كل المؤمنين ولا سيما بعد هذه الأحداث هو ضغط الواقع الشديد. الواقع له ضغط شديد، هذا الضغط الشديد قد يفقد التوازن أحيانا، قد يعمي البصيرة أحيانا، قد يدفع إلى مواقف غير معقولة وغير مدروسة. هذا من ضغط الواقع أيها الإخوة. عامل آخر لعله من التربية التي تلقيناها، أن طريقة تفكيرنا غرست عندنا النمط من النظرة المتعجلة. تفكيرنا دائما بسيط محدود، والعمق في تفكيرنا غائب سواء على المستوى العام أم الخاص. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى أن نؤمن أن لكل شيء أوان، وعلينا أن نعمل بصمت. إليكم آيات من كتاب الله، دققوا أيها الإخوة. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ ماذا يقول الله بعد هذه الآية؟ إذا رأوا النبي استهزأوا به ولم يحفلوا به واستخفوا بقدره. يقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لا تستعجل. يقول الله عز وجل: أتى أمر الله. أتى الفعل ماضي، فلا تستعجلوه معناها لم يأتي بعد. قوانين الله واقعة لا محالة، عدل الله واقع لا محالة، جزاء رب العالمين واقع لا محالة. ينبغي أن تؤمن وكأنه وقع، وكأن عدل الله وقع، وكأن انتقام الله وقع، وكأن جزاء الله وقع، لكن بعد حين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. في آيتين أخريين ربنا يعلمنا كيف نكون من الصابرين. قال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ماذا قال الله بعد هذه الآية؟ قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا نقلت اهتماماتك للآخرة فأنت رابح ورب الكعبة، إذا نقلت يقينك للآخرة فأنت رابح ورب الكعبة. لكن ما بال بعض المسلمين، بل ما بال معظم المسلمين، يقينهم في الدنيا وهدفهم الدنيا، فإن لم تأتي كما يتمنون اختل توازنهم. أيها الإخوة الكرام، أعطيكم بعض النماذج من سيرة النبي، كيف علمنا النفس الطويل، كيف علمنا أن نأخذ البعد الزماني على أوسع مدى. حينما كان في الطائف وكذبه أهل الطائف وبالغوا بالإساءة إليه حتى أغروا صبيانهم أن يوقعوا الأذى به صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه التجأ إلى الله جل جلاله وقال: يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. جاءه ملك الجبال، قال: يا محمد، لو شئت لأطبقت
عليهم الأخشبين أي الجبلين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبدو أن أمله فقده فيهم. بمن عقد الأمل؟ بالجيل الذي يأتي بعدهم. قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. وأنت حينما تفقد الأمل من المسلمين ينبغي أن تعقد الأمل على أبنائهم. ينبغي أن تعتقد أن أبناء المسلمين كما كنت أقول كثيرا هم الورقة الرابحة في أيدي المسلمين، هم المستقبل. فحينما نعكف على تربية أولادنا على غرس العقيدة الصحيحة وعلى أن يتخلقوا بخلق المسلم وعلى أن نغذيهم فكريا ونفسيا واجتماعيا التغذية الصحيحة الإسلامية، نكون كما عقد النبي الأمل على الجيل الذي يأتي بعد أهل الطائف. لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. كان عليه الصلاة والسلام متفائلا النظرة، وينبغي أن يكون المؤمن متفائلا أيضا. أيها الإخوة الكرام، النبي في أصعب حال، إن كان لحياته خط بياني فخطه البياني نزل في أثناء الهجرة، لأن 100 ناقة قد وعد بها من يأتي به حيا أو ميتا، وطمع بهذه 100 سراقة وتبعه سراقة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو في محنة ما بعدها محنة، مهدور دمه، ملاحق، من يأتي به يأخذ 100 ناقة، جائزة كبيرة جدا. لذلك قال يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أين كسرى؟ يعني أنا سأصل إلى المدينة وسأنشئ دولة وسأعد جيشا وسيذهب الجيش لفتح التخوم البعيدة وسينتصر الجيش وسيأتي الجيش بكنوز كسرى، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أرأيتم إلى تفاؤل النبي؟ علينا أن نعمل. هذا مشهد آخر من مشاهد حياة النبي. في غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان الإسلام قضية ساعات ويستأصل من جذوره، حتى إن أحد من كان مع رسول الله يقول أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ أمر عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق وعرض لنا صخرة، كما يقول بعض أصحاب رسول الله، عرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول. فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 10,000 جندي مدججون بالسلاح جاءوا ليستأصلوا الإسلام وحاصروا المدينة. وفيما يرويه المؤرخون أنه ما اجتمع جيش في الجزيرة كهذا الجيش، وقضية ساعات عرضت صخرة لم تفتت أثناء حفر الخندق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، وقال والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه الإمام أحمد. معنى ذلك أن النبي كان متفائلا، واليأس ينبغي ألا يتسرب إلى قلب مؤمن صادق. ينبغي أن تؤمن أن الله لا يتخلى عن المؤمنين
لكنه يؤدبهم، لكنه يضعهم في موقف صعب، في زاوية ضيقة، إما أن يصطلحوا معه، إما أن يتوبوا إليه، إما أن يقلعوا عن معاصيهم وتقصيرهم، وإما فالنتيجة معروفة. علي بن حاتم، هذا مشهد رابع من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عدي، دققوا، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم من فقرهم، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم. وقد قلت لكم إن العالم كله يضغط على الإسلام والمسلمين، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض في أرض بابل مفتحة لهم، ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، ويم الله ليوشك أن تسمع بالمرأة البابلية تحج هذا البيت على بعيرها لا تخاف. وعاش عدي حتى شهد القصور البابلية مفتحة للمسلمين، وعاش عدي حتى رأى الأمن مستتبا في كل الجزيرة العربية. النبي كان متفائلا واثقا بوعد الله، لكن وعد الله لا يحقق في ساعات في أشهر، هذا ليس من اختصاصنا. أيها الإخوة الكرام، حتى الأنبياء ماذا قال الله عنهم؟ قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سيدنا نوح متى دعا؟ قال: يا رب ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. أيها الإخوة الكرام، والآية واضحة جدا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سيدنا يوسف حينما كان طفلا صغيرا قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما الذي حدث بعد هذا؟ دخل عليه إخوته وكان عزيز مصر وخضعوا له وتحققت رؤياه. إذن وعد الله عز وجل حق، العبرة أن نكون مؤهلين لتحقيق وعد الله بنا. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. يجب أن يكون نفس المسلمين طويلا، ويجب أن يعدوا العدة لأعدائهم إعدادا مدروسا متينا قويا عميقا. يجب أن يربوا أبنائهم. مسؤولية كل واحد منكم أن تربي أولادك التربية الإيمانية والتربية العلمية والتربية النفسية والاجتماعية والخلقية، أن تعده مواطنا صالحا معطاء مستقيما متوازنا منصفا. هذا الذي أنتم مكلفون به، وقد يقطف أبناؤنا الثمرة. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها؟ إذا قامت الساعة يعني عقلا مستحيل أن تقطف ثمار هذه الفسيلة. أيها الإخوة الكرام، ألا ترى رجلا مكتمل الرجولة نشيطا قويا في مكان مرموق؟ ألم يكن طفلا صغيرا؟ ألم يكن طفلا صغيرا لا يستطيع أن يضبط نفسه؟ ألم يكن طفلا صغيرا لا يستطيع أن يأكل إلا عن طريق أمه وأبيه؟ ألم يكن لا يمكن أن يتكلم كلمة إلا عن طريق البكاء؟ كيف أصبح طليق اللسان، قوي البنيان، رفيع الشأن؟ هكذا لكل أجل. أيها الإخوة الكرام،
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه

0: رحلات اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وأتلو عليه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة جميعا واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. نكمل إن شاء الله تفسير الآيات التي تلوناها قبل يومين. قال تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. حاجه قومه أي جادلوه، والمحاجة أن يظهر كل واحد من المتخاصمين حجته. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ كانوا يحاجونه بأن عبادتهم صحيحة، وبأن الأصنام التي يعبدونها إنما يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. فقال: أتحاجوني في الله؟ أتحاججونني في الله؟ فأضغمت النونان. أتحاجوني أي أتحاججونني، لأن الفعل مرفوع بثبوت النون، والنون الثانية نون الوقاية، فأضغمت نون الرفع التي هي علامة الرفع بنون الوقاية هكذا: أتحاجوني، وأصلها أتحاججونني. أتحاجوني في الله وقد هدان، والله تبارك وتعالى هداني إلى طريق الخير. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. خوفوه بأصنامهم وقالوا: إن أصنامنا ستؤذيك يا إبراهيم، آلهتنا التي نعبدها سينالك منها أذى. وهذا ما قالته عاد لسيدنا هود صلى الله عليه وسلم. قالوا له: ماذا؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي أصابتك آلهتنا بسوء يا هود. وهكذا قال قوم إبراهيم. فيقول لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي لا أخاف آلهتكم، لكن إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يحدث لي منها أذى، كأن يقع صنم منها علي على رجلي مثلا فيشجها، أو يحدث شيء من هذا أو قبيله، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي لا أخاف أصنامكم، لكن إذا شاء الله شيئا فلا بد أن يقع. وهذا دليل التفويض من أبي الحنفاء وشيخ الأنبياء صلى الله عليه وسلم، تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول: وسع ربي كل شيء علما، أي وسع علم ربي كل شيء، فلا أحد يعلم ما أراده الله تبارك وتعالى. أفلا تتذكرون، أي أتعرضون فلا تتذكرون أيها الناس. ثم يقول ربنا: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ معنى الآية الكريمة، يقول أبونا إبراهيم صلى الله عليه وسلم: كيف أخاف من شرككم وكيف أخاف أصنامكم، مع أنكم أنتم لا تخافون من الله تبارك وتعالى، أنتم أولى بالخوف من الله، أما أنا فإن أصنامكم التي تعبدونها لا تخيف. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنتم، شرككم بالله تبارك وتعالى الذي لم ينزل الله به سلطانا أبدا وليس لكم فيه حجة. ثم يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ والأمن يا أخوة ضد الخوف. يقول لهم: أينا أحق بالخوف وأينا أحق بالأمن؟ إنني أنا الحري بالأمن وأنا الأحق بالأمن وأنتم الأحق بالخوف، فكيف تهددونني بأصنامكم؟ ثم يأتي الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. والظلم يقول جمهور العلماء هو الشرك، وجاء في هذا حديث عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام حينما نزلت الآية الكريمة قال الصحابة: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس ذاك، أما سمعتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فجمهور العلماء يرى أن الظلم هنا هو الشرك، ويذهب الزمخشري إلى أن الظلم هو المعصية، قال: لأن الشرك لا يمكن أن يجتمع مع ويختلط بالإيمان. ورأي الجمهور هو الأولى بالقبول يا أخوة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك الأحقون بأن لا يخافوا، وهم مهتدون. لماذا؟ لأن المهتدي لا يخاف من غير الله تبارك وتعالى من الأصنام أو من المعبودات الباطلة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات

0: يقول الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي هذه الحجة العظيمة الرفيعة القدر العالية الشأن، وهذا علم من قوله تلك، لأن تلك اسم إشارة دلت على البعد وعلو المنزلة لوجود اللام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي هذا الكلام الذي مر من قبل واستدل به الخليل صلى الله عليه وسلم على أن ما جاء به حق، وعلى أن الذي يفعله أبوه وقومه باطل، هذه حجة أكرم الله تبارك وتعالى بها إبراهيم. آتيناها إبراهيم على قومه فغلبهم، وقد غلبهم في مواضع كثيرة، وبخاصة أذكر منها حينما حطم الأصنام، قال: بل فعله كبيرهم هذا. لقد كان أبو الأنبياء راشدا، والذي يتدبر خبره في القرآن الكريم وقصته يدرك هذا الرشد، وصدق الله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ومن أراد تفصيلا لهذا فليرجع إلى كتاب قصص القرآن الكريم صدق حدث وسمو هدف. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هنا قضيتان بيانيتان يا أخوة. الأولى في قوله نرفع درجات من نشاء، وكان يمكن أن يقال نرفع من نشاء درجات، هذا هو الأساس، أي نرفع الذي نشاء درجات، لكن القرآن الكريم قال نرفع درجات من نشاء. والأمر الثاني البياني إن ربك حكيم عليم، حيث قدم الاسم الجليل الحكيم، وفي آيات كثيرة كان يقدم العليم على الحكيم. أما الأول فإنه جاء كذلك مصارعة ليبين أن الله تبارك وتعالى رفع الدرجات العلى، رفع إبراهيم هذه الدرجات، فكأنه يقول إن هناك درجات رفيعة عظيمة رفعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رفعناه إياها، نرفع درجات من نشاء. وأما الأمر الثاني فآي القرآن الكريم ذكر فيها كثيرا عليم حكيم، وأحيانا حكيم عليم، فحينما تقدم الحكمة على العلم يا أخوة، فمعنى ذلك أن الحكمة الربانية هي التي يبحث عنها المسلم. لماذا؟ لماذا كان ما كان؟ لماذا كان أبو إبراهيم كافرا؟ لماذا كان هذا الذي كان بينه وبين قومه؟ لماذا كانت هذه الحجج؟ إن لله حكمة في هذا، وقد جاءت الحكمة مقدمة على العلم في بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. يا أخوة، هذه الآيات ذكرت كثيرا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إلا نوح فإبراهيم من ذريته. والرسل الذين ذكروا في هذه الآيات 18 رسولا، والذين ذكروا في القرآن الكريم 25 رسولا. إذن 18 رسولا ذكروا في هذه الآيات، وقد نظمها بعضهم بقوله: حتم على كل ذي التكليف معرفة لأنبياء على التفصيل قد علموا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، أي كل مسلم لا بد أن يعلم أن الرسل الذين ذكروا في كتاب الله 25. في تلك حجتنا، أي في هذه الآيات التي معنا في سورة الأنعام، ذكر 18 رسولا، ويبقى 7 لم يذكروا في هذه الآيات التي معنا، وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم جميعا صلاة الله وسلامه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي وهبنا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم إسحاق، ويعقوب هو ابن إسحاق، ونوحا كلا هدينا، أي هؤلاء جميعا هديناهم وخلصناهم بهداياتنا. ونوحا هدينا من قبل، أي ومن قبلهم هدينا نوحا، لأن نوح قبل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومن ذريته، يرى بعض المفسرين أن الضمير في من ذريته لنوح، لأنه أقرب المذكورين، ويرى بعضهم أن من ذريته لإبراهيم، لأن الرسل الذين سيذكرون جميعا من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا صلاة الله وسلامه. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، هذه فئة من الأنبياء ختمت بقول الله وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وختم هذه الآية بقوله كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وختمت بقوله وكلا فضلنا على العالمين. ولصاحب المنار السيد محمد رشيد رضا رحمه الله لطيفة في تخصيص هؤلاء الأنبياء بما خصصوا به، يقول: أما الفئة الأولى وهم داود وسليمان إلى آخره، فكانوا من المنعمين الذين أكرمهم الله بنعم كثيرة، كان منهم الملوك ومنهم الأثرياء. والفئة الثانية لم يكونوا مثلهم، بل كانوا أقل منهم، وكثيرا ما تعرضوا لكثير من المحن التي أصابهم بها اليهود، زكريا ويحيى وعيسى وإلياس. والفئة الثالثة كانت من أولئك الذين كانوا غير أثرياء من الفقراء. ومن أراد تفصيلا لهذا فليرجع إلى قصص القرآن الكريم، صدق حدث وسمو هدف. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن آبائهم، آباء هؤلاء، وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم، أي أكرمناهم بالاصطفاء وأكرمناهم بالاجتباء كذلك، وهديناهم إلى صراط المستقيم. وهناك اصطفاء واجتباء وهداية يا أخوة، سأفصل القول فيها إن شاء الله فيما بعد. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، نعم إنه إكرام من الله لهؤلاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي لحبطت أعمالهم. ثم يذكر الله تبارك وتعالى ثناءه عليهم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، وآتيناك أيها النبي هذا، فإن يكفر بها هؤلاء، أي هؤلاء الذين كفروا بك من قومك وبهذه الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم أصحابك الذين آمنوا بك ومن سيأتي بعدهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتد أيها النبي بهدى هؤلاء الذين هداهم الله في أصول التشريع، أما الفروع فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أسألكم على تبليغي إياكم أجرا، إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن النجوم الزاهرة أصحابه وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: نيل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطر الدار وحواء اليوم بتعزمنا عكمش الأسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن فحدثه ساعة، ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بدي أبدأ معاك حلقتنا اليوم بسؤال صريح. كم مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش من الوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كثير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كثير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية، نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي. ما تتفاجأ، هاي فعلا أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية، تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار، بتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية، المشاعر الإيجابية مقابل السلبية، فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية، شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي، متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس إنه شغله مهم. نفس السائق بعد نوم كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحضر إنه عم يعيل عيلة، بسوق بأمان، بيستقبل الزبون بشكل أحلى، بيأخذ مشاوير أكثر، بيكسب أكثر. نفس الساعات، نفس السيارة، نفس الشوارع، النتيجة مختلفة تماما. هذا الفرق اسمه إدارة الطاقة. الموظف العادي بيدير وقته وبيستهلك طاقته بدون وعي وبصير آخر اليوم منهك بدون إنجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولا وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خذ فترات استراحة قصيرة، تقريبا كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة، اشحن حالك روحيا، صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة، كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولا، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائيا. وذكر دايما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: منى في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الصحيحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله أن شرفنا بهذا القرآن. نحن في رحلة مع سورة البقرة وتوقفنا عند الآية 77 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ليس البر، البر الخير، وطبعا أهم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا قدم خبر ليس على اسمها اللي هو المبتدأ والخبر. توليتكم الوجوه هو البر مثلا، يعني هكذا التعبير. ليس البر، عكس ترتيب القرآن، بدأ بالجواب خبر ليس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني الدين خلاصته جوهره مش مجرد توجه، أنا وقفت باتجاه القبلة وقلبي سرحان وعقلي سرحان، ولنا الإمام بيقرأ وأنا مش فاهم شيء ولم تابع شيء. إذن مجرد الوقوف تجاه القبلة ليس البر، إنما البر ما سيشرحه القرآن بعد هذا النفي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، احنا يعني جهتنا هنا القبلة الجنوب، لكن القرآن بيعمم عن الجهات كلها، لأنه الناس بتصلي بكل الاتجاهات، يعني اللي في جنوب مكة بتتجه شمالا، احنا في الشمال نتجه جنوبا، واللي في البحرين بيتجه غربا، وهكذا. إذن موضوع توجيه الوجوه شرق وغرب وشمال وجنوب أيا كانت الوجهات، مش هذا هو البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أعظم ركنين من أركان الإيمان، إيمان بالله والإيمان بلقاء الله. يا الله، وما أجمل هذا اللقاء، لابد أن نسعد أنه في يوم آخر. ليه؟ لأنه الطالب إذا قدم امتحانات ما فيش نتائج، طب يعمل إيه؟ أنا درست ليش وامتحنت ليش وما فيش نتائج؟ أي لا، هذا عبث، عاش لجلال الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني، لهذا اليوم نعد ونستعد وندخر عند الله. ربي ادخر عندك هذه الصدقة، تجعلها لي حسنة أو صدقة جارية تنجيني بها من النار في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، كالطالب من أول الفصل الدراسي بيجتهد لموعد الامتحان بعد 4 شهور. بكير يا ولد، اسرع 3 شهور وبعدين طمرت في الشهر الرابع راحت عليه. كن محتاطا، اعمل لدينك لربك لآخرتك من الآن وأنت شاب، وبعد ما تشيخ من يضمن عمرك أصلا؟ من يضمن حياته يوما؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ولقاء الله، لأنه جزء من الإيمان بالله طبعا. والملائكة، بدك تؤمن بهم، مدام القرآن طلب منك هذا وخبرك عندك تؤمن بالملائكة. الله له جند هم الملائكة. والكتاب، إخواني، الكتاب هذا القرآن، والكتاب الكتب السابقة نحن نؤمن بها، لكن هذا الكتاب هو الذي نمتحن فيه، لكن نؤمن كان في قبله، ماذا تخسر؟ ولا شيء، مطلوب منك أن تؤمن بس. إنما هذا كتابك، المنهج حياتك الآن. والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه، بدك تعتقد بالأنبياء من آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى، كل الأنبياء كله تؤمن به، خسران شيء؟ لا لا. وآت المال على حبي، إخواني، دائما موضوع الصدقة والزكاة والنفقة دائما مقترن بالأركان العظيمة دائما، لأنه ركن عظيم، ركن الزكاة، ركن الدفع، ركن المساعدات للناس. وآت المال على حبي، أعطى وصل المال على حبه، يعني إيه؟ قد أكون أنا عندي رغيف خبز، جاء فقير معدم قسمت بينه وبينه، يعني بدي أطعم عيالي كمان، ما عنديش غير الرغيف. وآت المال على حاجته، يعني على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أعطى هؤلاء الذين عددهم القرآن، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة. شوف العطاء كيف فصل القرآن، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، هذه صفة جديدة الآن، والموفون انتهينا من. وآت الزكاة بعد ما أطعم الطعام، وآت الزكاة لأوسع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، دين وفاء يا بويا، والصابرين في البأساء والضراء شدائد وحين البأس، أي وقت الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معنى 78 بعد 100 يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز.
2: مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: اف ام ضلك معنا.
1: من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: عنوانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إثبات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

السيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقم 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

خلق حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة. صوت حياة مع ليث لجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقاوس، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، يمكن بالأمس أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بتشكيلة المنتخب خلال مونديال كأس العالم، ويمكن كانت الأسماء والقائمة التي ضمت 26 لاعب، ويمكن الفيديو أمامكم، أكيد معظمكم تابع الأسماء التي سيستقر فيها منتخب النشامة، منتخبنا الوطني في مبارياته في كأس العالم. وأنا يمكن ذكرت مبارح وقلت أن النسخة ستنطلق ب 11/6، النسخة الأولى أو النسخة المباراة الأولى أو الافتتاحية في كأس العالم، ويعني إحنا بنحكي تقريبا أقل من 10 أيام تفصلنا عن مباريات كأس العالم، وهذه النسخة الأولى ستكون أو هذه النسخة ستكون يعني المشاركة الأولى بالنسبة لمنتخبنا، وستكون المباراة الأولى ب 17/6 مثل ما ذكرنا بالأمس، وقلنا بأن هناك قرار من قبل رئيس الوزراء بتأخير الدوام حتى الساعة 10:00، فستكون البداية مع النمسا عند الساعة 7 الصبح يوم الأربعاء 17/6، ثم سنلتقي ب صباح الأحد أو صباح الثلاثاء 23 سنلتقي بالجزائر، وبعدها صباح الأحد 28 سنلتقي بالأرجنتين. فكل التوفيق لمنتخبنا في مشواره في مونديال كأس العالم. إذن هذه التشكيلة التي تم اعتمادها بعد استبعاد لاعبين من قبل الجهاز الفني، والتي تم يعني تشكيلها وخلينا نقول واعتمادها بشكل رسمي في مونديال كأس العالم.

0: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، عبد الله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابط، نزار الرجدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، علي علوان.
1: كل التوفيق لشبابنا في مونديال كأس العالم. هذه التشكيلة الأساسية التي أعلن عنها بالأمس الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بالتوفيق إن شاء الله. لفت انتباهي أمس منشور بوست على الفيسبوك لأحد الأشخاص يتحدث فيه عن تجربة صديقي له بموضوع الحميات الغذائية اللي انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا. ويعني كان الحديث بأنه إحنا اليوم مع الأسف بنلحق، أو خلينا أقول بعضنا طبعا بنلحق كل ترند قاعد يصير على وسائل التواصل الاجتماعي بدون أن يكون في هناك بحث حقيقي علمي أو منطقي، أو أخذ المعلومة واستقصائها من مصدر موثوق أو على الأقل مصدر مختص. فيقول أنه صديقه قرر يقطع الأدوية، كان يأخذ أدوية مزمنة، قرر يقطع الأدوية اعتمادا على نصائح شافها وتجارب وفيديوهات شافها تحمس عليها. النتيجة كان أنه دخل العناية الحثيثة بأحد المستشفيات، واليوم هو على جهاز التنفس الاصطناعي. الله يشافي. خطر ببالي سؤال يا إخوان، أنه كيف صارت السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي قادرة تأثر على مسلمات أساسية في حياتنا اليوم بالنسبة لكثير من الناس؟ كيف صارت اليوم تشكك بتوصيات صحية وغذائية قد يكون لهذه التوصيات دراسات على مدى سنوات طويلة من البحث العلمي، وحتى وصلوا إلى هذه النتائج اليوم، لكن يطلع لك واحد يعني جسمه هيك شوي رياضي وملفت عنده مجموعة كبيرة من المتابعين، يطلع فيديو مدة دقيقة ينسف كل هذه المسلمات وينسف كل هذه الدراسات والأبحاث، مروج يعني، أو خلينا نقول من خلال فيديو مروج له أو من خلال شخص مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن الموضوع. طبعا موضوع الحميات الغذائية من أكثر الأمثلة وضوحا، يمكن أنا ممكن ذكرت اليوم موضوع الحميات لأنه مؤخرا انتشر ترند نظام الطيبات، لكن اللي قاعد يصير على وسائل التواصل الاجتماعي ليس فقط معني فقط بالحميات الغذائية، بل كثير من الأمور، وإحنا تحدثنا في حلقات سابقة على كثير من الملفات اللي أصبحت اليوم يعتقد الناس أنها أصبحت من المسلمات. البعض يعني من لما يعني بلش هذا الاستحواذ من قبل وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الناس، صار ماشي بس بنظام الترندات. تذكرون قبل فترة كان ما يسمى بالكيتو، حمية الكيتو، بعدها طلعت قصة الصيام المتقطع، بعدها حمية البحر الأبيض المتوسط، اللو كارب، الديتوكس، حبوب الترحيف، الموناغرو، الصيام التمر واللبن، يعني إذا المي صار يقول لك حط محا ليمون عشان تنحف، واليوم نظام الطيبات وصفحات على السوشيال ميديا لو عايز تخس. أنا اليوم اللي أحكي فيه يا أخوان، هل فعليا اليوم إحنا يعني البعض ينظر إلى الموضوع أنه كل الأجسام نفس الشيء، يعني إذا شخص أو فلان استفاد لازم أنا أستفيد، إذا فلان جسمه ما تأثر وما كان فيه عنده أي مضاعفات أنا المفروض كمان ما يكون عندي أي مضاعفات؟ هل هذه الأنظمة الغذائية مناسبة لكل الفئات ولا مناسبة لفئات معينة؟ وإذا كانت مناسبة يجب أن تكون تحت إشراف مختص، وليس فقط أنا اليوم بشوف فيديو مثل ما قلت يعني لشخص وهذا الفيديو يتحول خلص لوصفة سحرية للجميع، أي شخص يأخذ هاي الوصفة أموره تصير ممتازة. يعني إحنا يا أخوان كل مرة قاعد يطلع ترند جديد قاعدين كثير نشوف من الناس تركض وراه فعليا، تقول لك فلانة والله ماشي كيتو، زميلك بالشغل صيام متقطع، وبالعيد نص الناس والله أكثر من النص ثلاث أرباع الناس طالعين من نظام الطيبات، وهذا مين نزل وهذا قديش نزل. فبعتقد اليوم احنا يعني لازم نوقف على الموضوع مثل ما قلت بموضوع الاختصاص وبموضوع اذا كانت هذه الحميات مناسبة للجميع او لا. بالعيد تمد على خالك معمول يقول لك سامحني قاطع طحين وحليب بس حط لنا شوكولاتة عادية. تعزم حدا من قرايبك بالعيد على على رز زجاج يأكل رز ناشف. طب جاج يقول لك والله طيبات. طيب السلطات طيبات، اللبن طيبات. طيب شو تأكل يقول لك والله كل إشي بنأكل إلا الرز إلا الجاج والخبز والخضروات والفواكه والحليب ومشتقاته. طيب شو ظل يا أخوان فعليا يا جماعة الخير؟ يعني أنا اليوم قاعد يعني قاعد أشوف كثير من الناس وخاصة التعليقات اللي قاعدة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات لتجارب شخصية للناس، يقول لك شوف والله النظام الغذائي وشوف قديش أنا اليوم استفدت وقديش نزلت، ويصير الواحد يتحمس يقول لك تفضل يعني أي أنت مش مقتنع تفضل اقرأ التعليقات وشوف هاي الحقائق وهاي الناس وهاي تجارب الناس. فلان والله نازل 15 كيلو بالشهر يا إخوان. في يعني مش عارف بس هل في إشي طبيعي ممكن ينزل الإنسان 15 كيلو بالشهر؟ 15 كيلو بالشهر؟ يعني والله لو أنه عامل إضراب عن الطعام ما بينزل 15 كيلو بالشهر. شو هالمشروب السحري يعني هذا أو الحبوب السحرية اللي ممكن تنزلك 15 كيلو بالشهر؟ والبعض مصدق. أنا قبل كم يوم كانوا معي أول أمس كانوا معي الإخوان في الغذاء والدواء وكنت أحكي بموضوع الحبوب، حبوب التنحيف اللي طالع على السوشيال ميديا لا وبتنباع بأسعار غالية، يعني الباكج ب 800 و1000 دينار وبالآخر تخرج علينا الغذاء والدواء وتقول أنها حبوب مجهولة التركيبة، حبوب غير آمنة، وفي ناس تضررت منها وفاتت المستشفيات. لا وبتشوف الفيديو بعنوان 15 كيلو بشهر، مشروب سحري لنصف الكرش، ويعني بتشوف التعليقات والناس وبدي أوصي وقديش حقه. يعني انت اذا شفت الفيديو اذا بدي اقول لك تحمست في البداية تمام، بس المفروض لما يخلص الفيديو لحالك تعرف انه الموضوع مش منطقي، لانه مثل ما قلت لو انك مضرب عن الطعام ما بتنزل 15 كيلو بالشهر. ولو فعليا نزلت 15 كيلو بالشهر بغض النظر عن الاشي اللي اخذته في اشي غلط، يعني لانه ما في اشي طبيعي ينزلك 15 كيلو بالشهر ولا 7 كيلو في الشهر. انا قلت 7 يعني نص الكمية مثلا او نص الحسبة مثل ما يحكيها البعض. فالمشكلة انه اليوم مثل ما قلت البعض صار يلحق ورا الترند، خلص نظام الطيبات بغض النظر هذا النظام صح ولا غلط انا بدي امشي وراه، الكيتو صح ولا غلط بدي امشي وراه، اللبن مي وليمون وكثير كثير من الامور. فبدي احكي معكم اليوم بيقول لك والله انا شفت شاب ما شاء الله طلع على السوشيال ميديا جسمه رياضي والله يعني عضلنجي ملفت ولما شفنا شو هال يعني شو النظام الغذائي اللي هو ماشي عليه، طبعا بغض النظر شو دارس تغذية مش تغذية، عنده خلفية علمية، عنده معلومات، مختص في المجال، لا لا لا والله بس شكله ملفت وعنده عدد متابعين كبير. فبيقول لك أنا قطعت الأكل بعد الساعة 6 فأنا بدي أشتغل مثله. طيب جسمك مثل جسمه، ظرفك الصحي مثل ظرفه. طيب إذا قطعت على 7 تختلف مثلا ولا لازم على 6؟ اسلوب حياتك مثل اسلوب حياته، هل الطريقه اللي استخدمها مناسبه وامنه للجميع؟ اذا كانت مناسبه وامنه له يا اخوان الجواب قطعا لا، لانه مثل ما قلت في كثير من الناس اليوم تضررت من من من حميات غذائيه تبعتها بس على السوشيال ميديا.

نعطيه لصديقي له. فقال لك هات كوبي بيست بنطبق. فبعتقد اليوم احنا يعني لازم نوقف على هذا الملف من زاوية انه هل فعليا اليوم اذا انا نظرت الى الموضوع من الزاوية المنطقية والعلمية والاختصاص، هل هي زاوية حقيقية ومثبتة علميا، ولا بس انا اليوم ببحث وراء فيديوهات والامور السهلة والسريعة حتى احاول احقق النتائج اللي انا بدي اياها. في ناس صار عندها فقر دم بسبب بعض الحميات الغذائية، في ناس صار عندها دوخة وارهاق وتعب بسبب الحميات الغذائية، في ناس صار عنده اضطراب بين الاكل، يعني بالاكل بموضوع بين الحرمان الشديد وبين النهم، فعليا النهم المفاجئ، لانه اليوم انحرم من كثير من خلينا اقول من السلع او من المواد الغذائيه. فاليوم لما بده يجي يعني وقت يوقف فيه هذه الحميه يعني يعود الى الاكل، لكن بطريقه النهم، لانه كان محروم. في حالات وصل فيها الهوس لدرجه انه صار يخاف انه ياكل، فعليا صار يخاف انه ياكل. فاليوم بدل ما يكون النظام الغذائي وسيله لتحسين الصحة، وسيلة لتخفيف المشاكل الصحية المعنية بالأمراض المزمنة مثل الكوليسترول، مثل الدهنيات، مثل الضغط، مثل الموضوع تراكم السكر أو السكر التراكمي، واللي ممكن هاي تسبب لا قدر الله في السنوات المقبلة اللي دائما تسمى بأنها أمراض صامتة، ممكن تسبب مشاكل صحية عند الناس. فاليوم أنا بدل ما يكون هذه الحمية لأنها غير مختصة تصبح سببا في مشاكل صحية، وقد تكون أيضا سبب في مشاكل نفسية. ولا ننسى يا إخوان، كثير من الصور اللي قاعدة تشوفها على السوشيال ميديا هاي معدلة، كثير من النتائج اللي قاعدة تسمع عنها على السوشيال ميديا مبالغ فيها، كثير من القصص اللي نشوفها بفيديو ريلز مدة دقيقة ونص قاعد يحكي لك جزء من القصة، قد يكون جزء ناجح ويبعد عن الأعراض أو الانتكاسات أو المضاعفات اللي صارت بالطريق بسبب هذا الموضوع. فاليوم أخطر إشي مثل ما قلت في البداية، أخطر إشي إنه السوشيال ميديا بلشت تتغير مفاهيم أساسية عند كثير من الناس، وصارت الناس تعتمدها وتثق فيها، خاصة إذا قلنا اليوم بدي أحكي عن الغذاء والصحة والتغذية والجسم. زمان كنا نعرف إنه اليوم جسمك بحاجة إلى تنوع غذائي وتوازن، يعني بدك تأكل خضرة وبدك تأكل فواكه وبدك تأكل بروتينات وكربوهيدرات ولحوم وجاج ورز، بدك تنوع من كل إشي طبعا باعتدال، مش تروح على جهة معينة وتلغي كل إشي. اليوم لا، بيقول لك أنا في ناس صارت مقتنعة، بيقول لك الكربوهيدرات هي عدو، لا تقربوا على الكربوهيدرات. أنا أظلني جوعان 16 ساعة هذا إنجاز، تصير الدهون والسكريات تأكل بعض بجسمك. والله الفيديوهات قاعدين نشوفها، والمشكلة الأشخاص ليسوا مختصين أبدا. لازم اليوم بيقول لك تمنع مجموعات كاملة من الأكل حتى تكون أنت وضعك صحي. الحليب ومشتقاته ابعد عنه كله، الكربوهيدرات ابعد عنك، وكثير كثير من الكلام. فأنا اليوم يمكن البعض يقول لك مع التكرار المستمر اللي صرنا نشوفه، وقصة الخبز الأبيض وقصة الخبز الأسمر وقصة الشوفان وقصة الشعير والحبة الكاملة والحبة الناقصة والجلوتي، يعني مع التكرار المستمر اللي صرنا نشوفه، البعض صار يقول لك يعني والله الفكرة صارت كأنها تتحول إلى إلى إلى إشي حقيقي، يعني رغم أنه كانت بعيدة عن العلم والمنطق، لكن قد ما صرنا نشوف ونسمع وقصص ونقرأ تعليقات صرنا نشوف الموضوع حقيقي. يا أخوان، نهاية الموضوع، مش كل حمية غذائية منتشرة صحيحة، مش كل حدا نجح بطريق معين لنظام صحي غذائي معين يعني انت راح تنجح فيه، مش كل حدا ما تأثر بهذه الحمية الغذائية معناها انت ما راح تتأثر. جسمك المفروض انه مش ساحة تجارب طبعا، وانتم تعلمون ان الصحة هي تاج على رؤوس الأصحاء، يعني راس مالك صحتك وجسمك. فاليوم انا لما اقول بدي اتخذ قرار صحي، هذا القرار الصحي والله انا بدي اليوم اخفف شوي من وزني، او هذا القرار الصحي معني اني اليوم ابتعد عن بعض الانظمة الغذائية حتى اخفف بعض الامراض المزمنة او المشاكل الموجودة عندي، كويس. بس هذا القرار الصحي لازم يكون مبني على مختص، على مستشار، من شخص معني، على شخص اليوم انا قد يعني عنده خلفيه علميه اثق بكلامه، مش على عدد مشاهداته الموجوده عنده على السوشيال ميديا وقديش عدد التعليقات. فيعني بتوقع اليوم قبل ما تمشي باي نظام غذائي او باي حميه غذائيه، لا تفكر انك تمشي ورا الترند او اللي شفته على التيك توك او الانستغرام ولا الفيسبوك ولا غيرها من المواقع، قد ما مهم ان تاخذ الموضوع من الجهات المختصة أو من شخص مختص، أو على الأقل أن تستشير بطريقة علمية حقيقية.

ظهرت بالأمس ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيفانكا ترامب، ظهرت في مقابلة تلفزيونية تتحدث عن مشروعها الاستثماري الجديد بالشراكة مع زوجها كما يسمى عراب صفقة القرن جاريد كوشنر، واللي اليوم أيضا هو يخوض المفاوضات الأمريكية الإيرانية. تقول أنه كانوا طالعين رحلة على جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وهم في الرحلة يعني اكتشفوا جزيرة اسمها سازان على سواحل ألبانيا تحديدا، كانين يسبحوا فاكتشفوا الرحلة بالصدفة، وكانت الفكرة مجرد انه يا سلام احلى هالمكان، يعني من بهرين بالمكان. الفكرة تطورت لمشروع استثماري ضخم، يحولوا البركة او اسف يحولوا الجزيرة لمنتجع سياحي فاخر بيكلف تقريبا مليار ونص دولار. فإيفانكا بتقول لجوزها انه يعني شو رايك بالفكره، قالها والله الفكره ممتازه، رغم يعني رغم انه احنا هسه برشانين بالازمه الامريكيه الايرانيه، بس خلص انت استثمري في الموضوع وانا بظل برشان في موضوع المفاوضات في باكستان. فبتقول الجزيره كانت موقع عسكري مغلق على على على سنوات طويله تقريبا، ومن ايام الحرب البارده، فاليوم انا بدي اعمل موقع استثماري، وهذا الموقع الاستثماري احط فيه عقارات ومنتجعات سياحيه، ويعني نستثمر في ألبانيا وننعش السياحة في ألبانيا ونوفر للجماعة فرص عمل. طبعا خلينا أقولكم أن الشعب الألباني انقسم إلى قسمين، ومعظم وخلينا أقول والقسم المعترض كان هو أكثر الناس كانت معترضين على أن يستثمر الأمريكان في هذا المشروع. اليوم بيقول لك أي خبر متعلق بأمريكا أو شخصيات قريبة من دوائر صنع القرار في البيت الأبيض يعني قاعد تصير مصدر شك، لأنه بطل في ثقة بأي تحرك اليوم أمريكي على على على على أي دولة أو عند أي دولة، خاصة بعد حالة الشك اللي شفناها واللي صارت على مدى السنوات الماضية تجاه أي خطوات أمريكية. وتذكرون لما كانوا يحكوا عن غزة نفس هذا الكلام، لما كانوا يقولوا بدنا نعمل غزة يعني منتجعات سياحية ونعملها يعني عبارة عن وجهة سياحية عالمية واستثمار أمريكي، هذا كان على لسان ترامب يعني أيام العدوان على غزة. فاليوم بيقول لك إحنا بآخر سنوات كثير من الناس حول العالم صاروا يحسوا إنه الكلام الأمريكي دائما في يعني في عدم ثقة، وهذه الوعود الأمريكية استثمار وما استثمار قد تكون سببها أطماع أمريكية، لأنه مواقفهم السياسية من ملف لملف واضحة لكل الناس. فاليوم أي مشروع صار مرتبط بأمريكا أو خلينا أقول بأي شخصيات مرتبطة بالقرار الأمريكي يعني صار يعني حوله كثير من المخاوف، حوله كثير من الشك، حوله كثير من التساؤلات، شو الهدف منه، شو تفاصيله، ليش جايين. طبعا خلينا أقولكم أنه الشعب الألباني تجمع أمام قبل يومين أمام مقر الحكومة الألبانية وطالب رئيس الوزراء بالاستقالة، لأنه رئيس الوزراء الألباني يدعم هذا المشروع، طالبوا رئيس الوزراء الألباني بالاستقالة ودعوا إلى عدم الموافقة على أن تستثمر إيفانكا ترامب بجزيرة سازان في ألبانيا، لأن المشروع هو مثار شك وتخوفات من قبل الشعب الألباني.

إذن إلى سؤالنا واستطلاعنا. سؤالي لكم يا أخوان، لماذا باعتقادكم تحصد الحميات الغذائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الانتشار الواسع، وتغري كثير من الناس أن يخوضوا التجربة دون أن تكون هذه التجربة موثوقة أو ذات، خلينا أقول، طابع مختص أو له علاقة بشخص معني في هذا الملف؟ شو رأيكم يا إخوان؟ وأنا مثل ما قلت، إحنا كثير من الحميات الغذائية شفناها على مدى سنوات، آخرها اللي اليوم قاعدين نشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي ما يسمى بنظام الطيبات. شو رأيكم؟ لماذا تحصد هذه الحميات الغذائية كل هذا الانتشار وتغري الكثيرين بأن يخوضوا التجربة، رغم أنه بعض التعليقات كانت تتحدث عن آثار سلبية لهذه الحميات الغذائية بسبب اختلاف طبيعة الأجسام، بسبب اختلاف نظام الحياة، وبسبب اختلاف الأعمار، وحتى بسبب اليوم اختلاف قدرة الإنسان على تحمل مثل هذه الحميات الغذائية. بدي أسمع منكم بعد موجز أخبار مع صفية.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الحملة الدولية للدفاع عن القدس تؤكد دعمها للوصاية الهاشمية على مقدسات القدس. إصابة 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصدر أمرا بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق طوباس بالضفة. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان وأسفرت عن استشهاد 5 أشخاص بينهم طفل وجرح 48 آخرين. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات معادية بصواريخ وطائرات مسيرة. الجيش الأمريكي يعلن أنه أطلق النار على سفينة وعطلها لانتهاكها الحصار المفروض على موانئ إيران. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: صبيح صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية، منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا وصلنا لكم مرة أخرى، لماذا باعتقادكم تحصد الحميات الغذائية انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتغري الكثيرين بخوض التجربة؟ مثل ما قلت، مع الأسف قد تكون التجربة يعني نتائجها عكسية، قد تكون نتائجها سلبية إلى علاقة بأمراض قد تسببها هذه التجربة، خاصة أنه أحيانا قد لا تناسب هذه الحميات الجميع. وأكيد طبعا لا توجد حمية غذائية تناسب الجميع، لأنه كل نظام غذائي يطبق قد يطبق على فئة دون فئة، إلى علاقة بالعمر، إلى علاقة بالأمراض، إلى علاقة بنظام وطبيعة الحياة. فبدي أسمع منكم اليوم، ليش إحنا كثير من الناس يعني هو بس يشوف فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يصبح هذا الفيديو خلص عنده من المسلمات، ينسف كل الدراسات والأبحاث العلمية اللي استمرت لسنوات على كثير من المواد الغذائية، وخلص يقول لك أنا اليوم شفت فيديو أتحمس، لو الموضوع مش منطقي خلص أنا بدي أمشي فيه. فبدي أسمع منكم، خاصة أنه مثل ما قلت هذه الحميات تلقى رواجا واسعا وانتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-5020 516-2060، أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكنكم متابعتنا من خلال البث المباشر تلفزيون حياة وصفحة حياة على الفيسبوك، وكذلك من خلال رسائلكم الصوتية على الواتساب 0787-93-22-93.

0: سأبدأ باستقبال اتصالاتكم، لكن يمكن قرأت تعليق. شكرا، يسعد صباحك صديقي. يمكن احنا لسه كنا مبارح نحكي على موضوع الراتب تحديدا، وعن كيف اليوم ستدير الأسرة ميزانيتها حتى موعد الراتب القادم. فبعتقد يمكن لو سمعتنا مبارح كان سمعت موضوع اللي كنا نحكي فيه له علاقة بالموضوع الاقتصادي اللي انت اليوم طارح. شكرا يا صديقي. سعد صباح الخير من العقبة يقول لي صاحب اشترك بسولات التنحيف، الشراري سعره 75 دينار، بعد 4 أشهر من الاستخدام صار عنده تسارع بدقات القلب ومشكلة بالغدة الدرقية، كان سببها هاي الحبوب مجهولة التركيب. انا مثل ما قلت يا اخوان قبل الموجز بانه كانوا معي الشباب في الغذاء والدواء قبل يومين، وكنا نتحدث عن موضوع الحبوب التنحيف اللي مع الأسف كثير من الناس اشترتها واستخدمتها بدون أي توثيق، ويعني عملت مشاكل كثير من الناس، وتبين بحسب الغذاء والدواء أنها غير آمنة وغير فعالة كمان، مش بس غير آمنة وغير فعالة. محمد نضال صباح الخير بيقول أنا نزلت 6 كيلو خلال أسبوع من خلال حمية تستخدم تنزيل الوزن بسرعة لمرضى القلب ذو الأوزان الكبيرة، وكانت تعتمد على شوربة الملفوف بالإضافة إلى الإضافات التي ترافق الشوربة. يعني أنا خلينا أقول الأوزان العالية جدا، أو خلينا أقول الأوزان التي تتجاوز 120 فما فوق، أكيد نزول هذه الأوزان بسبب وجود السوائل في الجسم بشكل أكبر بتكون مختلفة عن الأوزان اللي بتكون دون 90. عمر صباح الخير، صاحب نظرية الطيبات يناقض نفسه، يعني يحكي لا تتناول البيض والدجاج ومشتقات الحليب، هو يدخن، يعني الدخان شو الفايدة منه؟ لا يقول لك 4 باكيتات في اليوم. شكرا دكتور صباح الخير. آمين يا سيدي آمين، الله حيك. شكرا يا صديقي، وأنا هذا اللي كنت أحكي فيه، يعني أنه إحنا اليوم قديش مهم أن يكون هذا الموضوع له علاقة بمختصين، وليس فقط الموضوع له علاقة بأنه أنا اليوم بس قاعد بشوف حميات غذائية منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهاي الحميات الغذائية اليوم بسبب وجودها أنا بثق فيها وتصبح عندي من المسلمات. وأنا بعتقد اليوم هذا الموضوع كان سبب مع الأسف بأنه كثير من الناس أصبح عندهم مشاكل صحية، لأنه مثل ما قلت ليست كل الحميات الغذائية تناسب الجميع، وليست كل الحميات الغذائية اليوم يعني قد تكون سبب في أنه أنا اليوم بتكون مناسبة إلي، خاصة أنه مثل ما قلت أنا اليوم البعض بيقول لك خلص هذا عبارة عن وصفة سحرية راح تناسبني وتناسب الجميع، وهي 7 ولا 10 كيلو أو 15 كيلو في الشهر. خلينا نبدأ باستقبال اتصالاتكم. خلينا نبدأ مع أبو علي. هلا أخوي أبو علي تفضل.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا أبو علي، يسعد صباحك.
1: يعطيك العافية. بزيك.
0: عليكم السلام. هلا أخوي أبو علي.
1: كل عام بخير.
0: وأنتم ألف خير. هلا يا رب.
1: والله أنا سمعت كثير عن النظام، لكن ما بعرف يعني الصورة مش كل صور واضحة، يعني بتفاجأ انه يعني بالخضار بيبعد عن الخضار، ليه وردني معلومات يعني من الناس اللي بتحكي فيه، ما بعرف يعني لازم يكون توضيح اكثر في الموضوع، يعني هل هو يعني سليم وصحيح ولا لسه يشوفه بعض الشوائب، لسه يعني مش واضح النظام مزبوط.
0: نعم.
1: وما في يعني توعية كافية.
0: انا بحكيش عن النظام بعينه اخوي محمد، انا بدحكي بالعموم، يعني اليوم هاي الحميات الغذائية على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كثير من الناس قاعدين بيقول لك خلص انا مشيت على الحمية الفلانية لاني شفت فيديو او لاني شفت شخص كاتب عن الموضوع، هل باعتقادك اللي انا شفته ممكن يناسبني اذا ناسب شخص معين؟
1: هذا الشيء اللي كنت بتحكي لك اياه، يعني اللي بناسب محمد غوشه مش بناسب ابو زيد.
0: نعم.
1: طبيعه الجسم، النشاط، العمل، بكل جسم له احتياجاته وطبيعته.
0: نعم.
1: فالمشكله لما بيجي لك واحد بيشوف لك شغله اعجبته بيجي بتتبعها، طب انت وافقتك، انت استفدت منها، غيرك ما بيعرف عنها، غيرك ما استفاد فيها.
0: نعم.
1: لأنه طبيعة جسمه طبعا الجسم يعني في جسوم أجسام تتقبل مثلا الدهنيات.
0: نعم.
1: في أجسام تنفر منها، في أجسام
0: يعني أبو علي أنت اليوم إذا شفت حمية غذائية على وسائل التواصل الاجتماعي هل ممكن تعتمدها ولا مستحيل إلا من خلال نظام غذائي من مختص معين؟
1: والله أقول لك كلمة، إذا شفت شغلة بدي أفكر فيها كثير، وبناء عليه يعني شو بلاقي إيجابيات وسلبيات، بناء عليه يا بقول يا بقول لا.
0: نعم أشكرك. طيب
1: لا العفو والله.
0: تسلم محمد، يسعد صباحك. ابو احمد خلينا نسمع راي ابو احمد، تفضل.
2: صباح الخير.
0: هلا ابو احمد، يسعد صباحك، تفضل.
2: يعني هاي الحميات يعني في لها قوانين. انا قبل سنتين عملت حميه، نزلت 21 كيلو بس خلال 6-7 شهور.
0: خلال 6 شهور نزلت 21 كيلو.
2: بس كان معي ناس يعني نزلوا اكثر، في ناس نزلوا اقل، يعني مش جسمي زي جسمه ما يعني في ناس نزلوا 10 كيلو بست شهور، مش 25. بعدين هذا البرنامج الاخير يعني بقول لك الدخان، طب الدخان شو في فايده اللي بدخل؟ لازم ندخل. البيض فيه 7 عناصر أو 8 احماض امينيه او انتي مضادات اكسده ما بصنعها الجسم، لازم ياخذها الواحد.
0: نعم.
2: يعني ما بعرف كيف هو اللي استفادوا منه. كيف ابو زيد اللي عندهم قولون عصبي، عندهم قولون، عندهم بالجهاز الهضمي مشاكل، ارتاحوا ريحهم، بس هم نسيوا الكبد والكلى والبنكرياس والسكري. طب ما هذول بدهم فيتامينات، بدهم ادويه.
0: نعم.
2: فالتهم هم كيفوا اول شهرين انه هم خلص القولون طاب عندهم والمعدة وصار كل شيء تمام، بس على مدى 2-4 شهور بتأثر عندهم البنكرياس وعندهم الكلى والكبد، كلها بدها فيتامينات هاي.
0: نعم.
2: طول عمرنا الخضروات بناخذها، يعني معروف الخضروات لغاها، الرز والبطاطا اللي كلها نشويات مسموحه. يعني الناس لازم تفكر شوي قبل ما يبلش انا بقطعش الادويه مره واحده. يعني بشوف
0: بعدين في ناس قطعت ادويتها اخوي ابو احمد.
2: ما هذا اللي بحكيه، انا شفت حالي تعبت يوم يومين برجع على طول. ليش استمر؟
0: نعم.
2: يعني لما ادخل في غيبوبه ولا طب السكري لحاله بدخل واحد غيبوبه. بدا شويه تفكير، يعني مش والله عشان ترند انه فلان وفلان. زي ما حكيت لك هم اللي استفادوا منه اللي عندهم مشاكل في القولون والجهاز الهضمي.
0: نعم.
2: على حساب شيء ثاني بس.
0: نعم. يعني زي احد الشباب يسولف لي يقول لي كان عازم خواته بيوم عرفه اساس يفطرهم يكسب اجر، يقول لي نصهم ما اكلوا.
2: طب كان عمل لهم لحمه.
0: اللحمه مسموحه.
2: كان عمل لهم لحمه طيب.
0: شايف هو مش عارف الاخ شو عارفه.
2: لا هو عمل تقشف عشان بحجه الطيبات.
0: هاي انا سامع. اشكرك سيدي، هلا ابو احمد، يسعد صباحك. خليل تفضل اخوي خليل.
3: صباح.
0: هلا خليل، صباح خير.
3: كيف انت؟ الله يبارك فيك. انا بدي اداوب على سؤالك بشكل مباشر.
0: نعم.
3: ليش الموضوع هذا باخذ روايات عند الناس معي؟
0: نعم.
3: لانه كل الناس سوكي، لانه كل الناس بتحب الاكل، لانه هذا موضوع يعني مش اهتمام ناس معينين في المجتمع، هذا اهتمام كل المجتمع، لانه فيش حدا باكله.
0: ايوه يعني معلومه جديده. ايوه.
3: لا ليش هو بلاقي رواج؟ لانه كل الناس سوكي. هسه والاكل شيء من الشغلات، مش
0: يعني المفروض هي ما تلاقيش رواج بناء على جوابك، لانه المفروض هذا حرمان من الاكل مش اكل.
3: طب ما هو لانه بقول الناس سوكلوش صاروا الناس كثير يحكوا عليه.
0: نعم.
3: بس والله انا برايي الشخصي بشوف كثير من الاشياء اللي بحكيها الزلمه هذا اللي توفى الله يرحمه، بشوف انه بحكي كثير شغلات صح
0: وكثير شغلات. انا مره ثانيه اخوي خليل، انا لا اتحدث عن نظام بعينه، وانا ذكرت يمكن اكثر من 10 انظمه احنا سمعناها، ومن ضمنها بعض المشروب اللي يقول لك هذا مشروب سحري ينشف الكرش باسبوع، وبعض الحبوب مثل المونجار كنا نحكي عنها قبل يومين مع الغذاء والدواء. انا اتحدث عن كل هاي الامور اللي قاعدين بنشوفها على السوشيال ميديا. ليش الناس تخوض التجربه واحيانا تكون التجربه نتيجتها يعني ممكن يدخلوا المستشفى؟
3: والله ملوش جواب غير واحد، انه قله وعي عند الناس. انت لازم تكون تفكر في الاشي اللي بدك تسويه بالخطوه اللي بدك تخطوها.
0: نعم.
3: قبل ما تخطوها. بس الفكره وين اللي صارت؟ لانه السوشيال ميديا صاروا الناس يشاركوا تجاربهم ويحكوا اللي صار معاهم، واحنا بنسمع كثير واللي بيهتم. يعني بصراحه كثير اهتميت في الموضوع مش شوي. صار كل الفيسبوك عندي ما يطلع ليش غير النظام الاغذي ونظام الاغذي. عاد انا اشوف جسمي كل وزني 70 كيلو.
0: ايوه.
3: يعني فما بالك الناس اللي مهتم اكثر مني.
0: نعم.
3: فعشان قلت لك الجواب اللي عندي على السؤال، لانه هذا الموضوع بهم كل الناس، كل البشر.
0: نعم.
3: عشان هيك راح يلاقي رواج عالي. وبديش اخوض التفاصيل، انا راح تحكوا عني انا مخي شمال. بالنسبه للدخان اللي بحكي الزلمه على الدخان، لانه سمعت تعليقين من بعض الناس، وانت قبل فتره حكيت حلقه على الدخان وانا قلت بدي اشارك، بعدين قلت هسه كل الناس تحكي بشكل سلبي، يعني ما بديش اكون بس عكس الناس. سمعت معلومه قبل فتره استاذ لي بيقول لك لو احنا نيجي نقسم الشغلات اللي احنا بندخلها على اجسامنا اللي بتسبب سرطانات تتقسم لست شغلات اخرها الدخان. يعني انت لو تمنع الخمس شغلات اللي قبل الدخان انت بتكون نسبة تعرضك للسرطان اقل مما انك انت كنت بتدخن، بس احنا تاركين كل الشغلات.
0: وهي المعلومة من وين سمعتها خليل؟
3: على السوشيال ميديا برضو.
0: على السوشيال ميديا واقتنعت فيها؟
3: لا انا مقتنع عشان الدخان صعب بطله.
0: هاي المشكلة انه احنا اليوم كثير من الامور بنشوفها ونعتبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وانا هذا يمكن بديت حديثي فيه، ونعتبرها مسلمات. طيب شكرا خليل، يسلع صباحك حتى اعطي المجال لاخرين. بس انا بتعليقا على خليل، وزارة الصحة وتحديدا انا كنت بقرأ تعليق لمدير مركز حسين السرطان يقول بانه كل سنة نسجل 8500 حالة وفاة بأمراض مرتبطة بالتدخين. فبعتقد اليوم إذا بدنا يعني نقيس ذلك بالأمور العلاقة بسوء التغذية وما سوء التغذية، يعني أكيد يتصدر الدخان القائمة. على العموم أنا بدي أبقى بنظام الحميات الغذائية. باعتقادكم لماذا تغري الناس بأن يخوضوا التجارب بهذه الطريقة دون وعي عند البعض، دون يعني أن يتوثقوا من المعلومة، ودون أن يكون من خلال مختص؟ يعني قد يكون يعني هذا المختص سبب في أنه اليوم أنا أقول له هذا النظام ممكن يزبط لك أو ممكن ما يزبط أو ممكن يسبب لك مشاكل لاحقا. أبو نعيم تفضل. يا أخوي أبو نعيم.
4: والله أنا بدي أنصح نصيحة عبر برنامجك الكريم، ونصيحة هاي لوجه الله. يعني
0: تفضل.
4: أنا قبل 10 سنوات تبعت نظام صحي، هو بالصحي يعني، هو عن طريق الفيسبوك وعن طريق العطارين أو شيء، وللأسف حياتي تدمرت والله. يعني أنا لحد الآن بعاني إلي 10 سنين من قرحات في المعدة وبالـ12، وعندي صار نتوءات في المريء من وراء خلطات الزنجبيل والليمون على الريق والخلطات اللي بتنحف بأسبوع كذا. أنا كنت مثلا طايش ما خليت شيء إلا جربته صراحة. كان مثلا المظهر العام بدي متعرف مثلا شاب يصير مثلاً وزني زي هالشباب، لبسي يجي مثلاً يضبط عليه اللبس معين كذا.
0: نعم.
4: والله أنا أي بنصح نصيحة، ما حدا يرد على هذا الحكي كله. اللي بده ينحف أو اللي بده مثلاً يكسر صحته يروح على ناس مختصين.
0: نعم.
4: أنا يعني أنا غلطتي كانت على الفيسبوك إني بتبع مثلاً على جروبات تنحيف مثلاً عطارين كذا، خلطة بأسبوع كذا. أنا لحد الآن بقى يعني من 10 سنين لحد الآن ما قطعت أدوية المعدة وكذا، وما بتجاوب معي، صار معي حساسية الطعام. انا نزلت وزن صح، بس والله خسرت صحتي. انا لو رجع في الزمن ما اخذ اي خلطه، لو يعني لو عقدتها راسي تخيل وين.
0: نعم. يعني كنت تاخذ خلطات زي الاعشاب هيك اخوي ابو نعيم؟
4: والله كان يعني في مطعم قرات وصفه زنجبيل وليمون وكمون على الريق.
0: ايوه
4: مريت عليها دوز يعني 3 سنوات 4 سنوات.
0: 3 سنوات انت تاخذها على الريق؟
4: والله. فهاي هرت عندي المعده لدرجه ان المعده بطلت هسه تجاوب على الادويه. يعني انا لحد الان بعاني لي 10 سنوات 11 سنه تقرحات بالمعده، علاجها صعب جدا. يعني حتى صار عندي زي النتوءات بالمريء كاني شارب ميه نار. يعني اكثر من دكتور رحت عليه يقول لي انت شارب ميه نار، صار عندك ضيقات بالمريء. فلما اقول لهم هاي الخلطه والله لما اقول لهم هاي الخلطه قالوا لي هاي من قوه الزنجبيل الاخضر اللي كنت تاخذه على الريق مع هاي الاعشاب والخلطات. ايش انا بهذا الحكي بلوم يعني 3 امور. اولا الاهل اذا ابنهم هو صغير حسوا انه ابنهم بلش ينصح ما يكيفوا عليه ويقولوا ما شاء الله حلو ملظلظ. يا عم ما في منه هذا الحكي. ابنك ما دام وصل مرحله كان عمره صغير وبلش ينصح بطريقه غريبه تبع عليه ما تتركه، لانه على كبر راح يتعقد، يصير عنده عدم الاخر ترهلات، يصير عنده وزن ما بينزل ابدا. تمام. شغله ثانيه الرقابه. يعني وين الرقابه على السوشيال ميديا وعلى الخلطات؟
0: بطلع صح لك واحد صح مهم.
4: ابن امبارح بقول لك خلطات شو اسمه بتنحف الواحد الاسبوع، وبتلاقي الناس بتروح عنده على الخاص وبيشتروها منه الخلط.
0: مزبوط.
4: شغله ثالثه يا استاذ ليث، ليش ما عنده رقابه على محلات العطاره؟ والله يا استاذ ليث انت روح على المحلات العطار بوسط البلد تشوف مكتوب برا خلطه للتنحيف 15 كيلو باسبوع. اي والله لو انك سيخ شاورما بدي قطعه منك ما بتنزل 15 كيلو باسبوع.
0: شو 15 كيلو باسبوع؟ صح
4: والله
0: صح؟
4: ليش ما في ليش من الرقابه ليش ما بتلف بعد انه اخذ على العطارين وبتشوف؟ يعني اقول لك شغله، يعني مره انا رحت عطار قال لي في الحبه السوداء بتاخذ اليوم 3 معالق. قرات على الموضوع بقول لك الحبه السوداء اذا اخذت اكثر من جرام باليوم ممكن سبب الوفاه، تخيل وين. فصار اي واحد يطلع يشتي تلاقيه نحفان من هو عاد ياخذ بيلعب رياضه، روح يقول لك انا بعمل دعايه لمنتج معين من شركه معينه، وتلاقي هذول تبعون المؤثرين بالسوشيال ميديا طالعين وبيحلفوا بالله احنا نحفنا هذا المنتج وما له الا دخل بالمنتج هذا.
0: مزبوط،
4: يعني في ناس
0: مع الاسف والله مع الاسف انا كثير شفت فيديو حبوب التنحيف اللي تفضلت فيها 15 كيلو، وانا ذكرتها بدايه الحلقه وقلت انه قديش هذا الموضوع غير امن، يعني قديش ممكن يكون تركيبته مجهوله هاي الحبوب اللي انت تاخذها. نعم
4: هي هاي، يعني انت ما تعرفها شغله. يعني في دكتور انا مره قال لي بنحس على الميزان غلط، يعني انت لما تروح توزن جسمك تلاقي حالك باسبوع نحفان 10 كيلو هذا غلط، انت بتنزل سوائل بتنزل فيتامينات من جسمك، اما التنحيف الصح مثلا والصح الصح عن طريق النقاس تاع الخياطين هذا الميزان عدم اخذ
0: المتر صح.
4: بس انا بنصح اي واحد والله ما يتبع اي خلطه، انا بقول عن تجربه، يعني انا بنصح من وجه الله ما يردوا هذا الحكي اللي بده مثلا.
0: يعني هاي تجربتك انت من 10 سنين نعيم وما زلت تعاني من الام وتقرحات في المعده بسبب نظام غذائي اتبعته؟
4: والله باليوم باخذ 4 حبات ادويه، يعني انا حياتي اتدمرت. انا لو رجع فيه الزمن شوي والله ما باخذ ولا حبه دواء ولا باخذ عشبه، يعني خلص الواحد يعني ناخذ ياخذ قرار يلعب رياضه كذا. بس انه برضه نظره المجتمع يا استاذ ليث معلش انتقد عليك للنصحين نظره سلبيه جدا جدا جدا، يعني مثلا بضربوا فيهم النكات وكذا، وشغله ثانيه بتروح على محل بيقول لي بدي فلوس بقول لك انت على القسم اللي فوق، بصير يضحك. طب انت قدام اصحابك احراج لك، يعني شو القسم اللي فوق وما بيجيش عليك هذا بطلون وكذا. نظره الناس للنصحين انهم صراحه وباء ومرض. شكرا
0: لك. لا بالعكس والله، احنا يعني اول شيء طبعا والله انا باسف اني اسمع هاي التفاصيل، والله يشافيك وعافيك ان شاء الله.
4: الله
0: وبالعكس شكرا انك شاركتنا التجربه، لانه دائما الهدف هو انه نتعلم من اخطاء الاخرين. فبعتقد اليوم احنا كثير مهم انه نكون حريصين بانه وانا يمكن اصلا انا الهدف من الحلقه والله مثل ما قلت الهدف من الحلقه انه انا اليوم اوصل فكره لكل شخص يسمعني اليوم، اي شيء قاعد تشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي ما يكون مسلمات بحياتك. زي خليل مع الاسف قبل شوي يقول لي في 5 أشياء تسبب سرطان، ويعني احنا من ضمنها اشياء بناكلها ومنها الدخان، الدخان اخر واحد. يقول لك انا شفته على السوشيال ميديا ولاني انا ادخن فاقنعت نفسي فيه انه خلص، يعني هاي صارت التوصيه عباره عن مسلمه بحياتي. فبعتقد اليوم مهم كثير انه احنا اليوم يعني دائما نستشير المختصين، وليس فقط انا اليوم بقرر اقطع ادويتي لحالي ولا يعني اخذ النظام الغذائي لحالي. فالله يشافيك اخوي ابو نعيم، شفاء ان شاء الله لا يغادر سقم يا حبيبي. أبو نعيم معي؟ أبو نعيم، أبو نعيم معنا؟ المعذرة صديقي، فبس أنا حبينا نشكرك على تجربتك وإن شاء الله ربنا يشافيك. شكرا. أبو جهاد تفضل.
5: السلام عليكم. الله
0: هلا أخوي أبو جهاد. عليكم السلام
5: أخي الكريم. إحنا من ناحية طبية في عندك أمور أساسية، على سبيل المثال إنك تأخذ المعلومة من مصدر موثوق، يعني زي طبيب دارس وعنده خبرة وتمرس في مجاله، يعني مش ما أجت عن عبث لما يعطيك معلومات. لكن إحنا مشكلة إنه في بعض معلومات طبية منتشرة بين الناس وللأسف إنها مغلوطة، زي السمين السكر والملح. في معلومات صححنا يا الله يرحمه الدكتور ضياء العوضي لما عمل برنامج غذائي وناس ما احتنت، اللي هي الخطأ الثاني عدم التزامك بالبرنامج، انه بقولك امشي على البرنامج وخليك تاخذ الدواء لا تقطع الدواء الا بمعرفة الطبيب، راح تلاحظ انت انك تحسن بالسكر او بالضغط، بعدين الطبيب نفسه هو بخفف لك الجرعة. لكن انت لما تاخذ نص الوصفة ما تاخذ النظام بالشكل الصحيح وتلوم صاحب النظام انه والله انه هذا نظام فاشل.
0: بس يا ابو جهاد، هل النظام هل اي نظام غذائي ممكن يزبط لاي شخص؟
5: لا، ما انت في فرق. انا شوف، انا حكيت لك اول معلومه ونسيتها، قلت لك لما تاخذ من مصدر الزلمه هذا دكتور دارس وعمل تجارب
0: يا سيدي، حتى يعني لو دكتور يا سيدي. هل انا سؤالي واضح، هل اليوم النظام الغذائي اي نظام غذائي بالدنيا بيزبط لكل الناس؟
5: النظام الغذائي اللي بيضبط لكل الناس انك انت بتبعد عن الشيء اللي بضرك، وما بقول لك خذ نوع معين، بقول لك مثلا الدقيق الابيض هو عباره عن سم، انت خذ الحبه الكامله اللي فيه فايده الجنين تبع القمح.
0: طبعا انا يعني انت كونك ما بعرف اذا ما عندك جواب، بس انا جوابا على السؤال اللي انا سالته قطعا لا، لا يوجد نظام غذائي بالدنيا يناسب كل الناس، لأنه الناس تختلف أجسامهم وتختلف أعمارهم وتختلف أنظمة حياتهم وحتى أمراضهم. فبعتقد اليوم الجواب قطعا لا، لأنه جسمك مش ساحة تجارب يا حبيبي. اليوم إذا نجح مع غيرك مش لازم ينجح معك. فبعتقد اليوم مش كل دايت يا أخوان أو حمية منتشرة هي الصح.
5: هذا مادة غذائية من 1000 سنة ما تغير، القمح والرز.
0: أنا ما بحكي عن القمح والرز، أنا يمكن كان سؤالي واضح.
5: أنا بحكي لك هذا نظام غذائي.
0: إذا كان النظام غذائي ممكن
5: كل الناس تأكل الرز وخبز. الرز مفيد، لكن الخبز إذا كان القمح الأبيض مضر. دولة زي تركيا وتونس صار يقول ممنوع يخبز المخابز إلا الحبة الكاملة. كيف إحنا ما بياخذوا في كلام عالم، بياخذوا في كلام طبيب عنده خبرة وعنده تمرس وعنده شهادات. يعني انت تيجي تحطها بنظام اللي هي البهارات، ما البهارات نصها الوان، واحنا درسونا في السموم انه من احدى السموم اللي هي الالوان والاصباغ، واحنا للاسف الاصباغ نتعامل فيها بشكل كبير في البهارات وفي في الامور الثانيه.
0: ماشي، بس انا اليوم انا ما كنت احكي عن اللي انت تفضلت فيه، انا بحكي عن انا كان سؤالي واضح اليوم. اذا كان الحميه الغذائيه المنتشره بغض النظر عن اسم او طبيعه هذه الحميه على وسائل التواصل الاجتماعي تناسب الجميع، ومع الاسف البعض يعتقد قد واضح انه انت منهم انه نعم اي طيب حميه غذائيه طيب اليوم انا ممكن اخذها
5: اوضح لك الفرق
0: بين حتى لو ما لو حتى لو ما كانت مبنيه على استشاره مختص. اذا كانت بس مبنيه على عدد مشاهدات او مبنيه على اعجابات فانا اليوم بمشي وراها مجرد ما شفت هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
5: انت كنك بتفصل علي عشان تحكي وانا ما احكيش، يعني ما بعرف.
0: لا ما فصلنا عليك يا صديقي، انت صوتك طالع.
5: انت قاعد تحكي عن نظام حميه انه يتبعه من خلال شخص غير موثوق، انا بقول لك مصدر معلومه غير موثوق، لازم اول شيء يتصدر.
0: انت شو انت عمرك خذت تجربه حميه غذائيه ابو جهاد؟
5: انا بالنسبه لي طبعا الصيام افضل حميه غذائيه في العالم، اعطانا يا الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام. للاسف الناس ماخذ الدين بس مجرد كلام، احنا في فعل في تطبيق.
0: انت فعل وكلام وفعل عندك الدين كويس. طيب شو يعني شو الفائده اللي اخذتها من الصيام؟ قلنا
5: طبعا لما انت بقول لك معلومه عن
0: نسمع تجربتك، بديش تعطيني معلومات.
5: بدي اجاوبك احنا ولله الحمد كل شهر شهر رمضان لما نخفف من الاكل بنقص وزننا.
0: يا اخوي اعطيني تجربتك انت، سال الناس في شهر رمضان. انت بتقول لي انا ما ماشي حميه الصيام، يعني احكي لنا عن نظامك الغذائي، كيف استفدت من الصيام؟
5: انا حاليا ما باكل غير وجبه واحده في اليوم، بطلت اكل 3 وجبات. هذه معلومه انه لازم تاكل فطور وغدا وعشاء، هاي معلومه خاطئه.
0: فطور غدا عشاء معلومه خاطئه.
5: خليني اجاوبك. واضاف وجبه على الانسان هي وجبه العشاء، ليك لانه بتعشى من هون وبرجع بينام، ما بيخلي الجسم يهضم.
0: سيدي انسان يسالي الناس، انا بسالك عن تجربتك انت، يعني انت بس بتاكل وجبه اي ساعه تاكل وجبتك يا ابو؟
5: انا بطلت اتعشى من تقريبا المغرب لما اروح، اول ما اروح ما ابغى وبظل
0: طول اليوم طول اليوم ما بتاكل ولا شيء.
5: بطلت اتغدى او اتعشى وانام بعديها بساعه بساعتين، لانه اكبر ضرر
0: ابو جهاد. يعني انت بتاكل على المغرب وبعديها او قبليها ما بتاكل ولا شيء؟
5: الجسم بحاجه لهضم اقلها ساعتين، واذا بطول بجسمك بعد 5-6 ساعات للهضم بتخمر داخل امعائك وبسبب لك غازات وبسبب لك قولون عصبي. انت مش بدك معلومه؟ انت الان الانسان ما ياكل الا ما يجوع، هيك حكى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا قومنا لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. احنا المشكله بنسمع هاي الاحاديث ما بنطبق.
0: ايوه
5: انت ما بتعرف انه جسم الانسان اذا بتصوم لفترات طويله، اكتشف عالم ياباني انه
0: يا ابو جهاد انت ما جاوبتني. انت يعني بتاكل وجبه على المغرب، ويعني هسه انت هسه الساعه 8:30 هسه للمغرب ما بتاكل ولا شيء؟
5: اذا اكلت طبعا خلص انتهى، اكل
0: ما بتاكل ولا شيء للمغرب؟
5: انا ما بقدر اكل وانا بدون ما اجوع، انا اذا شبعت انتهى.
0: انا يا سيدي يعني انا ما بسالك انت اذا جوعت ولا لا، انا بقول انت بتقول لي انا باكل
5: وجبه واحده. انت بتسال ليش ما بتاكل؟ ما بقول لك انا ما باكل وانا شبعان، انا شبعان ما باكل.
0: يعني انت وجبه واحده تشبعك ل 24 ساعه؟
5: صحيح
0: والله. يعني صراحه بدنا نسال نشوف. طبعا انا راح يكون معي مختص اليوم في هذا المجال وراح نساله عن النظام اللي انت بتتبعه. شوف اسمعنا على الراديو، شوف اذا كان نظامك صحيح ولا لا، واذا كان هذا يناسب الجميع. شكرا مره ثانيه اخوان. انا اليوم لا اتحدث عن النظام بعينه، انا اتحدث وسؤالي كان واضح، إذا كانت الحميات الغذائية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تناسب الجميع، أنا مثل ما قلت لما قلت تناسب الجميع معناها نعم قد تناسب فئة معينة من الناس، قد تناسب فئة دون فئة، لكن اليوم إذا كانت تناسب الجميع ولماذا تلقى رواج بدون أن يكون في هناك تأكد من هذه الحميات الغذائية؟ شو رأيكم يا أخوان؟ أبو جهاد بيقول لك أنا بوكل وجبة واحدة في اليوم صيام متقطع، بوكل بعد المغرب قبل وبعد ما في أكل. يتخيل واحد يداوم للساعة مثلا 7 الصبح يصحى ويداوم للساعة 5 المساء ما يأكل ولا إشي، شو رأيكم يا أخوان؟ تعتقدوا هذا إشي صح ولا أنا اليوم ممكن أصاب بالإرهاق وبالدوخة و... على العموم علي الطوال بهل أخوي علي، كل واحد طبعا أكيد حر بجسمه يعني حر بتجربة الحمية اللي بأخذها، لكن إحنا بس الهدف اليوم هو التوعية والتأكيد على أهمية أن تكون أي حمية غذائية أنت تتبعها يعني إلى علاقة ب يعني استشارة مختص. أخوي طوال بتفضل علي. طيب خلينا نروح للواتساب ثم أعود للشباب على عامر وأبو عبد الرحمن وعمر. خلينا نسمع عمر جرد، نسمع أسامة جردات. يلا.
6: السلام عليكم وأسعد الله صباحك أخ أبو زيد، يسعد صباح الجميع وكل عام أنتم بخير. صراحة بخصوص الأنظمة الغذائية ومنها نظام الطيبات وغيرها، بستغرب من كمية الناس اللي بتتبع نظام غذائي بمجرد إنها بتسمع عنه من شخص مشهور أو مؤثر أو لأنه شخصيته قوية وطريقة طرحه مقنعة. للأسف إحنا بمجتمعنا أحياناً منتأثر بالشخص اللي صوته عالي وحضوره قوي أكثر ما منتأثر بالمعلومة نفسها، فبصير الناس تقتنع بالشخص قبل ما تتأكد من صحة كلامه اللي بيحكيه. عشان هيك صراحة بشوف إنك تستضيف أحد الأطباء النفسيين ممكن أو مختص بالسلوك البشري حتى يشرح ليش الناس ممكن تتبع بعض الأنظمة الغذائية أو الأفكار الصحية بدون ما ترجع لطبيب أو أخصائي تغذية مؤهل. بالنهاية أي نظام غذائي ممكن يناسب شخص أو ما يناسب شخص ثاني، والمرجع الأساسي لازم يكون المختصين وأهل العلم.
0: صح.
6: مش فقط الشهرة أو القوة الأسلوب في الحديث.
0: 100%.
6: تحياتي أسامة جردات.
0: 100% جردات. شكرا. نسمع يوسف.
7: السلام عليكم. صباح الخير أبو زيد.
0: صباح الخير. هلا أخو يوسف.
7: الله أبو زيد أنا ما بعرف مقتنع إنه في كل جسم له طبيعته له مهم. مش كل الأدوية ممكن تناسب معه.
0: نعم.
7: مش كل برنامج ممكن تناسب معه. حتى شوف اللي باخذ اثنين عندهم ضغط كل واحد باخذ دواء شكل، لأن هذا ما بيجاوب معه. سكري واحد باخذ انسولين شكل وواحد باخذ انسولين شكل.
0: نعم.
7: ومش كل الاجسام تناسب. انا احد من الناس يعني صراحه كان اصحابي يحسدوني يقولوا زي ما انت وين بروح الاكل تاكل بشكل جيد يعني وكويس، بس ما كنت انصح.
0: نعم.
7: يعني ممكن بعد التقاعد هيك طلع شويه كرش صغير. يعني طبيعه العمل
0: طبيعه جسمك صح. نعم. ما بتنصح،
7: لكن سنه نبينا امضغ الاكل جيدا.
0: نعم.
7: ولا تاكل لا تتناول لقمه ثانيه لما تخلص الاكل يعني هيك. في ناس باكل بسرعه هذا اكيد راح يكون عنده سمنه، فالمضغ الجيد المشي الاكل بشوي شوي باعتدال والله هذا يعني هو اتوقع هو العلاج. السلام عليكم.
0: تسلم. شكرا يوسف. نسمع ابو نمر.
8: الله يزيد صباحك بجد. صباح المستمعين.
0: صباح الخير.
8: شيء اكيد يعني ما في شيء اسمه تنحوف حبوب تنحيف، للي بيعاني من السمنه بروح باخذ حبوب تنحيف وبقول له بس لازم تلعب الرياضه، وبكون نازل له 10-15 كيلو من الرياضة اللي لعبها ومنظم أكله وفكر إنه من حبوب التنحيف. حبوب التنحيف غير آمنة يا أبو زيد، وعن تجربة يعني كمان.
0: نعم.
8: حبوب التنحيف غير آمنة، واللي بده ينزل ويضبط جسمه والجسم المثالي يوصل لشيء رائع زي هيك يبعد عن السكريات وتنظيم الأكل والرياضة بس.
0: نعم.
8: غير هيك ما في أي شيء ينزل الوزن يا أبو زيد.
0: أشكرك أبو نمر. نسمع محمد.
9: صباح الخير أبو زيد الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي محمد صباح الخير.
9: الله يا أخوي أبو زيد، بصراحة يعني الواحد لازم عن جد يدير باله على صحته. يعني بالنسبة لشغلة التنحيف وشغلة الرجيم وشغلة أنك تتبع منظومة غذائية، المفروض الواحد يفطر بكير يعني 8-9، يتغدى على الساعة 1-2 مثلا، العشاء بلا منه العشاء بصراحة. يعني أنا يعني لفترة من كم سنة أنا بعدت عن البيبسي وبعدت عن الشيبس والسواليف هذه. لأني أنا دكتور حكى لي إياها وبيشتغل في قص المعدة، قال لي إياها، قال لي ابعد عن الأشياء هاي، عرفت علي؟ وفعلا أنا من زمان ما بشربها.
0: نعم.
9: وأبو زيد يعني في شغلي كمان، يعني العشاء مصيبة يعني صراحة، إنك تأكل وتنام مصيبة، خصوصا في ناس بتأكل مثلا وجبات ثقيلة والوجبات اللي فيها زيوت. في شغلة ثانية كمان، إن شغلة حتى الموز، في ناس بتأكل موز وبتنام، هذا كمان الموز صعب إنه إيش ينهضم. فالواحد لازم ما يتعشى صراحة. يعني أنا ماشي لي فترة على هذا الإشي والحمد لله رب العالمين، يعني ولا بزيد من مرة ولا بزيد من وزني من مرة، محافظ عليه.
0: شكرا محمد.
9: الله يعطيك العافية أبو زيد.
0: بزلام.
10: السلام عليكم أخ أبو زيد.
0: أهلا أخي.
10: هذا في حياة الثم.
0: عليكم السلام.
10: قبل 20 سنة في صبية داوم معنا عملت قص معدة برا.
0: نعم.
10: فلما رجعت فكان سؤال كيف نحفتي، فحكيت لهم خلطة. بتذكر أيام ما كانت حاطة بالخلطة 87 صنف، أسماء عمري ما سمعت فيها، انتشرت.
0: أيوة.
10: كلها صارت تجيب هالمواد وتنقع وتشرب.
0: نعم.
10: فهاي المبدأ احنا، هاي قبل السوشيال ميديا كانت الانتشار.
0: نعم.
10: تخيل مع السوشيال ميديا زي نبيل العوض الله يرحمه، هلا عنده في كم شغلة كويسات بس الباقي مش مزبوط، من ضمنها يعني كيلو سكر ما بزبط.
0: نعم.
10: انت مريض السكر، كيف كيلو سكر بده يحوض جسمه؟ صح
0: مزبوط. صح.
10: هيك.
0: شكرا على يسعد صباحك. نسمع بكر اللحام.
11: ابو زيد الله يصبحك ونور النبي
0: للجميع
11: المستمعين.
0: صباح الخير
11: اخوي ابو زيد. والله انا اللي شايف النظام الغذائي هذا والحميات وهاي 80% لغايه 90% ضحك عليها. تستخدمها بتستفيد منها، اقطعها او خلص علاجها ترجع بتوكل قد اول 200 مره. وانا اللي ملاحظه الشعب الاردني عنده كثير فراغ وحاب يقتل فراغه، فأي شيء بلاقيه على الفيسبوك بده يضطر يتعامل معه ويجربه. احنا اهل التجربه. والله يصبحكم وانورنا بالجميع.
0: يسعد صباحك. هلا ابو الحب. اسمع ايهاب.
12: خير ابو زيد. الله يسعد الصباح.
0: هلا اخوي ايهاب. صباح
12: الخير. سيدي ابو زيد معك ايهاب ريحان.
0: هلا اخوي ايهاب.
12: الحميه الغذائيه، واي حدا بده يخفف وزنه كل يوم ياكل ربع رغيف ونص تفاحه.
0: ايوه.
12: لمده 3 اشهر. بخس من يعني من 5 كيلو لعشرة كيلو بخس.
0: أيوة.
12: في الثلاث أشهر ومجربة. والسلام عليكم.
0: يا لو تفتح لك صفحة يا إيهاب.
13: السلام عليكم أبو زيد. الله يسعد صباحك.
0: هلا أخوي أبو عرب.
13: أخوي عدي. الله يسعد صباحك. معك أخوك أبو عرب.
0: هلا سيدي.
13: والله يا أخوي أبو زيد أنك تسألنا المختص، البشرة الصمرة والبشرة البيضة تختلف بتناول الأدوية هاي أو الإشي الصحي للتنحيف؟ لأنه والله إحنا مشكلتنا في الكرش يا أخوي أبو زيد والكولون العصبي. نسأل الله العفو والعافية للجميع. الله يسعد صباحك أخوي أبو زيد.
0: يسعد صباحك أبو عرب. شكرا. الشفاء. تسمع خليل.
14: السلام عليكم. يسعد صباحكم جميعا.
0: أعتقد
14: أنا شاركت معكم قبل شوي وصار في تعليق من سلي، مش هذا الموضوع.
0: آسير.
14: الفكرة بعقب على كلام الأخ اللي بوكل مرة واحدة باليوم، انا من هذا النوع، انا بس بتعشى في اليوم. يعني امبارح اكلت على الساعه 8، اليوم بكر على الساعه 8. نعم. وما باكل اي شيء ثاني خلال النهار، حتى حبه بسكوت، حبه شوكولاته، حبه كيك من الدكان. هاي من النوادر. اذا بذلت مجهود كثير كبير يعني اكثر من باقي الايام واضطريت اني ادخل شويه سكر على جسمي، ولا انا بس باكل مره واحده باليوم والحمد لله رب العالمين. صحتي كثير كثير كويسه الحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا. نروح لعامر. تفضل عامر.
15: الله يسعد صباحك.
0: هلا اخوي. صباح الخير.
15: وزيد اكيد يعني شيء اكيد انه كل واحد بيختلف، من كل انسان بيختلف جسمه عن انسان اخر.
0: نعم.
15: يعني انت جسمك بتقبل شيء معين انا ما بتقبله، او العكس صحيح. يعني خليني مثلا اجيب لك موضوع الشطه. معلش انا زلمي بس بفطر شطه.
0: تفطر شطه؟
15: واذا زاد بالصحن والله بكملها بالمعلقه. ماشي. الحمد لله رب العالمين.
0: بس يمكن غيرك يؤذي معدته.
15: لا بوصي. ممكن انت على مؤخره اذا اكلتها اليوم بس لا سمح الله يصير معك شيء.
0: ممكن في ناس يصير روحهم قرحه. صح
15: بالضبط. يعني كل جسم بيختلف عن اي جسم ثاني.
0: نعم.
15: الانسان طبيب نفسه. بزيد الانسان طبيب نفسه بيعرف شو اللي يعني انا بعرف ايش اللي بتضرني يعني من خلال التجربه بعرف انه هاي الاكله بتضرني هذا العشب المعينه بتضرني ما بقرب عليها بدون ما اتبع اي حميه على السوشيال ميديا لان هذا انا كله بشوفه حكي فاضي الحميات وال وحتى العطارين زي ما تفضل اخوي اللي حكى قبل شوي والله بتروح العطار بيعمل لك بقول لك انا عندي تركيبه لكذا لكذا لكذا ولا لازم والله يكون عليهم مراقبه وزيد
0: 100% 100% طبعا
15: الناس تتبع العطارين ماخذين الناس فكره على العطارين انهم انهم معالجين هم لا خبره ولا دراسه ولا شيء تعطيك الخلطه وبقول لك يلا مع السلامه
0: نشوفك بالمستشفى بالضبط شكرا سيدي ابو عبد الرحمن تفضل ابو عبد الرحمن
16: السلام عليكم
0: ابو عبد الرحمن يا حبيبي تفضل يلا
16: انا معك
0: تفضل يا سيدي
16: يا اخوي يعني هي موضوع الحميات الغذائيه هذه بصراحه انه فعلا زي ما تفضل الاخوان انها بعض الاجسام ما بتناسبها يعني انا بحكي تجربه وانا يعني بلوم فعلا يعني الغذاء والدواء انه ليش ما تعمل رقابه على السوشيال ميديا
0: نعم
16: لانه صراحه يعني كثير من العروضات اللي بيعملوها خاصه على الفيسبوك يعني والناس بتعرف يعني الغريق بيتعلق بقش زي ما بيقولوا
0: نعم
16: فيعني فعلا انا واحد من الناس اللي انضريت يعني
0: خير شو صار معك
16: يعني اخذت هذا يعني علاج يعني وصفوه انه كويس للقولون للكذا هيك فاخذته فخلال يعني يومين من اخذه نزل ضغطي يعني بشكل كبير واثر على جسمي يعني
0: اشتريت العلاج من صيدليه ولا من خارج
16: لا لا لا لا من السوشيال ميديا
0: السوشيال
16: يعني
0: ميديا اوكي طبعا اكيد والله شوف انا
16: يعني صراحه ليش طيب يعني ليش بيسمحوا عفوا يعني في نشرهم ليش ما يكون في
0: نعم لازم يكون في رقابه اكثر وانا اسمح لي اني احكي بدي اكد على معلومه يا اخوان هذه معلومه جدا مهمه ومع الاسف كثير من الناس ما عنده مشكله يشتري من السوشيال ميديا ما حدا وهي والله نصيحة أخوية
16: والله نصيحة
0: ما حدا يشتري أي علاج من خارج الصيدلية إذا ما عليه رقابة الغذاء والدواء وعليه يعني موافقة الغذاء والدواء ما حدا يشتري أبدا يا أخوان حتى لو من خارج الصيدلية وعليه موافقة يفضل أنك ما تشتري لأنه ممكن يكون بظروف تخزين كمان مش صح
16: نعم صحيح ولازم برضو يحاسبوهم الله خليت يعني
0: طبعا 100%
16: حتى انه ما تقع الناس يعني في اقصى وتروح فيها نعم. يعني انا لو استمريت عليه كان رحت فيه يعني
0: يا سيدي الحمد لله على السلامة والله الحمد لله على السلامة
16: الله يسلمك
0: الله يسلمك تسلم ابو عبد الرحمن عمر تفضل
17: صباحك بالخير ابو زيد
0: يا حبيبي صبير السريع الله يخليك هلا اخوي عمر
17: الله يعطيك العافية انا سريع ان شاء الله بس بدي اقول شغله

0: يعني بفهم بالحمية الغذائية مثلا بده يكون يفهم كل الأمور الصحية مثلا اللي معاه سكر اللي معاه الضغط اللي معاه مستحيل.
1: عمر في حواليك محمد يسألك في حواليك خلطة سحرية للكرش بدون حمية؟
0: تبع شو اسمه حط سبيرتو سبيرتو
1: بدك تحرقه يا زلمه
0: بذوب ذوب.
1: محمد يقول لك انا احب الاكل ومستمتع لما اكون اكل. طيب شو بدنا نعمل يعني؟ بدنا نعمل تنحيف بس بدون ما يكون في حميه غذائيه.
0: والله سيدي احنا يعني لو نتبع القاعده المضبوطه اللي بقولها نحن قوم لا ناكل الا اذا جوعنا واذا اكلنا لا نشبع.
1: هاي مين مطبقها بالله القاعده؟
0: ولا واحد مطبقها. احنا بمشكله بزياده احنا حطينا طنجره مقلوبه لازم نخلصها كلها مسحها مسح مش لازم نخلي فيها شيء. بس
1: لازم تقلب على ظهرك مره واحده.
0: ابدا ابدا ابدا ما بتزبطش. بس
1: دبر
0: الشغله ابو زياد انا بنتي يعني امبارح او امبارح تحكي لي عن النظام الطيبات انا ما سمعتوش فيديوهات لكن سمعت الناس وقرات شويه عنه.
1: نعم
0: زي ما قلت انا كتبت لك انه بيمنع الناس كذا كذا واللبن والدجاج والبيض هو مدخن يعني مش فاهم يعني كيف بتناقض بحالك.
1: بالعكس الدخان يعني هو بهذا النظام بيقول لك مش شيء مؤذي. طيب شكرا عمر شكرا لك جميعا.
0: لا بس اسمح لي ابو زياد اذا سمحت. انا بنتي امبارح بتقول لي يابا في مش عارف يا اختها صاحبتها يا امها لصاحبتها نسيت والله معها سكر وتاخذ انسولين اتبعت نظام الطيبات هي بالاي سي يو.
1: بالاي سي
0: يو؟ يومين بالاي سي يو. اي نعم المراه
1: يعني وقفت الدواء وقفت العلاج
0: اتبعت نظام الطيبات بالضبط زي ما حكوا لها.
1: مشكله
0: تقول وقفت وصارت نظام هي بالاي سي يو لها يومين.
1: مشكله. طيب
0: إذا مش كل أجسام واحد أنا ما
1: بقدر. طبعاً هذا اللي هذا مربط الفرس وأنا هذا كلامي يا إخواني. هل كل حمية غذائية منتشرة هي تناسب الجميع؟ هل كل من نجح بطريقة يعني راح تنجح معي؟ شكراً عمر شكراً لكم جميعاً. بدي أروح للمهندسة أسماء دعيس الأخصائية في التغذية. مهندسة أسماء صباح الخير ستي. ست أسماء صباح الخير.
2: يسعد صباحك.
1: هلا فيكي. يعني يمكن اليوم أنا يمكن ذكرت أكثر من 10 أنظمة على مدى السنوات الماضية سمعناها وكثير من الناس مع الأسف قاعد يقول لك أنا بدي أجرب اللي ما زبط معي بدي أجرب غيره وكأن الجسم ساحة للتجارب. أنا سؤالي الأول هل كل نظام غذائي منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هل بيناسب الجميع ستي؟
2: بالتأكيد لا بالتأكيد. طبعا شكرا كثير لأنكم طرحتوا هذا الموضوع يعني إحنا هاي للمرة الثانية بنحكي فيه ولكن للأسف ما زالت الضجة على السوشيال ميديا على نظام الطيبات وغيره من الأنظمة المنتشرة عم تاخد رواج كتير واسع. هلأ لما نيجي نحكي إحنا عن حمية غذائية بالتأكيد الحمية الغذائية هي مش ملابس ولا مقاس واحد هي مش وان سايز بيناسب الجميع.
1: نعم.
2: اللي بيناسبني ممكن يضرك في عوامل كتير بتحكم تصميم برنامج غذائي سواء كان لتنزيل الوزن أو حتى لا خلينا نقول ضبط أعراض مشكلة مرضية معينة منها الجينات منها العمر طبيعة النشاط اليومي الحالة الصحية. في عنا حالات صحية بسيطة مثل مقاومة الأنسولين مشاكل الغدة الدرقية هاي بدنا ناخدها بعين الاعتبار لما بنعمل برنامج غذائي.
1: صح.
2: وحتى نبيض طبيعة النوم والتوتر للشخص بيلعب دور في أني أنا شو بدي أستخدم معاه استراتيجيات لحتى أساعده في أنه يحل المشكلة اللي عنده.
1: أحيانا طبيعة العمل وساعات العمل أيضا ست أسماء.
2: بالتأكيد بالتأكيد. صح. طبعا الحمية الناجحة بتتفصل على مقاس حياتك أنت وصحتك أنت
1: تتفصل يعني على مقاسك هذه الحمية الناجحة.
2: بالضبط.
1: أما أنا شفت حمية على السوشيال ميديا بغض النظر تزبط معي ولا ما تزبط معي بتبعها هذا يعني ممكن يكون سببه ضرر.
2: طبعا هذا إشي خطأ يعني دائما نعطي لأهل الاختصاص والعلم مجالهم حتى يحكوا لحتى يساعدوه.
1: نعم. طيب أنا قبل شوي طلع معي أبو جهاد والأخ خليل بيقولوا إحنا ماشيين على نظام الصيام المتقطع سألتهم كيف قالوا لي إحنا وجبتنا بعد المغرب وبعد هيك وقبل هيك ما بنأكل ولا إشي لا خلال الدوام ولا غيره. شو رأيك بهذا الكلام؟
2: هلأ شوف نظام الصيام المتقطع هو من الأنظمة اللي عليها evidence كتير عالية يعني في عليها دراسات علمية موثوقة وأثبتت نتائجها.
1: نعم.
2: وهي الحمية اللي أصلا إحنا يعني كأجدادنا وكالناس اللي يعني اللي إحنا تربينا بيناتهم وأهلينا كيف ربونا هي هذا النظام الغذائي اللي كنا ماشيين عليه قبل ما تطلع سرعات السوشيال ميديا وقبل ما يطلع التطبيقات اللي بتوصل الأكل سريعا. يعني ما بتذكر أستاذ ليث إحنا بالبيت لما مثلا تكون والدتي طبخة طبخة مش عاجبة حدا إيش أكبر إشي كنا نعمله نفتح علبة تونة أو علبة سردين.
1: صح.
2: ما كان في عنا الوجبات السريعة اللي ساعة 2 بالليل ولا ساعة 12 بالليل يجي عبالك أنت بدك تاكل تروح تطلب سريعا.
1: نعم.
2: فأنت إذا بتاخد الأغذية اللي أنت محتاجها عم تاخد من جميع العناصر الغذائية عم تاخد من كل الوجبات الغذائية عم تاخد الأكل بصورته الحقيقية وبشكل الطبيعي بدون

0: تكرار بدون صناعة مكررة. هذا الشيء رح يساعدك بأنه أنت تعيش نمط حياة صحي.
1: نعم.
0: حتى إحنا كأخصائيين تغذية يعني لما يجي حدا يحكي لي قديش أنا محتاج لسعرات حرارية، حتى موضوع السعرات الحرارية إني أنا أحسبها بطريقة دقيقة، وإنه أنت لازم تدخل على جسمك 1200 كالوري، إذا زدتهم 2 كالوري ولا 10 كالوري زيادة أنت رح ما رح تنزل أو ما حتوصل لنتائجك. هذا الكلام غير دقيق. أنا محتاجة إني أنا أنشر الوعي كأخصائية تغذية للناس، والناس ضروري يكونوا فاهمين إنه أنا بدي أنظر لنوعية الأكل أكثر ما أطلع على قديش عندي سعرات حرارية.
1: نعم 100%. يعني إحنا كنا متفقين إنه الجسم بحاجة إنه يأخذ من كل العناصر الغذائية وينوع.
0: بالتأكيد، بس هو للأسف يعني هاي الأنظمة المنتشرة حاليا لأنها تعطي وعود بنتائج سريعة، حلول سحرية، بتبيع الوهم الجذاب مغلف بصورة قبل وبعد. يعني كتير بتشوف حاليا حتى ببعض المكملات الغذائية المنتشرة على السوشيال ميديا إنه هي بتنزل وزن، بيكونوا حاطين لك صورة قبل وبعد، وهذا بيشتغل على العقل اللاواعي وبيأثر على نفسك.
1: طبعا الصور معظمها معدلة تكون.
0: بالتأكيد سبحان الله. اليوم أنا عم بفكر أستاذ ليس بموضوع الحلقة، وإنه من ناحية نفسية فعلا ليش الناس تأثرت بنظام الطيبات. بقول إحنا يعني ببداية الخليقة سيدنا آدم لما الشيطان أغواه أعطاه حلم، حكاله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
1: نعم.
0: على الرغم من أنه رب العالمين كان معطيه وعد مسبق أنه لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى. فسبحان الله النفس البشرية فيها غريزة داخلية بأنه هي بتميل للسهولة، بدها إشي يعطيها نتائج سريعة. قدرتنا على التغيير الداخلي ونغير عقلنا اللاواعي ونغير النمط الحياة اللي إحنا ماشيينه بالنسبة للنفس البشرية هو إشي صعب. فهم لا، بدهم إشي سريع، بدهم نتائج بتلعب لهم على الرغبة والتغيير السريع بدون مجهود طويل.
1: نعم.
0: لكن الناس أكيد ما بيدركوا إن
1: طيب ست أسماء، هل في إشي يعني حمية معينة ممكن تنزل الشخص 15 كيلو بشهر؟
0: بالتأكيد لا.
1: ما في إشي
0: لو نزل، شوف لو نزل 15 كيلو ما بيكون نزول صحيح. هلأ إحنا في عنا أجهزة خاصة بتفحص لك قديش بالضبط أنت عندك مكونات جسم، بطلنا نعتمد على الوزن الكلي للجسم.
1: نعم.
0: أنا في عندي عضلات، في عندي دهون، في عندي مي. فهلا أخصائي التغذية الشاطر بقول لك إنه أنا نزلتك دهون، هي أنت نزل عندك من كتلة دهنية، الكتلة الدهنية مستحيل إنه تنزل 15 كيلو بشهر.
1: نعم يعني أنت ممكن تكون نزلت عناصر وفيتامينات ستي.
0: طبعا بتأثر على الجسم من ناحية العناصر والفيتامينات، ومن ناحية تساقط شعر، من ناحية شحوب وجه، حتى ممكن يأثر على المدى البعيد على معدل الحرق للشخص.
1: طيب في البعض بيقول لك يعني مثل بكر بيقول لك أفضل نظام غذائي هو نظام الجيش عندنا، إحنا بيفطروا على الستة، بتغدوا على الوحدة، بتعشوا على الستة، شو رأيك؟
0: والله شوف للأمانة حسب الساعة البيولوجية هو الأفضل إنه إحنا نبكر بوجباتنا الغذائية، وهو هذا اللي بيكون ماشي مع الساعة البيولوجية تبعت الجسم. وكل ما قللنا الوقت اللي بيفصل ما بين آخر وجبة وما بين ساعات النوم بنكون إحنا حفزنا الجسم إنه يشتغل الجروث فاكت اللي الجروث هرمون عنده بشكل أعلى.
1: نعم.
0: هلأ بدي أحكي لك بس هيك بشكل سريع العلاقة ما بين الأنسولين والجروث هرمون. هلأ الأنسولين بيكون بأقل حالاته لما نكون إحنا مش ماكلين، لأنه إحنا كل ما بناكل بيرتفع الجلوكوز، الأنسولين بيروح بيرتفع معه، تمام، عشان ينزل الجلوكوز وينزل للمستوى الطبيعي.
1: نعم.
0: لما يكون الأنسولين قليل الجروث هرمون اللي هي الهرمونات النمو، لما احكي هرمونات نمو مش معناها الهرمونات اللي بتساعدني بس اطول واكبر، لا، هي الهرمونات اللي بتساعد على تجديد الخلايا بشكل مستمر وتحافظ لي على شباب الخلايا على المستوى الخلوي، يعني الميتوكوندريا اللي هي الآلة بناء الطاقة داخل الجسم او انتاج الطاقة داخل الجسم بتضلها باعلى مستوياتها.
1: نعم.
0: فاحنا بهذا النظام انا للامانة من الاشياء اللي بحب اني دائما امشي عليها هو موضوع الصيام المتقطع، وانه احنا نبلش بوجباتنا بكير. وفي قاعدة كانوا يحكوها زمان أجدادنا إنه افطر ملك وتغدى وزير وتعشى عشاء فقير.
1: 100%.
0: شكرا ست.
1: تسلمي ستي، وإن شاء الله يعني نكون استفدنا جميعا من هذا الكلام المهم تفضلتي فيه أسماء دعيس الأخصائية في التغذية. شكرا لكم، إلى موجز الأخبار مع صفية.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن وسبع دول يدينون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. اللجنة القانونية النيابية تناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. إصابة 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ في قطاع غزة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحذر من أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها قوات الاحتلال قد خلقت تحديات تشغيلية كبيرة أمام جهود إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصدر أمرا بالاستيلاء على عشرات الدنمات شرق طوباس بالضفة. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان وأسفرت عن استشهاد 5 أشخاص. الجيش الأمريكي يعلن أنه أطلق النار على سفينة وعطلها لانتهاكها الحصار المفروض على موانئ إيران. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

مركز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: جديد شنينا بالنعناع من حمودي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح.

على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة، خرمة هوية، منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال صلاتكم على 06-516-2020 516-5020 و 516-2060.

0: خلينا نبدا مع محمد. هلا اخوي محمد.
1: السلام عليكم.
0: هلا اخ محمد، يا هلا.
1: يعطيكم العافية.
0: عليكم السلام.
1: تحية لك للقائمين على البرنامج سيدي.
0: الله يحييك. هلا اخوي محمد.
1: الله يسعدك. سيدي احنا عندنا مشكلة في منطقة اليرموك، تراكم نفايات بشكل مش طبيعي.
0: منطقة اليرموك؟
1: الصيفة، منطقة اليرموك.
0: الصيفة
1: تواصلت مع مسؤول المنطقة. طبعا المشكلة مش وليدة اللحظة، إلا من بداية السنة.
0: نعم.
1: كل المربعات في عام النظافة إلا المربع الموجود عندنا. تواصلت أكثر من مرة مع مسؤولين المنطقة. اليوم بحكي لمسؤول المنطقة بقول لي إذا الناس بزتوا النفايات من النوافذ والهاض شو نسوي لهم؟ بجيب رقيب. بقول له إحنا مش مشكلتنا بس موظف نظافة، عندنا الكباسة كمان بتيجي بتمسك الحاوية بتزتها بتفضيها بتوجهها زي ما هي، يعني منظر نفايات لا يطاق.
0: طب هذول النفايات اللي بجنب اللي انت مصورهم على بيوت عند ابواب البيوت؟
1: هاي مش يعني بيوت. بالضبط مش بيوت هاي سيد، هاي ابواب دخلات. احنا عندنا نظام تطوير في دخلات كبس.
0: صوتك راح. ايش عفوا؟ نظام دخلات ايش بعدين؟
1: الكباسه صعب تدخل على على كل دخله،
0: الكابسه
1: كل النفايات. بالضبط. طيب كان عندنا موظف نظافه بداوم يوم،
0: يعني قصدك الدخله ضيقه ما تقدر تفوت عليها الكابسه؟
1: لا ما بتقدر. موظف نظافه على باي،
0: موظف نظافه بطل يجي؟
1: ما بيجي، ما في من 6 شهور ما في ما في. بتواصل مع مسؤول بقول له احنا المربع الوحيد اللي ما فيه عامل نظافه، بقول لي انا ايش اسوي لك يعني، انا روح اشكي علي.
0: مين هذا اللي يقول لك هيك؟
1: المهندس ماهر
0: بالبلديه يعني؟
1: مسؤول المنطقة عنا.
0: طيب خليك ما اروح للمهندس محمد زبون رئيس لجنة بلدية الصيفة. يا هلا مهندس محمد، صباح الخير.
2: والله انا مهندس، الله طول عمرك يا اخنا.
0: سيد محمد هلا بيك، صباح الخير. سمعت معي الاخ محمد قبل شوي،
2: بس بدي اقول لك انه الاخ حكى معنا الصبح تم الاجراء عليها. لما حكى معنا مباشرة يعني خولت المسؤولين يروحوا ويشتغلوا عليها، يشتغلوا عليها يعني، وحكى معنا قبل ما بحكي معك.
0: ايوه
1: الله يعطيك العافيه سيدي، بس بعد اذنك مداخله صغيره. حلو. احنا ما بدنا نظام فزعات سيدي. احنا هسه في عندكم نظام دور، احنا الدور الوحيد اللي ما بيجي علينا الموظف.
2: احنا سيدي للامانه يعني خلينا نكون صريحين، نقص في عمال النظافه في كل المناطق مش بس في منطقتك. ثانيا احنا قاعدين نعمل ان شاء الله تعالى على ايجاد اسلوب امثل ان شاء الله تعالى انه نصل في مرحلة النظافة الى المستوى المطلوب باذن الله تعالى. اثنين الاخ اللي حكى معنا احنا الصبح، حي الشاب اللي كلفته حتى كمان وحكى معه شخصيا وعطيته تلفون ونسق معه.
1: حكى معي صحيح حكى معي على الملاحظة عند حياتي من قبل اسبوع من قبل العيد.
2: انا احكي لك احنا بخدمة المواطن مباشرة، حتى وان حكى مع اذاعاتنا الحبيبه والاخوان الموجودين احنا ايضا كمان اذا حكى معنا نستبق الحدث، واحنا في خدمه المواطن وين ما نكون باللي نقدر عليه.
0: طب يا اخ محمد زبون، يا سيدي انت بتقول لي بخدمه المواطن الله يقويك، بس الرجل يقول من 6 اشهر.
2: لا سيدي
0: يعني انتوا وين كاينين من 6 اشهر يا سيدي؟
2: انا موجود الي شهر. انا منطقه اليرموك صرت رايح عليها 3-4 مرات يعني خلال الاسبوع هذا رحت عليها، هي منطقه شويه مكتظه. احنا قاعدين نحل بالمناطق كلياتها عطوتك وكل المناطق فيها نقص، بس احنا الان قاعدين نعزز اول باول ونعمل حل مشكلة النفايات ان شاء الله انه في طريقة الى حل مرضي ان شاء الله للجميع ان شاء الله.
0: يعني شو نقول لمحمد، شو الحل المرضي؟
2: ماخوذة بكيد الاهتمام واحنا شغالين عليها الان، شغالين عليها الشباب.
0: يعني محمد هاي المهندس الاخ محمد زبور رئيس اللجنه في البلديه يقول لك احنا المفروض تكون محلوله الامور هالايام الجايه
1: ان شاء الله. بس احنا قلت لك انا رجعت، انا هاي المره بحكي مع الاذاعه سيدي مش اول مره.
0: نعم.
1: عندهم الله يعطيهم العافيه بس نظام فزعات. احنا المربع الوحيد في المنطقه هي عندنا، احنا انا بشوف المنطقه عندي كامله، كل في عاملين بدل عامل. حتى هم قالوا لي يعني قبل شهرين قبل ما يجي المهندس محمد الزبون كان في واحد قبله الله يعطيه العافيه. حلو. بس المشكله انه ما في مصداقيه، ما في. هي انا تواصلت معهم وانا متاكد راح ترجع نفس المشكله، انا متاكد 100% انه راح ترجع نفس.
0: يا سيدي احنا الاسبوع الجاي بدنا ننتظر منك تليفون تخبرنا شو يصير.
1: خلص
0: هاي الاخ زبون وعد على الهواء انه يتم حل الموضوع
1: ان شاء
2: الله.
0: بارك الله فيك. شكرا رئيس لجنة فرديه الصيف محمد الزبور. شكرا استاذ محمد. شكرا محمد على ملاحظتك.

0: ام فهد تفضلي. ام فهد ام فهد تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا ستي،
1: يعطيك العافيه.
0: هلا هلا ام فهد، يا هلا.
1: لو سمحت انا بواجه مشكله. انا صراحه كنت اولاد مدارس خاصه ونقلتهم من سنتين تقريبا على مدارس الحكومه. صرت عندي بنت صبيه بتروح المدرسه في شيء، يعني بشيك على الواتساب هيك فجاه بلاقي انهم مروحين البنت من نص ساعه، بلاقي مروحين البنت من ربع ساعه. يعني انت لازم تكون على اتمه الاستعداد انك كل شوي تفوت تشيك على الواتساب تشوف امتى المعلمه قررت تروح البنات. فرنيت عليها وقترحت عليها اقتراح، قلت لها بس تبعتي البنت تروح مثلا زي امبارح البنت مروحه على 9، انا 9 ونص شفت المسج. انا ما بعرف امتى بعتي المعلم المسج انهم بدهم يروحوا 9 الا 5.
0: اي صف طالب طلاب؟
1: المدرسة تبعتهم ثانوية من السابعة للتوجيهي.
0: يعني احنا طبعا بنحكي هسه لانه في نظام اللي هو امتحانات النهائية.
1: لا احنا طول السنة هيك، احنا مرة بيروحوا خامسة مرة بيروحوا سادسة مرة
0: طول السنة خامسة. هيك مش عشان الامتحانات؟
1: التزام نهائيا مش التزام. انا باجي بلاقي البنات بالشارع بصيروا يهجم علي هجوم انه بس خلينا نحكي مع اهلنا نحكي لهم انه احنا بالشارع. طيب انتوا بروحين
0: ايش اسم المدرسة ستي؟
1: عادي احكي على الهواء هون.
0: تفضلي.
1: اسمها الفاروق.
0: مدرسة الفاروق؟
1: ايوه.
0: وين؟ بأي منطقة؟
1: شفا بدران.
0: يعني تابعة لجواء الجامعة؟ لجواء أيوة. الجامعة شباب. طيب من بداية السنة نفس المشكلة.
1: كان في سادسة سابعة انت وحظك بدك تكون ضلك
0: بنتك بأي صف يا ام فهد؟
1: انا صراحة مش حابة اجيب لبنتي مشاكل لانه انا صراحة
0: ليش تجيبي لها مشاكل؟
1: يا انا بنتي صف سابع.
0: ما راح تجيبي لها مشاكل، توكلي على الله.
1: يا سيدي ان شاء الله، انت مش بتعرفش كيف الاجواء جوا.
0: طيب يعني انا عشان هاي مدير التربيه معي وده يسمع الملاحظه منك مباشره، بدي تعيدي له بس موضوع التوقيت تحديدا، وانه من بدايه السنه انا فكرت بس بفتره الامتحانات النهائيه الترويح بكير. هاي معي الدكتور مازن هديرس مدير تربيه لواء الجامعه. هلا دكتور مازن، صباح الخير عطوفتك.
2: اهلا، صباح الخير اخ ليث.
0: هلا سيدي. ام فهد تفضلي، يلا الدكتور يسمع.
1: يعطيك العافيه.
2: اهلا اهلا.
1: لو سمحت احنا بهاي المدرسة من بداية السنة مرة بروحوا خامسة مرة سادسة مرة سابعة، انت حظك كيف تعرف بنتك امروحة هذا اليوم بأي حصة، لدرجة انه احنا عنا ممكن يبعثوا لك الصبح انه البنت امروحة الساعة واحدة، بعد يمكن انت بالصدفة ترجع تفوت على الواتساب بتلاقي انه البنت امروحة 12 او 12 ونص على الخامسة. احنا ما بنعرف، انت بتضلك كل شوي يفوت على الواتساب بتشيك، لدرجة انه حكينا لهم طب احنا موافقين اوكي ما عندنا مشكلة، رنوا رمي على الواتساب بينونا انه في اشي طارئ على المجموعة، ما ردوا.
0: يعني شو الاشي الطارئ اللي يصير عادة؟
1: معلمة غايبة بيعودوا حصص، يعني انا هذا اللي بيصير، انا ما شوف اشي مهم صراحة، كنت اسأل بنتي تقول لي معلمة غايبة، عوضوا لنا حصتين. بنتي انا امبارح روحت الساعة جاييني مسج على الواتساب 9 الا 5 انه البنت بتروح الـ9.
0: طيب تفضل دكتور مازن. ماشي ستي، وضحت ملاحظتك اذا سمحتي الدكتور.
2: بدي اسال اختنا العزيزه لو سمحتي، يعني امبارح كان عندها امتحان بنتك؟
1: عندها امتحان.
2: امتحان نهائي قاعه، يعني يبدا الامتحان الساعه 8 وبنتها الساعه 9 صباحا.
1: تمام.
2: فوضع طبيعي
1: انها تروح. اولها اول يوم روحونا اول يومين يمكن روحونا 9 ونص، فانا خلص باي ديفولت 9 ونص. بعدين بتفاجئ قمت هيك فشيكت على الواتساب لقيتهم على الساعة 9 إلا 5 بعتين إنه البنت تروح على 9 تماما. جيت لقيت بنتي بالشارع، يعني أنا والله العظيم لو إنه سوبر مان ما قام لبس.
0: يعني أنت بتروحيها من أنت بتروحيها بالسيارة ولا إيش؟
1: أغلب بنات المدرسة بروحوا مواصلة، بروحوا يا إما أهاليهم يا إما باصات. مش حدا بيروح مشي يعني.
0: ليش لقيتيها بالشارع عفوا يعني؟
1: لأنه هي على المدرسة على الشارع، يعني ما تلاقيها ممنوع خلص تطلع البنات.
2: بس اختنا العزيزه لو سمحتي، يعني المدرسه امامها ساحات وامامها مظليه وبامكانهم يستنوا داخل ساحات المدرسه لما يوصل ولي الامر.
1: لا احنا البنت بتروح من الباب الخلفي، الكل طبعا ازيدك من شعر بيت، يعني المدرسه تقريبا مثلا سنتين بتسكر كل ابوابها والكل بيروح، ما حدا بيسال انه في طالب برا. انا بنتي
2: لا برا. معلش هلا مسؤوليتنا احنا داخل مدارسنا انه نتفقد الطلاب ونتفقد الساحات، بعد انتهاء الدوام يعني الطالب روح هون تصير مسؤولية الطالب نفسه ومسؤولية الأهل. يعني أنا يعني بتحكي لي عن موضوع إنه طول العام الدراسي، هذا الحكي بصراحة مش من مكانه، لأنه أنا بتابع مدارسي وبتابع من خلال الكاميرات. معلش هلا ممكن يكون في بعض الأيام يكون في مغادرة لمعلمة لظرف طارئ أو إجازات، ممكن عمل تعويض رغم إنه أنا نبهت على المدارس ما بدي تعويض، بدنا إشغالها. لكن إصرار الطلبة نفسهم إنه ما دام إحنا حصة فراغ لا إذا بنقدر نعوض ننزل الحصة السابعة مكانها. ملاحظتك يعني بيتم متابعتها الآن مع مديرة المدرسة، وبالعكس يعني هذا أصلاً جهد من المدرسة أنها تبلغ إنه أولياء الأمور إنه في ترويحة أو في مغادرة. المدارس خلاص انتهى الدوام أو انتهى الامتحان، ممكن ينتظر الطالب لربع ساعة لنصف ساعة أمام المدرسة، ما في مشكلة، ومدارسنا بأمان يعني موجودة.
0: نعم.
1: احنا في ساحه خلفيه للبنات بتطلع منها باب بيطلع على كراج،
2: بس بنفس
1: كراج الشارع، كراج موجود في الشارع يعني بنت انا جوه المدرسه.
0: بس انا في نقطه دكتور مازن، يعني هل المدرسه مطلوب منها اداره المدرسه تبلغ الاهل بموعد ولا مش مطلوب؟
2: لا مش مطلوب.
0: يعني هاي خلينا نقول احنا زي ما نقول خدمه من اداره المدرسه لاولياء الامور.
2: تأمين طلابنا والاطمئنان عليهم.
0: يعني يا أم فهد، يمكن هاي النقطة المهمة بالحديثنا، إنه اليوم المدرسة مش مطلوب منها تبلغ الأهل متى الأبناء بيروحوا أو متى أولادهم يروحوا.
1: صحيح، معك حق، هذا لما يكون في موعد محدد طول السنة نفس الموعد على تنتين، زي مدرسة ابني على تنتين.
0: بس هو أنت بتقولي بيصير في ظروف، يعني مش طول السنة بنفس نفس القصة.
1: يعني أنا أرمي بنتي باب المدرسة يظلها مرمية بالشارع، هذا
0: يا أختي ما إحنا ما قلنا ظلها مرمية بالشارع. يعني أنا بدي أسألك سؤال، يعني شو فرق بالله 9 إلا 10 عن 9 و5؟
1: شو فرق 9؟ لا أنت ما بتكون عارف، أنت هاي إذا بتتحذر اليوم 9 ونص تتعلى 5، أنت قاعد تستنى، بعدين إحنا بنحكي عن سنة كاملة 6 5 3 7، كل مرة بدك تكون أنت مستعد لأي.
0: ما هو معها جدول، الطالب معه جدول يا أم فهد. الطالب معه جدول، كل يوم عارف متى يروح 6 ولا 7.
1: أنا بحكي أنا يا أستاذ، أنا بحكي لك أنا أم متابعة أولادي، إحنا بنعرف إنه اليوم 5 يمكن يصير في تغيير في الجدول يا أخو 5.
0: بس هذا التغيير يعني يصير مثلا مرة بالشهر مرتين بالشهر؟
1: شوف هلا الجدول أنا موجود عندي.
0: إذا صار مرة بالشهر لظرف معلم غايب يعني ممكن الواحد يقول لك ما في مشكلة، بس إذا بصير كل يوم شيء ثاني يعني هو يصير كل يوم ولا مرة بالشهر؟
1: طيب أنا بدي أحكي لك شغلة، أنا لما المعلمة تبعت إنه بنتي تروح
0: يا ستي لا تقولي لي نفس الكلام اللي قلتي لي من البداية يا أم فهد، الله يرضى عليكي. إحنا بدنا نحكي عن الفصل كامل، كم مرة هذا الإشي صار؟
1: والله كثير، أنا هاي الواتساب عندي يا عمي، أنا مستعد أجي أخرجكم إياه، ما عندي مشكلة.
0: كم مرة صار؟ يعني صار أكثر من 10 مرات مثلا؟
1: والله صارت أكثر من 10 مرات إنهم يروحوا مش بموعد مثلا، مش
0: عدل يعني كان عندهم سادسة وروحوا 5؟ أكثر من 10 مرات مثلا؟
1: أكثر من 10 مرات.
0: طيب أي دكتور يعني الموضوع عندك سيدي، شوف تنكد من إدارة المدرسة.
2: أنا بتابع عليك،
0: لكن مثل ما قلت لك يعني مرات تصير في ظروف في المدرسة، احنا كنا درسنا في المدارس الحكومية وشفنا يعني مرات في معلمين بيصير في عندهم ظروف خاصة يتغيب عن العمل. لكن الدكتور مازن مثل ما سمعنا الآن قال لك أنا لغيت موضوع التعويض، يعني أساس الطالب سادسة تضل سادسة، حتى لو في سابعة تضل سابعة، حتى لو في معلم غايب. سيدي هاي الموضوع عندك، بارك الله فيك.
2: تمر اخليك بسيطه، بس انا بدي اطمنك واطمن اختنا، يعني مدارسنا الحمد لله رب العالمين يعني فيها ساحات للانتظار، وبالعكس عملنا في بعض المدارس صفوف الفرح للصغار بظلهم ينتظروا ابائهم، وهذا زي ما حكينا قبل شويه خدمه اضافيه منا انه يكون في تواصل ما بيننا وبين اولياء الامور بحيث انه يكون طالبنا بامان باذن الله.
0: بارك الله فيك، شكرا. مدير تربيه لواء الجامعه دكتور مازن هدير، شكرا. وفهد شكرا ستي. بدي اروح لمحمد عوده، اخوي محمد تفضل.
3: استاذ ليت يعطيك العافيه.
0: هلا محمد يا هلا بيك.
3: اغلبك سيدي، انا في عندي ملاحظه، احنا مدينه الشرق، احنا عسى مدينه الشرق تابعة للموارد،
0: مدينه الشرق
3: مدينه الشرق تابعة لمنطقه موارد، مدينه موارد. حس انا سكان منطقه المرحله الثالثه، في حديقه النجمه مقابلها مجمع زيد العسالي، هاي حديقه كبيره تقريبا 20 بنوم. طبعا هاي الحديقه فيها تجمعات إشي لا يصدق، طبعا من حوالي تقريبا سنه اجى صاحب المجمع ضوى الحديقه، طبعا حديقة عشوائية لا في أسوار ولا في إشي، مجرد قاعدة وكذا وإشي، إحنا ما عانينا من القاعدة، عم يجوا الناس.
0: الحديقة يعني لمين تابعة يا أخوي محمد؟
3: هاي لموارد، مؤسسة موارد، إحنا المنطقة كلها تتابع لموارد مش البجي الزرقاء. إحنا منطقة موارد، فهي الحديقة لا هي مهيئة للقاعدة ولا ما يحسنون، صاحب المجمع عشان يمشي محلاته راح حط أضوية. هلا إحنا ما بنعاني من الناس اللي بيقعدوا، المشكلة الشباب بعد تقريبا الساعة 8 ببلشوا الشباب يتوافدوا، أقسم بالله الشباب بيجوا، هذا سماعات طريقة مش طبيعية، أراجيل صارت مجمع أراجيل كلياتها، تفحيط لأنه في الشوارع بضلهم مستلمينها تقريبا الساعة 3 بالليل. أنا تواصلت مع الشرطة وزوجتي تواصلت، أنا بداوم يعني في هذا في مكان بضطر أداوم بالليل، فزوجتي تواصلت مع الشرطة أكثر من مرة، وأنا حكيت معهم الشرطة بقول لك لا أنتوا لهم محاكوا الجيران، روح اشكوا هذا، اشكوا المتصرف. طبعا هذا الشرطة يعني بيجوا مرة مرتين بس يسمعوا صوت الشرطة الشباب بضلوا مهربين.
0: يعني هو الحل يعني عند المتصرف صراحة، بتكون تقدموا شكوى أنتوا أهل المنطقة عند المتصرف.
3: بس أستاذ ليث هاي الحديقة عشوائية، يعني عفوا أنت مصمم حديقة، أنت موارد لما بعت الأراضي، أنا حاسة بيتي حاطه للبيع صراحة. نعم. من كثر الإزعاج اللي فيها، أنا بقول لك هاي الحديقة عشوائية، لا فيها أسوار، لا فيها حارس، طب هاي الحديقة ما بتستحق من مؤسسة موارد إنه يحوطوها كلياتها ويحطوا حارس عليها؟ طب حديقة يعني كبيرة حوالي 20 دنم، يعني حديقة 20 دنم تقريبا لا فيها سور ولا فيها ما يحزنون، عبارة عن عشوائية، حتى في الليل تجمع خيل وتجمع كذا وهذا هذا، حتى الصبحيات لما نصحى الصبح أقسم بالله قزاز الخمرة لأنك معبي كل الحديقة، يعني حتى بيصير فيها سكر بالليل، أنا مستعد أصور لك صورة وبعثك إياهم، الصبحيات قزاز الخمرة كلها فيها، طبعا أنا كسكان حوالي 50 منزل حوالي الحديقة، أنت عامل حديقة في عندك حلين، لا بتسكرنا الحديقة تسكير نهائيا، لا بتهيئ الحديقة، حس أنا أول مرة أشوف حديقة زي هيك، لا فيها صور، لا فيها كذا، لا فيها أي شيء، بس حديقة عشوائية، أنت صب لي صب وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟ هذا صح المنطق.
0: صح كلامك.
3: الشغلة أهم من ذلك، هم يعني عفوا هذا الشرطة عاملين دورية أول منطقة الشرق، طب هاي لا، طب هاي الحديقة لما يتجمع فيها أكثر من 2000 شخص، بيستحقش دورية توقف عندها قال ما فيها، لسه تيجي دورية ثابتة توقف عندها. احنا يعني بنشكي من الحديقه مش من السكان العاديين، يعني واحد يعني بيجي هو عفوا وعيلته بيقعد الحديقه حي الله، المشكله الشباب اقسم بالله العظيم، في عندي توجيهي مش عارف اقعد في البيت، انت عارف انا دوامي بصحى الصبحيات مش عارف انام، سكرت كل الشبابيك، سكرت كل الابجورات عشان بس اعرف انام، يعني الشباب بيجوا جايبين سماعات كبيره عباره عن سماعات يعني مأهول بحطها بالسيارات، بضلهم شغالين ما يسمعوا المطربون، كل شوي حاط الاغنيه، وبصراحة يعني إزعاجات مش طبيعية. طب احنا يا اخلي في عنا حل، احنا في حل، هاي الحديقة لا بتسكر عبال ما انت تهيئها، لانك بتصور الحديقة هاي كلها بتحط فيها كشك وبتحط فيها حارس ثابت عشان تكون مخصصة بس العائلات، مع العلم ده اقول لك شغلة، هاي الحديقة احنا سكان منطقة ما بنيجي عليها، كل الناس جونا من برا، احنا مدينة الشرق على فكرة 1% ما بدخل الحديقة هاي، كل الناس بيجونا قاعدين من برا، وبصراحة انا اول سنة ما عانيت منها، هلا تقريبا من سنة ونص اقسم بالله العظيم مفكر بيع البيت، وسعيد بعت لك صوره البيت مكتوب عليه البيت للبيع. طب عفوا انتوا البيت اخذتوا منا حق المتر غالي، وهي منطقه منظمه وحكوا لنا هي منطقه يعني الف في الزرقاء، وسعر المتر مش رخيص عندنا 120 دينار حق الارض غاز. انت يعني شركه موارد ليش انت ما تحطونا حديقه رسميه؟ ما دام عامل حديقه انت رسميه، انت صور لي الحديقه سيدي كل حدائق عمان عفوا.
0: يلا مع شركه موارد خلينا نشوف شو رايهم بالموضوع.
3: يعني عفوا انتوا كل حدائق عمان كليات الحدائق اللي عندكم مصوره وفي عليها حارس صح ولا لا؟ انا شفت عمان، انا مندوب عمان عسكره، انا مندوب ادويه، انا شفت كل الحدائق اللي عندكم مصوره وفي عليها حارس، شو الحديقه هاي العشوائيه اللي لها اكثر من 10 سنين مش يوم اللي يومين
0: حارس؟ لا صراحه مش كلها عليها حارس بس في طيب على العموم هينا بنحاول نتواصل مع الشركه نشوف شو رايهم وردهم على كلامك، وانا مثل ما قلت لك اذا ما كان في تجاوب
3: بعت رقم للموارد، انا بعت رقم لكم بتاع شركه موارد، احنا شركه مسؤول عن رئاسه الوزراء، شركه اسمها موارد.
0: نعم.
3: ما لنا دخل في البلديه تنظيميا، ما لنا دخل.
0: نعم واضحه. احنا في حال ما كان في تجاوب يعني بدك مثل ما قلت لك في البدايه بدك انت وسكان المنطقه تقدموا شكوى خطيه عند متصرف الزرقاء او
3: محافظ الزرقاء. انا فكرت والله الم الجيران كلها نكتب ورق عريضه وشي، فكرت فيها والله
0: على اساس يكون في اجراء ان شاء الله.
3: بس انا بقول يعني حتى يعني احنا اقل ما فيها يعني حتى منطقه فيها تجمعات، يعني اقل ما فيها دوريه، لو حطوا لنا كل يوم دوريه تقدم ما فيها شيء، طب ما انتم حاطين دوريه اول منطقه. يعني عفوا حاطين دوريه منطقه مش فيها حدا فاضي، انت عارف كل شيء بقفل الناس، طب انت تعال على منطقه فيها تجمعات، فيها خيل وفيها ما شاء الله المراجيع وفيها هذا لعمك هذا رجيل وفيها محلات قهوه عشوائيه، يعني صارت منطقه اقولها مكتظه، مش فاهم شو المنطقه هي صار لحالها، يعني هذول الناس كلهم مرخصين نهائيا، طب وين تراخيص؟ وين البديع عنهم؟ ما فيش شيء، يعني منطقه عملوها منطقه لحالهم، تعرف كيف عملوها؟
0: نعم.
3: بصراحه الصوره حبعتك اياها، منطقه عشوائيه بالليل بطريقه مش طبيعيه.
0: والله مش غلط ترسل لنا صور كمان، بيكون
3: انا ارسل لك صور تشوف كيف تجمعاتها،
0: مش مخلين ايش اللي حاطينه المتصرف تكرم. واحنا مثل ما قلت لك يعني راح نحاول نتواصل مع مؤسسه الاستثمار الموارد الوطنيه
3: ان شاء الله
0: حساس يشوف شو ردهم على الموضوع، اذا حصلناهم بعد الفاصل بنرجع لك اخوي محمد
3: ان شاء الله. كل احترامي لك اخي، هذا السرت ان شاء الله،
0: الله يعطيك
3: الف عافيه ان شاء الله، شكرا جزيلا لكم، شكرا.
4: صباح الخير من صوت حياة.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: عمليات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية، منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. سعود لاتصالاتكم. بدي اروح للاخ محمد الهندي. اخ محمد تفضل.
1: يعطيك العافيه سيدي.
0: هلا اخوي محمد، هلا بيك.
1: يعطيك صباح الخير وصباح الخير على المستمعين.
0: يسعد صباحك، كل خير. هلا اخ محمد.
1: هلا سيدي. سيدي احنا سكان منطقه المغيرات تابع على امانه عمان النصر. سيدي احنا صلنا تقريبا من 2020 مصدرين رخصه بناء ومطالبين عداد مؤقت، عداد الخدمات هذا.
0: نعم.
1: وشركة الكهرباء يعني بقول لك المنطقة بحاجة لمحول. وال
0: من 2020 يعني من 6 سنوات تقريبا.
1: نعم.
0: طيب.
1: بقول لك المنطقة بحاجة لمحول وإنه الأحمال لا تكفي لخدمة المواطنين.
0: طيب شو الحل؟
1: فروحنا راجعنا شركة الكهرباء فطلبوا منا يعني بيحكوا لك بدنا قطعة أرض ننشئ عليها محول لخدمة الناس.
0: يعني الآن ما عندكم كهرباء أخوي محمد؟
1: لا لا احنا لا كهرباء ولا مي، وحتى الشوارع اللي عندنا مش مزفتة، يعني شوارع لسه ترابية.
0: طب من 6 سنين بدون كهرباء كيف ماشي الأمور؟
1: والله يا سيدي احنا سكنت في البيت من 2 سنين. وأخوي سكن من 3 سنين. البيت على شغال على طاقة شمسية، ألواح طاقة شمسية، واحنا الألواح الطاقة في قدرة محددة، يعني مش قدرة ان تخدمني 24 ساعة.
0: والجيران نفس الشيء كلهم على الطاقة الشمسية؟
1: والله الجيران في نصهم هاجر للبنايات بقول لك انا ما بسكن البنايه ما فيها خدمات، وفي نصهم على الطاقه الشمسيه ونصهم يعني باخذ بيستلف من جيرانه يعني من عدادات موجوده في الشبكه.
0: خليك معي. هي معي الناطق باسم شركه الكهرباء الاردنيه المهندس محمد المحاربة. يا هلا مهندس محمد، صباح الخير.
2: صباح الخير، تحياتي لك.
0: الله حيك، كل عام بخير سيدي. الاخ محمد بمنطقه المغيرات، سكان المغيرات جبل النصر، بقول لك احنا من 6 سنوات ما في عندنا كهرباء، ولما حكينا مع الشركه قالوا لنا خصصوا لنا قطعه ارض عشان نبني عليها محول.
2: نعم.
0: شو رايك بالموضوع؟ تفضل.
2: العزيز هو شوف يعني في متطلبات فنية دائما، هاي ما بتتعلق بس بهاي المنطقة، حتى في المناطق المكتظة خاصة للأشخاص والإخوان اللي بيطلبوا أكثر من عدد 3 أو 4 عدادات ومنهم أصحاب الإسكنات وخلافه. أحيانا إحنا بنطلب قطعة أرض بتكون 4x4 أو 4x5، يعني مساحة غرفة كبيرة.
0: نعم.
2: هاي القطعة إما بالاستدادات بالحديقة بالكراجات حتى نحط فيها محطة تحويل، وللعلم هاي المحطة يعني على حساب الشركة، يعني هاي ما بتنعكس على تكاليف على الإخوة المواطنين خاصة بالأماكن يعني اللي بتحتاج كهرباء والمكتظة. لكن هاي طبيعة الخدمة، اليوم حتى نوصل الكهرباء يعني بدنا يكون في محول، وهذا المحول بده مكان يعني قطعة أرض، وهذا الأمر منصوص عليه بالتعليمات إنه الإخوة اللي بدهم يستفيدوا من الكهرباء يعني قد يحتاجوا إلى توفير قطعة أرض من أرضهم. وبرجع بقول هي إما بالاستدادات أو بالحديقة أو يعني في الإسكانات بحطوها عند الكراجات. فيعني هاي متطلبات فنية أحيانا صعب نتجاوزها حتى تكون الخدمة جيدة.
0: طب معقول من 6 سنين ما قدرنا نلاقي قطعة أرض نحط عليها المحول؟
2: والله هذا السؤال أنا يعني تواصلت مع أخونا الكريم تحت الهواء من خلالكم، وهذا السؤال اللي سألته إياه، يعني حتى الجيران من 6 سنين ولا يعني أي واحد من طالب الخدمة بادر بأنه يعني وضح.
1: في مذكرة خارجة من شركة الكهرباء مخاطبة لأمانة عمان وقيادة سلاح الجو في قطعة أرض ملك لأمانة عمان مطالبة في استئجارها. المذكرة أنا بعتها للزملاء في الإذاعة، إنه المذكرة بيخاطبوا سلاح الجو إنه يوافقونهم بإزالة الشيك وبناء محطة. تمام.
2: يعني أنت تفاصيل بدنا نسأل عنها للحالة.
0: يعني هاي بدي أفتح أنا وصلتني على التليفون من الأخ علي. هذا من شركة الكهرباء الكتاب صح؟
1: نعم نعم من شركة الكهرباء. نعم.
0: يعني أنا عندي كتاب بتاريخ 14/5/26 مهندس محمد.
1: هذا أحد الكتاب
0: موجه لقيادة سلاح الجو. الموضوع إقامة محطة تحويل ضمن الفضلة المستأجرة من أمانة عمان.
1: نعم.
0: ما بعرف. طيب ردوا؟ ما بعرف. عندك علم إذا ردوا
2: الإخوان؟ هو بدنا نسأل، هون صارت حالة فردية يعني بحاجة إنه نسأل شو كان الرد، لكن هو بنفس الإطار إنه إحنا بحاجة قطعة أرض، يعني خاطبنا سلاح الجو. أحيانا بنخاطب التربية بنحطها بالمدارس أو وزارة الأوقاف في المساجد. يعني أنا مستعد نسأل عن تفاصيل هاي الحالة الفنية، بس أنا حبيت أوضح يعني المتطلبات اللي أحيانا بتعيق الإخوة المواطنين لا إيصال التيار.
0: والله أنا بدي أبعث لك أخوي العزيز المهندس محمد المحارمة.
2: لا.
0: بدي أبعث لك هاي الكتب على الواتساب بيني وبينك. وتشوفها ونشوف إذا نقدر نجاوب الأخ محمد الهندي.
2: وبنزودكم برد مباشرة.
0: بلكي تعطينا جواب بكرة الله يبارك.
1: سيدي في شخص من الأشخاص يعني عنده ملاك لقطع أراضي موجود عنده فضل 40 متر. تمام.
0: نعم.
1: عنده فضلة قطعة أرض بأربعين متر.
0: نعم.
1: وقال ما عنده مشكلة إنه يصير.
0: طيب أنا بعد إذنك كمان راح نعطي رقم تليفونك أخ محمد، راح نعطي رقم تليفونك للمهندس محمد أيضا كمان يتواصل معك بشكل مباشر حتى نشوف كيف ممكن.
1: ما في أي مشكلة سيدي، بس في عندي كمان ملاحظة. إحنا بسكان المنطقة جزئين، جزء ما عنده كهرباء وجزء ما عنده مي وكهرباء.
0: طيب خليك معي بالله، أنا أشكر على... المهندس محمد محارم، وشكرا المهندس الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية. سيدي هاي الكتب صارت عندك على الواتساب، وراح وبعثوا له رقم الأخ محمد الهندي يا شفاء عساس بلكي المهندس يتواصل معه. تسلم مهندس، شكرا سيدي. شكرا، يسعد صباحك. بدي أروح للمهندس رائد عرجان مدير صيانة الطرق في أمانة عمان. مهندس رائد صباح الخير.
3: صباح الخير أخي
0: محمد. يمكن حكى في البداية، هلا سيدي، حكى بالبداية على موضوع الطرق. احنا بنحكي عن حي المغيرات في جبل النصر.
3: نعم.
0: بيقول احنا اليوم مش قادرين حتى نتزود بالمي من مياه هنا لأنه مش مفتوحة الشوارع. فبدي أسمع منك إذا في أي إشي على يعني جدول العام الحالي. تفضل.
3: الله يعطيك العافية أخي ليث، وصباح الخير أخوة المستمعين لبرنامجكم الشيق. أخلي في منطقة المغيرات كل المناطق يعني فيها أعمال حسب خطط المعدة من قبل زملائنا بالمناطق، من أعمال الفتوحات الشوارع الجديدة وأعمال التعبيد والأعمال كل ما يخص بأعمال قطاع الأشغال مديرية الطرق. في خطط سنوية بنقوم بتنفيذها كاملة تقريبا.
0: نعم.
3: الموقع الأخ يعني ملاحظة الأخ يعني بس إذا يعني رقم القطعة رقم الحوض، وأتأكد أنا من أعمال هاي من زملائنا بدار التنفيذ متى المباشرة بهاي الأعمال عنده. أما المنطقة المغيرات فيها مخدومة يعني تقريبا يعني هي في حركة بناء وتوسع عمراني بالمنطقة هذه، وإحنا شغالين والله يعني حسب الخطط وحسب معاملات إخواننا المواطنين. فإذا في مجال رقم قطعة وحوض ورقم تليفون الأخ نتواصل معه ونكشف على الشارع ونشوف شو المطلوب، ممكن تكون وصلة صغيرة يعني امتداد للشارع.
0: طيب أخوي محمد رح نعطيك رقم المهندس رائد عرجان، بعث له هاي التفاصيل لطلبه.
1: ما في مشكلة. ماشي سيدي،
0: بارك الله فيك مهندس. تسلم سيدي، شكرا مدير سيادة الطرق في أمانة عمان مهندس رائد عرجان. شكرا، يسعد صباحك. شكرا لكم، انتهى وقتك. شكرا عودة القاضي شفاشل المؤمنة معالي أنس عربد عبد الله الجعفري محدثكم ليث جبون. نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
4: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله، التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية، منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم، بدي أبدأ معاك حلقتنا اليوم بسؤال صريح. كم مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش من الوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كثير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كثير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية، نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي، ما تتفاجأ، هاي فعلا أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية، تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار، بتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية، المشاعر الإيجابية مقابل السلبية، فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية، شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي، متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس إنه شغله مهم. نفس السائق بعد نوم كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحضر إنه عم يعيل عيلة، بسوق بأمان، بيستقبل الزبون بشكل أحلى، بيأخذ مشاوير أكثر، بيكسب أكثر. نفس الساعات، نفس السيارة، نفس الشوارع، النتيجة مختلفة تماما. هذا الفرق اسمه إدارة الطاقة. الموظف العادي بيدير وقته وبيستهلك طاقته بدون وعي وبصير آخر اليوم منهك بدون إنجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولا وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خذ فترات استراحة قصيرة، تقريبا كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة، اشحن حالك روحياً،

0: صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة، كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولاً، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك، زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائياً. وذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن وسبع دول يدينون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. إصابة 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ في قطاع غزة. الجيش الأمريكي يعلن أنه أطلق النار على سفينة وعطلها لانتهاكها الحصار المفروض على موانئ إيران. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أدنى وزراء خارجية الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، ويؤكدون أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة. كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة واللاشرعية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية والقوة القائمة بالاحتلال والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية. أكد منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس جودة مناع وقوف الحملة مع الأردن جنبا إلى جنب، مؤكدا دعم الحملة للوصاية الهاشمية على مقدسات القدس لأنها اتفاق أردني فلسطيني تاريخي. أضاف أنه بعد نفي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو علمه بالتقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل على سحب الوصاية الهاشمية عن المسجد الأقصى في القدس، أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في عهد الرئيس ترامب. ولفت إلى أن هناك مخططا إسرائيليا قبيل الانتخابات الإسرائيلية للتقدم بتهويد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة. تعقد ثلاث لجان نيابية في مجلس النواب اليوم اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا التشريعية والقطاعية. وتناقش اللجنة القانونية النيابية اليوم مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، كما تناقش لجنة السياحة والأثار التحديات التي تواجه أصحاب المكاتب السياحية المختصة بالسياحة الوافدة، فيما تناقش لجنة الزراعة والمياه موضوع الواقع المائي في المملكة ومواضيع أخرى تتعلق بقطاع المياه. قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن الأردن اتخذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة من جراء الحرب في الشرق الأوسط، إذ شملت هذه الإجراءات تقليص سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية وترشيد استهلاك إلى جانب إجراءات دعم استهدفت قطاع الزراعة والسياحة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي محمد البشير. أهلا بك أستاذ محمد، بداية كيف تقرأ توقعات البنك الأوروبي بشأن نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.8% في العام المقبل 2027؟
1: نأمل ذلك طبعا. لا شك أن الإجراءات الحكومية وجهود الملك في أكثر من مناسبة واصطحابه إلى الفريق الاقتصادي الحكومي بالإضافة إلى القطاع الخاص ممثل بغرفة صناعة عمان وغرفة التجارة أثمرت علاقات معينة، بالإضافة إلى أن الاضطراب بالإقليم ساهم بشكل أو بآخر أن نعود فعلا إلى المربع الأول الذي نطالب فيه دائما، أن الاعتماد على الذات وتشجيع كل من يستثمر بالقطاعات الإنتاجية وخاصة قطاع الصناعة والزراعة باعتبارهما هم القطاعات الأكثر أهمية في تشغيل المواطنين الأردنيين، والأردن في مؤشر البطالة يعاني كثيرا ويقلق الجميع حقيقة، يقلق المجتمع ويفرز كل هذه الأزمات الاجتماعية التي نعيش، سواء كانت هذه الأزمات تتعلق بالعنف أو تتعلق بالضغط على ميزانية الأسرة من خلال وضع هؤلاء العاطلين العمل الذين تبلغ أعدادهم أرقام مهولة. وبالتالي فإن هذه الإجراءات التي يتحدث عنها البنك الأوروبي لا شك أنها تؤشر أيضا إلى رضا أوروبي في دعم اقتصادنا الوطني وفي تشجيع الاستثمارات، لكن أيضا في ملعب الحكومة وملعب مجلس النواب أن نعود إلى السياسات المالية ونخفض من كلف الإنتاج حتى تستطيع السلع الأردنية أن تنافس السلع العالمية التي أصبحت اليوم هي المنافس الحقيقي في أسواق التصدير التي وصلتها السلع الأردنية في أكثر من 140 دولة.
0: نعم أستاذ محمد، بالرغم من هذا التوقع بالزيادة في النمو الاقتصادي العام المقبل، إلا أنه أيضا التقرير يتوقع التباطؤ إلى 2.6% خلال العام الحالي، ما الأسباب الرئيسية برأيك وراء هذا التباطؤ؟
1: طبعا هي كلف الإنتاج، لا شك أن كلف الإنتاج تمثل عامل مهم، ضريبة المبيعات سواء كانت على مدخلات الإنتاج، قد تكون هناك بعض الإعفاءات لبعض مدخلات الإنتاج، لكن أيضا الخدمات اللوجستية بخضوعها لضريبة المبيعات قد تسبب واحدة من مشاكل ارتفاع الكلف. أسعار الطاقة، ونحن نعيش اضطراب إقليمي، لا شك أن أسعار الطاقة أثرت وتؤثر على المنتج الأردني، واليوم لما نشوف ارتفع الديزل، والديزل يشكل أيضا عمود فقري بالصناعة الأردنية وقد يؤثر على ارتفاع كلف المنتج. ودائما نقول أن الفوائد البنكية لا شك أنها مرتفعة، خاصة ونحن نعلم أن المواطنين لديهم مديونية كبيرة كمستهلكين، وأيضا الشركات لديها مديونية أيضا كبيرة تزيد عن 22 مليار، وهذه كلفتها على المنتج الأردني، بالإضافة إلى أسباب فرعية ذات علاقة بالضمان الاجتماعي وعبئه باعتبار الرواتب تحت الركن مهم من أركان كلفة المنتج الأردني. بهذا المعنى لابد من إعادة صياغة سياسات مالية تتواءم مع ذلك حتى نعالج مشكلة الهيكل في الاقتصاد الأردني. الهيكل في الاقتصاد الأردني أن حصة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي متواضعة. صحيح هناك تركيز على تكنولوجيا المعلومات ومهم تكنولوجيا المعلومات وتأتي، لكن دائما مردودها متواضع سيبقى تجاه مسائل متعددة، منها الخزينة ومنها البطالة، لأن محدودية يعني تشغيل الناس في قطاع الخدمات ومنها تكنولوجيا المعلومات قد لا تساهم في تخفيض نسبة البطالة، وبنفس الوقت قد لا تساهم بشكل أو بآخر في تحقيق يعني تحقيق موارد للخزينة بالشكل الذي تحتاجه.
0: نعم شكرا لك الخبير الاقتصادي محمد.
1: أهلا بك.
0: وفي قطاع غزة أصيب 10 فلسطينيين أحدهم بجروح حرجة مساء أمس في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. ويأتي هذا القصف في وقت قصفت فيه مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف واسعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام 2023 إلى 72,942 شهيدا. هذا ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل ومبانٍ سكنية في مناطق شرقية مدينة غزة وشمال شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، وذلك بعد ساعات من شنه هجمات أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة نحو 30 آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا فلسطينيا من مخيم عسكر شرق نابلس. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا وفتشت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل الشاب علي أحمد مصطفى قنديل. هذا وأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرا بالاستيلاء على عشرات الدنمات شرق طوباس. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات بأن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا للاستيلاء على أراض مساحتها 42 دنما من أراضي قرية تياسير شرق طوباس لأغراض عسكرية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان وأسفرت عن استشهاد 5 أشخاص بينهم طفل وجرح 48 آخرين. تجددت الأعمال القتالية في منطقة الخليج مع إعلان الجيش الأمريكي أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنى إحباطها أو فشلت في الوقت الذي لم تشهد فيه المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن صاروخين إيرانيين أطلقا على الكويت سقطا قبل الوصول إلى الهدف أو تحطما في الجو، في حين فشلت عدة صواريخ فلسطينية موجهة نحو أهداف إقليمية وأمكن اعتراض 3 صواريخ متجهة إلى البحرين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت صباح اليوم تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية، مما أدى إلى أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار وتسجيل إصابات. وقالت الهيئة إن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة في منشآت المطار، مؤكدة تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخا على سفينة كانت تحاول الإبحار تجاه ميناء إيراني في انتهاك للحصار الأمريكي، مما أدى إلى تعطيلها. وأوقفت واشنطن بالقوة حتى الآن 6 سفن قالت إنها تحاول كسر الحصار الذي تفرضه على سواحل إيران منذ 13 نيسان الماضي. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل ين الياباني 159، الذهب الحالي للأونصة 4465، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 74.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل على البيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عجمش الأسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: على البرنامج. تخليك حكينا
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، اربد. حياتي.

0: تحيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

حفارات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.
2: حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى إذا قربا من القرية، فإذا بزرع قد استحصد. فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة. فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله. فمضى معه وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن فحدثه ساعة، ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله. فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع رند عناب.

أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم كل أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء. هذا البرنامج يلي دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 to 12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

يعني اليوم حلقتنا بإذن الله تعالى رح تكون مليئة بالإنجازات ومليئة ببراءة الطفولة وجمال قلوب الأطفال. اليوم رح يكون في عنا ضيوف مميزين من أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية يلي جمعوا تبرعات. بينهم وين راحت هاي التبرعات ولمين؟ رح نعرف تفاصيل أكثر إن شاء الله لكن بعد الفاصل. وقبل أن ننتقل إلى الفاصل خلينا نصبح على ربعنا بالفيسبوك. يعني صح إن اليوم حلقتنا مليانة كومنت، يعني مليانة صح كومنتات كمان، يعني مليانة ضيوف ومواضيع، لكن ما بيعني إنه أهلنا وربعنا بالفيسبوك ما نصبح عليهم. مي البلبيسي يسعد صباحك وكل أوقاتك، مأمون ميناوي يا صباح الورد، عمر أبو زيتون، أم أحمد، أم خالد وأم يوسف الغالية يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، هيام يا صباح الفل، والياسمين الله يرضى عليك يا هيام ويرضيكي. يعني عم بحاول أقرأ قدر المستطاع من الكومنتات لأنه الوقت يتدارك لأن ضيوفنا هيهم على الباب تكة وراجعين إحنا وضيوفنا لنعرف لوين رح يروحوا التبرعات.

0: يعني اليوم يعني الفرحة تعتري القلوب بهاي الطاقات الجميلة بهاي الآمال والأحلام. طلبة بأعمار صغيرة عارفين قيمة كيف نساعد الناس وليش لازم نساعد الناس. بداية خلوني أرحب بالمس والمعلمة ياسمين مشرفة تربوية في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية. أهلا وسهلا فيك مس.
1: أهلا وسهلا
0: فيك. يا هلا ورحب فيك. الله يرضى عليك. والجميلة زين غازي صف الثالث تبارك الرحمن. كيفك زين؟
2: الحمد لله.
0: شو أخبارك؟
2: حا.
0: اليوم عطلنا عن المدرسة؟
2: لا.
0: شطورة شطورة. كيف الأمور مع المدرسة؟
2: حلو.
0: أنت بتعرف ليش إحنا اليوم هنا مجتمعين بالإذاعة؟ ليه؟
2: عشان نتبرعنا لأهل غزة.
0: أوه لجمعية الطبية للإغاثة. تعرفي شو يعني تبرع؟ عن جد؟ طيب احكي لنا يلا المايك معاكي، احكي لنا شو رأيك بالتبرع وكيف عملتي التبرع؟
2: أول إشي إنه سوينا بازار عشان إنه أسهل. بعدين جمعناهم وتعاون، يعني الأردن كانت هي بدها تعمل تبرع على أهل غزة ومدرسة الاحتراف قررت إنه تتعاون معها.
0: فهي المدرسة قررت تتعامل بهذا الموضوع وانت كنت من الشطار المسؤولين عن البازار صح؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله يا مس. كيف الاستثمار بطاقات الطلب اليوم؟
1: طبعا اكيد، لانه نعتبر احنا المدارس هي طبعا باكاديمية مدارس الاحتراف هي مدرسة قيمية
0: تبارك
1: ابتداء
0: الله.
1: ودائما نعتبر المدارس هي الحاضنة الاولى بعد الاسرة.
0: نعم.
1: مباشرة لاحتضان وغرس هاي القيم عند الابناء وعند هذا الجيل، وبفضل الله عز وجل يعني هي عندنا العديد من المبادرات والحملات السنوية اللي على مستوى الاردن وعلى مستوى يعني بالتعاون مع الجمعيات والهيئات الخيرية، الهيئة الهاشمية الخيرية الهاشمية.
0: نعم.
1: بالتعاون مع كذلك هي الجمعية الإغاثة الطبية العربية كذلك، هي كانت الحملة. وفي عنا حملات أخرى نقوم بها سنويا عنا في المدرسة لغرس القيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.
0: نعم.
1: فأنا مثلا في عنا حملة كسوة العيد للأيتام، حملة كاسة زيت من كل بيت لزيت الزيتون. في عنا كمان العديد من الحملات قائمين عليها، كسوة الشتاء كذلك.
0: نعم.
1: طرود رمضان الخيرية لمساعدة طبعا أسرنا المحتاجة داخل الوطن الكريم.
0: يعني تبارك الله مس، أنت عم تحكي بما شاء الله، يعني إحنا بالآخر نحكي مس ياسمين أكيد هي مشرفة وعارف القائم على الموضوع وكيف ممكن نشتغل عليه، بس لدرجة أنه تبارك الرحمن وصلت الرسالة للأطفال، هون المبهر بالموضوع تبارك الله.
1: يعني العمل نقوم عليه مش لفئة عمرية كبيرة. يعني إحنا الفئة الحملات في كل فئات المدرسة.
0: نعم.
1: حتى من رياض الأطفال، يعني حملة الزيت، كسوة العيد، حملة فينا خير نقوم بها مع الأطفال من صغر. طبعا هذا بيكون عن طريق البزارات، عن طريق مثلا كان في الحصالات السابقة مثلا لإعمار والعديد من الحملات.
0: جميل.
1: التي نقوم عليها عن طريق هيئة الهاشمية الخيرية. فالعديد من الحملات هاي تكون مباشرة مع الجمعيات بشكل رسمي، الجمعيات الخيرية يعني داخل الأردن الحبيب.
0: نعم ما شاء الله تبارك الرحمن. واليوم كانت قيمة التبرعات موجهة للجمعية الجمعية الإغاثة الطبية العربية، فما هي قيمة هذه التبرعات؟
1: بفضل الله عز وجل تم تجميع ما يقارب، احنا تم عمل بازار في يوم تم تجميع ما يقارب 2130 دينار من خلال هذا البازار، طبعا بالتعاون مع الكوادر التعليمية والإدارية وكذلك بجهود الطلبة الله يجزيهم الخير. يعني
0: أكيد الطلبة وأولياء أمورهم اليوم جزء لا يتجزأ من العملية هي وعي أولياء الأمور بأهمية المساهمة في هذا النوع من التبرعات.
1: أكيد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. يعني اليوم احنا عنا 2130 من بازار بيوم واحد مقدمة للجمعية الطبية العربية للإغاثة تبارك الله. هذا الاشي يعني احنا بنفتخر فيه انه مغروس بمدارسنا، لانه بالآخر المدرسة مجتمع صغير رح يشبه المجتمع الكبير لما يطلعوا الأطفال والطلاب من هاي المدرسة، فقد ايه حلو يطلعوا هم مغروسة فيهم هاي القيم.
1: بالأخير يعني الجيل بدنا نغرس في هذا الجيل بناء القيم.
0: نعم.
1: صناعة القائد، تعزيز الانتماء والهوية الوطنية عند هذا الجيل.
0: نعم.
1: فبيكون هذا من خلال التعاون مع هاي الحملات والمبادرات التطوعية المجتمعية. بالأخير هو عمل اجتماعي، يعني الطالب لابد أن يمر بتعلم القيادة، التخطيط، العديد من القيم بتعلمها من خلال هاي الحملات. فموضوع أي نعم مدارس أكاديمية، لكن ضروري من الجانب البناء القيم قيمي هذا أكيد لا ضروري إنه بناءه عند هذا الجيل.
0: 100% 100%
2: بس أنت حكينا.
0: بدي ألسه بدي أسألك احكي لي كلمات تفضلي. شو حابة تحكي لي؟ احكي تفضلي.
2: شاركنا في بازار بعطائكم يحيى الأمل لنقدم محبة من الأردني ومدارس الاحتراف الدولية وطن النشامة إلى أطفال غزة. وقد تعلمنا أن العطاء قيمة عظيمة قد يكون سببا في رسم الأمل والابتسامة على وجوه الأطفال. هكذا علمنا الأردن بقيادته الحكيمة أن يكون العطاء فعلا وأن يكون الأمل رسالة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، شو هالشطارة يا زين، تبارك الله ما شاء الله، هاي الشخصية القيادية اللي بندور عليها. ما شاء الله عليكي. طب انت شو عملتي بالبازار؟ شفتي كيف كانت الطاولات موجودة والأغراض؟ شو كان موجود أشياء؟
2: كان موجود أكل والألعاب.
0: أهم إشي يا جماعة الأكل والألعاب. شو اشتريتي إشي؟ شو اشتريتي؟
2: أكل وحلويات.
0: كان جبتي لنا شوي معاكي هون
1: المره
2: الجايه بل ب 27/4
0: راحت علينا خلاص المره الجايه بتجيبي لنا معك، اتفقنا؟ عشان احنا نجيب لك العاب كمان، اتفقنا يا زين؟
1: ان شاء الله تعالى بالحملات القادمه
0: ان شاء الله
1: باذن الله عز وجل. وبعد يعني ننسى نشكركم يعني قصدكم الخير على هاي المبادرات لاذاعه حياه اف ام وبيت حواء، يعني هاي الاستضافه وهي المبادرات يعني الله يجزيكم الخير، يعني هذا املنا ما شاء الله، يعني هذا الدور الاعلامي ودور المؤسسات الاعلاميه اكيد، يعني المؤسسات التربويه داعمين كذلك مع المؤسسات الإعلامية. فنشكر حضرتكم على هاي المبادرات.
0: شكرا
1: بالعكس يعني انتم عم تعطونا حماس ورؤى للعمل وبث هذا الأمل والعمل لهي الحملات.
0: الله يبارك فيك، احنا دائما معكم.
2: ليش احنا نتبرع على اهل غزة؟ لانه هم مش بس بيساعدوا يعني ساعدوا حالهم، ساعدوا كل الأمة العربية الإسلامية.
0: يا سلام على كلام طيب.
2: بس للغزة كمان، لفقراء الأردن.
0: جميل جميل جدا، هاي الروح المعنوية والإيجابية اللي بدنا إياها يا زين، وإن شاء الله بنشوفك بأحلى المراتب إن شاء الرحمن، اتفقنا؟
1: أشكر لكم
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا،
1: أشكر لكم إن شاء
0: الله. الله يسعدكم، مكملين معكم بإذن الله تعالى في هذه المبادرة مع طالبتين مميزات إن شاء الله. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

التاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: المركز الاردني التخصصي للعنايه بالقدم.

0: شركات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بالطاقات الشبابية والطاقات الطلابية تبارك الله في المساعدة في هذا المجتمع. عم نحكي عن

0: وسهلا فيك يا رام فيك. والطالبة إيناس القطمين يا هلا ورحبي إيناس. طبعا إيناس يا جماعة معطلة بس عشان تطلع معانا داومة اليوم. ما شاء الله يعني لازم تحطوها فل بالمشاركة ولا بطل في مشاركة هاي الأيام؟
1: لا ما في مشاركة خلاص راح.
0: الله يوفقكم يا صبايا ويسعدكم يا ربي بحياتكم الدراسية ويعينكم عليها. اليوم عم نحكي عن حملة جمع تبرعات للجمعية الإغاثة الطبية العربية. فتبارك الرحمن مدارس الاحتراف قدمت 2130 تقريبا في يوم واحد. كيف اشتغلتوا؟ شو بلش الموضوع؟ كيف بلشت الفكرة؟ وكيف كانت الهمة؟ مين حابة تبلش؟
2: بس يعني هلا اول شيء احنا عملنا بازار كان عباره عن الطلاب هم تبرعوا باطباق عملوها لحالهم في البيت وفي منهم كانت افكار ابداعيه يعني هم عملوا مثلا اكسسوارات وهي الاشياء وميداليات وبعناها في البازار وكان بازار مليء يعني الطاقه كانت بتجنن فيه وكان الروح كتير حلوه صراحه يعني كان كتير حلو
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. ايناس كيف وجدت البازار واجواء البازار والأهم عملية التنظيم للبازار؟
1: طبعا هاي الفعاليات ما بتغيب عن مدرستنا. هذا البازار ما كان الأول ولا رح يكون الأخير. مدرستنا دائما بتقيم بازارات عشان تساعد قدر المستطاع كمؤسسة مجتمعية عنا بالأردن. طبعا التنظيم كان رهيب، كان بمشاركة طالبات البرلمان والصف بكون مسؤولين عنه صف معين. طبعا المشاركة ما اقتصرت بس من الطالبات، شارك عنا كادر المعلمين وأهالي الطلاب، جابوا أطباق تقليدية أردنية وشاركوا فيها، فكان التنظيم رائع، الطلاب كانوا جدا منضبطين والمعلمات كمان ما قصروا.
0: طب احكي لي بيني وبينك ما حدا سامعنا، شو كان أسكى طبق؟
1: أسكى طبق الدوالي.
0: يا جماعة كلنا متفقين
1: كلنا دوالي
0: أتوقع بالجاليري كلنا متفقين على الدوالي. يا ريت صحة وهنا. هذا الإشي كتير حلو إنه بينعكس عليكم بطريقة إيجابية وعلى شخصياتكم. فأرام قد إيه أثر فيكي إنك اليوم أنت عم تشتغلي إشي عم يجمع هذا العدد من الناس والأهم جمع هذا المبلغ الكبير؟
2: كثير أثر في، أعطاني أول شيء علمني كيف أكون مسؤولة وكيف أني قيمة العطاء والتعاون، وكمان أنه كيف أحس بغيري مش بس أفكر بحالي أفكر بغيري.
0: جميل جميل جدا. وانت كمان ايناس
1: عزز عنا هويتنا الاردنيه والعربيه والتضامن اللي بين العرب، انه احنا كنا شعب واحد حنضل شعب واحد شو ما صار، متمسكين بقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، البنت هاي رح تنزل على النيابة يا جماعة الخير. ما شاء الله رح نشوفها نائب بإذن الله تحت القبة قريبا تبارك الله. ما شاء الله. فدائما بنحكي إنه المهارات لما تنصقل في المدرسة بتنعكس على الشخصية لما نكبر، لما ندخل جامعات، لما نشتغل. بتشعروا إنه هذا الإشي عن جد غير فيكم، غير في شخصياتكم؟ بمعنى مرات في أشخاص بيكونوا خجولين لما يدخلوا هيك تجربة، لا والله أنا اكتشفت إني أنا مش خجول، أنا اكتشفت أنا اجتماعي. فشعرتوا هذا الإشي عن جد غير شيء فيكم؟
2: بالنسبة إلي الصراحة كتير غير، يعني من أكتر يعني إنه أكتر من بازار سويناه تعلمت كيف إنه أول شيء كنت خايفة إني مثلاً أبيع للناس أوقف أحكي هيك، بس هلأ صرت يعني ما شاء الله أقوى. فكتير كتير علمني
0: ما شاء الله. وهذا الإشي أصلاً بيبرز الشخصية القيادية وبيبرز أجمل ما في الشخصية. أنت إيناس شو رأيك في الموضوع؟
1: تعلمت كيف يكون عندي إدارة للموقف في حال صار موقف مع طالبة، لأنه غالباً الصفوف الكبار هي بتكون مسؤولة عن البازارات، إذا موقف مع طالبة صغيرة بتحتاج مساعدة كيف ندير الموقف معاها ونساعدها بهذا الوضع.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب بدي بنهاية هذا اللقاء، أنا على فكرة كتير مبسوطة فيكم وجعبالي نكمل الحلقة كاملة صراحة معكم الحلقة، لكن لضيق الوقت مش رح نستطيع للأسف الشديد. بدي كلمة منكم لكل الطالبات والناس اللي عم بسمعونا بهاي الأعمار الجميلة زي أعماركم.
2: طيب هلا انا بوجه انه المدرسات والطالبات كمان
0: المدرسات
2: مش المدرسات، المدارس.
0: الله صارت جمع مؤنث. يلا
2: بوجه للمدارس والطلاب المدارس انه يصيروا يعملوا حملات زي حملاتنا، وانه كلنا نتعاون مع بعض عشان نعمل هاي الحملات، لانه احنا كلنا مسلمين ويعني كلنا زي الجسد الواحد زي ما حكيت إيناس.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. كلمة أخيرة منك إيناس.
1: كلمتي الأخيرة يعني ما شاء الله زميلتي ما قصرت. بدعو جميع الطلاب إنه ما يترددوا في تقديم المساعدة لأي جمعية خيرية، لأنه هاي المساعدات إن شاء الله كلها رح تكون في ميزان حسنات الجميع. ويعني إحنا متمسكين بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: ما شاء الله إيناس القطمين وأرامل.

0: جدي شكرا جزيلا، كنت ضيفتنا اليوم في بيت حواء، بس اسمحوا لي استقبل مكالمه وانتم معانا هون، خلينا نسمع سوا شو راح تكون هاي المكالمه ومن منين. تنضم الينا عبر الهاتف الدكتوره فاديه عطار، عضو مجلس الاداره في جمعيه الاغاثه الطبيه العربيه. يا هلا ورحب فيك دكتوره، كيف حالك؟
1: اهلا اهلا، صباح الخير.
0: صباح الفل والياسمين، الله يرضى عليك. فعليا اليوم دكتوره هو خير، والخير حاضر في بيت حواء مع جمعيه الاغاثه الطبيه العربيه. كيف شايفه هالطاقات وهالصبايا؟
1: أنا صراحة صباح جميل وصباح عطاء، صباح رائع، وخصوصا أنه نابع من هاي الطاقات الصغيرة والجيل المستقبل.
0: الحمد لله.
1: عن جد الله يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك.
1: يعني بداية طبعا أنا بقدم شكري لإذاعة حياة اف ام أنه هي معانا خطوة بخطوة بهاي الحملة، واللي هيها عم تنعكس على ما شاء الله على قناعات أطفال بها وشباب بهذا العمر.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: والشغلة الثانية أني أنا كتير حاب أشكر المدرسة، كيف هم زارعين روح العطاء والتبرع والمشاركة لدى هاي الفئات العمرية من طلابهم. يعني
0: نعم،
1: شكرا
0: للجميع. يعني عم
1: شكرا لزين اللي كانت
0: زين البطلة ما شاء الله عليها،
1: كانت يعني روح جميلة وقناعات رائعة الحمد
0: نعم
1: لله.
0: نعم، تخيلي دكتورة تبارك الله ما شاء الله البنت صف ثالث، فأنا صدمت ما شاء الله تبارك الرحمن من هاي الطاقة الجميلة وهاي الشخصية القيادية بهذا العمر. على فكرة دكتورة عشان نكون واضحين وصادقين والأمانة عنا، ترى هاي المصاري هون، هاي التبرعات موجودة الآن أمامي تحت الطاولة، فإذا بتحبي منطلعهم ممكن نشوف الكيس، كيس مدارس الاحتراف، المبالغ واو ما شاء الله شو انه تقيل الكيس
1: الله.
0: تبارك الله، هذا كيس واحد، لسه في كيس ثاني موجود بقيمه 2100 ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه هي قيمه التبرعات اللي قامت بتجميع مدارس الاحتراف الدوليه. شكرا جزيلا دكتوره اليوم.
1: الله يديهم الخير.
0: الله يسعدك ويبارك فيكي.
1: اداره المدرسه
0: ما شاء الله،
1: انه كمان يعني انه يفتحوا مجال لطلابهم انه يعبروا عن عطائهم وعن تبرعهم، وانه يكون موجه لاطفال غزه.
0: نعم.
1: هذا قيمه عن جد رائعه
0: الحمد لله.
1: المدرسه انا بعتبرها دائما البيت الباني يعني بعد الاسره.
0: نعم.
1: اللي بيبني شخصيه الطفل من هذا العمر، واللي بيخليه يعني يكون شخصيه يعني منطقه وشخصيه تكون منتجه في مراحل عمرها.
0: نعم صحيح.
1: فشكرا لمدارس الاحتراف وشكرا للصبايا اللي موجودين معك.
0: الله يسعدك دكتوره، شكرا جزيلا لحضرتك انك كنتي معانا اليوم واعطيتيهم هاي الروح الايجابيه. دكتوره فاديه عطار، عضو مجلس الاداره في جمعيه الاغاثه الطبيه العربيه، شكرا جزيلا دكتوره ويسعد اوقاتك يا رب. شكرا لك.
1: لا شغله انه حملتنا مستمره
0: باذن الله
1: بجهود الجميع
0: ان شاء الله،
1: لانه استمراريتها بيخفف معاناة أطفالنا بغزة.
0: نعم
1: أكثر.
0: صحيح بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا دكتورة، والله يجزيكم الخير ويقويكم ويعطيكم العافية. مكملين معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لبيت حواء، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طايمة، خليكم معنا.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار، تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير التربية والتعليم عزمي المحافظة يوقع اتفاقية تمديد الشراكة مع شركة بيرسون للتعليم انسجاما مع مشروع التحول في التعليم المهني والتقني في الأردن. البنك الأوروبي للتنمية يشيد بإجراءات الأردن في التعامل مع تداعيات حرب إيران، متوقعا نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.8% في العام 2027. استشهاد فلسطيني إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت منطقة المغراقة وسط قطاع غزة. استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحوش قرب مدينة صور جنوب لبنان. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تقول إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة أطلقتها إيران ضمن اعتداءات استهدفت الأعيان المدنية في المملكة. الخارجية الصينية تعرب عن قلقها إزاء الوضع الراهن في الشرق الأوسط، مؤكدة أن تجدد الحرب في إيران ليس في مصلحة أي طرف. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم،

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم في حلقتنا لليوم. ما شاء الله بلشنا الحلقة بطاقات شبابية رائعة وجميلة، وكل شوق لأن أعود لكومنتاتنا ونقرأ كومنتاتكم لليوم. نصبح عليكم، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. أم محمد الشافعي يسعد صباحك يا عزيزتنا، الله يرضى عليك ويرضيك يا ربي. عم بحاول قدر المستطاع أني أرجع لفوق لحتى إذا فوتت أي كومنت أرجع أقرأه بإذن الله تعالى. شريفة طباخي، منى إبراهيم يسعد صباحكم، أم إبراهيم الشامي، زيد حياصات الله يرضى عليكم يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، هيام جاد الله يسعد صباحك يا عزيزتنا، وأم يوسف الله يشافي وعافي بنتك يا رب ويطلعها بالسلامة من المستشفى يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. أم يوسف الغنام يسعد صباحك، وينك عنا يا أم يوسف الغنام، وينك وينك مختفية عنا، زمان ما قرأنا لك كومنتات. عبيدة رزق يسعد صباحك يا عبيدة، الله يخليك على كلامك. شوفوا عبيدة ابن البرنامج، فشو بيحكي لنا عبيدة؟ صباح الخير غوالي الروح، ومن الأرواح إذا ملكتك ملأتك، وإذا أوتك داوتك، وإذا أحبتك أحيتك. صباح الورد على مستمعات ومستمعين بيت حواء، والمذيعة المتألقة رند عنا بيسعد صباحك يا عبيدة، كيف امتحاناتك؟ طمنا عنك، إن شاء الله أمورك طيبة، الله يرضى عليك ويرضيك يا رب. عم بحاول قدر المستطاع إني أنا أرجع لورا قد ما أقدر وأشوف الكومنتات. سحر حمدان يسعد صباحك، هاجر يا جماعة وينها هاجر؟ يسعد صباحك وكل أوقاتك، وكل المستمعين يلي ما بتواصل معنا كومنتات أو على هواتف البرنامج يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. أنتوا جزء لا يتجزأ من برنامج بيت حواء. أي نعم ممكن ما عم نسمع صوتكم أو منشوف كلامكم، بس أنا متأكدة إنكم دائما معنا. مجرد ما فتحتوا على 104.7 في عمان وبقية الترددات في جميع المحافظات، فأنتوا معنا دائما وأبدا.

أم حمادة رزق يسعد صباحك. سناء حافظ يسعد صباحك يا صباح الفل والياسمين. سناء عنان يسعد صباحك وكل أوقاتك. عزيزة يسعد صباحك يا حبيبتنا. أم معاذ الكيلاني يا هلا ورحب فيك يا رب، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. يعني قدي مبسوطة إنه بالرغم من ضيق الوقت ولأنه نحن فعليا عم بتكون الاستضافات ورا بعض، ما كان في وقت إلا إنه لازم نخلق وقت لحتى نقدر نحكي معاكم ونصبح عليكم. أم وليد المدني بتقول لنا صباح الورد والفل والياسمين على أحلى برنامج، والمذيعة رند الأمر الله يرضى عليك يا أم وليد، يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتمنى يلي كانوا كاتبين كومنتات فوق كتير يرجعوا يحاولوا يكتبوها مرة تانية، لأنه مش عم بقدر أوصل للكومنتات القديمة أو اللي كانت من بداية الحلقة. فيسعد صباحكم وكل أوقاتكم. يعني الحمد لله رب العالمين، اليوم في طاقات جميلة جدا، هاي الطاقات يلي بنحبها، هاي الطاقات يلي إحنا متعودين عليها في بيت حواء يلي هو بيت الجميع بالآخر. القضايا يلي بنتناقشها ويلي بنتناولها في هذا البرنامج هي دائما ما بتكون القضايا يلي موجودة في بيوتنا، يلي بتكون في حواراتنا بنقاشاتنا مع أهلنا مع أحبابنا. محمد تله بيحكي لنا يسعد صباحكم من غزة فلسطين. يسعد صباحك يا محمد ويا هلا ورحب فيك انت وكل اهل غزة وفلسطين، الله يرضى عليك ويرضيك. ام يوسف تقول لنا اروع واجمل انشودة. يا عمي شو بدنا احسن من هيك؟ يا طلع يا انس، اجاك مدح الان من ام يوسف. الله يسعدك ويبارك فيك يا ام يوسف ويسعدك يا ربي، وخليكم دائما معنا لتسمعوا الاناشيد المميزة دوما.

أحمد بتقولنا لا تنتظر أن يهدي إليك أحد فرحا، بل اصنع سعادتك بتفاصيلك الصغيرة واكتفي بذاتك. الحياة مرآة لروحك، فإذا ابتسمت لها من الداخل أشرقت لك الدروب بالبهجة والأمل. أنت وحدك مهندس بهجتك، فابني في قلبك بستانا من الرضا لا يذبل أبدا. الله، شوفوا ما أجمل الموضوع. قدي حلو نكون مكتفيين بأنفسنا وتكون السعادة نابعة من الداخل، ساعتها ما في أي شخص يستطيع أن يهدد هاي السعادة وهاي الاستقرار. عمر أبو زيتون شو بيحكي لنا؟ الصديق الذي لا يعطف على صديقه في أحزانه بادلا له أشكال المواساة الحسية والمعنوية ليس له من الصحبة إلا اسمها. قال عمر بن الخطاب: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحب، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكاءكما. الله، تخيل ما أجمل الصداقة هون. فعليا في أصحاب هم بلسم للروح، أصحاب مجرد ما نشوفهم بتضوي عتمة حياتنا، فالله يديم هدول الأصحاب، واللي ما عنده إياهم يدور عليهم. أم يوسف غنام بتقولنا: بالغ في إحسانك وفي طيبتك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. حبيبة قلبي، أحلى وألطف إنسانة رنودة الحلوة، الله يسعدك يا أم يوسف، شكرا على كلامك الطيب، ويا هلا ويا رحب فيك يا أم أحمد، الله يسعدكم ويبارك فيكم.

السلام عموري، بتقولنا صباح الخير ليوم جديد. الأمان التي استيقظت معنا ولكل من سيضيف لمسة جمال ليومنا هذا. الله يسعدها أميرة بيت حواء، الله يسعدك ويبارك فيك يا هيام على كلامك الطيب، الله يرضى عليك. نهلة الأخرس بتقولنا يسعد أوقاتكم ويسعدكم بكل الأوقات. أنا بحكي لا تبالغ بحبك أو عطائك، لأن الأيام المقبلة الأيام كفيلة أن تثبت لك أن لا أحد يستحق. شوفي يا نهلة، ممكن أتفق معك إنه ما نبالغ أولها، بس والله إذا هذا الشخص يستحق المحبة وبيعطينا بسخاء، ليه ما نعطيه بسخاء؟ بالعكس، قدي حلو يكون المشاعر متبادلة بنفس الكم بنفس القيمة. شو قيمة الحياة إذا ما كنا فعليا قادرين أن نعطي لبعض ونحب بعض؟ ليه نحط تحديات قدامنا أو نعمم الصورة العامة؟ لكن نعم، في البداية زي ما بحكي بنجس نبض البني آدم، بيستاهل ولا ما بيستاهل. يعني حاولنا قدر المستطاع انه نكون يعني ناخذ اكبر عدد ممكن من الكومنتات. مكملين معكم في حلقه بيت حواء بموضوع على فكره جدا جدا جدا مهم، عن موضوع ضعف السمع وعن التركيب او زراعه القوقعه في الاذن. شو السلافه، شو القصه؟ تفاصيلنا الطيبه راح تكون او العديده ان شاء الله راح تكون بعد الفاصل. خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. Yeah.

0: على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياتي في أم في برنامج بيت حواء. واليوم نحكي عن موضوع جدا مهم، عن تأهيل ضعاف السمع وزراعة القوقعة. ما هي التفاصيل؟ كيف ممكن نعرف إنه في عنا ضعف سمع أو لا؟ كيف ممكن نميز بين المؤشرات الموجودة؟ وهل فعليا كل شخص ضعيف سمع ما رح يقدر يحكي أو رح يتأخر في النطق؟ كل هاي التفاصيل وأكثر رح نتحدث فيها مع الأستاذ عبد الرحمن عاشور والأستاذة أماني الهيموني، أخصائية التأهيل السمعي واللفظي، واثنين ما شاء الله تبارك الرحمن حاصلين على شهادة الاختصاص الأمريكية من أكاديمية ألكساندر غراهام بيل. أهلا وسهلا فيكم أستاذ عبد الرحمن وست أماني. أهلا وسهلا بكم. يا هلا بكم. يعني تبارك الله مش بس متزوجين، أيضا ماشيين بنفس الخط ما شاء الله. مين أثر على الثاني بهاي القصة؟
1: الموضوع متداخل. كل واحد أثر الثاني بطريقة ما.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: هذه كانت يعني مسيرة مشينا فيها مع بعض ودعمنا بعض أكيد يعني من خلالها، وكنا بنشجع بعض إنه واحد بالضبط. يكمل واحد بالضبط. يمشي مع الثاني. فالحمد لله رب العالمين تيسرت.
0: هذا التعاون المطلوب، يعني دائما بيكون حدا بده يصعد ياخد إيد للتاني يطلع معه على الدرجة، فكان كل واحد له دور. صحيح. ما شاء الله تبارك بالضبط. الرحمن. طب اقتراح مين كان تكملوا ماجستير تأخذوا على شهادة الاختصاص الأمريكية؟
1: هلا الماجستير اساسا كان كل خطوه منفرده، تعرفنا على بعض في الماجستير. لكن في بدايه مرحله الشهاده الامريكيه كانت بوادرها في 2016 لما بدينا في هاي الرحله. انا بديت فيها اولا، كانت شجعني، بعدين هي لما حانت الفرصه بدات ايضا
0: تبارك الله وشجعتها بالدور. تبارك الله ما شاء الله. وهي هي ال- ال- ال- ال- الروح اللي بدنا اياها في اي عائله تكون موجوده. قد ايه حلو ندعم بعض ونكون مع بعض، لانه اليوم عم تعمل تغيير حتى في المجتمع. يعني الموضوع مش فقط توافق تبارك الرحمن في بيوتكم، أيضا في المجتمع استطعتوا نقل هذا العلم بطريقة جميلة جدا، عم بتساعدوا الناس ما شاء الله تبارك الرحمن. بداية إذا بدنا نحكي عن موضوع ضعف السمع، كيف ممكن أعرف هذا في ضعف سمع وهذا ضعف سمع مبكر وما إلى ذلك؟
1: نعم.
0: مين بحبيب
1: ده؟ خليني أبدأ معك بهاي النقطة. مبدئيا إحنا في عنا البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع.
0: نعم.
1: وهذا أقر قبل سنتين، بحيث أنه أصبح يتم الكشف المبكر على المواليد الجدد قبل مغادرتهم المستشفى.
0: ما شاء الله.
1: وبالتالي هذا المسح السمعي، برنامج المسح السمعي، أتاح لنا الفرصة أنه نكشف عن عدد كبير جدا من الأطفال منذ الولادة.
0: ما شاء الله.
1: وهذا هو الكشف المبكر اللي بيؤدي بالضرورة لشيء اسمه التدخل المبكر. ماذا يلي منها الخطوات التالية لموضوع الكشف المبكر؟ بتم تحويله لفحص سمع معمق، وبالتالي بيبدأ رحلته في موضوع التدخل. نعم. المبكر، من تركيب سماعات، من كشف الأسباب، فحوصات جينية، مراجعة طبيب الأنف وأذن وحنجرة، ومتابعة برنامج تأهيل السمعي حتى نشوف فائدة السماعة، وصولا لمرحلة القرار واتخاذ زراعة القوقعة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. بالرغم من انه بتصير بالمستشفيات، بس احنا كأهالي ما عندنا علم. انا ما اعتقد
2: بالضبط. هو يمكن موضوع التوعية فيه هو فعليا غير كافي. يعني احنا فعلا بحاجة لتوعية الاهل بهذا الموضوع، بانه في عنا برنامج وطني لفحص السمع او للمسح السمعي للاطفال او للمواليد الجدد. لانه بشكل عام لما بتسأل الاهالي هل عملتوا هذا الفحص، بحكي لك ما بعرف.
0: بالضبط.
2: بس فعليا بيكون تم بالمستشفى. هلا ليش ما بيعرفوا؟ لانه اذا اجتاز الطفل ونتمنى فعليا انه يكون ينعمل بكل المستشفيات ويكون البروتوكول اللي تم وضعه من وزارة الصحة انه فعليا متبع بكل المستشفيات. في حال اجتازوا الطفل فالاهل ما بيعرفوا فيه، وفي حال ما اجتازوا الطفل فبيخبروهم انه هذا الطفل ما اجتاز فحص السمع. لكن المشكلة بتصير في حال انه ما تم تطبيقه. يعني اذا كان لا يطبق في بعض المستشفيات، بصيروا الاهل لا عارفين له انعمل ولا انه ما انعمل، ولا عارفين هذا الطفل عماله بيسمع فعليا بشكل صحيح او في عنده مشكلة.
0: والله هي مشكلة يعني مش طبعا. سهلة. وحلها انه احنا نكتشف من البداية
2: بالضبط.
0: الى حد ما سهل، قد نتدارك شو ممكن يصير للامام. طب في حال لم يتم الاكتشاف، رح ناخدها جزئيتين. الاولى في حال لم يتم الاكتشاف مبكرا، تمام، ايش بيصير بالطفل؟ ايش هي العلامات عند الطفل او عند الشخص اللي عنده ضعف سمع؟ الثاني في حال تم الاكتشاف مبكرا، ايش رح يصير فيما بعد؟
2: طيب في حال ما تم الاكتشاف مبكرا، احنا رح نعتبر انه هذا الطفل وضعه طبيعي وبيسمع. ومعلومة مهمة للأهل، انه احنا عنا نسبة الأطفال المصابين بضعف السمع نسبة 93 ل 95% منهم هم بينولدوا لأهل سامعين. بمعنى اصلا ما عندنا مشكله بالعيله بالسمع، فبصير الاهل تلقائيا بيستبعدوا مشكله ضعف السمع لانه مش شيء متعارف عليه عندنا في الاسره او العائله، فهي نسبه كبيره للاهل السامعين. بصيروا الاهل ينتبهوا انه هذا الطفل ما عم بينتبه على الاصوات، او بصير والله عاده اذا كان عندهم خبره سابقه باطفال سابقين انه انا كل اولادي كان لما مثلا بخبط شيء في الغرفه ولا بخبط الباب ولا بصير في صوت عالي بيصحى، بس هذا الولد ما عم بيصحى من النوم. نعم. او طبعا. ما عم بشفل مثلا، عم بصير اشي في البيت ما عم بنتبه عليه، هذا لما يكون عمره اشهر او صغير كتير.
1: لكن حتى اماني اوقات بتكون هاي المؤشرات موجودة امام الاهل وما بياخدوا الخطوة اللي بعديها،
0: بتجاهلوها
1: او بيستبعدوا موضوع ضعف السمع، بضل بعيد عنهم، وهذا الاشي بيؤدي انه ممكن اتاخر شوي، خاله اتاخر بالكلام، عمه برضه كان نفس الاشي عنده،
0: بيجيبوا له بيض حمام عشان ياكل.
2: هذا موضوع كثير كبير صراحه. احنا بنحاول صدقا نوعي فيه، يعني احنا بنحكي انه احنا مجتمع قابل للتوعيه.
0: نعم.
2: ومجتمع فيه جزء كبير منه واعي، لكن وين المشكله بتصير؟ المشكله انه لما تيجي الام انا تحكي لي عودا على الموضوع انه احنا ما انتبهنا على الطفل انه ما بينتبه على الاصوات، بتصير التدخلات المجتمعية هون.
0: نعم.
2: بتصير انه مثل ما حكى عبد الرحمن. نعم. انه لا ولا ماله اشي ما شاء الله، ما في الا العافية، بس انت خلص هي عمه وخاله ولسه صغير وبكرة بصير ينتبهوا اشي. بالضبط. فهون ببلش الموضوع يصير يعني نتائجه اسوأ. بينما احنا دائما بنحكي انه الاب والام، والام تحديدا فعليا كلامها يعني مهم ومهم جدا، بمجرد ما انتبهت انه هذا الطفل فيه عنده مشكلة فهو غالبا لازم احنا نفكر فيها بشكل جدي هاي المشكلة.
0: جميلة هاي المعلومة. بالضبط. مع ان الناس بتقول لك مثلا بالمصطلح العام اول طفل إلها وبكري ما بتعرف شو بدي اعرف ليش ياخذ على كلامها.
2: موجود.
0: الا انه كلامك صح، الام لما تنتبه خلاص انتهى.
2: احنا دائما كلام الام مقدس، انا بالنسبه لنا صراحه كلام الام مقدس، انه متى ما انتبهت انه في مشكله ضروري انه نشوف كلامها.
1: في اوقات كثير انا مرت علي حالات الاهالي توجهوا لطبيب اطفال.
2: صحيح.
1: او توجهوا لطبيب مختص في مجال الانف واذن وحنجره، لكن تجاهل شكوى الام. فراح عمل مثلا زقف بيده او دق على الطاوله، فالطفل انتبه حكى لهم هيو بسمع ما في ولا شيء، اصبروا عليه كمان سنه، اصبروا عليه كمان سنتين، واكد لهم انه هو الطفل بسمع، وهذا اختبار غير صحيح على الاطلاق. لانه احنا ما بنسمع تردد وعلى ذبذبه واحده، السمع عباره عن رينج مدى من الذبذبات، الطفل قد يكون فاقد السمع في جزء منها ويملك السمع على جزء آخر، يفتقد السمع على جزء آخر،
2: استجابته على صوت معين أو على زقفة
1: لا يعني أنه بيسمع الكلام،
2: لا يعني أنه بيسمع فعلا،
1: أو السمع الموجود عنده غير كافي لتطور اللغة. وهذا شيء إطلاقا لا تعتمدوا عليك أهل، والله دقينا على الباب زقفنا هي انتبه، هذا غير كافي، فحص سمع معمق، الله بعينكم، مدته ربع ساعة نص ساعة وناموا وانتوا مطمئنين، ما تناموا وانتوا شاكين.
0: طيب لو تجاهلنا بسبب يعني التدخل المجتمعي وعطينا تبريرات لتصرفات الطفل الناجمة عن عدم السمع واحنا ما بندري ما بنعرف، ما هي اولى العلامات اللي خلص لازم نحطها بعين الاعتبار انه انتهى ما في مبرر هون، انت لازم تسحب حالك تروح الدكتور؟
1: طيب خلينا احكي لك انه الطفل في اول 3 شهور، خلينا نحكي انه في اول شهرين إلى 3، الطفل يميز صوت أمه حتى من بعيد، بصير يلتفت سامع صوت الأم، بصير يحرك عينيه ويلف راسه وين صوت الأم اتجاه الأم، هاي أول علامة. العلامة الثانية في عمر 4 إلى 5 شهور الطفل بيكون تعرف على اسمه، تخيلي لوين تعرف على اسمه، فلو ناديت عليه رح يحدد المكان اللي أجا منه الصوت، يمين شمال من ورا من قدام، مين اللي طلع الصوت ونادى عليه رح يلف عليه. بلاش هذا المؤشر نحكي انه صعب. في عمر 6 إلى 7 شهور يبدا الطفل في مراحله الاولى بالرطانه اللي احنا بنسميها رطانه، ببلش يطلع باب باب با دا دا دا. الطفل ضعيف السمع خصوصا الحالات ضعف السمع الشديد يتوقف عند هاي المرحله، بكون يكاغي بالاول او يناغي لكن
2: كسلوك فطري،
1: لكن هذا سلوك الرطانه هو انعكاس لمدخلات سمعية دخلت عنده، فإذا لا يوجد مدخلات سمعية بالتالي الطفل راح يتوقف عن الرطانة، وهذا مؤشر خطير بكون واضح بعمر 6 7 8 شهور. أوقات كان يجينا أطفال نسأل الأهالي هل كان يرطن، هم مش عارفين متى فقد السمع، بيحكوا لي كان يرطن، بحكي لهم أوكي معناته كانت سنة الأولى السمع فيها يبدو كان جيد، فقد السمع تدريجياً تمام. وهذا بفرق معنا بالتوقعات وخططنا وآخر.
2: لكن هي علامة فارقة عادة يعني في ضعف السمع إنه الطفل على 8 أشهر بتوقف عن الرطانة، لأنه ما قبل 8 أشهر في عندي سلوك فطري بحكي كأصوات بحكيها الطفل، وبعد 8 أشهر بصير كسلوك متعلم أو كتواصل مع الأهل بتوقف عنها الطفل. فهي واحدة من علامات اللي لازم نراجع فيها الأخصائيين عشان موضوع ضعف السمع. هلأ طبعا كل ما كبر الطفل كل ما صارت العلامات أوضح بالنسبة لإلنا، يعني إذا كان في عنا شك بسيط بصير بالنسبة لإلنا كتير واضح. عمر السنة الأولى أو السنة الأولى هي عمر الكلمة الأولى بالنسبة للطفل، ببلش يحكي أو قبلها بشوي ببلش يحكي ماما بابا دادا يعني أو كلمات بسيطة. لما طفلنا يتأخر بالكلام أو ما يحكي هاي الكلمات على عمر السنة ضروري إنه نشوف موضوع السمع عنده أو نراجع الأخصائي. وكمان مرة هون لازم نكون كتير حذرين بالنسبة للتدخل المجتمعي بأنه عمه تأخر وخاله تأخر
0: والله ضل يخزن كلامه
2: على 6 سنين لأنه بالضبط. مش كل ممكن أنه فعلا نلاقي ناس تأخروا وبعدين رجعوا حكوا، بس هذا لا ينطبق على الجميع. كل طفل هو حالة فردية. صحيح. يعني ممكن فعلا عمه تأخر ورجع حكى على 5 سنين و6 سنين، بس هذا الطفل تأخر وعنده مشكلة.
0: نعم صحيح.
2: فهون أنا بكون ضيعت عليه عمره كله راح عشان أنا يعني قارنته بحدا تاني.
0: نعم. طب لليوم لنحكي الخطوة فيما بعد. إحنا اكتشفنا صار عندنا هاي الإشكالية اكتشفناها. طبعا تفضل أستاذ عبد الرحمن وأنت ست أماني إنه رح يكون في خطط في عمل، فشو الخطوة اللي بعدها؟ لأنه إحنا بنعرف يعني أنا بدي أحكي لك كم مواطن عادي عم بيسمع بهاي المشكلة. الطفل ما بيسمع إذا ما رح يتكلم، رح يصير عندي مشكلة بالنطق خارج الحروف. كيف ممكن نحل هاي المشاكل؟
1: بالضبط. هلا أول خطوة طالما اكتشفنا لابد يبدأ التدخل بتركيب سماعة.
0: نعم.
1: وهذا تركيب السماعة بيبدأ من الشهور الأولى ومن الأسابيع الأولى، ما بننتظر فيه 6 شهور وما بننتظر سنة عشان نركب له سماعة. الآن يعني الدولة توفر السماعات للأطفال اللي بتم اكتشاف إلهم، لكن وين المشكلة؟ متى تم تركيب السماعة؟ كل ما ركبناها أبكر واستفدنا شوي من البقايا السمعية اللي موجودة عنده وصولا إلى عمر سنة اللي بتم فيه زراعة القوقعة أو العمر المثالي اللي نزرع له القوقعة. لكن الآن هذه البقايا السمعية متفاوتة عند الأطفال، يعني لأي حد ممكن يستفيد من هاي البقايا السمعية لتطوير اللغة. لابد من متابعة من ناس مختصين بهذا المجال وبشكل دقيق. هل هاي البقايا السمعية كافية أو غير كافية؟
0: ما المقصود بالبقايا السمعية؟
1: لا. الآن لما نحكي إنه ضعف السمع، والله عنده ضعف سمع شديد، بيكون عنده ضعف سمع شديد لا يعني إنه فقد السمع 100%، لا يزال هناك بصيص ضوء خلينا نحكي أو
2: جزء
1: من السمع عم بدخل للطفل. هذه البقايا السمعية عم بتغذي الدماغ بالمعلومات، والدماغ عم ببني خلايا عصبية بتحافظ على منطقة السمع في الدماغ.
0: نعم.
1: وهذا جزء مهم جدا. فبالقدر اللي احنا منحافظ فيه على هاي المنطقة منطقة السمع في الدماغ ومندخل لها معلومات سمعية.
0: نعم.
1: في السنة الأولى بقدر ما راح نحصل على نتائج لاحقا في المستقبل.
2: صحيح.
1: تخيلي لوين.
2: وعبد الرحمن، منظمات المسؤولة عن ضعف السمع يعني منظمات زي الجمعية الأمريكية للسمع والنطق وأكاديمية ألكسندر جراهام بيل صنفوا ضعف السمع الشديد للأطفال المواليد الجدد بأنه حالة طارئة. حالة طارئة بمعنى أنا لما يجيني حدا عنده أعراض جلطة، لما يجيني حدا عنده أعراض طارئة لازم أتصرف بشكل سريع.
0: نعم.
2: فهم فعليا صنفوها كحالة طارئة لازم نتعامل معها مع الطفل. ليش؟ لأنه أنا عندي طفل مولود جديد طريقة التواصل أو المدخل الأساسي للغة أو للتواصل عنده منقطع.
0: نعم.
2: مش موجود.
0: نعم.
2: بمعنى أنه هو عم بفوت له جزء كتير بسيط من الأصوات أو شبه معدوم دخول الأصوات لدماغه، فبالتالي ما رح تتشكل عنده الموضوع له علاقة بالدماغ، ما رح تتشكل عنده الوصلات.
0: نعم.
2: العصبية المسؤولة عن اللغة وعن التعلم وعن القراءة والكتابة فيما بعد، والموضوع امتد.
1: في نقطة مهمة أنه نتيجة لبرنامج التدخل المبكر واعتبارهم أنه هاي حالة طارئة، صار عندهم في
2: صحيح.
1: في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في أستراليا، اللي عم بتطبق المعايير الصحيحة.
0: نعم.
1: لضعف السمع وزارعين القوقعة وبتطبق البروتوكول كما هو، أصبح عندهم من عام 1990 من ما بدوا يبلشوا في عملية الكشف المبكر لضعف السمع صار عندهم جيل جديد.
0: صحيح.
1: صار عندهم جيل 90% من ضعاف السمع اللي اكتشفوهم أصبحوا مؤهلين مجتمعيا، مؤهلين علميا، حاصلين على درجات علمية كاملة، بمعنى كانوا في عمر 5-6 سنوات ضمن مستوى الطبيعي
2: لدرجة انه تم يعني تم اقرار عندهم انه درجة ضعف السمع. هلا احنا عادة بنحكي كل ما كان ضعف السمع اشد،
0: نعم،
2: يعني احنا بنتدرج من البسيط للمتوسط للشديد، كل ما كانت اشد بيكون تأثيره اكبر،
0: نعم،
2: على اللغة. هلا عندهم بعد الجيل الجديد هذا اللي صار اقروا انه درجة ضعف السمع مش مسؤولة ابدا ولا إلها اي علاقة بمدى تطور هذا الطفل، لانه انا في عندي حل موجود ومثبت علميا بانه انا بستخدمه في العمر المناسب، وبالتالي بنهي كل الاثار الضارة او الاثار الجانبية، نعم، تبعت اللي بتصير نتيجة ضعف السمع.
0: نعم،
2: فهذا إشي كتير مهم إنه إحنا نتدخل في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، ويكون عندنا بروتوكول فعلي ومطبق لهدول الأطفال.
0: نعم. هلا أستاذ أماني وأستاذ عبد الرحمن، أنتم يعني حاصلين على تأهل السمعي أو أخصائيين تأهل سمعي أو تأهيل عفواً سمعي، ما المقصود بالتأهيل السمعي؟ هل هي بعد ما أركب السماعة أو القوقعة، ولا هي أساساً تبدأ منذ اكتشاف المشكلة؟
1: خليني أحكي لك إنه الطفل نتيجة لضعف السمع بصير عنده نوعين من التغير، تغير في شكل منطقة السمع،
0: نعم،
1: وتغير في وظيفتها. الدماغ في مصطلح احنا بنستخدمه اسمه المرونة العصبية. المرونة العصبية هذا شيء انولد فينا احنا لا نتحكم فيه، نتيجة لانعدام المدخلات السمعية منطقة السمع في الدماغ يتغير حجمها، وتبدأ المناطق المحيطة فيها بالسيطرة عليها والتحكم بوظيفتها، فحاسة البصر تأخذ منها، وحاسة اللمس أو الحركة أو غيرها.
2: عفوا عبد الرحمن، مع التركيز إنه إحنا نسمع بدماغنا،
1: نعم،
2: مش بإيدنا. تفسير السمع كله وتفسير الأصوات كله بصير في الدماغ مش في الإذن، هي بس عبارة عن ممر يعني.
1: بالضبط. وبالتالي نتيجة لهذا التغير في الشكل والوظيفة، الطفل بحاجة لإعادة تأهيل، إنه لما ندخله نحط له السماعة ونستفيد شوية من البقايا السمعية، وبعدين ندخل له القوقعة، وبعدين يصير يدخل عنده الصوت بشكل كامل للدماغ، يبدأ الدماغ بتفسير هاي الأصوات وربطها وربط المعلومات ببعضها واستنتاج معاني هالأصوات اللي بتدخل له. وبالتالي هذه عملية تأهيلية بما يقابلها في الأشياء الثانية اللي هي العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، يستعيد العضو وظيفته، أيضا يستعيد هذه المنطقة المركزية في الدماغ، تستعيد كفائتها بالعمل وتستعيد وظيفتها.
2: نعم. ولذلك أهمية التأهيل مش بس إنه خلص هذا الطفل حط السماعة أو زرع قوقعة وصار يسمع، فبالتالي خلص نتركه إنه صار يسمع يعني مشكلته انتهت، لا بالعكس، هو بحاجة لإعادة تشكيل لدماغه عشان يقدر يفسر هاي الأصوات، لأنه بصير الطفل يسمع لكن ما عنده القدرة،
1: ما بيعطينا رد فعل.
2: بالضبط، نتيجة الحرمان السمعي اللي تعرض له إنه ما سمع. للعلم إنه الطفل بيسمع من الأسبوع 20 في الحمل. تمام. فأنا حتى هاي الفترة إلها وزنها يعني في الحمل إلها وزنها، بإنه الطفل فعليا بتعرف على أصوات اللغة تبعته، وعليها دراسات كتيرة إنه الطفل بتعرف على أصوات اللغة تبعته من لما تكون أمه حامل فيه. فأنا في عندي حرمان سمعي لحد هذا، حتى في حال تم الاكتشاف مبكرا، وأنه فورا إحنا اكتشفنا واستخدم السمعة على عمر مثلا 6 أشهر وزرع على عمر السنة، أنا في عندي فترة مر فيها الطفل ما قدر يفسر الأصوات الكلامية، ما وصلته أصلا الأصوات الكلامية. فبالتالي لما هو بيزرع وبلش يوصل الصوت، هو غير قادر على تفسير هاي الأصوات إلا من خلال موضوع التأهيل.
1: في نقطة إنه بيجينا كتير ناس إنه زارع قوقعة عم بسمع كتير كويس لكن مش عم بيعطي ردة فعل.
0: شو السبب؟
1: إنه وظيفة السماع مش عم بتقوم بدورها، لأنه هاي أشياء إحنا اكتسبناها بشكل فطري. الطفل بسمع صوت إمه بصير ينتبه عليه، بسمع صوت فلان بنتبه عليه، بصير يعرف الأصوات بشكل فطري بدون تعليم. لكن لما تمر الأشهر دون ما يسمع وفجأة يرجع له السمع، لا يدرك معنى صح. هذا الصوت ولا يدرك أهميته وبيفقد ردة الفعل.
0: والله بحزنت على الأطفال هذول، لأنه بالآخر ما عنده لا حول ولا قوة إلا صوت البكاء، وإحنا مش قادرين نترجم شو عم تبكي بالضبط. شو بدك بالضبط؟
2: عشان هيك احنا بنحكي إنه توعية المجتمع مهمة ومهمة جدا فعليا بشو ردة فعلنا، إنه هذا الطفل لا حول له ولا قوة. فالموضوع دائما متعلق بالأهل، فكل ما كنا إحنا كأهل واعيين أكثر نقدر إنه ننقذ هالطفل من المشكلة اللي بدها تصير معه. فهذا واجبنا احنا كأخصائيين
0: كأهلان.
2: اي اخصائيين بالضبط موجودين انهم يوعوا الاهل شو الاشي اللي لازم يعملوه كخطوات تالية لما يكون عندهم طفل.
0: وهي بطاقاتكم تبارك الرحمن، احنا فخورين اليوم فيكم استاذ عبد الرحمن واستاذ اماني، ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي الطاقات الشبابية اللي دائما تكون موجودة وبتهكى الهم المجتمع، وخصوصا في انا بعتبرهم ضعاف والمستضعفين، يعني حبايبي الله يحميهم، الاطفال بالضبط. مش عارفين شيء، فتكونوا انتم صوتهم واذنهم اللي ما بتسمع. والله يقويكم، واحنا ايدكم اليمين، شو ما بدكم احنا جاهزين باذن الله تعالى. الاستاذ عبد الرحمن عاشور، الاستاذ اماني الهيموني، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا في بيت حواء. شكرا لكم.
1: اهلا وسهلا،
0: شكرا لك. الله يعافيكم. اما انتم مستمعينا الكرام، لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتوا في حلقتنا. كنت معكم من التقديم انا رند عناب، ومن الاعداد والمتابعه شفاء شلولو، من الهندسه الاذاعيه انس عربد، وتلفزيون حياه عبد الله حسن، والاشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، افحصوا أطفالكم، لا تتجاهلوا الإشارات. في أمان الله.
3: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: جمعية الفرقان الخيرية،
5: دريم هوم.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الما شهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجة جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: الشاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله أن شرفنا بهذا القرآن. نحن في رحلة مع سورة البقرة وتوقفنا عند الآية 77 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ليس البر، البر الخير وطبعا أهم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا قدم خبر ليس على اسمها اللي هو المبتدأ والخبر. توليتكم الوجوه هو البر مثلا، يعني هكذا التعبير. ليس البر، أكس ترتيب القرآن، بدأ بالجواب خبر ليس: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني الدين خلاصته جوهره مش مجرد توجه، أنا وقفت باتجاه القبلة وقلبي سرحان وعقلي سرحان، ولنا الإمام بيقرأ وأنا مش فاهم شيء ولم تابع شيء. إذن مجرد الوقوف تجاه القبلة ليس البر، إنما البر ما سيشرحه القرآن بعد هذا النفي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إحنا يعني جهتنا هنا القبلة الجنوب، لكن القرآن بيعمم عن الجهات كلها لأنه الناس بتصلي بكل الاتجاهات. يعني اللي في جنوب مكة بتتجه شمالا، إحنا في الشمال نتجه جنوبا، واللي في البحرين بيتجه غربا، وهكذا. إذن موضوع توجيه الوجوه شرق وغرب وشمال وجنوب أيا كانت الوجهات، مش هذا هو البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أعظم ركنين من أركان الإيمان: إيمان بالله والإيمان بلقاء الله. يا الله، وما أجمل هذا اللقاء، لابد أن نسعد أنه في يوم آخر. ليه؟ لأنه الطالب إذا قدم امتحانات ما فيش نتائج، طبيعي من إيه؟ أنا درست ليش وامتحنت ليش وما فيش نتائج؟ أي لا، هذا عبث، حاشا لجلال الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني، لهذا اليوم نعد ونستعد وندخر عند الله. ربي أدخر عندك هذه الصدقة، تجعلها لي حسنة أو صدقة جارية تنجيني بها من النار في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، كالطالب من أول الفصل الدراسي بيجتهد لموعد الامتحان بعد 4 شهور. بكير يا ولد، اسرح 3 شهور وبعدين طمرت في الشهر الرابع راحت عليه. كن محتاطا، اعمل لدينك لربك لآخرتك من الآن وأنت شاب. وبعد ما تشيخ، من يضمن عمرك أصلا؟ من يضمن حياته يوما؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ولقاء الله، لأنه جزء من الإيمان بالله طبعا، والملائكة، بدك تؤمن بهم. ماذا القرآن طلب منك هذا وخبرك عندك تؤمن بالملائكة؟ الله له جند هم الملائكة. والكتاب، إخواني، الكتاب هذا القرآن، والكتاب الكتب السابقة نحن نؤمن بها، لكن هذا الكتاب هو الذي نمتحن فيه، لكن نؤمن كان في قبله. ماذا تخسر؟ ولا شيء، مطلوب منك أن تؤمن بس. إنما هذا كتابك، المنهج حياتك الآن. والكتاب والنبيين وآت المال على حبه، بدك تعتقد بالأنبياء من آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى، كل الأنبياء كله تؤمن به، خسران شيء؟ لا لا، وآت المال على حبه. إخواني، دائما موضوع الصدقة والزكاة والنفقة دائما مقترن بالأركان العظيمة، دائما، لأنه ركن عظيم، ركن الزكاة، ركن الدفع، ركن المساعدات للناس. وآت المال على حبه، أعطى وصل المال على حبه. يعني إيه؟ قد أكون أنا عندي رغيف خبز، جاء فقير معدم قسمت بينه وبينه، يعني بدي أطعم عيالي كمان، ما عنديش غير الرغيف. وآت المال على حاجته، يعني على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أعطى هؤلاء الذين عددهم القرآن: وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة. شوف العطاء كيف فصل القرآن: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. هذه صفة جديدة الآن، والموفون انتهينا من وآت الزكاة، بعد ما أطعم الطعام وآت الزكاة لأوسع. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، دين وفاء يا أبويا. والصابرين في البأساء والضراء، شدائد وحين البأس أي وقت الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معنى 78 بعد المئة يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء. زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير التربية والتعليم عزمي المحافظة يوقع اتفاقية تمديد الشراكة مع شركة بيرسون للتعليم انسجاما مع مشروع التحول في التعليم المهني والتقني في الأردن. البنك الأوروبي للتنمية يشيد بإجراءات الأردن في التعامل مع تداعيات حرب إيران متوقعا نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.8% في العام 2027. استشهاد فلسطيني إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت منطقة المغراقة وسط قطاع غزة. استشهاد 11 شخصا من بينهم 4 سوريين وفلسطينيين وجرح آخرين في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي على بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تدين بشدة الهجمات الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تقول إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة أطلقتها إيران ضمن اعتداءات استهدفت الأعيان المدنية في المملكة. الخارجية الصينية تعرب عن قلقها إزاء الوضع الراهن في الشرق الأوسط مؤكدة أن تجدد الحرب في إيران ليس في مصلحة أي طرف. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: حياة FM للوطن حياة.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، كنت قد ذكرت لكم من قبل أن الأحداث التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودة لذاتها، ليقف النبي منها موقف المشرع والمرشد. ففي صحراء مكة التي كانت تلفح بالحر الشديد، كان هناك شاب لا يزال دون العشرين من عمره، آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لها، وحينها لاقى ما لاقاه إخوانه من التعذيب والأذى الذي بلغ حداً لا يطاق. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكياً من سيده الذي كان يتفنن في تعذيبه وإيذائه. يروي لنا القصة صاحبها رضي الله عنه، هو خباب بن الأرت، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه ثم قال: أن دققوا، والحديث في البخاري: لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق شطرين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. وهذه بشارة من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة دار جزاء، ذلك أن الدنيا دار تكليف وأن الآخرة دار تشريف. فالإيمان بالله يحملنا على الصبر، والإيمان بالآخرة يحملنا على اليقين بعدل الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، خباب رضي الله عنه معذور جدا في هذا الموقف. حين أسلم كان عبدا أو قينا للعاص بن وائل، وكان العاص جبارا متسلطا كان يعذبه أشد العذاب، حتى إن كتب السيرة تروي لنا أنه كان يشعل الجمر فيرميه على ظهره حتى لا يطفأ الجمر إلا وظهره قد احترق، وكان لا يزال شابا يانعا. دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر: اجلس، فما أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر إسلامه، فكان يعتقد أن ما لقيه خباب أقل مما لقيه عمار رضي الله عنهم جميعا. فكشف له خباب رضي الله عنه ظهره فأراه آثار التعذيب التي لا زالت باقية على جسده إلى وقت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحينما مر علي رضي الله عنه بقبر خباب بكى وقال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا وليضيع الله أجره. العبرة أن نكون مؤمنين، والعبرة أن نكون صابرين، والعبرة أن نوقن بيوم الدين، والعبرة أن نوقن أن النصر الحقيقي أن تموت مؤمنا، وأن تموت صابرا، وأن تموت طائعا لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هناك حقيقة دقيقة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من توضيحها. نحن نستعجل، وكان الإنسان عجولا. حينما يغيب عنا البعد الزمني، وغياب البعد الزمني مشكلة في تفكيرنا قبل أن تكون مشكلة في مواقفنا. المواقف أيها الإخوة والأعمال نتيجة لقرار مبني على تصور، فإذا غاب عنا البعد الزمني للحوادث وقعنا في مشكلة كبيرة. تعودنا أن ننظر دائما إلى ما تحت قدمينا ولا ننظر النظرة البعيدة، وتظهر هذه النظرة في آثار مفجعة، تظهر نتائجها في أقوالنا وفي أفعالنا وفي مواقفنا. أيها الإخوة الكرام، يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال سنته
المطهرة دروسا بليغة في أن نأخذ بالاعتبار البعد الزمني. لكل شيء أوان، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أيها الإخوة، من طبيعة الإنسان أن يكون عجولا، لأن الله جل جلاله يقول: وخلق الإنسان من عجل، فإذا اختار الشيء الآجل ارتقى. لو أنه خلق بفطرة تبحث عن البعيد البعيد واختار البعيد البعيد لا يرقى عند الله عز وجل. هذا ضعف في أصل خلقه وبه يرقى. وخلق الإنسان عجولا، وإن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أيها الإخوة، سبب غياب البعد الزمني والعجلة التي نلاحظها في كل المؤمنين ولا سيما بعد هذه الأحداث هو ضغط الواقع الشديد. الواقع له ضغط شديد، هذا الضغط الشديد قد يفقد التوازن أحياناً، قد يعمي البصيرة أحياناً، قد يدفع إلى مواقف غير معقولة وغير مدروسة. هذا من ضغط الواقع أيها الإخوة. عامل آخر لعله من التربية التي تلقيناها، أن طريقة تفكيرنا غرست عندنا النمط من النظرة المتعجلة. تفكيرنا دائماً بسيط محدود، والعمق في تفكيرنا غائب سواء على المستوى العام أم الخاص. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى أن نؤمن أن لكل شيء أوان، وعلينا أن نعمل بصمت. إليكم آيات من كتاب الله، دققوا أيها الإخوة. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ ماذا يقول الله بعد هذه الآية؟ إذا رأوا النبي استهزأوا به ولم يحفلوا به واستخفوا بقدره. يقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لا تستعجل. يقول الله عز وجل: أتى أمر الله. أتى الفعل ماضي، فلا تستعجلوه معناها لم يأتي بعد. قوانين الله واقعة لا محالة، عدل الله واقع لا محالة، جزاء رب العالمين واقع لا محالة. ينبغي أن تؤمن وكأنه وقع، وكأن عدل الله وقع، وكأن انتقام الله وقع، وكأن جزاء الله وقع، لكن بعد حين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. في آيتين أخريين ربنا يعلمنا كيف نكون من الصابرين. قال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ماذا قال الله بعد هذه الآية؟ قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا نقلت اهتماماتك للآخرة فأنت رابح ورب الكعبة، إذا نقلت يقينك للآخرة فأنت رابح ورب الكعبة. لكن ما بال بعض المسلمين، بل ما بال معظم المسلمين، يقينهم في الدنيا وهدفهم الدنيا، فإن لم تأتي كما يتمنون اختل توازنهم. أيها الإخوة الكرام، أعطيكم بعض النماذج من سيرة النبي، كيف علمنا النفس الطويل، كيف علمنا أن نأخذ البعد الزماني على أوسع مدى. حينما كان في الطائف وكذبه أهل الطائف وبالغوا بالإساءة إليه حتى أغروا صبيانهم أن يوقعوا الأذى به صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه التجأ إلى الله جل جلاله وقال: يا ربي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. جاءه ملك الجبال، قال: يا محمد، لو شئت لأطبقت
عليهم الأخشبين أي الجبلين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبدو أن أمله فقده فيهم. بمن عقد الأمل؟ بالجيل الذي يأتي بعدهم. قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. وأنت حينما تفقد الأمل من المسلمين ينبغي أن تعقد الأمل على أبنائهم، ينبغي أن تعتقد أن أبناء المسلمين كما كنت أقول كثيرا هم الورقة الرابحة في أيدي المسلمين، هم المستقبل. فحينما نعكف على تربية أولادنا على غرس العقيدة الصحيحة وعلى أن يتخلقوا بخلق المسلم وعلى أن نغذيهم فكرياً ونفسياً واجتماعياً التغذية الصحيحة الإسلامية، نكون كما عقد النبي الأمل على الجيل الذي يأتي بعد أهل الطائف، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. كان عليه الصلاة والسلام متفائلاً نظرة، وينبغي أن يكون المؤمن متفائلاً أيضاً. أيها الإخوة الكرام، النبي في أصعب حال، إن كان لحياته خط بياني فخطه البياني نزل في أثناء الهجرة، لأن 100 ناقة قد وعد بها من يأتي به حياً أو ميتاً، وطمع بهذه 100 سراقة وتبعه سراقة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو في محنة ما بعدها محنة، مهدور دمه، ملاحق، من يأتي به يأخذ 100 ناقة، جائزة كبيرة جدا. لذلك قال يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أين كسرى؟ يعني أنا سأصل إلى المدينة وسأنشئ دولة وسأعد جيشا وسيذهب الجيش لفتح التخوم البعيدة وسينتصر الجيش وسيأتي الجيش بكنوز كسرى، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أرأيتم إلى تفاؤل النبي؟ علينا أن نعمل. هذا مشهد آخر من مشاهد حياة النبي. في غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان الإسلام قضية ساعات ويستأصل من جذوره، حتى إن أحد من كان مع رسول الله يقول أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ أمر عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق وعرض لنا صخرة، كما يقول بعض أصحاب رسول الله، عرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني 10,000 جندي مدججون بالسلاح جاءوا ليستأصلوا الإسلام وحاصروا المدينة، وفيما يرويه المؤرخون أنه ما اجتمع جيش في الجزيرة كهذا الجيش، وقضية ساعات عرضت الصخرة لم تفتت أثناء حفر الخندق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، وقال والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه الإمام أحمد. معنى ذلك أن النبي كان متفائلاً، واليأس ينبغي ألا يتسرب إلى قلب مؤمن صادق. ينبغي أن تؤمن أن الله لا يتخلى عن المؤمنين
لكنه يؤدبهم، لكنه يضعهم في موقف صعب، في زاوية ضيقة، إما أن يصطلحوا معه، إما أن يتوبوا إليه، إما أن يقلعوا عن معاصيهم وتقصيرهم، وإما فالنتيجة معروفة. علي بن حاتم، هذا مشهد رابع من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عدي، دقق، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم من فقرهم، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم. وقد قلت لكم إن العالم كله يضغط على الإسلام والمسلمين، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض في أرض بابل مفتحة لهم، ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، ويم الله ليوشك أن تسمع بالمرأة البابلية تحج هذا البيت على بعيرها لا تخاف. وعاش عدي حتى شهد القصور البابلية مفتحة للمسلمين، وعاش عدي حتى رأى الأمن مستتبا في كل الجزيرة العربية. النبي كان متفائلا واثقا بوعد الله، لكن وعد الله لا يحقق في ساعات في أشهر، هذا ليس من اختصاصنا. أيها الإخوة الكرام، حتى الأنبياء ماذا قال الله عنهم؟ قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سيدنا نوح متى دعا؟ قال: يا رب، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. أيها الإخوة الكرام، والآية واضحة جدا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سيدنا يوسف حينما كان طفلا صغيرا قال: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما الذي حدث بعد هذا؟ دخل عليه إخوته وكان عزيز مصر وخضعوا له وتحققت رؤياه. إذن وعد الله عز وجل حق، العبرة أن نكون مؤهلين لتحقيق وعد الله بنا. يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. يجب أن يكون نفس المسلمين طويلا، ويجب أن يعدوا العدة لأعدائهم إعدادا مدروسا متينا قويا عميقا. يجب أن يربوا أبنائهم. مسؤولية كل واحد منكم أن تربي أولادك التربية الإيمانية والتربية العلمية والتربية النفسية والاجتماعية والخلقية، أن تعده مواطنا صالحا معطاء مستقيما متوازنا منصفا. هذا الذي أنتم مكلفون به، وقد يقطف أبناؤنا الثمرة. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها؟ إذا قامت الساعة يعني عقلا مستحيل أن تقطف ثمار هذه الفسيلة. أيها الإخوة الكرام، ألا ترى رجلا مكتمل الرجولة نشيطا قويا في مكان مرموق؟ ألم يكن طفلا صغيرا؟ ألم يكن طفلا صغيرا لا يستطيع أن يضبط نفسه؟ ألم يكن طفلا صغيرا لا يستطيع أن يأكل إلا عن طريق أمه وأبيه؟ ألم يكن لا يمكن أن يتكلم كلمة إلا عن طريق البكاء؟ كيف أصبح طليق اللسان، قوي البنيان، رفيع الشأن؟ هكذا لكل أجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني،
والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 84.
1: باب لا يدخل الدجال المدينة. الحديث 919 عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. الحديث 920 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الحديث 921 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. الحديث 922 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ الرجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا يسلط علي. باب المدينة تنفي الخبث. الحديث 923 عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني. فأبى 3 مرار، فقال: المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها. الحديث 924 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة 2 ضعف ما جعلت بمكة من البركة. الحديث 925 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت بما فيها مطار الكويت الدولي. وزارة الخارجية الكويتية تعلن سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وحيوية. البنك الأوروبي للتنمية يشيد بإجراءات الأردن في التعامل مع تداعيات حرب إيران، متوقع النمو الاقتصاد الأردني إلى 2.8% في 2027. استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة وسط تواصل خروقات جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار. استشهاد 11 شخصا من بينهم 4 سوريين وفلسطينيان وجرح آخرين في سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال على بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان. وأخيرا، مركز أبحاث كنيسة الاحتلال يكشف أن عدد الإسرائيليين المغادرين في السنوات الأخيرة يفوق عدد العائدين. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-2020 06516-2020 06516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله تعالى، أهلا وسهلا بكم. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا يا الكرام من مستقبل الحياة، حذرنا بما ينفعنا، حذرنا حتى لا نقول إننا فوجئنا بهذا الشيء، حذرنا من كثير من مضلات الفتن، عن قضايا سياسية اجتماعية، مما قاله عليه السلام كثرة الهرج آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. العلم، وذلك أنا تكلمت في حلقة ماضية حول قضية إنه صعوبة استخراج العلم. طب هو العلم موجود، أنت تظن ذلك؟ هذا الركام الكثير من الكلام من هنا وهناك وسائل التواصل، هذا ضاع فيه العلم الحقيقي، الآن بحاجة إلى بحث واستقصاء. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض في أموال لكن ما في بركات. حديث آخر، أبو موسى الأشعري يقول كان عليه الصلاة والسلام يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل. أكاذيب أكاذيب. طيب قالوا أكثر مما نقتل الآن. قال إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا. يعني كانت معارك بين المؤمنين والكافرين، لكن الآن في صراعات في داخل المجتمعات، لكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. هكذا قال إسلام. قال سبحان الله، ومعنا عقولنا. مقاولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، استغراب. ومعنا عقولنا؟ قال لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. في خفة، في طيش في هذه الحياة الكرام، سببتها المادية، سببها الإلحاد، سببها التكاثر في الأموال والأولاد، التأثير النفسي صار من خلال الميديا وسائل التواصل. شوف اليوم الإعجابات واللهاث وسعار اللهاث حول المال والإعجابات، أمر خطير. فهذا يقتضي الكرام أن نعود إلى بداية الأمر، إلى أن نعود إلى إنسانيتنا، إلى آدميتنا، أن نعود إلى ما عظمه الله تعالى في كتابه من حرمة الأنفس والدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام عليكم. إذا بدنا انتبه، إذا الهرج هذا يكون مع خفة العقول، فإذا ثقلت العقول ووزنت وكانت مؤمنة هذه الأمور ستحاصر. الله يسلم هذا المجتمع إن شاء الله من كل الشرور والآفات. في حلقة ماضية تكلمت حول علاج المرأة يعني على نفقة زوجها، والسائلة الكريمة بعثت أن زوجها يقول لها ليس بواجبا علي، اعتمادا على ما ذكرته المذاهب الأربعة المحترمة. أجبتها وأجبت الإخوة الأفاضل بأنه لا، اليوم الأمور اختلفت. فأفادني أحد الفضلاء العلماء الأكابر وكن له كل احترام، إفادة جزاه الله خيرا، أثنى على كلامي أنه على الرجل أن يعالج زوجته، لكن أفادنا إفادة أحببت أن أتحفكم بها. الفقهاء عندما، حتى لا نعتب عليهم، الفقهاء كانوا بصراء بالشريعة، فلما ذكروا ما يجب على الرجل تجاه زوجته ذكروا المأكل والملبس والمشرب، ذكروا كأنها متطلبات الحياة اليومية المتكررة، لكنهم أكيد ما غفلوا عما يمكن أن يحصل على تباعد. العلاج أو المرض على تباعد يحصل. يا ترى يعني أيليق بفقيه مسلم يقرأ قول الله تعالى وأحسنوا أن الله يحب المحسنين، أو يقرأ حديث النبي عليه السلام خيركم خيركم لأهله ولا يقول بواجب رعاية الرجل لأفراد عائلته، لكن ما جرت العادة أن يتكلموا عن العلاج لأنه كان على تباعد ولا يحصل كثيرا، وكان العلاج سهلا ميسورا، كانت أعشاب يتعاطى، اليوم صارت في نفقات. طيب لو اليوم تكلمنا عن فقه الأسرة، نتكلم عن نفقة مثلا الزوج على عائلته، الرجل عائلته، يا ترى هل اليوم أيها الآباء أنتم تقتصرون على الإطعام وعلى السقيا وعلى الملابس؟ أتحداكم اليوم هنالك علاج، هنالك تعليم. طب زمان كان ما في تعليم، طب اليوم صار هناك بطاقات تعليمية، اليوم صار بدك تشتري موبايل، بدك تشتري تابلت أو جهاز لابتوب حتى يواكب التعلم عن بعد، اليوم صار بدك تعبي له بطاقته الخلوية. إذن أين نسير؟ لو فقهاء الأئمة الأربعة الكبار عاشوا في عصرنا لكان فقههم يتكلم عن هذه القضايا. فهذه إفادة أفدت من الأخ الفاضل أن الفقهاء ذكروا الأمور العادية اليومية، لكن ما غفلوا عما يحصل من استثناءات. إذن على الزوج أن ينفق على زوجته، وإذا احتاجت إلى علاج عالجه، هذا واجب عليه. كان هنا في سؤال حول قضية شراء وبيع الذهب، والله هذا بحاجة إلى فقه كمان. وأنا كل من أراد أن يتاجر في صنف يتفقه. أحد الأخوة سألني أنه يقول اشتريت قطعة ذهب ووزنت علي، ثم لما بعد فترة أردت أن أبيعها، التاجر لا يشتريها كما اشتريناها، وهذا كلام صحيح وأنا أعرفه من نفسي وجربته مرة. لما يشتري منك الذهب، أولا بفكفك قطعة الذهب ليتأكد أنه في أي شيء معدني غير الذهب، حتى أي شيء من الأشياء بتكون، حيث بتكون قطعة بلاستيكية تخيل أنها موزونة عليك ذهبا، وأنت عندما تبيعها تفقد وزنها، أخوان هذا خطأ. الآن الأصل في التاجر أن يفصح عند بيعه، هل هذا يعني ذهب صرف ولا في خرز، هذا الخرز ستفقد قيمته، ولا في سلسلة، ولا في إشي إطار معدني داخلي، بدأ انتباه شوي. إذن الأمانة تقتضي ذلك. طب هو اشترى صحيح، اشترى ذهبا، لكن ما باعني ذهبا، باعني أشياء بسعر الذهب. صحيح أنه بأخذ المصنعية، لكن هذا الأمر لازم يفصح عنه ولازم تنبيه الناس. هذا كان في سؤال حول قضية ما يبقى من المبالغ المشترى والمدفوعة. هذا يحصل يعني من البائع ومن المشتري، إنه والله بيطلع المبلغ مثلا والله 20 دينار و35 قرش، يا ترى يخصم 15 يصير ونص، هل يتنازل عن القرش والقرشين؟ حتى مع السائقين الأصل فيها إرجاع الحقوق. إخوان الحريص على رد الحقوق إلى أصحابها هذا إنسان موفق، وهذا إنسان أمين. لا أقل أن يطلب المسامحة إذا ما كان متيسر الباقي، أو البائع يستطيع أن يحل الإشكال بأمور بسيطة، علكة وكبريتة إلى غير ذلك، تكميلا وهنا تكون الأمانة في البيع. الله يوفق الجميع إلى الأمانة في البيع وفي الشراء. طيب دعونا نكرم مع اتصالاتكم الكريمة. أختي مرامس تفضلي.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام، حياك الله، تفضلي سيدتي.
2: لو سمح بدي أسألك سؤال، هو متأخر لوقته، بس إحنا كل سنة بنصير عندنا خلافات بالعيلة عليه.
1: تفضلي.
2: هلا صلاة العيد لما تكون داخل المسجد أو خارج المسجد، هلا لما نفوت على المسجد نصلي صلاة العيد، تحية المسجد الركعتين شو حكمهن؟ لأنه بنتي بترفض تصليهن، لكن أنا بصليهن.
1: في المسجد، في المسجد ليس في المصلى، صح؟
2: آه في المسجد.
1: في المسجد تصلى، في المصلى لا تصلى.
2: آه يعني في المسجد لا.
1: هي تحية المسجد لا. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث صحيح. فتطلب تحية المسجد للمساجد ولا تصلى في المصليات بس.
2: بنتي بترفض تصلي، بتحكي صلاة عيد، بحكي لها لا يا ماما احنا داخل مسجد.
1: على كل حال يعني هي الأصل يعني عذرا، هي فقيها ولا من عندها بتحكي؟
2: والله من عندها بتحكي. لا. انا بشوف انه مصليات عيد انه ما فيها تحية
1: في المصلى،
2: المصليات اللي برا
1: في المصليات ما في تحية. هلا انت مثلا بتدخلي بيتك، هل البيت له تحية؟
2: لا
1: ولا الشارع، لكن التحية فقط للمساجد وتحية البيت الطواف فقط في المساجد. الله يرضى عليك يا أم رامز.
2: مشكور دكتور.
1: شكرا يا سيدي، شكرا. معنى التحية والكرام تعظيم، تحية البيت الطواف، تحية المسجد أن تصلي ركعتين حتى أثناء خطبة الجمعة، ولا تستمع إلى من يدعي أنه والله صلاة الاستماع فرض وهذه سنة فاستمع. لا، قوله وفعله عليه السلام، قال لذاك الرجل الذي جلس وهو يخطب: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. إذا تحية للمسجد، والله أعلم. إذا هذه البقايا الكرام لا يستهان بها، الأصل أن يكون السماح من البائع والمشتري، لكن الحرص على الحقوق أولى وأفضل. طيب، ستر العورات، هل يجب ستر العورة في خلوة الإنسان؟ على كل حال، هاي من المسائل الكرام اللي العلماء يعني نظروا إليها بصراحة وبحثوا فيها. الأصل فيها من شروط صحة الصلاة ستر العورة قطعا، لكن ستر العورة هذا بده يكون طبعا قطعا أمام الناس، ولذلك ويكون في الصلاة، لأنه من شروط صحة الصلاة ستر العورة. إنما الآن لو سألنا سؤال، هذا إنسان والله في خلوته وفي غير صلاته، لو بدأ منه شيء بدون نظر الآخرين ما في حرج أبدا أبدا، لكن لعله من باب الحياء، والحياء الحقيقة مقبول، لأنه حديث قال له: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. شوف الصحابة كم سألوا أسئلة موفقة، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه. من باب الحياء، نعم، هذا واجب. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الجبال دوام مع اتصال كريم من أخينا إسلام. تفضل يا إسلام. إسلام معنا، تفضل يا سيدي، حياكم الله، أهلا وسهلا بك.
1: شيخ
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل.
1: والله عندي سؤال هيك وقاعد تفتي لي فيها.
0: تفضل.
1: أنا عندي ابني الله يشفيه ويعافيه مصاب مع مرض وراثة.
0: سلامت والله.
1: الله يسلم عمره، أنا 7 شهور. لما نعمل فحص جينات تبين أنه في حال أنا لو بدي أخلف مرة ثانية طفل ذكر احتمال أنه يصاب بنسبة 30%.
0: طيب.
1: والطفل يعني خلال 7 شهور تعب، يعني بحكي لك تعبان كثير كان. هل أنا يجوز أن أنا بعرف أنه الطفل ممكن يكون مصاب، هل هذا شيء حلال أني أخدم عليه أو أخلف في طفل يتعب في الحياة هاي؟
0: بس خليني أسأل، أنت سألت الأطباء أنه في حالة الجنين بعد فترة معينة جزء بعد 11 أسبوع تقريبا، أنه لو تم الفحص الجيني بيبين أنه حامل للمرض أو مش غير حامل؟ أتوقع موجود.
1: أمي حكولي ما يبين، يعني هي نسب أنه يكون مصاب.
0: متى ممكن أنه يبين؟
1: متى ممكن يبين؟
0: هل المرض صعب وخطير وتستحيل معه الحياة؟
1: مرض صعب، هو مرض بأثر على الكبد وبأثر على الكلى.
0: طيب. وهلأ أنا كل حال استعن بالله، أنا رأيي أنك شوف لك أطباء لهم خبرة في هذه الأمور الجينية. إذا بالحمل، أنت هذا أول مولود صح؟
1: لا، عندي بنتين سليمات، بس هو المرض بسبب الذكور أكثر من الإناث.
0: طيب، هلأ بدك تسألك أحد الأطباء أنه إذا والله في فترة مبكرة قبل 120 يوم كشفنا عن هذا الجنين وما في إشكال كمل، إذا في إشكال بتقدر على فكرة يمكن التدخل قبل 120 يوم. فالله بعينك، اصبر واحتسب، كل شيء بقضاء وقدر.
1: الحمد لله صبرين يا دكتور.
0: لا، بدك تصبر وترضى بما قسم الله، وبدك تسأل الأطباء وإن شاء الله بفيدوك بعون الله تعالى. الله يتولاك برحمته. أشكرك يا سلام أخوانا، القضاء والقدر محيط بنا، ما حد يقول لماذا، ما تقول، بدك تعرف تتعامل معه. في حكم انت لا تعرفها ولا نعرفها، نجتهد ونغالب هذا المرض بالعلاج، وهنا تكون خبرة الأطباء وتزداد خبراتهم. أنا بعرف حالات مثل هذه الحالات لجأوا للأطباء، والأطباء أعطوهم خطة في النظر والفحوصات في فترة معينة، فحوصات دقيقة بين إذا حامل هنا ممكن التدخل، مثلا قبل 40 يوم الأمر أيسر، وهكذا قبل 120 يوم، ولكن بعد 120 بصير يعني فيها قضية خطيرة وبدأ رأي دائرة الإفتاء. الأمر سهل إن شاء الله تعالى، الله يعافي الجميع. كان هنا في سؤال، إذا نحاول ستر عورات، لا، الأصل ستر عورات بصراحة، لكن من باب الأدب، نعم نحن مع الأدب، حتى إن رجلا قال لما قال عن الاستئذان استأذن على أمي، قال له نعم، لما كان الرجل قال له ويحك أتحب أن تراها عريانة، نعم استأذن على أمك، لما لا فهم المسألة. اليوم أيها الكرام، هنالك من يعبث في الشريعة، اليوم أولاد للأسف سلموا إلى هذا العالم المتلاطم، بشككون بحجابهم، بشكك البنت بحجابها، بشكك الولد في الصلاة، بشكك الولد في الدين، يعني بدأ انتباه هذه القضية. طيب أخي مراد، تفضل سيدي.
2: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل.
2: الله يسلمك. بدي أسألك الآن، أنا عندي بيت مستقل.
0: نعم.
2: وفي عندي قطعة أرض، هاي قطعة الأرض لما شريتها كانت النية أنه يعني في المستقبل ممكن أنا أبني بيت ثاني عليها، أو ممكن إذا ربنا ما خلى الواحد أنه يعني تكون للورثة للأبناء فيما بعد.
0: كويس.
2: هل تجب عليها الزكاة؟
0: لا، حتى الآن يعني ممكن أنك تبني عليها صح؟
2: نعم،
0: ما عليها زكاة. إذا بعتها،
2: نعم،
0: إذا بعتها، نعم، وانت عايش تزكيها يوم بيعها مرة واحدة.
2: أما طول ما أنا مش مخذها للتجارة ولا للبيع ولا الشراء،
0: لا
2: هي
0: لا
2: ما عليها زكاة.
0: ما عليها شيء، ما عليها شيء. بعمل.
2: شكرا دكتور. شكرا.
0: أشكرك يا سيدي. طيب، يعني بعض الأخوات صرت تسمع لفلان وفلان وفلانة وبتشكي حجابها وبدأ تخلع حجابها، ما المطلوب؟ كما طرأت عليها الشبهة بدنا نفند هذه الشبهة، لازم نستمع إليها. لمن قرأتي ولمن استمعتي؟ وهنا يا الكرام، إذا عرفنا من أين مكمن الشبهة عرفنا كيف نعالجها. ولذلك احنا نقرأ كثيرا، بنقرأ للملاحدة وللمشككين، وبنقرأ حتى الأئمة قديما قرأنا عنهم في الأحاديث، كانوا يدخلون أحاديث ضعيفة في كتبهم. فاستشكل واحد من الطلبة، قال لوالده الراوي الكبير، قالوا يا إمام يا أبتاه، لماذا؟ قال لتعلموا أن تركناه عن علم وعن بصيرة. وذلك اليوم شبهاتهم تنطلي على الأغرار، بدنا نعالج الشبهة قبل ما نقسو على الأولاد وعلى البنات إلى غير ذلك، بدنا نفند الشبهات لأنهم بحسن الحوار. إذا الآن الآباء يحسنون الحوار خير وبركة، ما بيحسنوا غيركم يحسن الحوار، الحوار العلمي الهادئ البناء بالدليل والبرهان ضروري. بعثوا لي فيديو، ما هي مشكلة تشكيك، رجل فاضل بعث لي فيديو لواحد بتلاعب بنظام الميراث وأنا أعرف من وراءه، إنه والله ذكر مثال إنه بنت أرملة وعندها أولاد والولد وضعه جيد، قال الأب ممكن أن يهب كل هذا المال للبنت لأن حالة ظروف الخاصة، كلامه باطل لأن الله تعالى علام الغيوب. أيها الكرام، علام الغيوب هو الذي قسم المال وقال في آخر الآيات آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله، لكن مع حسن الأخلاق والتربية يحن الإخوة بعض بعض، إنما لا نتلاعب بنظام الميراث والله أعلم. أخي أبا طارق تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معلش سؤالين معلش يا شيخ.
0: تفضل سيدي.
3: حديث الثلاثة لا بركة فيهن.
0: حديث كيش؟
3: ثلاثة لا بركة فيهن، ثلاثة لا بركة فيهن.
0: اللي هو كمله؟
3: الطعام حتى يبرد والغالي حتى يرخص، الثالثة لا أذكرها. هذا الحديث ولا إيش الصوت؟
0: طيب طيب. ماشي. شو السؤال الثاني؟
3: اللي بتوضع في تم العلكة مثلا بطلعها عند المضمضة وبرجعها، هذا في يعني اشكال، او ابن الصغير اعطاه باكل فيه لقمة مثلا اعطاه وبتوضع اخذها حسن ما يرميها، او
0: لا لا اثناء الوضوء ما بيضر بس اثناء الصلاة بتضر، اثناء الوضوء ما بيضر بس اثناء الصلاه ما بنفع يكون فيه. طيب
3: اشكر. طيب الحديث ولا ايش؟
0: الحديث ضعيف يا سيدي، ضعيف جدا يعني. لا
3: المتن تبعه والله.
0: طيب ماشي تكرم بإذن الله تعالى.
3: الله يكرم.
0: أشكرك يا سيدي. طيب قضية الطعام يا كرام إن أن يكون في الفم، لا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الصلاة قال إنما هو ذكر الله وتلاوة القرآن، ما بيصح. هذا قضية الأحاديث إنه أبرد الطعام فإن الحار لا بركة فيه مثلا، هذا حديث ضعيفة، والحديث الضعيف الآن احنا لسنا ملزمين فيه بصراحة. إذا كان من فضائل الأعمال أخذنا به، إذا لم يكن من الفضائل ما في داعي له بصراحة، لا راح يؤدي إلى مشاكل. طيب في البيت المستقل ماشي، حسب إنسان كيف ملك هذه الأرض. إذا كان قصد التجارة فهو تاجر، قصد الآن والله بده يبني إن شاء الله ما عليه شيء بعمله. إذا تلعب بنظام الميراث خطير يا كرام، إذا الأبناء أو الورثة بين بعض يكرموا بعض، ولكن واحد يجي يفرض يغير نظام الميراث على خاطره كمن زعم إنه والله في هذا العصر بده يجعل البنات تأخذ مثل الشباب، لا، هذا بالتراضي بين الناس ما له علاقة فيه، إنما الآن أنت تغير النظام هذا قطعا لا يجوز. طيب كان هنا في سؤال حول هل يجوز خروج المرأة المطلقة بائن بينونة صغرى أثناء العدة؟ ما في حرج، يعني المطلقة بائن بينونة صغرى يعني صغرى انتهت يعني الحياة بينه وبين زوجها، هذه ما عليه إلا المنع من الزواج فقط، يعني تتربص فترة العدة كاملة بس بدها انتباه. عدة هذه المرأة إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث قروء، ثلاث حيضات كاملات، والله رقيب عليها. أما عقد الزواج لا يجرى قبل مضي 90 يوما، بدأت تتق الله في هذا ضروري. طيب يعني بعض الناس شوي عندهم القضايا أثناء الصلاة، أحد الصلوات قال تدشيت وخرج شيء يعني من الحلق مراجعة، فهل لا شيء في ذلك؟ هلا في حديث هو في الصيام طبعا، من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. لو أن إنسان تعمد القيء في صلاته ممكن نتكلم فيها، أما إذا فرض عليه صارت عنده حالة من الارتداد المريء إن شاء الله ما إشي عليه بعون الله تعالى. طيب هل يمكن قصر الصلاة لشخص يأتي زيارة عائلته لمدة 3 أيام؟ على كل حال بدنا هذه القضية بدناش نتوسع فيها، لأنه قضايا السفر الكرام اختلفت من عصر إلى عصر. الآن الراجع إلى بلده والله في إجازة صيفية شهر كامل، أنت جاي لبلد غريب، فعلى أساس القصر والجمع يجوز لك الذهاب والإياب، أنت في الطريق مسافر ما دام مسافة القصر موجودة لك أن تستمتع بها. فإذا وصلت إلى مكان إقامة أكثر من 4 أيام بصراحة ما في داعي للقصر وما في داعي للجمع. طيب، أخطاء كثيرة للأسف تقع من الحجيجة يا كرام، بس بدها انتباه شوي. وهنا الأهمية تكمن أن يكون معهم مرشد. يعني طواف الإفاضة هذا في بعض الناس للأسف، يعني في واحد تارك طواف الإفاضة وراح طاف طواف الوداع، ولكن أرجو أرجو أرجو أن يسد طواف الوداع عن طواف الإفاضة، لأنه أصل أن يكون طواف بعد عرفة. الجاهل يعلم. والإشكال يا كرام أنه ما في إمكاني صار هذا اليوم لتكرار الحج، صعب للغاية. أنه والله والله حج صار فيه خلل وبعدين بدنا نعيده، ليس متاحا. لكن الإنسان يضبط حجه، تكلفت فيما تكلفت من انتظار ومن صبر ومن أموال ومن موافقات، وبعدين تفسده، لا خطير. هل يجوز أن مسعى الجورب العادي غير الشفافة أم يشترط أن تكون جوار من الجد؟ كذلك من مسائل الخلاف، من أيام كنت أطالع فيها كتاب وبحث، يعني المسائل فيها كثير، المذاهب فيها كثيرة. في مذاهب الآن تخيل، في بعض المذاهب لا ترى أصلا مسعى الخفين والجوربين أبدا، وإذلك أدخلها علماء العقائد الإمام الطحاوي وغيره من جملة العقائد، مع أنه ليست مسألة عقدية، ردا على من يدعي عدم ثبوته وهم الشيعة. إنما الحقيقة بمجموع الأدلة يظهر أنه وأرجلكم وأرجلكم هما قراءتان، أرجلكم حكم الغسل، أرجلكم حكم المسح. سنشير بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألين جابلين، طريق عمان الصغير.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة الفم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجاباتنا. سؤال قرآني مهم يا كرام، استنبط من الفقهاء الكثير الكثير مسائل. هو قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه الرواية أرجلكم بالنصب، أي هذه الكلمة معطوفة على المنصوب السابق وهو مغسول. طيب وعلى قراءة وأرجلكم معطوف على المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولا تناقض. أرجلكم بالنصب حكم الغسل هذه القدم العارية، وأرجلكم بالجر معطوف على المسح لأن مسح على الجوربين وعلى الخفين. ومسألة المسح الحقيقة الثابتة من فعل عليه السلام لما قال للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قضية الجورب ثبتت عن كثير من الصحابة، لكن للعلماء لهم شروط وشروط. أي تطبيق أي مذهب لا يضر إن شاء الله، ما دامت القدم مغطاة بشيء ساتر فلك أن تمسح عليه بعون الله تعالى، الأمر يسير وبسيط. سائل كريم يتكلم عن وليمة العرس، هل هي واجبة؟ لا طبعا، هي مستحبة. في وليمة العرس، في وليمة البناء، يعني هذا وليمة القادم من السفر، هذا كل من المستحبات، ولكن الإجابة إليها واجبة. تخيل مثلا حق المسلم على المسلم، إذا دعاك فأجب، يعني مجرد الوليمة حكم مستحبة، فإذا دعيت أجبت. هنا أؤكد على أمر اجتماعي مهم وشرعي: لا تذهب إلا بدعوة أبدا. تخيلوا أن النبي سلم دعي إلى طعام فلحقه رجل فقال: يا صاحب الدعوة. قال النبي سلم: هذا الرجل ليس منا، لحقنا، فإما أن تأذن وإما فلا. هذا أدب رفيع يا كرام. الدعوة بتكون خاصة، يعني يجمع لها والله هنالك 40 رجلا، طب كيف يجوا 80؟ كيف سيأكلون؟ من هذا الباب يعني الإجابة إليها بتكون متحققة لمن دعي إليها، والله أعلم. تخيل بعض الناس بنسمع انه بيشوفوا عرس بيدخلوا، بيشوفوا عزاء الناس تاكل بيدخلوا، لا هذا ما بصح الا اذا اذن الناس للعامه. طيب السؤال المهم ان شاء الله ما يكونش عندنا في بلدنا، لقضيه المراهنات في الالعاب الرياضيه. الالعاب الرياضيه الاصل فيها انها مباحه، بيلعبوا رياضه، بيلعبوا كره قدم، بيلعبوا طائره، بيلعبوا بلياردو، بيلعبوا اي لعبه، لكن مراهنات بين النظار الناظرين والمتابعين، والله بحط مبلغ ويقال. لا أدري إنه في بعض الدول الغربية هذا مقنن موجود، المراهنات، وهذا بدفع، هذا بتوقع الفريق الفلان الفريق الفران وهذا بدفع، وفي النهاية فلان يربح. هذا كله حرام، هذا اسمه ميسر. ذاك فكرة الميسر عندنا قائمة في كثير من التفاصيلات، فكرتها بسيطة في الزمن الماضي، لكن في أزمنتنا كثيرة تفاصيلها، وهو أن تبذل المال مغامرة ومخاطرة، إما أن تستفيد فيضاعف أضعافا كثيرة. تخيل بعضها يمكن تدفع دينار أو 5 دينار تأخذ آلاف أو 100 آلاف، وإنت بتقول والله استفدنا، وبالمقابل كم من الناس خسروا. هذا قطعا حرام. لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل حتى لو تراضى الناس عنها. إحنا أكثر مرة ذكرت وأؤكد أن قضية الرضا يا الكرام تحترم وتقدر إذا كان التعامل صحيحا. يعني قبل قليل ما تكلمنا في قضية الميراث، إنه واحد من يتفلسف يريد أن يتلعب في نظام الميراث رعاية لبنت أرملة، نقول له التراضي الآن ما له قيمة لأنه مخالف للشرع، لكن بعد ما تعطي صاحب الحق حقه أراد أن يعطي أخته ما عنده مشكلة. نفسك إذا التراضي هنا بالمراهنات قطعا حرام ولا يجوز لأنه مخالف للشرع الحكيم. ولذلك طيب إذا هنا في كان في سؤال حول قضية الخطأ بطواف الإفاضة، ولذلك أنا دائما أنصح الإخوة أن يسألوا عن قرب من غير تباعد، حتى الخلل الذي يحصل يعني إما في الصيام وإما في الصلاة أحيانا اسأل مباشرة. كيف مثلا لما الصحابة رضي الله عنهم يعني استغربوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات يسلم الركعتين، هاب الصحابة أن يسألوا فقالوا: يا رسول الله، قال: ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وبين لهم إني أنا نسيت، فبين لهم. إذا أنت لما تكون في الحج وتخطئ يمكن أن تتدارك الأمر، أما إذا ابتعد الإنسان عن خاصة في الزمن والمكان بصير الأمر أصعب. يتساءلون عن حكم أنه والله أدينا حج قبل 20 سنة وكان فيه خلل، فهل يمكن أن نعيده؟ ما هو الخلل؟ هلا الخلل المؤثر في الحج يا كرام خلل مثلين. يتخيل لو واحد مثلا جامع زوجته قبل موطوف طواف الإفاضة، هذا بيكون حجه باطل. تخيل فسد حجه، عليه بدنه، عليه أن يقضي الحج. وهيهات الآن ذلك مثل هذه القضايا لازم ننبه إليها الحجاج، إلى الأخطاء الممكنة خاصة الأخطاء الكبيرة حتى يجتنبها. رضي الله عن حذيفة اليمان كان يقول: كنت أسأل رسول الله، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وذلك اليوم الفقه الإسلامي في كثير من المسائل الفقهاء جزاهم الله خير اجتهدوا، مبطلات الصلاة، مبطلات الصيام، وممكن نقول مبطلات الحج. من مبطلات الحج عدم الوقوف في عرفة، من مبطلات الحج مثلا اللي هي عدم الاتيان بالأركان، ومنها المجامعة تفسده إفسادا. إذا هذه القضايا غاية في الأهمية. إذا هذه قضايا كثيرة الكرام، ولكن إحنا في دوامات هذه الأيام المجتمعات الإنسانية، المادية الجارفة، التفاخر، التسابق، المؤثرات، والمؤثرات يعني كانت يعني في المحيط اللي إحنا عايشينه، مؤثرات في نفس البلد والأمور سهلة، صارت مؤثرات من العالم كله، العالم كله يتواصل. اليوم ثقافتنا نقلت إليهم، ثقافتهم نقلت إلينا. الآن هناك أفكار ليست فطرية لكن وليست ساذجة، لكن هنالك اليوم من يعني يسير هذه الأفكار الإلحادية والإباحية والتشكيكية في الدين وفي القيم بمنهجية ومن خلال تخطيط عالمي أحيانا. الموضوع كثير خطير، ولذلك هذا سبب كثير من المشاكل الاجتماعية. بيوتنا تعاني، علاقاتنا المالية تعاني، علاقاتنا الأسرية تعاني. اليوم وصلنا إلى الهرج، والهرج هو من معانيه القتل، لكن الهرج هو الفوضى، فوضى العلاقات. فوضى العلاقات أصبحت موجودة، والناس على فكرة يستسهلون الأمر حتى يسمونها بغير اسمها. ولذلك مثلا العلاقات المحرمة بيعتبروها صداقة وزمالة. تخيل مثلا خلوة الرجل بالمرأة التي لا تجوز أبدا أبدا بإجماع الإسلام. لا بيجي بعض الناس بيقول لك هاي مساكنة، بعض يقول لك أنا مع المساكنة، يستسهلون الكلمة. كما قال الله تعالى في في في في سورة النور: وهو يؤدب المجتمع وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن الشيء العظيم عند الله ما تهينه أبدا ولا تهون منه، ولكن اجعله دائما على ذكر منك. وهنيئا لمن كان سبب دائما في يعني إدارة المشهد، في حسن الانتماء، في عدم المشاحنات. أما الآن حالات الغضب الشديدة في المجتمع، كل يوم نسمع جرائم، ولو حللنا المواقف كثير منها ما بتستاهل، سواء بين الأزواج، بين الجيران، في المجتمع الواحد، البيع والشراء، السائقين، كل ما بيستاهل. لكن في تكبير لأشياء بسيطة وفي تصغير لأشياء كبيرة. تخيل مثلا ممكن لعبة كرة قدم تضيع علاقات ناس، ممكن، وتؤدي إلى منازعات، وممكن قضايا من قضايا الإسلام الكبرى ولا بيهتموا لها، ولا بتعنيهم غزة ولا ما حصل في بلاد الإسلام، مما يؤكد في غربة. بصراحة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم من باب التحذير، وهي تحذيرات النبي عليه السلام كثير من أهل العلم جمعوها وكتبوها، سموها نبوءات رسول الله عليه السلام المستقبلية بما علمه الله تعالى. هذه كم ليست للتفكه، هذه للحذر، اللي فيها جوانب سلبية للحذر واللي فيها جوانب إيجابية للعمل، كما حصل في حديث: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. مثلا لما تحدث النبي عليه السلام أنه رأيت جماعة أمتي يركبون الثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة، تقول أم حرم: أدعو الله لأكون منهم. إذا في النبوءات الجيدة ساهم وشارك وإنوي الخير أن تكون من هؤلاء. إنما في الأمور اللي فيها يعني سلبيات وبلاء بدك تنتبه، بدك تبتعد عنها، لا تكون سببا في إيقاعها في المجتمع. فالموضوع كثير خطير. هذا الهرج الكرام لا منجى منه إلا بالرجوع إلى دين القويم، إلى العقائد الإيمانية المستقرة، إلى الأخلاق، إلى التشريع المحكم. الله جعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

برمر للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. في زوايا
2: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
3: زوايا برعاية
4: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت بما فيها مطار الكويت الدولي. صحة غزة تعلن عن وصول 3 شهداء و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يكشف أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الجارية، مشيرا إلى احتمال لقائه في وقت ما. إلى التفاصيل، حياكم الله. أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت بما فيها مطار الكويت الدولي، وهو انتهاك سافر لسيادة البحرين والكويت وتهديد لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ودولة الكويت ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الكويت بوفاة أحد الأشخاص جراء الاعتداءات وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وقع وزير التربية والتعليم عزمي محافظة اتفاقية تمديد الشراكة مع شركة بيرسون للتعليم انسجاما مع مشروع التحول في التعليم المهني والتقني في الأردن. وبحسب الوزارة اليوم يأتي التمديد استجابة للجهود المستمرة في تطوير هذا القطاع وضمن مسارات رؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات سمو ولي العهد وضمن إطار المبادرات الوطنية التي يقودها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن قرب توقيع اتفاقية مع مشغل أجنبي يتولى مهام تشغيل وتطوير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، وأوضح أن الهدف لا يكمن في عدم القدرة المحلية على إدارة المطار وتشغيله اليومي، وأكد كفاءة الكوادر الجوية والقائمين على العمل، وإنما تتمثل الغاية الأساسية في تعزيز منظومة الربط الجوي والتعامل مع جهة قادرة على الربط مع العديد من الوجهات. وأضاف أن المشغل العالمي الجديد سيسهم في جذب تدفقات سياحية أكبر وفتح أفاق للتعاون المشترك مع مختلف المؤسسات والدول بما يضمن ربط مدينة العقبة بوجهات ومحطات دولية جديدة. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 179 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى عبر الحواجز والإبعادات والتضييق على أهل القدس والداخل المحتل.

0: أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء إضافة إلى 35 مصابا، كما استشهد مواطنان بينهما سيدة متأثرة بجراحها في قطاع غزة، فيما تواصلت خروقات جيش الاحتلال لوقف النار. أرحب بمراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. مرحبا بك عبد الله، أطلعنا على آخر التفاصيل اليوم في القطاع المحاصر.
1: قال محمد 3 شهداء وما يزيد عن 30 إصابة خلال الساعات القليلة الماضية، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 136 شهيدا، وما يزيد عن 2900 إصابة جراء استمرار فرقات الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار ومجازره المستمرة بحق المدنيين. كان أكرهم طبيعة هذا اليوم حيث قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسير باستهداف مجموعة من المواطنين كانوا يبحثون عن الحطب ويجمعونه لإشعال النار وطهي الطعام نظرا لشح الغاز ومنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخاله باستمرار. هذا الحدث وقع في منطقة المغراقة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. أيضا أمس رصدنا عدد من الخروقات وكذلك القصف على عدد من الأماكن، ابتداء بقصف خيمة في المنطقة الوسطى نجم عن ذلك عدد من الإصابات. أيضا كانت هناك استهداف لمركبة مدنية على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح بالمنطقة الوسطى نجم عن ذلك شهيد وعدد من الإصابات. أيضا صريحة أمس تم استهداف خيمة بداخلها نقطة لشحن الهواتف المحمولة، ما أدى إلى وجود تسجيل عدد من الإصابات بشكل كبير لأن ذلك المكان كان مكتظا بالناس ومهتمين تلك المنطقة. أيضا مساء أمس وعصر ذلك اليوم تم استهداف خيمة لأحد المواطنين، سجل على إثر ذلك عدد من الإصابات الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة. محمد الظاهر والذي نسجله ونرصده هناك حالة تصعيد خطير لم يسبق لها مثيل فيما يتعلق بالاستهدافات من قبل طائرات الاحتلال في المناطق الإنسانية التي هي خارج سيطرة القوات الإسرائيلية. الشهداء والإصابات بشكل مستمر. فيما يتعلق بالوضع الإنساني محمد، نحن نتحدث عن أن عدد من المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة عملت على تقليص خدماتها. نتحدث عن أن منظمة اليونيسف أنهت تعاقدها مع شركة إيتا لتزويد المخيمات بالمياه الصالحة للشرب، كذلك هناك الصليب الأحمر أنهى تعاقده مع أحد الشركات التي تزود السكان والنازحين بالمياه المستخدمة في الاستخدام اليومي، كذلك هناك تقليص من قبل المطبخ العالمي وبرنامج الأغذية العالمي الغذاء العالمي في موضوع السكيات وتقديم الطعام بشكل ملحوظ، مما يؤثر وأثر بشكل كبير على الحياة اليومية للناس وفاقم المعاناة الإنسانية بشكل كبير. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالجنون المطبق خلال اتصال هاتفي جمعهما، مع تشديده في الوقت ذاته على متانة التنسيق بينهما في ظل ظروف الحرب. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إنه أبدى استياءه من إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب مع لبنان، مضيفا أنه دعاه إلى وقف إطلاق النار لكنه شدد على أن الجانبين يعملان معا بشكل ممتاز ويتمتعان بكيمياء عمل قوية باعتبارهما رئيسا ورئيسا وزراء في زمن الحرب. وفيما يتعلق أيضا بإيران، كشف ترامب أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الجارية، مشيرا إلى احتمال لقائه في وقت ما. وأكد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وأن النتائج ستكون جيدة جدا على حد وصفه. وأضاف أن طهران وافقت على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن ذلك يمثل تقدما مهما في مسار التفاهمات. وأتوقع ترامب أن تسهم التفاهمات المرتقبة في تهدئة أسواق الطاقة، مرجحا انخفاض أسعار الغاز قريبا رغم التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق نتيجة التوترات الإقليمية. وأشار ترامب إلى أن أي اتفاق محتمل مع إيران قد يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وجيزة، ما من شأنه أن يخفف الضغط على أسواق الوقود وأن يكبح جماح التضخم. بيد أنه استدرك قائلا: حصارنا البحري على إيران قد يستمر حتى سبتمبر، ولكن لا أرجح ذلك والأمر سيحل سريعا. ورغم تعثر بعض جولات التفاوض، أوضح الرئيس الأمريكي أنه ليس في عجلة من أمره، ملمحا إلى إمكانية استمرار الإجراءات الأمريكية في الممرات البحرية الاستراتيجية، لكنه رجح في المقابل التوصل إلى حل سريع. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى فرض السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة لا تتماشى مع الرؤية الرئيس الأمريكي الرامية لإنهاء الحرب في القطاع. وأوضح روبيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن التوجهات الإسرائيلية الحالية بشأن اقتطاع أجزاء واسعة من قطاع غزة ليست جزءا من الخطط أو التفاهمات التي يعمل عليها ترامب لوقف التصعيد وإيجاد مخرج نهائي للصراع المستمر. في خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن مقتل 6 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الضحايا هم 4 سوريين وفلسطينيان. من جانبه، أكد الدفاع المدني في جنوب لبنان أن الضحايا 6 سقطوا إثر غارتين نفذتهما مسيرتان إسرائيليتان على منطقة الحوش، وذلك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف بلدات عدة في الجنوب اللبناني. وتأتي هذه الهجمات وسط تصعيد ميداني متواصل، إذ أعلن حزب الله تنفيذه هجمات عدة بصواريخ ومسيرات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في مناطق عدة جنوبي لبنان. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. تشير تحليلات تقييمية إلى أن حكومة حسان صارت تنسف رصيد أدائها الذي تراكم منذ بداية استلامها الولاية العامة قبل قرابة عامين. زل بعض الوزراء مرة بعد مرة دون التلفت للكلفة، فما كان رد فعل الناس إلا ناقدا بحدة للأفعال والأقوال التي أعادت فتح جرح الثقة الغائر بعد بدء الرئيس تضميده في مهد ولايته. يقول مراقبون: كأننا أمام فريق يلعب كل واحد فيه في ملعبه الخاص دون حساب، فيما لم تنتهي الإشارة إلى حساسية المرحلة وأوضاع الناس الاقتصادية الصعبة. والسؤال: هل الحكومة على أعتاب أزمة بفعل زلل التصريحات؟ وكيف ستكون نتائجها إذا بقي بعض الوزراء يمارسون لهو الحديث؟ توصيفات المراقبين لإطار الاشتباك تساق بين شقين: أحدهما يعفي الرئيس ويلوم الفريق، وآخر يلوم الرئيس والفريق. وتفرض الحالة الأخيرة سؤالا: كيف يجب أن يدير رئيس الحكومة المقل بظهوره الإعلامي كلفة الزلل أمام الرأي العام؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل.

0: أرحب بعضو مجلس النواب تيسير أبو عرابي. مرحبا بك سيد تيسير. هل نقد الحكومة اليوم ينعكس بفعل أدائها أم هي حالة احتقان عام؟
1: سيدي أول شيء الله يعطيكم العافية كل التحيات لكل مستمعينكم. الحكومة اليوم اللي شو اللي حكيت أنت عطفتك
0: حول اليوم نقد الحكومة، هل ينعكس هذا الأمر بفعل أدائها أم هي حالة احتقان عام لدى الشعب؟
1: شوف اليوم إذا بدنا نحكي على أداء الحكومة، أداء الحكومة اليوم يعني إحنا إذا بدنا نحكي إحنا على أداء الحكومة وإحنا كمجلس نواب اليوم مع الحكومة، أنا بشوف إذا في احتقان على بعض، إذا بدنا نحكي على بعض الخدمات ولا على بعض القوانين ولا شو
0: بالمجمل الحديث اليوم بالمجمل.
1: إذا بدنا نحكي اليوم على معظم مؤسساتنا ومعظم وزاراتنا هي بتقوم بأعمالها لخدمة المجتمع المحلي ولخدمة المواطن. احنا اليوم كنواب بعد احنا موجودين كرقابيين على الحكومة، ولكن انا بقول عملنا كنواب وكحكومة احنا متكاملين. احنا بالنسبة لنا متكاملين، ويعني اليوم انا بتعنيني انه اليوم اذا اداء الحكومة كويس هذا اشي للمصلحة العامة والمفروض اني احنا بنايده. اليوم الاحتقان اللي بالشارع، احنا اذا بدنا نحكي خلينا نرجع لسنوات سابقة، عمر ما تشكلت حكومة وقعدت لها فترة غير اول ما يصير عليها ضغط من الشارع. ونفس الاشي مجلس النواب، لانه اليوم المواطن بده الخدمات الافضل وبده الخدمات اللي تكون مهيئة بشكل سليم وبشكل انها تكون كلها يعني متناول لليد.
0: اليوم سيتسير الحديث عن الحكومة ينفصل عن الحديث عن مجلس النواب. اليوم يعني حديثنا لا علاقة له بمجلس النواب. هناك زلات في التصريحات من قبل بعض الوزراء، هذا الأمر أثار يعني سخطا شعبيا في الآونة الأخيرة، ما رأيك في هذا الأمر بالتحديد؟
1: والله بعض التصريحات طبعا ما كان لها، ما في داعي لها، يمكن هي تكون في لها أهداف. يمكن بعض التصريحات أنا سمعت بعض التصريحات وهذه يعني بتحقن الشارع. نعم أنا معك، ولكن بعد إذا بنرجع لها بأمور ثانية،
0: هل اليوم الرئيس رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية أي تصريح يصدر عن وزرائه أم لا؟
1: طبعا طبعا أي تصريح رئيس الحكومة المسؤول وليس الوزير، والمفروض أنه أي تصريح بيطلع اللي بتحاسب رئيس الحكومة على هذا الموضوع مش الوزير، لأنه هو اللي مسؤول عنه.
0: طب لماذا لا يتم ضبط تصريحات الوزراء من قبل رئيس الوزراء، دام أن يعني هناك تصريحات ربما تثير غضب الشارع، تثير حنقا في الأوساط الشعبية؟
1: يعني أنا اللي بدي أحكيه على موضوع يمكن تصريحات آخر شيء، مثلا موضوع البيئة. أول يوم يعني بفترة العيد صار في على موضوع البيئة، بصراحة صار في بالشارع يعني من الناس أنا اللي تعرضت لأكثر من سؤال بخصوص البيئة، في تراجع كان بالخدمة، وأنه اليوم أنه تخصصت وتستلم شركة ولكن إحنا آخر شيء يمكن التصريحات اللي بتطلع أنه بعد اليوم في لوم على المواطن أنه بخصوص البيئة. يعني إحنا بعد البيئة بعد هي ثقافة، اليوم إحنا بدنا أنه موضوع التعامل بالبيئة للأسف بعد إحنا في عتب على الحكومة وفي عتب على المواطن. يعني يمكن هو الموضوع انه بلغط، ولكن احنا بعد اليوم البيئة اذا بدنا نحكي بيها في يعني ثقافة البيئة. يعني احنا اليوم شو المشكلة انه انا بقول بعد نرجع وبنحكي انه بعد القانون له دور، يعني اليوم من نفعل المخالفة البيئية حتى انه نقدر نصل ببيئة تكون جيدة ببلدنا.
0: نعم
1: معي ولا؟
0: انا اسمعك. السؤال الاهم الان سيد تيسير، يعني هل الحكومة على اعتاب ازمة بفعل زلل التصريحات، هذه التصريحات؟
1: يعني انا بعتبر انه في خلل، في خلل عندهم. المفروض ان نجد الشكل الاصلاح بشكل اسلم من اللي هم ماشيين عليه.
0: نعم.
1: يعني انه نشتغل على الاصلاح وليس نطلع بالتسريحات. نشوف وين الخلل نعالجه الافضل.
0: وضحت الفكرة. شكرا لك عضو مجلس النواب سيد تيسير أبو عرابي، تحول أيضا إلى عضو مجلس النواب سيد أحمد القطاونة. مرحبا بك سيد أحمد. اليوم لم يعد مؤشر أداء الحكومة يتصاعد إيجابيا أمام الرأي العام، بل صار يتراجع رغم مرور عامين من عمرها، لماذا؟
2: بداية الله يمسيكم بالخير أخي العزيز،
0: وأهلا وسهلا
2: بك وبزميلي الأستاذ تيسير أبو عرابي. حقيقة موضوع التصريحات اللي تفضلتوا تتكلموا عنها وموضوع أداء الحكومة بشكل عام، لا احنا بحاجة اليوم إلى تقييم كامل لأداء الحكومة من الألف إلى الياء، من الوعودات، من الخطط، من الخطاب اللي قدمته الحكومة حتى تاريخه وما تم تنفيذه على أرض الواقع، واستعراض كل المستجدات اللي حدثت خلال تلك الفترة الماضية. أخي العزيز، إنه واضح تماما هنالك غياب يعني لدى الوزراء، يعني أحكيها غياب الحصافة السياسية والاتصال الحقيقي الفعال مع الشارع الأردني، لأن هنالك بعض التصريحات تعطي انطباع أن المسؤول حقيقة والوزير بعيد عن الواقع المعيشي للناس. اليوم يجب أن الحكومة تعرف أن الشارع الأردني يمر بظروف اقتصادية صعبة، يمر بضغوطات معيشية صعبة. الواجب الأخلاقي والسياسي اليوم بفرض على الوزير وعلى الحكومة الأردنية اختيار كلماته وانتقائها بدقة عالية وأعلى درجات الحساسية.
0: يعني ترى اليوم سيد أحمد أنه بعض الوزراء وقعوا في فخ زلل التصريح بملفات حساسة لدى الناس؟
2: واضح تماما هذا، وهذا أنا اللي أنا عنيته في كلامي، أنه العبارات الاستفزازية اللي كانت تصدر سواء كانت الأخيرة اللي من وزارة البيئة أو حتى التصريحات اللي تشير أنه إحنا اليوم البطالة عالجناها وأصبحت يعني بنسبة 16% قلت نسبتها أو
0: هل الأمر هذا يعود لقلة الخبرة اليوم، ولا التوجيهات اقتضت منهم يعني يتم التصريح بهذا الشكل اللي أثار حفيظة الناس؟
2: واضح تماما أنه يجمع الأمر بين أمرين، أنه هنالك في اختلاف سياسية في التعامل مع الواقع اللي بيعيش الشارع الأردني، وأعتقد أنه بعض الجوانب والتصريحات مقصودة أنه يصل رسائل من خلالها عندما يقدمها الوزراء. أخي العزيز، أنا بدي أحكي لك يعني والمستمعين الكرام، اليوم الشارع الأردني مضغوط بكل ما تحمل الكلمة من معنى. اليوم الشارع الأردني بنتظر من الحكومة الأردنية حلول لمشاكل البطالة، بنتظر من الحكومة الأردنية تعالج مشكلة الفقر. اليوم بنتظر من الحكومة الأردنية إنها تقدم حلول، ليس خطط ورقية ولا برامج ورقية ولا ميدانية فقط. احنا اليوم اصبحنا فقط نذهب للميدان ونتصور، احنا بدنا ننتقي خطابنا وبدنا نشوف شيء على ارض الواقع. الشعب مقهور. احنا اليوم انا بمشي في الشارع الاردني، بمشي في الكرك وبمشي في عمان وبمشي
0: نعم
2: من الشارع الاردني، هي هم كبير. مين بده يلامسه؟ مين بده يعالجه؟ مين بده يقف عنده؟ هذا الشعور اللي احنا كل يوم بنسمع في مصيبة ما تعود الشارع الاردني انه يسمع كل يوم قتل وكل يوم ذبح وكل يوم مشاكل. اي انسان اليوم انت في الشارع الاردني مش متحمل هذا كله، ما اجى من فراغ، هذا اجى نتيجة القهر اللي بيعيشه لما يكون رب اسرة موجود عنده 5 انفار في البيت كلهم متعلمين جامعيين مش قادر يشغل ولا واحد. الشباب اللي اليوم بيسمعوا خطابات انه الاهتمام بالشباب وتمكين الشباب مش لاقي فرصة عمل، وصل عمره ل 35 سنة مش قادر يشتغل ولا يأمن حياته. شو هذه الخطابات الاستفزازية والأداء الحكومي؟ سامحني حتى أخي العزيز، اليوم الحكومة قاعدة بتنتقل ميدانية، شكرا لبعض الحقيقة حتى نكون منصفين، شكرا لبعض الزيارات وشكرا لبعض التعديلات ولبعض التحديثات اللي بتحصل على بعض مؤسساتنا، ولكن أصبح الوضع العام واضح تماما أنه إحنا زيارة ميدانية ولكن على أرض الواقع كثير أمور ما احنا شايفينها بتتحقق هي مجرد كلام. انا بدي احكي لك على سبيل المثال اخي العزيز، احنا في الكرك الحكومة التقت مع النواب واعيان ومسؤولين المحافظة مرتين، وهذا شيء يشكر عليه، شكرا لهم حقيقة ويقدر، ولكن من تاريخ اجتماع مجلس الوزراء لغاية اليوم هنالك مشاريع كثيرة على اساس انه يتم طرحها، احنا اليوم دخلنا شهر 6
0: ولم يتم،
2: لغاية هذه اللحظة لم يتم طرح اي مشروع منها. ليش؟ احنا هو معروف ان بكرة العطاءات لها وقت محدد لطرحها. انا هل بدي ابقى 4 سنين مع هاي الحكومة وهي بتوعدني بنفس المشاريع؟ انا بدي تنهي المشروع الاول وانتقل للثاني وانتقل للثالث.
0: اذا هنا تكمن
2: المحافظات في المملكة.
0: اذا هنا تكمن الاشكالية الرئيسية. طب انا بدي اسأل السيد ابو عرابي ايضا، هل التصريحات اليوم المستفزة من قبل الحكومة مقصودة كما قال الأستاذ أحمد القطاونة؟
3: والله شوف، أنا بالنسبة لي يمكن ما سمعت زميلي سعادة النائب أحمد، ولكن اليوم إحنا بعد لا ننسى أنه الوضع بشكل عام المحيط بينا هو وضع ملتهب، الوضع مش مساعد على زي ما بدنا. يمكن أنا كنت بزيارة قبل فترة لدولة المغرب الشقيق وشفت كديش السياحة موجودة والوضع اللي مختلف عن وضعنا احنا بالشرق الأوسط، المحيط اللي حوالينا.
0: لكن سيد أبو عرابي، هذه وعود حكومية. اليوم الكلام مش انه احنا على الظروف اللي حوالينا، الكل عارف ايش هي الظروف، لكن اليوم هذه الظروف تحكم كثير من الدول، لكن هذه وعود حكومية.
3: خليك معي، انا بدي احكي لك. اليوم احنا بالنسبة لنا، انا بقول الحمد لله، يعني إذا بدنا نحكي بأمننا الداخلي جيد وأمننا الخارجي ممتاز، ولكن هو الوضع الاقتصادي، وهذا اللي اتطرق له زميلي، الوضع الاقتصادي يمكن أنا سامع من دولة جعفر حسان هو شخصيا يعني بيقول لك أنا كل ما بدي أشتغل بالملف الاقتصادي، ولكن اللي بيصير أنه ما أنا من أزمة لأزمة، وكيف بدي أطلع من هذه الأزمة اللي إحنا محيط يعني وضعنا المحيط بينا كالمملكة الأردنية الحاجة.
0: طيب خليني أسأل الأستاذ أحمد، يعني استمعت ما قاله السيد أبو عرابي أنه دولة الرئيس قال أنه إحنا من أزمة لأزمة اليوم، يمكن هذا هو السبب أو الإشكالية اللي اليوم تمنع استكمال المشاريع أو الوعود التي يعني قالتها الحكومة، ما رأيك؟
2: والله أخي العزيز، أنا يعني صحيح الكلام اللي تفضل فيه زميلي، المشكلة الأساسية إحنا اليوم مش بوجود التحديات والوضع الإقليمي، هذا كل الشعب الأردني اليوم يدرك حجم هاي الضغوط الاقتصادية والإقليمية، إنما المشكلة عندنا اليوم في طريقة إدارة هذه التحديات وفي الخطاب الحكومي والرسمي اللي يفترض أن يراعي مشاعر الناس وهمومهم، بدها يعني قدرة على التعامل ما بين هذا الواقع اللي موجود والوضع الإقليمي وما بين التحديات. أضف إلى ذلك أنه صحيح هنالك تحديات تفضل بها يعني دولة الرئيس، ولكن بالمقابل إحنا كل يوم بنسمع بعض المستجدات لما يطلع إن أحدهم ويتحدث عن وزارة المياه وعن يعني النزيف المالي اللي موجود في هذا في هذه الوزارة، إن صدقت وثبتت هذه المعلومات وهذه الأرقام وفي غيرها أكثر من موقع وفي وزارة كذا وتحويل الموظفين في موقع كذا، هذا النزيف المالي وهذا هذا الصرف الذي ينفق بطريقة غير مدروسة، هذا يزيد التأزيم لدى المواطن الأردني، إنه ليش أنا مطلوب مني فقط أراعي الظروف الإقليمية والاقتصادية للمنطقة، أنا بدي أحافظ على بلدي وعلى أمن بلدي.
0: جميل.
2: بس مش مطلوب مني أنا فقط أحافظ عليها.
0: إذا ما الغاية والمقصود أجل. إذا ما الغاية والمقصود من هذه التصريحات أستاذ أحمد؟
2: أنا في اعتقادي يجب أولا محاسبة كل المعنيين في هذه التصريحات على كل كلمة يعني صدرت منهم أولا. ثانيا أنا أعتقد أن الشارع الأردني لولا حمه على بلده وعلى وطنه لكان لهم موقف آخر، ولكن الظروف اللي قاعدين إحنا بنتحدث فيها هي جعلت المواطن الأردني اليوم يلتزم أنه يمكن يفرغ هذه الطاقة اللي موجودة عنده من خلال المواقع التواصل الاجتماعي وتظهر ردة فعله، ولكن حتى اليوم إحنا للأسف صرنا نحاسب الناس حتى على كلماتهم على الفيسبوك أو حتى على إشارة الإعجاب. إذا بيعمل الإنسان ترك شيء من طاقته يحاسب عليها للأسف. طيب. والله أنا يعني أتفق مع زميلي أستاذ تيسير، والله كلنا نبحث عن أمن وطننا وبلدنا، ولن نقبل في لحظة من اللحظات أن يمس أمن وطننا، بس بالمقابل مثل ما إحنا حريصين على هذا الجانب الأمني يجب أن نحرص إنه بلدنا أبنائنا بناتنا شبابنا مواطننا اليوم ظروف صعبة. وأنا بتوقع أستاذ سعادة الأخ تيسير وأنا وكل زملائي لو تفتح الرسائل اللي تيجي، وكم هائل من الرسائل اللي بده يعني 20 دينار و50 دينار، ظروف الناس صعبة صعبة.
0: نعم. واضح يعني أستاذ أحمد اسمح لي لضيف الوقت أختم معك بهذا السؤال. اليوم تزايد الانتقادات انتقادات الوزراء، هل يؤدي إلى إضعاف صورة الحكومة أم إلى تعزيز الرقابة الشعبية؟
2: الحكومة أساسا هي ضعيفة، وأنا لست مع الاستطلاع اللي بحصل في أكثر من موقع دراسة إنه يعني الحكومة نسبة الثقة فيها كبيرة. إذا كانت كبيرة جدا في البدايات، الآن أنا بتوقع إذا الشعب الأردني بيعمل استطلاع نعم لا. إحنا مشكلتنا أصلا الكبيرة إنه في فجوة وعدم ثقة يعني ما بين الحكومة ما بين الشارع. أنا بدي أقول لك أخي العزيز، الأردن اليوم ما بيطالب بالمستحيل، هو يطالب الحكومة أنها تكون قريبة منه، تسمعه تتحدث معه بلغته وتصارحه. يعني الثقة تبنى حقيقة أني أشوف فعل وأشوف إنجاز، مش مجرد أني أنا طلعت وتصورت ميداني وأنا أنجزت من خلال الزيارة الميدانية. الوزير كما هو والحكومة ورئيس الوزراء إذا ما هو مطلوب منه أنه يكون صاحب قرار وجريء، مطلوب منه اليوم أنه يكون صاحب خطاب مسؤول وقريب من الشارع الأردني ويخفف من همومه اللي بتوقعه. أنا أدعو الحكومة الأردنية اليوم أنها تنظر بجدية للواقع اللي بيعيشه المواطن الأردني في كل قرى وبوادي وضواحي وكل مكان في الشارع في الشارع الأردني اليوم يئن، ولكن لأن الشعب بحب هذا الوطن وقلبه عليه.
0: أشكر.
2: يعني
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات عضو مجلس النواب أحمد القطاوني، والشكر موصول كذلك لعضو مجلس النواب السيد تيسير أبو عرابي. إذا بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

بالشارع من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسارا حتى إذا قربا من القرية، فإذا بزرع قد استحصد. فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن فحدثه ساعة، ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت بما فيها مطار الكويت الدولي. الكويت تعلن عن سقوط قتيل وأكثر من 60 جريحا جراء الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وحيوية. رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يعلن عن قرب توقيع اتفاقية مع مشغل أجنبي يتولى مهام تشغيل وتطوير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة. استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة وسط تواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. استشهاد 11 شخصا من بينهم 4 سوريين وفلسطينيين وجرح آخرين في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي والمسير على بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي موضحا أن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. وأخيرا ترامب يشير في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إلى أنه يتوقع لقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، أكرمكم الله بك.
1: الله يحفظك.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام. وبركاته على مائدة القرآن نلتقي. اللهم زدنا يا رب فهما بقرآنك وتذوقا لإعجازه وبيانه. آمين. وما فيه من الدروس والعبر. بدنا نوقف عن الجذر صنع، ومنه قوله تعالى ولتصنع على عيني.
1: نعم.
2: أعظم صناعة، صناعة الرجال، صناعة الأمة، صناعة الأبطال. الخلاصة كلمة عظيمة قالها الله تعالى ولتصنع على عيني، بحق نبيه وعبده ورسوله موسى عليه السلام، وسجلها في القرآن كتاب الخلود. ولو قلنا إن أعظم الرسل عليهم السلام وإمامهم محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، لو قلنا إنه صنع على عين الله، فهل نكون متجاوزين؟ بالتأكيد لا. إذا موسى صنع على عين الله، فكيف بمحمد؟ أولى بهذا الوصف.
1: جميل.
2: أنه صنع على عين الله. الصديق الأول والصديق الأول مع رسولنا صنع على عين الله، وأين المشكلة؟
1: لا.
2: ما فيش مشكلة ليكون أول المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم ومع الرسول دائما صلى الله على نبينا وسلم. ولو قلنا إن جيل الصحابة الذين سماهم نابغة التفسير سيد قطب رحمه الله، سماهم ووصفهم بأنهم جيل قرآني فريد، يا السلام، هذه الكلمتين ولا تستحق الإعدام يعني؟ مش معقول العالم العربي. على كل حال احنا مالنا قال احنا مالنا لو قلنا في وصفهم إنهم جيل صنع على عين الله، هل نكون تجاوزنا؟ لا والله، هذا جيل قرآني فريد رضي الله عنهم، وبخاصة الخلفاء الأربعة الصديق والفاروق عمر وذو النورين عثمان وسيف الله علي عليه الرضوان. فما الضير؟ أعتقد أنه لا ضير. ولو أضفنا إليهم أبطال غزة الذين أحيوا سنة الجهاد، ففي نظر الضعيف أنه لا ضير، والله أعلى وأعلم، ولا حجر على فضل الله.
1: نعم.
2: بطبيعة الحال الجذر صنع، نمر به سريعا في القرآن الكريم عشان نستحضر كيف ورد في القرآن. أولا وحبط ما صنعوا فيها. يا سلام، إذن هم يعني مش شغل بدون عقل ولا قانون، لا لا لا، مرتبين حالهم، ولكنه حبط ما صنعوا فيها، مش أي كلام، هم أتقنوه ولكن الله أفسده عليهم لأنهم يضارون المؤمنين.
1: نعم.
2: وحبط ما صنعوا فيها، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني هم بتفننوا، يعني الآن أمريكا وإسرائيل آخره بيشتغلوا معانا بهمجية، بيشتغلوا معانا بفوضى، بيشتغلوا معانا ارتجالا، لا لا، تخطيط دقيق عميق، ونحن نيام لله الأمر.
1: سبحان الله.
2: آخ، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. ثلاثة وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إذن هم مش سحرهم قلقنا كذب، لا، صنعوا.
1: نعم.
2: إيه، 4 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. 5 ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون العنكبوت ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. 7 ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملؤون إلى آخره. 8 وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ينبئهم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بني السحت اليوم اللي عندهم البنوك العالمية اللي هم الجوز. شو الجوز هذا؟
1: شو
2: بالإنجليزي العربي يعني. وأكل اليهود باختصار الكلام وأكلهم ما حد بيقدر يقول كلمة اليهود. ماله انت عنصري وعصبي وليلي. طب الواحد ساب كل المسلمين عادي. سبحانك ربي عادي. كلمة بكرهها جدا. وسوف ينبطي وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل. إن الله خبير بما يصنعون. إن الله عليم بما يصنعون. سورة فاطر. واصنع الفلك بأعيننا وحينا. دنيا نوح مش إن الفلك هرقلة لا تكون متقنة تحمل الناس. قد تحمل 100 نفر قد تحمل عدد بمتاعهم. إذا لابد أن تكون مصنوعة صناعة متينة. واصنع الفلك. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا. 15 ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. 16 صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا كان البشر يصنعون فكيف الله
1: يا سلام.
2: سبحانه. 17 وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. منتهى الجهل. يعني عم بخبص وبلبس وبعفص.
1: وما
2: هذا أنا بعمل خدمة ال احنا من خدمة ليش. 18 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصينكم من بأسكم. 19 وآخر وحدة وتتخذون مصانع لعلكم لعلكم تخلدون. ما معنى مصانع؟ قالوا يعني خزانات الماء وأبار الماء إلى آخره عشان يظل فيه يعني ديمومة.
1: نعم.
2: يعني بلا ماء ما فيش حياة.
1: صحيح.
2: على كل حال ولتصنع على عيني. جميل. يعني هذا أردنا أن نقف.
1: جميل.
2: عنده.
1: جميل.
2: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لماذا لا نطبق القانون الرباني نفسه على من يعتدون على المسجد الأقصى ويهددون الأقصى كل يوم ويعلنون بتبجح سنهدم المسجد الأقصى ونقيم الهيكل مكانه. وما الهيكل؟ مذبح للبقرة ومحرق للبخور. يا حلاوة. محرق البخور يعني قدام كباية. أهدم المسجد من أجل هذا المحرق البخور. سبحانك. لأنه هزلت الأمة فتجرأ كلاب الأرض. خلاصة. الخلاصة أمة 700 مليون عربي عاجزة عن ردعهم وأمة المليار ونصف من المسلمين عاجزون أيضا. فما السر؟ والله ما نعرف.
1: نسأل الله العافية والسلامة إن شاء الله. نعود دكتور بعد إذنك بعد فاصل قصير.
2: مرحب مرحب مرحب
1: مستمعينا ومشاهدينا. فاصل نواصل بعده الحوار فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله
0: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: أكرمك الله.
1: بدي أوجه كلمة لماذا؟
0: طبعا تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تحية لمدينة مادبة الأردنية الأصيلة، تحية واجبة. لقد رأيت الأردن كله في مادبة.
0: يا سلام.
1: أي والله، فهي صورة عنه وهو صورة عنها، كرما ووجها بشوشا وحرارة لقاء ومقابلة وصدق مشاعر. ذهبت في جاهة عرس نخطب لأحد الشباب من عشيرة الخريبات الكرام لمصونة بنت أصول من عشيرة الأزايدة، والعشيرتان في النسب والصهر كعشيرة واحدة، فاستقبلت استقبالا حارا يفوق الوصف. وكل أخ كريم من بين الألوف المحتشدة يدعوك لضيافته، ولو كان الوقت يتسع لدخلت كل بيت من هذه البيوت الكريمة، لكن أن هذا والوقت كالسيف. مأدبة صورة عن الأردن، ضيافة وشهامة وكرما، وكل مدينة وقرية كذلك. لكن والحق أقول أدهشتني مأدبة بحرارة اللقاء. أي والله لا أتكلف كلمة، إنما نبض قلبي يعلم الله، وصدق المشاعر ورهافة الإحساس. فحي الله مأدبة وعشائرها وكل فرد فيها، فهي صورة كريمة عن الأردن العزيز والكريم. بدي أتكلم عن بعض الشخصيات إذا في وقت.
0: طبعا
1: بدي أقول يعني من نتكلم عنهم، أحمد خطيش الأزايدة، يعني هذا نموذج في الكرم.
0: نعم.
1: هو حاتم هذا الزمان.
0: صحيح، تكلمنا عنه ترى سابقا.
1: بلى مش هنمر عليه. وكل أهل مادبة كرام، لكن ضربت مثلا مشهودا ومشهورا. نعم. لكل أهل الأردن يعرفونه من الجنوب إلى الشمال. عدت من مادبة بروح جديدة وسعادة غامرة. الخلاصة تتكلم عن سفيان التل والشيخ محمد هليل، والد الدكتور أحمد هليل.
0: نعم.
1: ونعمة من الاثنين. وصف التل: عبد العزيز الخياط، ناصر الدين الأسد، عبد السلام المجالي، أحمد أبو طالب، كل هؤلاء يعني
0: في البل
1: صحبتهم، ولكن نأخذ منهم معينة. وصف التل، ثم سفيان التل. وصف التل رئيس وزراء.
0: نعم.
1: إن شاء الله يكون مات شهيدا، يعني أن هو أطلق.
0: نعم.
1: عليه النار.
0: عليه النار. نعم.
1: ومؤامرة من وراءها من تشفهم، وكان في القاهرة. في قصة طويلة يعني من مش هنخش في التفاصيل. نعم. لكن وصف التل رئيس من أكفأ رؤساء الوزارات. عرفته طالبا، درسونا وذهبنا إلى غابة وصف التل.
0: نعم.
1: من هناك عرفت اسم وصف التل. أطفال كنا، والله ما أدري ما مرحلة ابتدائية، أي صف. نعم. خامس سادس أول إعدادي ناسي، لكن مزرعة وصف التل. لنا أقرباء كانوا يشتغلوا في مزرعة بيته، قالوا والله يجي من رئاسة الوزراء ويقعد معنا على الأرض، نفتح البيت سردين يأكل معنا، ولا شوية خبز وجبنة يأكل معنا.
0: يا سلام.
1: وصف التل ابن بلد حقيقة، مش عم نمدح واحد عشان ناخذ مكافأة من لا يا ابويا،
0: يعني أفضل إلى ما قدم.
1: أنا خارج هالغطاء كله. فوصف التل بدون مبالغات مثل ما قلت أكفأ رئيس وزراء. من قتله، لمن قتله، لماذا، غامض. أعتقد أنه في أيادي كثيرة. سفيان التل من العائلة الكريمة، يعني شو بدي أحكي عن وصف التل، كلام كثير والله، لكن ما فيش مجال للتفصيل. لكن هو باختصار أسأل أن يكون مات شهيدا
0: يا رب
1: إن شاء الله. سفيان التل هذا عبقري في موضوع البيئة وموضوع الأرض وموضوع الزراعة إلى آخره. صديقنا العزيز والله، لكن زمان ما التقينا سبحان الله. بعدت الأيام. عبد العزيز الخياط أستاذي.
0: نعم.
1: وهو عميد كلية الشريعة وهو صاحب الفكرة، فجزاه الله خيرا. يعني كان أحيانا يصير عدم انسجام، لكن في المجمل نشكره. بقطع النظر عن بعض التنغيصات البسيطة مش مشكلة، لكن له الفضل في أن هو كان وراء إنشاء كلية الشريعة.
0: جميل.
1: والحق يقال يعني خذنا نختلف لكن لم نفقد الاحترام المتبادل.
0: جميل.
1: نختلف ما فيش مشكلة. فالشيخ الخياط يعني في رحلة الشريعة إلى الحج قال لي أنت تدير الرحلة، ثم عندك بروفيسورز، أنا جست معيد يعني حافي بمعنى لا عندي درجة علمية ولا غيره. قال لي ما بديرها إلا أنت. ومن فضل الله كانت في قبضة اليد مثل الساعة ما شاء الله. أقول الأستاذ لو سمحت عبي كان المية من البروفيسور، أنا عند الإدارة الكل يعني، فأنظم الرحلة من فضل الله مثل الساعة، وعارف أنه ما بيديرها إلا العبد الضعيف من فضل الله.
0: سبحان الله.
1: هو بيعرف الناس يعني. ناصر الدين الأسد هذا أيضا رمز والله من رموز الأردن. أنا طالب لسه ما زلت عيان في الجامعة قريبا، فبعث لي مع طالب آخر كتاب يقول له خلي فلان في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع له الكتاب ويقول لي رأيه فيه. إي والله أنا لسه يعني عيان جديد. المهم فقرأت الكتاب كلمة كلمة، قلت له هذا الكتاب ما في عليه ملاحظات سلبية، بالعكس الكتاب رائع وينبغي أن يطبع. فسر كثيرا هذا ناصر الدين الأسد رئيس الجامعة. كان عبد السلام المجالي كان برضو رئيس الجامعة ثم صار رئيس الوزراء.
0: نعم.
1: وأيضا مرة قال لي عبد السلام المجالي دكتور يعني رحمه الله توفي من زمان.
0: نعم.
1: حتى
0: مش كثيرا.
1: قال لي المهم قال لي في جاي واحد علماني وأنت بدك توقف مقابله عن الجامعة. قلت أنا معيد وعندك بروفيسورز. قال لي والله ما يوقف قدامه إلا أنت. والله يا أخي الجمهور اللي خارج القاعة أكبر من الجمهور اللي جوا القاعة.
0: يا الله.
1: وعلى الأرض قاعدين ناس فل. من فضل الله هذا العلماني وقفنا له مثل السد لله الحمد، ورفعنا رأس الجامعة وروح. على كل حال أحمد أبو طالب من هذا؟ عائلة أبو طالب من السلط معروفين.
0: نعم.
1: أحمد أبو طالب ونعم الله كان مسؤول إدارة كلية الشريعة، يعني كل اللوجستية مثل ما بيقولوا لوجستيك متهرز، هو الذي يدبر الطعام والشراب والخدمات وكل إدارة المعهد كلية الشريعة كان. فعفاه الله، يمكن أن أكون صحة ما عنديش تفاصيل والله، لكن له فضل على إدارة الكلية بحزم بأخوة إلى آخره، يعني مش حزم بلا أخوة ولا حزم مع أخوة. نشهد عفاه الله إن كان يعني مريض ولا غيره الله يشفيه، لكن له الشكر والحمد الحقيقة. من نقول لا تنتهي والله الكفاءات لا تنتهي.
0: جميل. أكرمكم الله دكتورنا.
1: ماشي.
0: نعود معا بعد إذنك إلى تفسير للآيات من سورة آل عمران. وصلنا عند الآية 77.
1: ماشي.
0: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة.
1: بسم الله. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا، يشترون بمعنى بيبيعوا، مش مشتروا عشان يحموه، هم يشترون بمعنى يبيعونه.
0: نعم.
1: يعني يبيعوا دينه.
0: نعم.
1: يبيعوا كتاب ربه. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إذن هو.
0: نعم.
1: عاوز الكتاب ولا الثمن؟
0: الثمن.
1: عاوز الثمن. إذن يشترون بمعنى
0: كانوا باع
1: يبيعون.
0: نعم. نعم.
1: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، لأن ممن يشتري الكتاب بمعنى يحميه بدمه وروحه ونفسه وعقله وقلبه ولسانه، يا رب نحافظ عن المدافع عن هذا الكتاب، هذا عزنا هذا شرفنا. الخلاصة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يا الله أنت ما قدرت ربك تبيع دينك بثمن، يا الله. يعني منهم من يشهد شهادة زور مثلا عن يعني، ومنهم من يتطاول على دينه ليبدو أنه مديرن أو هو علماني سيكولار بالفرنسي، سيكولار بالإنجليزي، إنه أنا علماني. يا سيدي علمانك ولا مش علمانك أنت حر. يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، والله لو ملئت الأرض ذهبا وتنازلت عن ديني لركلته بقدمي. أنا شلي في المال، ديني أغلى من حياتي، أغلى من الوجود كله. لا نشتري بعهد الله ثمنا قليلا، أعوذ بالله، بل نشتري العهد بمعنى نموت دفاعا عن كلمة في كتاب الله. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. يا الله، القرآن صفاهم بالمرة، يعني لا خلاق لهم، لا نصيب لهم من الخير،
0: يا الله.
1: لا ذمة لهم، لا دين لهم، لا عهد لهم، لا وفاء لهم، مشطوبين شطب، لا خلاق لهم في الآخرة. متى النتائج؟ آخر الفصل الدراسي. إذن الآخرة هناك تنكشف الأمور، اللي كان يدعي واللي كان يتصنع واللي كان كله حينكشف. يمكن بعض الناس جوا ملحد وتظاهر بأنه متدين ولا مش عارف إيه. الخلاصة عند رب العالمين هذا كله لا يمشي، بل تنكشف الحقائق أمام الله. ولا يكلمهم الله، يا سلام، يعني الله سبحانه العظيم الكريم الحكيم لا يكلمهم احتقارا لهم، وهذا يعني بحد ذاته قتل. يعني يا روح، عرفت ربك الآن؟ يا رب يعني نجني من النار. هل عملت لتنجو منها شيئا يدفع النار عنك؟ ما عملت، انصرف. لا يكلمهم الله، ولا حتى كلام الملائكة بيشيلوه بزيتوه، لأنه احترام دينك في الحياة، لا، إذن انصرف. من يحترمك؟ من لا يحترم دينه كيف يحترم؟ بالنسبة للكلام اللي سابق قلت، يعني الدراسة احنا بنقول عن كيف تبنى الأجيال، احنا تكلمنا عن كان فاتنا هذا، ولتصنع مفروض أن نصنع جيل، جيل مثلا التحرير الفلسطين، نصنع جيلا بأكمله. مناهج التعليم تصنع صناعة العقل والثقافة والقيم إلى آخره، مش مجرد قرينا ودرسنا وامتحنا وروحنا، لا، بدك تصنع قيم في داخل هذا الإنسان. التربية والتعليم أخطر ما في الدنيا، كان ينبغي أن ينتخب لها خيرة الخيرة. المهم،
0: جميل.
1: ولا ينظر إليهم، يا الله يا الله، أنت الآية لو أدبر عنك واحد مسؤول عادي تشعر بخوف جزع، كيف رب الكون ورب الوجود سبحانه أعرض عنك، أهملك، تركك. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مولانا أعرض عنهم نبذهم والمصير عذاب أليم،
0: يا الله،
1: شديد، نسأل الله العافية.
0: اللهم أمين. أستاذنك بهذا الاتصال دكتور.
1: مرحب.
0: معنا الأخ عمر الزعبي، تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسعد مساك دكتور بشار، انت ودكتورنا المكرم.
0: الله يسلمك ومسيك بالخير، يا مرحبا.
2: الله يرفع قدرك يا رب.
0: الله يحفظك.
2: سيدي عندي سؤال، الله يكرمك.
0: تفضل.
2: المقصود من قول الله عز وجل ما انا بمصرخكم
0: وما انتم، بمصرخي.
2: بمصرخي. الله يكرمك يا سيدي، يسعدك الخير.
0: ابشر ابشر، تسمع الجواب ان شاء الله. دكتور الاخ عمر يسال عن الايه، المقصود بالآية الكريمة ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، علما دكتور أن هذه الآية يعني كانت على لسان الشيطان في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما المقصود بهذه الجزئية دكتور؟
1: يعني بعد ما كشف أوراقه، ورطهم وخرب بيتهم وزين لهم وقعهم في المصائب، الآن كشف كل شيء. ما أنا بمصرخكم، شو معناها؟ مش واضح. لا سهلة سهلة، يعني أنت الآن جاء عدو لك يا جار وصار حريق ولا غيره، تستنجد يستصرخ،
0: يعني أنت بتصرخ عليه بالصوت مش هادي يساعدك. نعم،
1: يجيك مساعدة ومعونة. ما أنا بمصرخكم، لو صرختم لا أنجدك ولا
0: والعكس كذلك، يعني لا أنا منقذكم ولا أنتم منقذي،
1: لا بتفيني ولا بفيدك. يعني تخلى عنهم الشيطان بعد ما ورطهم في جهنم، ورطهم بالعادات السيئة القذرة إلى آخره، الآن بده يتحلل منها. لا، راحت عليكم، راحت عليكم، فلا أنا بنجدكم ولا أنتم بتنجدون، حلوا عني،
0: تنجدوني.
1: بتخلى الكل عن الكل.
0: سبحان الله سبحان الله، جميل. لدي أيضا مجموعة من الأسئلة لكن أظن في اتصال آخر. ما في اتصال آخر. طيب أخذ الأخ خالد بركات بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: قال وما علمي بما كانوا يعملون، سورة الشعراء. سؤالي: لماذا أجاب سيدنا نوح قومه بهذا الجواب مع العلم أنه عاش معهم أكثر من 900 عام، والمفروض أنه يعرفهم جميعا ويعرف خلفية كل شخص يدعوه إلى الإسلام، فلماذا قال وما علمي بما كانوا يعملون؟
1: هو يرد على مصائر.
0: نعم.
1: يعني هم هؤلاء مثلا في الجنة ولا في النار، ولا حينجوا ولا نعم. مش حينجوا. أنا ما عنديش علم.
0: ما عنديش علم. نعم.
1: أنا بلغت. هل هم استجابوا أو لم يستجيبوا؟ قد يستجيب في الظاهر وقد لا يستجيب في الباطن، ما بعرفش.
0: هذا كان فالكلام إذن عن المصير.
1: تمام.
0: جميل جميل. لدي أيضا مجموعة أخرى من الأسئلة. في اتصال ولا ما في؟ في اتصال. أبو وسيم، تفضل أخي. أبا وسيم تفضل.
3: السلام عليكم دكتور الحبيب.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يحييك دكتور أحمد نوفل، أنت درست بناتي 2 سنين في الجامعة الأردنية.
1: يا الله يحييك.
3: كيف حالك دكتور الحبيب؟
1: والله بخير.
3: أنا دكتور معي باص جامعة، فمثل الطلاب أسئلة دينية.
1: الحمد
3: لله. مثلا صلاة الجنازة كم الركعة؟ ففي طلاب بيقول لي 4 ركعات.
0: بميزش بين الركعات والتكبيرات.
3: فيا سيد العزيز، دائما يعني انا في كله في الاسئله في من القران، شايف قديش سجده في القران، قديش مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في القران، قديش تكررت يا سيد العزيز مثلا اطول سوره في القران، هل هذا اجر عليه دكتور الحبيب؟
0: تمام، تسمع الجواب ان شاء الله.
3: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: ابشر. الله يحييك. معي الاخ عمر، تفضل يا شيخ عمر.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: الله يعطيكم العافيه حبايب.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
4: سيدي، يعني سؤالي، انا صار قاعد في دندنه على اخي باخر فتره سنسمعها، اللي هي الديانات الابراهيميه او الديانه الابراهيميه. سيدي طبعا. يعني بدنا نفهم شو مفهوم الديانه الابراهيميه. يعني مع انه احنا بنقرا القران بنعرف انه سيدنا ابراهيم عليه السلام، اللي اذا كان يعني اذا كان يقصدون فيها ينسبون سيدنا ابراهيم. طبعا هو ربنا قال في القران ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. اذا كان هم يقصدونها، وربنا قال في القران الكريم هو الذي سماكم المسلمين من قبل سيدنا ابراهيم عليه السلام. بس يعني توضيح من فضيلة الدكتور حبيبنا، يعني شو مقصود الديانة الإبراهيمية والآيات القرآنية ربنا ذكرها عن سيدنا إبراهيم، إنه إحنا بنعرف قرآنها إنه هو أصل مسلم يعني.
0: ماشي
4: ماشي.
0: شو وصلت وصلت أخي عمر، الله يجزيك خير. معي الأخ أبو عبد الله، تفضل يا أبو عبد الله.
5: السلام عليكم حبيبنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: السلام عليكم شيخنا الدكتور أحمد نوفل.
1: يلا يحييك.
5: سيدي، في آية في القرآن عمليت لإشكال بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المائدة الآية 26، قال فإنها محرمة عليهم، في هنا تعانق النص 40 سنة يتيهون في الأرض. هلأ قراءة الآية بتعمل إشكال إذا ما وقفنا صح. لأن لو قرأناها فإنها محرمة عليهم 40 سنة نفهم أنها لهم، ولكنها حرمت فقط 40 سنة.
1: نجيبك إن شاء الله.
0: نجيبك إن شاء الله.
5: جزاكم الله
1: إذا
5: خير.
1: إذا انتهى السؤال نجيبك.
0: خلي بس في
5: اتصال آخر. الله خير.
0: إن شاء الله. مع الأخ عامر، إذا في ورقة دكتور بعد إذنك.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. علينا أخ عامر.
6: الله يسلمك.
0: الله يحفظك. لو أغلبك ترفع صوتك قليلا.
6: هيك كويس.
0: جيد. نعم تفضل أخي.
6: استفسار عن القول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: نعم.
6: شو يعني الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟
0: ماشي. تسمع الجواب إن شاء الله. كل هذه الأسئلة بإذنه تعالى سنجيب عنها بعد الفاصل، فكونوا معنا.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: صوت

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع دكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: دائما
0: مجموعة من الأسئلة دكتور كانت قبل الفاصل.
1: نعم.
0: الأخ أبو وسيم الذي قال إنك درست اثنتين من بناته في الجامعة الأردنية،
1: الحمد لله،
0: يقول إنه سائق حافلة يعني تقل طلابا، فيقول إنه دائما يسألهم أسئلة دينية، يحاول أن يستثير عندهم المعلومات أو أن يثقفهم بالمعلومات الدينية، فيسأل هل هو مأجور بذلك أو على ذلك؟ هل هو يؤجر على ذلك؟
1: بلى، لما لا؟
0: نعم.
1: إنما الأعمال بالنيات.
0: نعم.
1: ما نيتك أن تثير فيهم التدين؟
0: نعم، جميل.
1: والعلم، أنت مأجور بإذن الله من عند الله، شكر الله لك، امضي على هذا الطريق.
0: جميل جميل، خاصة أنه الجيل يعني يعرف أسماء اللاعبين وأسماء المشاهير وأسماء ما يسمون بالمؤثرين، لا بأس أن ينمي عندهم الجانب الديني ليكون
1: في مؤثرين في معثرين.
0: صحيح صحيح. الأخ عمر سأل، يعني بقول إحنا بين الحين والآخر نسمع عن ما يسمى أو ما يطلق عليه الديانة الإبراهيمية، ما المقصود بالديانة الإبراهيمية؟
1: إخواني هذا الكلام رمي وراك.
0: نعم.
1: الديانة الإبراهيمية، حتى نميئ القضية وصير المسلم واليهودي واللي مش يهودي كلها سواء، أي لا ما في شيء اسمه الدين الإبراهيمي، الملة الإبراهيمي، ملة أبيكم إبراهيم، ها ديننا.
0: نعم.
1: لكن الملة الإبراهيمية صارت فوضى، الدين اليهودي والدين المش يهودي والدين غلو. لا
0: كوكتيل
1: طه كومبلكس.
0: نعم.
1: لا، هذا كله مصطلحات يعني مدخولة، بمعنى أنه فيها سوس.
0: نعم.
1: فيها لخبطيشن. لا يا أبويا، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة القرآن، من الإبراهيمية. شو بتجي هاي؟ صير نحن واليهود ومن اليمين إيكوالز.
0: نعم.
1: لا
0: يا كأنها ملة واحدة.
1: لا لكم دينكم
0: ولي دين.
1: ولي دين.
0: جميل.
1: إخواني ما عندك فيصل أو الكلمة.
0: نعم.
1: لكم دينكم ولي دين. أما ديان إبراهيم ميعنا القضية.
0: نعم.
1: وضيعنا قضيتنا وحقنا وديننا.
0: جميل.
1: وروحت.
0: الأخ أبو عبد الله دكتور كان يسأل عن الآية الكريمة والوقف والابتداء، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض.
1: بارك الله بك، هذا سؤال مهم وضروري. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون
0: في الأرض. التيه اللي هو 40 سنة وليس التحريم.
1: نعم.
0: جميل.
1: أما محرم عليهم فلسطين 40 سنة بعد 40 سنة بتملكوها؟ لا إطلاقا لا. فإنها محرمة عليهم. إخواني كيف نقرأ القرآن؟ مهم.
0: جميل.
1: جدا.
0: جميل.
1: 40 سنة يتيهون في الأرض، كان محرمة عليهم 40 سنة ويتيهون في الأرض مفتوحة. لا احنا خربطناها، اللي قلبها يعني.
0: نعم.
1: إنما فإنها الفلسطين محرمة عليهم، أخذوها بالزندق، قال الرب أعطانا فلسطين، كذبتم. وإذا أعطاها للرسول موسى عليه السلام فترة محددة مو تأبيد، هذا مسرى محمد يا أبويا. ليه رب العالمين جعل هذا الإسراء من هنا؟
0: ثم هم دكتور يعني احنا في سياق الآيات، هم رفضوا أن يدخلوا هذه الأرض ابتداء.
1: تمام.
0: وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل
1: إنها هنا قاعد.
0: فهل يعقل أن تكون عقوبة الرفض
1: فإنها محرمة عليهم
0: 40 سنة فقط للتحريم؟
1: يعني عقابا لهم. نعم. الأرض اللي رفضتوها حرم خشوها،
0: وتاهوا بعد ذلك 40 سنة.
1: الآن ما دخلوهاش بالشجاعة وبالجرأة وبالبطولة، لا على أكتاف الاستعمار.
0: نعم.
1: دائما هذا الصبي محمول على إمبراطورية.
0: نعم.
1: كانت بريطانيا أمباير، إمبراطورية.
0: نعم.
1: شاخت وراحت، الآن بريطانيا صارت دولة مثل الحبشة.
0: نعم.
1: لكن الآن الإمبراطورية الجديدة أمريكا بنت بريطانيا، وسيصيبها نفس المصير اللي أساب بريطانيا بإذن الله، ويصبح لا حامية لهم. نعرف شي يمكن يتبنوا إسرائيل بعض العرب، وما نعرف، ما عرفش.
0: أكيد لا، أكيد لا. طيب الأخ عامر.
1: نعم.
0: بيسأل عن الآية الكريمة، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ما المقصود بذلك دكتور؟ الحر بالحر، العبد بالعبد.
1: يعني بعض الناس من الكبر والغرور، إذا قتل لنا عبد سنقتل سيدهم. الحر بالحر يعني.
0: نعم.
1: عبد بعبد حر بحر، هذا العدل. لكن بروح أنا أتخن شنب فيكم بدي أقتله، أي لا، أولا من قتل يقتل، مش بروح على وجه البلد أو وجه العشيرة أو وجه العائلة أو وجه خصمي. لا، أنا ولد ضرب ابني قتله بسوى شلن، أنا بأخذ زعيم البلد
0: أو
1: زعيم القرية.
0: قد يأتي السؤال بالطريقة المغايرة أو المعاكسة، لو أن حرا قتل عبدا،
1: حرا يعاقب،
0: يعاقب بالقتل ولا لا؟ لأنه
1: ولم لا؟ النفس بالنفس.
0: جميل.
1: النفس بالنفس.
0: جميل. إذا موضوع الحر بالحر والعبد بالعبد يعني من باب
1: لضبط
0: موضوع الكبر الموجود والتجني.
1: أيوة، عشان أن ترفع أنت الأسعار يعني. والله لأقتلن زعيمهم بمقابل العبد من عندنا. أي لا.
0: جميل جميل جميل.
1: العبد بالعبد، النفس بالنفس. جميل. الإنسان بالإمه هكذا، الحر جميل. بالحر.
0: طيب، في يعني ما ضلش معنا وقت إلا يدوب دقيقة دقيقتين، بدي أخذ.
1: إحنا بدينا أصلاً؟
0: يعني وصلنا للنهاية تقريبا، لكن وأسئلة كثيرة، لكن بدي أخذ يعني أقصرها، معلش سامحوني. نشوف الأخ خليل أبو جزر بيقول شركاء في الصراخ، تكلم يبدو تعليق على ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، فيقول شركاء في الصراخ في نار جهنم، والآية 22 في سورة إبراهيم، وهذه الآية الكريمة العظيمة في خطبة إبليس الرجيم لعنة الله عليه لأهل النار. يعني هو تعليق على ما ورد في السؤال. الأخ عبدالله شاهين بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعليقا على سؤال المتصل بالنسبة للحر بالحر والعبد بالعبد، بيقول لو قتل رجل حر امرأة أو عبدا كيف نوفق؟ الآن هذا أنا جاوبنا أخي عبدالله. طيب،
1: النفس بالنفس.
0: نعم، النفس بالنفس، صحيح. عندي أسئلة طويلة لكن الوقت يعني
1: مش طويل،
0: لا يسعفنا، لذلك أنا أرجو من الإخوة أن يؤجلوها أو أن يكرروها في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الله يجزيكم الخير دكتور الفاضل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل يوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحضره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

والحج والعمرة، أرماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يؤكد في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء ألبانيا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في البحرين ودولة الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي. وزارة الخارجية الكويتية تعلن سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وحيوية. رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يعلن عن قرب توقيع اتفاقية مع مشغل أجنبي يتولى مهام تشغيل وتطوير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة. استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة فيما تواصلت خروقات جيش الاحتلال وقف إطلاق النار. استشهاد 11 شخصا من بينهم 4 سوريين وفلسطينيان وإصابة آخرين في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي على بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي موضحا أن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM أينما كنتم تتابعون حياة، في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. ومساء الخير لجميع الأحبة. من الأمور هذا اللي قاعد برا أستاذنا تاج راسنا، ترى بحاول أسير صوتي بيزي صوتك الجميل. أنا حبيبي بس واحد بس يبلغ جديد هيك يصير صوته. الله يصلح الحال، شوية فلونزا رشح على الله يهونها. يابا سيقف يابا. الله يصلح الحال. تحياتنا للأستاذ حمزة دعنا أكيد رئيس تحرير موقع أخبار حياة، وتحياتنا لكل فريق العمل في أخبار حياة، تتابعوا دائما وأبدا كل الأخبار المصداقية عالية أكيد، وبإذن الله دائما وأبدا نكون إياكم على قدر الحدث.

0: حنين بيخ.
1: تحياتنا أكيد للشهيد المناضل البطل الطيار أخونا إسلام، ونقول له الله يربي يتقبلك في الشهداء ويرفع درجاتك في عليين. طبعا الله يحفظه. أسأل الله أن يفرحني فيك يا إسلام ويجعل ذلك عاجلا غير آجل يا الله، عريسا عريسا عريسا إن شاء الله. أقولت الراحل العظيم كان أقول شهيدا شهيدا، إسلام يقول عريسا عريسا إن شاء الله.
2: عرسي عم بدق الباب أبوها مغلي.
1: مساء الخير للجميع، أنا سعربد. لا هاي الأغنية ما لهاش علاقة بأنا سعربد، أنا سعربد اليوم معنا من خلف المكسر. مساء الخير لك، ومن الإعداد والتنسيق يزيد أبو عويضة يعطيك ألف عافية، بدون أبو يزيد عويضة، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش مش بدون أبو، ومن خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة مش محمد حلقة. مساء الخير لكم جميعا.

أكيد هند أنا وياكم مشوار تربيحتنا اليوم، لكن بعد أن نتوقف وإياكم مع حين رفع لحين رفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حيث أف أم، بعدها نواصل إن شاء الله. يبدو أنه أناس نسل الأذان فنرفع، مش ناسل قديش ما شاء الله 16، الله يبارك إن شاء الله ربنا يتقبل منك يا أنس ما شاء الله فضيلة الشيخ أنس عربد. نرفع الأذان ونواصل إن شاء الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية، يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتي اليوم. مساء الخير لكل أصدقائنا، لكل أحبائنا، كل من يتابع حياة في هذا التوقيت، ودعوتنا بالخير لكل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد. أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا.

تحية لكم جميعا كل من يتابع حياة. أبدأ معكم مستمعين الكرام يعني فيسبوكيات متنوعة، نبدأها أنا وياكم برفع 4 أطنان نفايات من سد الملك طلال بمشاركة 300 شخص. رفعوا كمية 4 أطنان من النفايات من سد الملك طلال. طبعا هنا يأتي الحديث عن كيف وصلت هاي النفايات لسد الملك طلال، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يا الله يا جماعة بنحكي عن 4 طن، مش إشي مزحة ترى، يعني 4000 كيلو تقريبا، هو فعلا 4000 كيلو من النفايات يعني وصلت إلى منطقة سد الملك طلال خلال حملة نظافة وطنية شاملة شارك فيها نحو 300 شخص ساهموا في إزالة هذه النفايات. وطبعا كوادر من مكتب حماية البيئة في جرش أعلنوا هذا الأمر عن رفع 4 أطنان من النفايات في هذه المنطقة.

حياة FM. اللي بيزعلنا كثير انه لما تيجي حملة بتعملها وزارة البيئة او اي حدا له علاقة بهاي الحملات الناس بتزعل، كيف تحكوا عيب، كيف تحكوا استحوا، كيف تحكوا. بالمقابل بنتطلع على المشهد ما بنحكي للي بكب النفايات او برمي النفايات باماكن عامة انه والله انت عن جد عيب تعمل هذا الكلام، او اذا حكيناها بنحكيها بخجل. يعني صورة وفيديوهات انتشرت لمجموعة من الأسف، أنا بحكي هذا الكلام لكن هو هيك فعلا الصورة، تم توثيقها لمشاهد نفايات وبقايا طعام تركت على مقاعد الركوب في إحدى محطات الباص السريع. وين؟ وين؟ في عمان. وين يعني؟ في عمان. فعلا مجموعة من الأشخاص تداولوا هذه الفيديوهات، هي الصورة أمامنا على شاشة التلفزيون حياة، لهذا الكم. طبعا السلة موجودة، ما حدش يقول والله فيش سلة والسلة بعيدة، وما حدش يقول والله فيش كيس في السلة فرميناها، لا لا لا أبدا، هي السلة وهي الكيس في السلة. ومع ذلك أبى هؤلاء الأشخاص اللي جلسوا على هذه المقاعد في محطة الباص السريع إلا أن يضعوا الطعام. هسه بيجوا بيقول لي ما هم حطوه برا عشان بلكي واحد جوعان مرأك. يا أخي يا أخي الله يستر بيتكم، مشان الله يا جماعة، يعني احنا كلنا حريصين ان يكون بلدنا بافضل صوره، بابهى حله، كلنا بنكون مبسوطين لما نطلع على شوارعنا ونشوفها نظيفه. قبل كم من يوم كان في صوره للشارع الجديد اللي حقه مصاري، بتعرفوه اللي بمر منه ندفع عليه مصاري، والله هيك بوج وج شكرا عشان فيش حد بمر منه. لكن والله بتطلع على هالفيديو والله الواحد بنسم بدنه، نطلع على هالناس بنقول يا اخوان مشان الله حتى متى سنبقى نردد هذه العبارات؟ اذا انا وانت وانت وكل واحد فينا كان مسؤول عن نظافه وطننا قطعا سيصبح وطننا دائما وابدا هو الاجمل، وهو كذلك ان شاء الله.

بالمقابل أنا بحكي يعني الحمد لله رب العالمين في ناس صورة إيجابية مشرقة قديش هم فعلا حريصين على نظافة أماكنهم اللي هم عايشين فيها. اليوم لما جيت أطلع من باب الحارة من عندنا مذكرني الحارة بالحاوية ما عرفش أطلع والله كان ضربت السيارة كنت أصف السيارة وأنزل أزيحة. فطبعا الله يا ربي يبارك له عامل الوطن كان موجود فزمرت له فهو فكر أنه بدي أعطيه مصاري قلوا في مجال بس تزيح الحاوية الله يبارك لك ما كنت كنت مستعجل متأخر على المحاضرة طيب صبحت عليه وبليت طالع الله يغفر لي بس وتوب عليه. قصدي يا جماعة نظافة وطننا مسؤوليتنا جميعا نقطة.

طيب يا جماعة هروح شوي لموضوع كثير بعيد، أتحدث عن ذاك الصوت الذي اشتقنا إليه منذ زمن لم يطل علينا. نعم، أطل الملثم. أسأل الله أن يرحم الملثم الأول. والآن تابعنا أمس فيديو، بعرفش إذا حدا ما زال يهتم للسماع للملثم، لكن المرة هاي الرسالة كانت واضحة لكل أبناء الأمة الإسلامية، وقالها بصوته الواضح. قال: نقول لكل أبناء أمتنا، أنتم اليوم أولياء الدم لكل من استشهد وارتقى من القادة الأبطال. يتحدث عن ذلك وقال: أنتم اليوم للمسلمين جميعا أولياء الدم، وواجب الوقت والانخراط الفوري في هذه المعركة، وعلى الجميع تصحيح البوصلة نحو العدو الأول للأمة، وهو العدو الصهيوني. يعني بالتأكيد هذه العبارات التي لطالما انتظرنا أن نستمع لها خلال الفترة الماضية، اليوم يطل علينا الملثم ليؤكد ويذكر هذه الأمة وأبناء هذه الأمة بالعدو الأوحد والعدو الأول لنا جميعا، وهو العدو الصهيوني. أسأل الله أن ينتقم من العدو الصهيوني ومن كل من يؤيد هذا العدو. اللهم أمين يا رب العالمين.

اسمك اللي معقول حكى؟ والله أنس حكى. والله يا جماعة أنا بحكي هذا الكلام لأنه فعلا بذكركم جميعا أن هناك ما زال لنا إخوة يستشهدوا في تلك الأرض المباركة، هناك حيث الرباط وخير الرباط رباط عسقلان، هناك حيث زاد عدد الشهداء عن 73,000 شهيد، وهذا الرقم بجوز بعضكم ما عاد يعد ولا يحسب قديش من الناس قضوا هناك في قطاع غزة، إلا أن الله سبحانه وتعالى سينصر هؤلاء وسينصر هذه الفئة، وأسأل الله أن يستعملنا لنصرة دينه وأن يستخدمنا لنصرتهم، اللهم أمين يا رب العالمين. والقصف انجرحك

محروم. أيوب جنيد ذاك الطفل الصغير اللي انكسرت نظارته وهو يجري أو يركض في إحدى طرق وشوارع قطاع غزة. طبعا هو يعني زحلق بين الركام. هذا الطفل انكسرت نظارته وكان في فيديو انتشر بشكل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الطفل وهو يبكي ويصرخ. طبعا حزين لأنه مش شايف أصلا, هو بدون نظارته مش شايف. فعلا هذا الفيديو انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل. وطبعا بعد ذلك من فضل الله كان لأهل الخير من جمعيات من الناس قاموا بمساعدة هذا الطفل, والحمد لله الآن هو يعني فصلوا نظارة جديدة. طبعا مشكلته لم تحل بشكل قطعي, 60% تقريبا نسبة الإبصار عنده الآن بعد ارتداء النظارة. لكن أنا أتحدث عن هذا الطفل واحد من عدد كبير من أطفال غزة يعانوا الأمرين ويذوقوا الأمرين اليوم, وما زال المشهد صعب على أهلنا هناك. هذا الطفل اللي انتشرت قصته وجد من يساعده, فما بالكم بمن لا يعني يسمع صوتهم, ما بالكم بمن لا يتحدث أحد عن قصصهم. لذلك الواجب على هذه الأمة أن نقف جميعا مع أهلنا وإخواننا في قطاع غزة, أن ننصرهم, أن نعينهم على ما هم فيه, وربنا يقدرنا على هذا الشيء.

0: نروح أنا وياكم لذاك الأرعن ابن اليهودية إتمار بن كفير، وفي فيديو انتشر لأنه ريت الشباب يسمعونا بالله الفيديو. يزيد اليوم داير عسبستون بيحضر كوكب زمرد، الله يهدي بالك يزيد. يلا مباشرة بروح أنا وياكم لفيديو إتمار بن كفير اللي يتحدث فيه عن صوت الأذان واللي وصفه بالضوضاء. رح نروح أنا وياكم ونسمع ونشوف ماذا قال إتمار بن كفير. هاي الفيديو تحت بالضبط، خلينا نشوف أنا وياكم ماذا قال إتمار بن كفير عن صوت الأذان، والذي توعد بإسكات هذا الصوت وقال سأوقف الضوضاء الصادرة من المساجد. إتمار بن كفير يتعهد بهذا الأمر وسيوقف بحد ما قال طبعا عن صوت الأذان. نتابع أنا وياكم كيف يعني قدم هذا الفيديو لكل أنصاره من الكيان الإسرائيلي. نتابع.
1: די, חלס, אי אפשר כבר לישון. אני הולך לשנות את זה ולהפסיק את הרעש במסגדים.
0: قام إتمار بن كفير طبعا عمل كان مسمى حاله نايم، قال سمع صوت أذان قام وقال خلص سأوقف هذا الصوت، هذه الضوضاء الصادرة من المساجد، وقال أن هذه الأصوات تؤذي. قال والله بالنسبة لأن هذا أصوات مؤذية كإسرائيلي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هذا الطاغية ومن كل من يعينه ويعاونه. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: اهلا بكم مستمعينا الكرام لفاصل بعده نواصل بحول الله عبر حياة اف ام تكرما ابقوا بالقرب.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبانا ومتابعين عبر أثير حياة FM، دائما وأبدا نسعد بكم وباستماعكم، حياكم الله.

طيب يا جماعة خلينا نروح مباشرة أنا وياكم لذاك الوفد المهيب اللي ودع المنتخب التركي لكأس العالم. أنا بصراحة مش بعرض الوفد ولا بطلع الفيديو عشان أحكي لكم إن والله شوفوا كيف الأتراك يودعوا منتخبهم، أكيد لا، وإنما أتحدث عن كيف يمكن أن ندعم منتخبنا منتخب النشامة بالصورة الصحيحة للمشاركة في المونديال. إحنا منتخبنا الحمد لله وصل لسان فرانسيسكو للمشاركة في المونديال، لكن أنا بطلع بقول يا أخي والله الأتراك شطورين، عملوا يعني زي مسيرة بالسيارات هيك على أحد الجسور على البسفور، منظر بصراحة خرافي جدا، وهيك صفوا السيارات حطوا عليها الأعلام التركية، وتخيلوا لو إحنا عملنا هذا الكلام، اطلع شو قاعدين بيساووا، شوف كيف إخوان يعني برضو كمان إحنا بدنا نوقف مع شبابنا اللي فعلا اليوم الروح المعنوية هي الأساس في أي مونديال في أي كأس عالم في أي لعبة، مش هيك ولا أنا غلطان أبو هاشم؟ أنا أقول من هنا من منبر حياة إف إم يعني بصراحة خلينا كلنا ندعم النشامة ونقول هم قدها بإذن الله، وأحب أبشركم إنه 66% من الناس المقيمين في أمريكا الأمريكيين الأصليين الناس اللي هناك موجودين في أمريكا مش مهتمين بكأس العالم، لذلك أنا بقول إحنا مهتمين بكأس العالم وبدنا ندعم النشامة وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني هذه المشاركة مشاركة دائما وبدنا نرفع رأسنا فيها إن شاء الله هم قدها بإذن الله.

ملودي بيحسد كل لاعبي منتخب النشرة، بتعرفوا ليش؟ لأنه أخذ فيزا أمريكية. شو رأيك يا باشا فيما يحكي حكي؟ والله جخة كله فيزا أمريكا ولا غلطان.

0: تجوب.
1: طيب هروح أنا وياكم مستمعين الكرام لفيديو مرتبط بطلاب المدارس اللي بيخلصوا امتحانات. وإحنا دائما وأبدا بنقول لأولادنا وحبايبنا أبنائنا بناتنا اللي بينهوا امتحاناتهم المدرسية، هذا الكتاب اللي أنت درست فيه سنة كاملة أو فصل كامل، والله احتراما وتقديرا لهذا المنهاج، ما تمزعه ترميه في الشارع، ما تعملوا الشوارع باب المدارس عبارة عن مكبات للأوراق ولا الكتب، ولا حتى نحرقها. يعني البعض يقول لك لا خلاص نحرقها، لا يا أخي ولا حتى تحرقها. للأسف طبعا يعني التفاعل مع هاي الكتب كأنه بيكون في حالة انتقام ما بين الطالب وما بين هذا الكتاب. أنا ما بعرف شو السبب، لكن رسالتي لكل ولي أمر، أقعد مع أولادك قولهم يا بابا الله يوفقكم وينجحكم، بعد ما تخلصوا دراسة بهاي الكتب، هاي الكتب مرة يعني الأصل في نوع من العلاقة بينك وبينه. أي والله عندي كتب من أيام الدبلوم خبيها حد دال عندي، عندي كتب من أيام المدرسة بصراحة لا مدرسة لا، يعني على الأقل الدبلوم من حوالي بنحكي عن شيء 35 سنة مش هيك، مخبي كلها عندي على باب السطح مخبيها، ممكن في أي وقت أفتح كتابي وأطلع عليه شو كتبت أنا في ذاك الوقت. لذلك رسالتي لكل الآباء أنه علموا أولادكم أنه هذا الكتاب مش مكانه أن يمزق ويلقى في الشارع، ولا مكانه يتجمع في حاويات وينحرق، مش هذا مكانه، مكانه نحترمه وفعلا اتذكروا أنه هذه اللغة لغتنا العربية لغة القرآن لغة أهل الجنة، فالأصل كل واحد فينا يحافظ عليها. كم وكم من الآيات موجودة في كتبنا، على الأقل آخر ورقة في كل كتاب شو مكتوب؟ تم بحمد الله، هيك الأصل، فلين نرميها ونمزعها في الشوارع؟ هذه رسالتي لكل الآباء ولكل الأمهات.

تفكر تبيع تليفون كان عندك أو عند أهل بيتك أو عند أولادك، اسمع مني جيدا قبل ما تفكر بهذا الموضوع. أي حدا عنده تليفون وبيفكر أنه يبيعه، لا تعتقد ولا للحظة أن الصور أو الفيديوهات أو المحتوى الموجود على هذا التليفون لا يمكن إعادته. اليوم بمختلف الناس عم بيحكوا عن مجال إعادة كل المحتوى المحذوف عن الأجهزة النقالة، يعني باختصار كل شيء بتشطبه عن جهازك أو عن الميموري اللي على جهازك للأسف يستطيع أي شخص إعادته. لذلك رسالتي لكل شخص، قبل ما تفكر تبيع تليفونك فكر أكثر من مرة، هل المحتوى اللي موجود على تليفونك هل فعلا ممكن لا قدر الله يكون مضر لإلي، لا سمح الله مسيء لإلي؟ الحذر، كل الحذر من بيع التليفون، ضروري يا جماعة، ضروري هاي الفكرة توصل لكل الناس. يا ريت تنشروا هذا الفيديو لكل أصدقائك.

طيب يا جماعة، بتعرفوا على سيرة انه خمينا ونغشينا، للأسف في أشياء بنخم وبنغش فيها، وأسهل ما يمكن أن نغش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبيع بعض الأشياء غير المرخصة. أتحدث عن ما نشرته أو عما نشرته مؤسسة الغذاء والدواء اللي حذرت من تداول 3 أصناف من حليب الأطفال. ما حدش يسألني شو هاي الأصناف لأنهم ما نشروا أسماءها، أنا بقول هم حذروا من 3 أصناف من حليب الأطفال تم نشرها، طبعا حذرت داخل المملكة بعد أن تم رصد استخدامها خارج القنوات المعتمدة ودون موافقات أصولية، وأكدت ضبط كميات من هذه الأصناف اللي كانت مخصصة للتبرع خارج الأردن. يعني هاي الكميات الأصل جهزت عشان تروح تبرع، مش عم بحكي عن هاي الأصناف إنها مش مطابقة للمواصفات، هي أصلا أصناف كانت مهيئة للتبرع فيها خارج الأردن، لكن الآن عم تباع داخل الأردن. هون مكمن الموضوع، هون ضرورة أن نكون حذرين من التفاعل مع هاي الأنواع وهاي الأشياء والأصناف التي تباع وهي غير مخصصة للبيع. نتقي الله شوي بس، بينكم الله.

0: خلاص اخذت الموافقه المسبقه من زميلي محمد رياض، بقول عادي اشهر اسمه حليب صحه يا جماعه، اول واحد حليب صحه رقم واحد تحديدا، هذا كانت كميه منه مهيئه، هي من رقم واحد حاطين رقم اثنين كمان وال اف كمان. طيب برا. تمام، هاي الانواع من هاي الانواع كانت مهيئه ومخصصه للتبرع فيها خارج الاردن، واليوم عم بتم تداول بيعها عبر منصات ومواقع داخل الاردن. الله يصلح حالنا بس، اللهم امين.
1: اللي يغير في كلام،
0: انا بحكي عن هاي الاصناف اللي طبعا اصناف هي مرخصه من هيئه الغذاء والدواء ومن مؤسسه الغذاء والدواء، وهي اصلا اصناف احنا بنستخدمها، لكن الفكره انه هاي الاصناف كانت مهيئه للتبرع خارج الاردن، مخصصه للتبرع خارج الاردن، لكن تم بيعها في بعض الاماكن داخل الاردن، وهون الخطوره في الموضوع. ان شاء الله تكون وصلت الصوره.

0: قد دقت الساعة الخامسة وموجز الأخبار مع الزميل محمد رياض. بعدها نواصل إن شاء الله. ابقى بالقرب من حياة تكرم.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يؤكد في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء ألبانيا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت بما فيها مطار الكويت الدولي. وزارة الخارجية الكويتية تعلن سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وحيوية. رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يعلن عن قرب توقيع اتفاقية مع مشغل أجنبي يتولى مهام تشغيل وتطوير لمطار الملك الحسين الدولي في العقبة. استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة فيما تواصلت خروقات جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار. استشهاد 11 شخصا من بينهم 4 سوريين وفلسطينيان وإصابة آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء نبطية جنوبي لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي موضحا أن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. انتهى الموجز، في أمان الله.

أوجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا ومن يتابع حياة اف ام في هذا التوقيت. مساء الخير لكل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحة، ولكل شخص وصل بيته بنقول له ألف الحمد لله على سلامتك، تحية لكم جميعا. مساء الخير، يعني أكيد بكل يوم أربعاء بنكون إحنا وياكم مع فقرات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كيف ممكن نتعامل معاه بالطريقة الصحيحة. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي بهذه الفقرة، المهندس وليد لطفي. أسعد الله أوقاتك، كل عام وانت بخير، تحية لك. كيف الأمور؟
1: تمام،
0: كله تمام، منه منك صحيح الأعمال، ربي يسعدك ويسلم عمرك. يعني إن شاء الله العقبة لكم بإذن الله ولكل من يتابعنا. ما زلنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، وبالتأكيد دائما نبدأ بالمستجدات، شو في إيش جديد على صعيد أدوات الذكاء الاصطناعي.
1: يعني هم اللي كان لهم صدى خلال الأسبوع الماضي أو خلال يومين الماضية. الأول أنه شركة أنثروبيك نزلت النموذج الموعود اللي بيحكوا عنه، النموذج الجبار اللي هو الأوبوس 4.8. وبصراحة هذا بالبنش مارك تاعهم في
0: مرتبط بكلود ولا ماشي؟
1: كلود، هو كلود لكن اسم الموديل أوبوس 4.8. هذا الحلو المميز أنه سريع خفيف، تكلفته أقل.
0: نعم،
1: عنده ميزة حلوة بتفوق فيها على الجيميناي. الجيميناي للناس اللي بتحب الجيميناي لليوم هو المتفوق بيدوي،
0: صحيح،
1: سواء في البرمجة سواء بالتكس سواء بالفيديو بالصور متفوق. لكن الميزة الوحيدة المتخلف فيها عن الأوبوس هذا إنه الأوبوس فيه عنده وعي، أصبح صار عنده وعي.
0: كيف يعني
1: شو الوعي؟ أيوة، الوعي اللي هم طبعا هم الشركة بيحكوا عن وعي، لكن هو تفسيره إيش؟ إنه دقة البيانات وموثوقيتها. لما يعطيك معلومة هو شاكك فيها بقول لك أنا عم شاكك فيها،
0: يا سلام،
1: ما بيضلوا يهلوس، ما بيمشي معك بياخذك يعني أيوة بيهبد وهذا، لا بقول لك هاي المعلومة فيها مشكلة وأنا يعني رافع الرأي فيها.
0: جميل،
1: فأنا شاعر إنها غلط.
0: جميل،
1: فهذا صار كأنه صار عنده وعي بالكلام اللي بيحكيه.
0: جميل. طيب إذا إذا أذنت أن أعقب بسيطا بس على كلود وتحديدا أوبوس 4.0، مش هيك؟
1: 8.
0: تمام. المشكلة بكلود أنه بيطلب منه أو ما بيعطيك مساحة كثير للحوار معه. يعني بتطلب منه شغلة، تاني شغلة، تالت شغلة، بقول لك والله خلص.
1: هذا الحكي من جديد، نزلوا التوكنز تاعته.
0: نعم،
1: لأنه أنت عارف، شوف الآن مستقبل للاي اي مودلز أنه راح يصير بمصاري ومبالغ عالية. يعني هم فترة التجريب وفترة أخذ السوق، استحواذ على السوق، وفترة أنه يجمعوا داتا وهذا، والمنافسة الآن خلص يعني شبه بلشت تنحصر. فبالتالي مش بس هو، كل النماذج، حتى الشات جي بي تي الفري، الجيميناي من جديد من الأسبوع الماضي أعلن عن تخفيض حزمة الفري.
0: نعم،
1: لأنه بلشوا يمهدولنا أنه يا عمي هذا هذا الموضوع بمصاري بده يصير، ومش تكلف $20، أنت $14 بتدفعهم بالشهر، هاي مش التكلفة الحقيقية. التكلفة الحقيقية تتجاوز يعني المئات.
0: والسبب؟
1: السبب أنه في تكلفة لإنتاج الـ AI أصلاً، سواء سيرفرات، سواء داتا،
0: تبريد،
1: التبريد، سواء الموظفين بيشتغلوا، أفكار ملكية تاعتهم هاي، فبالتالي فيها كوست عالي. فالآن بلشوا يحكوا لنا أنه إحنا الفري عم بننزله، حتى المدفوع الكلود، أنت بتحكي عن الكلود المدفوع، نزلوا التوكن ساعه، نزلوا السايز هذا، عشان بدهم يوصلونا الفكرة الرئيسية أنه الآن المستقبل بدك تدفع رقم مليح مش رقم سهل.
0: نعم،
1: زي اللي يعني خلونا نعمل إدمان على التولز.
0: تمام،
1: وبالأخير رح، وهذا المستقبل،
0: يرفعوا المجاني يصير مدفوع كله.
1: ما في المجاني رح يصير له
0: هاي بحثية. كيف رح يتم التعامل اليوم؟ في نصائح بتحكي لك لما تستخدم كلود مثلا ما تضلك تكتب، يعني اجمع برومت واضح الملامح بعدين قدم له إياه.
1: صحيح،
0: ما تضلك تبدأ من أول بجديد.
1: صحيح،
0: دائما ابني على الشيء اللي انت كتبته.
1: أيوة، يعني مثال انت اشتغلت معاه 3 4 أسئلة وبدك ترجع مرة ثانية يوم ثاني او شيء، خذها كوبي هدول.
0: نعم،
1: خذها كوبي واعطيه اياها وقول له ابني على هاي.
0: نعم،
1: مثلا تشتغل معاه بحث، لما ترفع له اول مرة ابحاث بي دي اف، بدك الجابز، بدك اي شيء.
0: نعم،
1: او اي شيء مثلا ترفع له اياها اول مرة، بس ثاني مرة بتاخذ هاي بتسيبها مثلا بالكلود، بتسيبها بملف اسمه MD عندك وبترفع له إياها من خلال السيتنج تاعته. فبصير أول ما يشتغل البرنامج أو تشغل الكلود بقرأ هذا MD وبيأخذها باي ديفولت، فما بيأخذها أز توكنز عشان يعد عليه
0: مرة واحدة
1: وموجودة عنده.
0: جميل جميل جميل،
1: الداتابيس يعني زي هيك.
0: طيب جميل، إذن هذا التحديث الأول اللي هو كلود عم بيقدم لنا النموذج الجديد الأوبوس
1: الجبار، يعتبر
0: 4.8.
1: هذا الجبار وفري.
0: إيش القوة فيه؟ إيش يعني جبار بأي صعيد؟
1: هسا جبار أو شيء بالسرعة.
0: نعم،
1: جبار بإنتاج المعلومة، فيها دقة وموثوقية وصدقية أعلى من غيرها. تمام، بكفي إنه ما بيهبد عليك يعني يعني الجيميناي مثلا أو أي برنامج شات GPT اسأله مثلا 4+1=8، اثبت بثبت لك
0: صحيح
1: بمشي عرفت
0: زي ما من المرمى سلسبيل ست حروف لا تمني حروف
1: بمشي معك يعني لكن هذا مثلا المفروض يقول لك لا انا هاي المعلومه فيها لا. مشكله والاحلى من هيك انه انت معلومه مش عارفها صح ولا غلط هو بيقول لك فيها مشكله هون
0: جميل جميل جدا طيب.
1: طبعا في الموضوع الاتساق بسموه اللي هو التماسك بين الكونتست الطويل يعني انت لما تساله مثلا بحث علمي ماشي معه فهو بيضل متذكر البدايات
0: نعم.
1: حتى لو كانت يعني بعيده نعم. بسموه الاتساق تماسك
0: جميل.
1: الاتساق
0: جميل
1: وهذا شغله مهمه جدا يعني
0: طيب جميل اذا هذا الامر الاول بس انا بدي هيك اعلق تعليق سريع بالنسبه لبسمه امل لا الموضوع مش مرتبط بحملات التبرع اللي حضرتك يعني تسالي عنها اطلاقا الموضوع له علاقه باشياء اخرى فبس يعني ان شاء الله تكون الامور وضحت بالنسبه لاختنا بسمه لكم السيدي الامر الثاني
1: الخبر الثاني الشغلات اللي احنا بنحكي عنها عم بتصير يعني لما كنا نحكي عن كمبيوتر السوبر سوق الفائق الكمبيوتر الفائق هيو صار يعني قبل يومين مدير شركه او صاحب شركه انفيديا
0: نعم.
1: اللي هو شو اسمه الهوانغ حط عملوا عرض لجايب كمبيوترات وأسرع كمبيوتر في العالم سوبر كمبيوتر كمبيوتر منزلي يعني لابتوب وبعرض عليه طبعا اوبريتنج سيستم سواء ويندوز او اندرويد جيمز بعرض عليه للمختبرات للبيولوجي بعرض عليه وبالاخير فرجانا الشريحه انا بعثت الفيديو اذا
0: الان مباشر بعثوا الشباب تمام
1: بالاخير بفرجيك الشريحه هاي الان يعني صناعه الشرائح في العالم في عندها ضمن معايير او يعني نحكي شروط معينه منها الحجم الحجم هو بتحكم إمكانيات الشريحة لذلك بنلاقي شرائح بتزبط للألعاب بس ما بتزبط للماثماتكس بتزبط مثلا للماثماتكس ما بتزبط للتشفير أو للطب أو للجرافيك أو للشغلات زي هيك لكن هم عملوا شريحة صغيرة سموها NX1 الشريحة هاي تخيل فيها 20 نواة السيبيو الوحدة فيها جواتها 20 نواة يعني عشان إذا بدنا نبسط شو يعني 20 نواة يعني 20 CPU جوا CPU واحدة عرفت فهذا كله بيؤدي لأولا حجم الجهاز يكون صغير
0: نعم.
1: اثنين يكون السوبر هاي طلع الكمبيوتر طلع
0: السرعة الفائقة جدا
1: السرعة بعرض عليه
0: تمام.
1: بعرض عليه يعني أكثر اللعبتين في العالم بدهم جرافيك عالي يعني بدهم إمكانيات هاردوير قطع عالية جدا
0: نعم
1: هون بعرض عليه طلع الحجم النحافة الكمبيوتر سماكته قديش لا. الشاشة قديش
0: هذا قديش حقه فوق 500 ليرة
1: هذا لسه بده ينزل لا لا لا ما هو الفكرة كمان إنه رخيص
0: كمان
1: أو لا ما هاي الفكرة إنه مش كمبيوتر يعني كمبيوتر هذا بتكون منزلي
0: هاي مواصفاته كمان
1: هاي مواصفات تخيل 20 كور جريس سي بي يو فيه 20 كور 20 نواة يعني زي ما تحكي 20 سي بي يو
0: جوا سي بي يو الوحدة
1: وهذا إشي يعني
0: فائق
1: سوبر سوبر فائق طلع الآن بطلع الشب الصغيرة من جيبته
0: هاي هي
1: الكمبيوتر هاي الكمبيوتر اللي جوا اللي فيه هاي بقول لك حصيلة 33 سنة من الشغل
0: واو.
1: تمام هاي الشب الوحدة هاي بتشغل كل شيء موجود في العالم من برامج على ويندوز من برامج اندرويد
0: يا الله.
1: سواء برامج جرافيك او برامج ماثماتيك او برامج تشفير او موديل اي اي يعني بتنزل موديل اي اي انت على موبايلك او على كمبيوترك بصير بطيء لكن هون بيكون طبيعي
0: نعم
1: واسعار انت السعر اذا بدك تعرفه كمان اسبوع ولا اسبوعين بس ينزلوا اسعار بتكون اسعار قليله لانه اصلا الحجم قليل فبالتالي وهي الفكره انه الكوست تكون واطي
0: طب العفو منك انا يعني هاي السرعات شو حيستفيدوا منها الناس يعني انا اليوم هاي قدامي تاب مثلا او ببيتك في جهاز كمبيوتر كبيرنا خلاص الجهاز اللي احنا متعودين على سرعته شو الفوائد المرجوه من هاي الاجهزه بسرعتها
1: بديش احكي بالترفيه بديش احكي بالله بدنا نروح للشغل مثلا سواء في الطب لما نعم. في الطب انت تنزل نموذج اي اي يعمل لك تشخيص النموذج هذا لما تنزله على كمبيوترك بده كمبيوتر يكون سوبر فهاي الشيب بيعمل لك كمبيوتر سوبر بدل ما انت تضلك اشتراك
0: وترفع رامات
1: وترفع رامات وهذا كله بالشيب الصغير هذا في جهازك انت بتنزل موديل حجمه كبير مليارات التوكنز
0: بدك انترنت حتى
1: ما بدك خلاص بصير اوفلاين
0: الداتا كلها موجوده واو
1: عرفت لا بدك الداتا بدك اونلاين بس انت بتحكي المودلز ما هو هسه الموديل شو بيختلف عن مخ الانسان يعني نبسطها
0: يا ريت
1: الاي اي بياخذ معلومات بيعالجها لكن مخ الانسان بيعالج المعلومات وبخزن معلومات فالمخ فيه شغلتين
0: ذاكره
1: عنده ذاكره وعنده معالجه,
0: معالجة.
1: الاي اي بس معالجه فمن وين بده يجيب
0: يعتمد على الموديل
1: فمن وين بده يجيب بده يجيب النت بس انت لما تنزل موديل كامل على جهازك وما تكون بحاجه لمعلومات من برا فانت
0: بصير معالج من نفس البيانات
1: وبنفس الوقت بصير سريع مش بس انه نزلته انا هسه بنزله
0: مش محتاج يضل يرجع
1: انا بنزله مثلا على موبايلي في جيما بيقدر الناس ينزلوه على موبايلهم لما يطلب شغله
0: بس حتى لو فصل نت
1: اوف لاين يطلب صوره بيطلب شيء جيما ممكن
0: سهل والله نعمل سيرج سريعا بعد ابنك كرم نشوف بعد ابنك بس هيك
1: ابلكيشن على جيما
0: هذا بنزل جيما جي اي
1: دبل ام
0: عندك بعد ابنك تشيك لنا سريعا جيما او اوكي
1: هذا واحد النماذج بتنزله عندك على الموبايل تمام. او هذا لكن اثناء طلب المعلومه
0: جي اي دبل ام اي مش هيك
1: دبل ام
0: اي
1: مثلا
0: 100% في 4 وفي اي هو نفسه
1: هو
0: من جوجل برضه
1: هذا من جوجل
0: ديب مايند اوكي جوجل
1: بتنزله
0: جوجل.
1: مثلا على موبايل موجود في الستور او في الايفون او هذا بتنزله بس الفكره ايش انه بيكون موبايلك بطيء او جهازك بطيء تمام لكن بالسوبر كمبيوتر هذا بيكون وضعه ممتاز
0: جميل جدا
1: فهذا شفتها يعني هذا المستقبل اللي احنا عم بنشوفه عم بيصير قاعد
0: جميل جدا اذا كل التنبؤات اليوم عم بتصير واقع
1: هذا
0: الشيء شكله راح نحكي عن المستقبل
1: حلو نحكي
0: طيب قبل ما نحكي عن المستقبل اذا في بقي شيء اشياء جديده
1: لا اكثر من هيك
0: تمام يعني طيب انا كنت عم بحكي قبل الفاصل بجزئيه مرتبطه بانه اي حدا بده يبيع جهازه موبايل لابتوب اي شيء فيه ميموري يوقف هيك لحظة شوي ويفكر انه هاي الداتا او هاي البيانات اللي هو اليوم عم ببيعها فعليا مع الجهاز قابل للاسترجاع بدي تحكي لي كيف اول اشي قابل للاسترجاع والاشي الثاني هل فعلا بقدر احمي هاي البيانات انا بين ايديك تفضل
1: قبل ما اجاوبك بس نحكي فكرة بسيطة سريعة هيك كمثال كيف انه الداتا تتسيف جوا الكمبيوتر او جوا الموبايل هسا انت لما تيجي تسيف مثلا صوره حجمها 1 جيجا 1 ميجا ميجا 1 ميجا بدك تسيفها جوا الجهاز ال1 ميجا هذا بتقسم لاجزاء صغيره وبتودع على الهارد ديسك او على الميموري سميه على الميموري بتودع اجزاء كيف الربط بيناتهم هذا بيرتبط بيناتهم بوينتر مؤشر من الجزء الاول للثاني من الثاني للثالث من الثالث للرابع لانه بتخزن باماكن متفرقه
0: مش بلوك واحد
1: لا مش بلوك واحد تمام. لانه عندك الميموري بيكون فيه اماكن فاضيه واماكن مليانه
0: تمام
1: فنحكي الصوره هاي تتخزن في اجزاء في جوا الميموري في اماكن معينه
0: جميل.
1: المؤشرات بنات بيأشروا لبعض مؤشر من واحد
0: بيأشر لثاني
1: هذا الرابط طب شو اللي بربط انت لما بدك اياه بتروح على الاول في مؤشر بوديك على الجزء الاول هذا بسميه بوينتر بودوه على الجزء الاول والاول بيودع الثاني والثاني فانت لما تعمل ديليت للصوره هاي شو بتشطب المؤشر رقم الأول. صفر اللي هو الاول
0: حلو
1: بس والصور موجوده على الميموري لكن شو اللي انشطب
0: المؤشر اللي
1: بودع على الجزء الاول
0: تمام
1: هذا اللي بسموه انكسر بروكن راح
0: تمام
1: الان الصوره موجوده لكن ما في حدا يدلك على الصوره وين فانت بتفكر انها فاضيه
0: فلو رحت رجعت كل الداتا
1: الان في برامج اسمها ريكفري
0: تمام
1: بترجع الداتا شو بترجع
0: كلها
1: لا ما بترجع
0: بقى نقاط باستثناء المؤشر الاول
1: لا شو بترجع الداتا كلها عشوائياً. موجوده الصور موجوده شو بترجع بس المؤشر
0: اوكي
1: شفت ما اسهلها لان الصوره موجوده
0: يعني الداتا ما انشطبت
1: اللي انشطب بس مؤشر الداتا ظلت موجوده الداتا ظلت موجودة جوا الميموري لكن اللي انشطب إشي بأشر عليها بوينتر
0: أوكي
1: فأي برنامج بالدنيا سواء كان غالي
0: ببلاش
1: برجع السهم هذا فبالتالي لما رجع السهم رجع كل الصورة البيانات. كل البيانات تمام
0: ليش بياخذوا منا مصاري لما نديلهم هذا الديسك ضرب بطل رجع البيانات فهذا الموضوع سهل
1: هاي تجارة بعدين في برامج يعني غالية حسب الأقدمية الآن كيف تحميها أنت هاي الآن نأخذ من الفكرة إنه تكون الصورة بتظل موجودة بالهاردس كيف بتروح الصورة إذا إجت داتا ونحطت مكانها
0: حلو.
1: بتروح مستحيل ترجع يعني أنت جبت صورة ثانية حطيتها فوق الصورة
0: يعني
1: هاي
0: عندك ويندوز عملت باك اب لويندوز جديد فوقه أو قعدت ويندوز جديد مكانه
1: شرطين الشرط الأول تيجي فوقها الشرط اللي قبله تكون تتملى الميموري يتملى يقول لك فيش عندي سايز تروح تفرمت فيش عندي سبيس تروح تفرمت وتنزل صور جديدة الصور القديمة راحت خلاص لانه تملى الهارد ديسك ونزلت بداله صور جديده ومليت الهارد ديسك
0: طب وهذا الكلام مش سهل
1: لا ليش مش سهل
0: يعني هلا بالحاله هاي
1: جيب فيديو واحد حجمه 500 وضل واعمله سيف او كوبي 10 مرات وسيفه هيك تفلل الهارد ديسك
0: تشطب كل شيء
1: تشطب كل شيء قديم لانه تسيف مكانه
0: قاعد فوقي
1: مش تسيف على المؤشر فهاي
0: انا بالنسبه لي ما عمري بعد جهازكم من التليفون
1: ومش محرز
0: يعني. لا جد يعني انت تشتري الجهاز مبلغ لما تيجي تبيعه بتبيعه بثمن بخس ولا بخبيه في الخزائن كله مصفلات في الخزائن
1: الذكريات الحلوه على الصور الحلوه
0: والله. طيب جميل احنا هنكمل حتى ندخل في عالم المستقبل. كثير من الناس بيقول لك يا اخي الاي اي في نوع من الشعوذه قراءه المستقبل. هنجلي الموضوع علميا بعد اذنك
1: إن شاء الله.
0: لكن بعد الفاصل تذكروا ان ابقوا معنا بالقرب من حياتي.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: بون زورونا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لكم جميعا، ومساء الخير لضيفنا بفقرة الذكاء الاصطناعي مهندس وليد. اهلا وسهلا فيك. بصراحة اليوم هيك لما دردشنا وياك عن شو نحكي، قلت لك انه في كثير ناس اليوم بتحكي ان الذكاء الاصطناعي يستطيع ان يتنبأ في بعض الامور المستقبلية، فهل هذا الكلام علمي ولا مجرد كلام شوارع؟ عفوا على المصطلح،
3: لا احنا ناخده علمي،
2: ناخده علمي.
3: نحكي نحكي مفهوم التنبؤ علميا، بلاش نروح للغير العلمي
2: في الحياه
3: يزعلوا علينا. لا، فكره التنبؤ اصلا يعني هي موجوده من زمان، يعني انه في عندك مجموعه معلومات بتنبؤ، بشوف ايش النمط متى راح يحدث، وبالتالي توقعات.
2: جميل،
3: بس هاي هي الذكاء الاصطناعي. اخذ الداتا كلها الموجوده، الداتا التاريخيه اللي صارت،
2: نعم،
3: شو صار تمام في اي موضوع معين، في الطب، في الامراض، في المستقبل، في
2: التاريخ،
3: في التاريخ، في النشره الجويه مثلا.
2: نعم،
3: اخذ المعلومات السابقه، شاف الانماط متى بتتكرر تمام، وقال لك راح هذا النمط او هذا الحدث راح يصير كمان هالقد، وهذا راح يصير، هذا مش راح يصير. هاي هي.
2: نعم،
3: وخذ هذا المثال طبقه على اي علم بدك اياه.
2: جميل،
3: هاي الفكره. ولعلمك هذا العلم موجود من زمان، من قبل الذكاء الصناعي، موجود عند العرب قديما، عند
2: انا اليوم بقرا ان الذكاء الصناعي 1956 ظهر،
3: 56
2: وفي 2000 ظهر
3: ألان تورينج.
2: في 2000 ظهر شيء اسمه التوليدي. بال 2017 كانت طفره الذكاء الاصطناعي.
3: احنا بالنسبه لنا نص 22
2: 22
3: هو الشات جي بي تي، وصارت فكره انه نحكي معه ويحكي معنا، هون صارت الطفره
2: اللي هي 2022
3: اللي صار نحكي معه ويحكي معنا. هون اللي كان زمان موجود الذكاء انه من خلال برمجه،
2: اللي هو بالضبط في 2017 تقريبا
3: برمجة.
2: كان
3: بده برنامج الوسيط بينك وبينه. تمام، لكن صار نحكي معه يفهم لغتنا نص 22 هسه المشهور، بجوز هو قبل وما كناش احنا نعرف
2: بالضبط. احنا صحيح،
3: لكن
2: صحيح.
3: احنا كعامه
2: هم 30 سنه هم شغالين على هذا الكمبيوتر.
3: يعني حصيلة خبرة 33 سنة،
2: تخيل 33 سنة. طب أنا اليوم بدي أسأل، كيف تستفيد الشركات، الأشخاص من علم التنبؤ عبر الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أنه نتفاعل مع هذا الجانب؟
3: تمام،
2: هو شوف، أنت ما ولا ضد أول شيء؟
3: طبعا مع،
2: اسمع،
3: هذا المستقبل. يعني هذه كل مرة كنا قاعدين، أنا
2: بحب فيك الانفتاح بصراحة،
3: مش انفتاح، هذا المستقبل. يعني أحكي لك بدون ذكر اسماء، كنا قاعدين، قاعد أنا وواحد بده يدخل الذكاء الاصطناعي على مؤسسته، على شركته، بس خايف ومش خايف،
2: بس مستحيل.
3: مش أنت. فأنا دردشت معه، اكتشفت أنه بفكر الذكاء الاصطناعي عشان يرفه على الموظفين اللي عنده ويخفف ضغط عليهم. فأنا قلت له طب ماشي، هنقعد مع المحاسب، هنقعد مع الموظفين. اكتشفت أنه أغلبيتهم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي، لكن وين المشكلة؟ مش الأداة المناسبة. يعني محاسب بيستخدم الشات جي بي تي،
2: بزبط ايش؟
3: هذا قلت له لا ما بزبط، في أداة مخصصة
2: للقانون،
3: عرفت؟ مثلا المحاسب ممكن بيشتغل على برنامج، كان بيشتغل على برنامج من شركة معينة فيها إضافة ذكاء اصطناعي هو ما بيعرفها.
2: جميل.
3: طب انت لما تعمل طلب منه روبرت بقعد فيه 3 أيام 4 أيام يعمل ميزانية ولا موازنة ولا شيء، انت الآن باستخدام هذا بلاجنز بدخل على البرنامج اللي انت شريه، والشركة بتعطيك إياه مجانا، بس انت ما كنتش تعرف عنه، بخلال نص ثانية
2: بتطلع لك.
3: فهذا انت بتحكي حرام، حرام. انت كمدير شركة، يعني عقلية السبعينات في الإدارة انه
2: الله جمال.
3: ما بصير، تعرفت، ما بصير.
2: طيب،
3: فموضوع الذكاء بطل طرف، مش عشان ترفه موظفينك وتخفف عليهم الضغط الشغل او تخفف عددهم، لا مش هيك. حكينا المؤسسة اللي ما فيها ذكاء اصطناعي راح تختفي مقابل المؤسسة اللي فيها ذكاء اصطناعي، زي الوظائف بالضبط.
2: نعم، الموظف اللي عنده مهارات راح يكون هو بالصدارة مقابل الموظف اللي ما عنده مهارات.
3: نفس الشركة، الشركة اللي عندها AI راح تقعد محل الشركة اللي ما عندها AI، وهذا السوق، مش أنا اللي بحكيه، كلهم بحكوه.
2: جميل جدا. طيب أعود لسؤالي وحديثي معك في حلقتنا اليوم عن موضوع التنبؤ، كيف حنستفيد من هذا الشيء؟
3: الخطوة الأولى جمع المعلومات، دائما بدك تجمع معلومات عن أي شيء، سواء عن الطقس أو عن الطب أو عن مرض معين.
2: خليك على صعيد الشخص، شركات، للناس اللي بسمعونا، شركة بتقول لها الذكاء الاصطناعي هاي بياناتي خلال سنة 24، وهي بياناتي خلال 25، وهي بياناتي خلال 26 ست شهور الأولى.
3: صحيح.
2: اعمل لي قراءة في الجروث مثلا، جروث سيلينج مثلا، أو المبيعات المستقبلية أو الكذا خلال الست شهور الجاي، هل ممكن؟
3: طبعا ممكن، سهل جدا. يعني اول شيء بدها لما جمعنا الداتا عن الشركه بدنا نعملها تحليل، التحليل على بيانات ماليه للشركه، بيانات مستقبليه للشركه، اثنين تحليل.
2: طب وحده بقدر اكتب مستقبل في الاردن؟ يعني انا دائما بحكي لا اهدافك الاستراتيجيه في الاردن مش سهله ترى.
3: انت اهدافك رؤيتك رسالتك ايش؟ ما في شركه في العالم فيش عندها رؤيه واهداف. يعني انت بعد 5 سنين ايش بدك تكون؟
2: نعم،
3: وهو بناء على ايش بدك تكون بدك تعمل الدراسه بتاعتك وتحلل عشان بدك تكون.
2: نعم،
3: بعدين بدك تحلل مثلا سلوك المستهلك اللي عندك، عم بياخذ هذا المنتج ما بياخده، ليش بياخده، شو الاسباب. تمام. نعم. عندك المنتج الفلاني بنباع بشهر 2، بشهر 4 و5 ما بنباع، ليش؟ هذا بدك تعمل تحليل سلوك اسمه. نعم. هاي كلها داتا عم تدخل. تمام.
2: هل هذا بحاجه لمختصين بالذكاء الاصطناعي؟ يعني انا اليوم بدي احكي شغله، هل انا اليوم محتاج لحدا يجي يعلم كوادري التعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ ولا في امكانيات الواحد يخلص يتعلم لحاله؟
3: انت احسن تحكيت المعلومه المناسبه. مرات هسه مثلا المحاسب عم بيشتغل بشغله ما بيعرف انه في اداه ذكاء اصطناعي بتسهل عليه، بده واحد يحكي له انه هاي الاداه بتخليك بتسهل عليك هيك. اللي بيشتغل في مثلا في الاتش ار،
2: نعم،
3: في ادوات خصوصا للاتش ار.
2: بتصحي الاعلان اتش ار مقلب حالك في البيانات
3: اللي هو موظف. موظف اللي هو شو بسميه شؤون الموظفين.
2: نعم.
3: في ادوات خاصه للذكاء الاصطناعي، بدل ما انت تاخذ عندك مثلا 200-300 سي في. عرفت؟ في
2: اتوقع لينكد ان من اوائل السوشيال ميديا اللي قدرت تربط موضوع الذكاء الاصطناعي بالمهارات والسكيلز وقدرت تعمل كاتشنج للاشياء
3: ممكن هاي. بس نعم. لينكد ان يعني في عم بتعرض لهجم الان.
2: السبب
3: الهجره من الفيسبوك فنوعيه الناس يعني
2: احكي عادي تخبر.
3: فبس عم بصير كأنه شعبي من الفيسبوك
2: لللينكد ان.
3: وبتصير كانه شعبي يعني
2: جد؟
3: يعني
2: بحسه انا ليفلو اعلى شوي.
3: هيك المفروض
2: هو وظائف
3: بالضبط. لكن عم بصير يعني حتى الكثير الناس عم تشكي، وعم بصير برضه الداتا اللي او المحتوى اللي عنده عم بنزل مستواه حتى. انت لدرجه انه انت القارئ العادي صرت التاب تعرف انه هذا اي اي وهذا مش اي اي. انت عرفت يعني هاي واحده من المشاكل الان عم تثار حول العالم انه المنصات هاي مش لهذا
2: جميل. نعود في الاستقراء المستقبلي.
3: الان بعد ما احنا اخذنا هالمعلومات وحللناها بدنا نكتشف
2: الان كيف احللها.
3: في برامج تحليل خصوصي، باور باي مثلا. هاي من شركه
2: اسمه
3: باور باي من شركه مايكروسوفت، من اخر وورد
2: برفع له الداتا تبعتي
3: وبحلل لك اياها وبيعطيك قراءه بيانات حلوه جدا. في اكثر من حسب انت ايش تستخدمه او انت ايش بتحب.
2: تمام.
3: بتعطيك داتا اللي بدك اياها مقسمه، وممكن يحول لك اياها لداشبورد. داشبورد يعني بيانات. زمان داشبورد كان ياخذ يعني قصص عن ما تعمل داشبورد انت لشركه معينه والوزاره معينه ولا ايش يعني. فالان هو لحاله اوتوماتيكي بيعمل لك داشبورد بالداتا اللي عندك.
2: نعم.
3: بعدين بدك تشوف الانماط انه هذا النمط عم بيصير ليش بيصير وليش ومتى احتمال يتكرر
2: او كذا.
3: عرفت؟ او بناء على الداتا هاي انه شهر 2 ليش ما في مبيعات؟ لانه في عندك 1-2-3.
2: نعم.
3: تمام. الان شو بنعمل احنا الذكاء الاصطناعي شو بعمل؟ بيعمل مجموعه سيناريوهات بناء على الداتا وبناء على النمط. مجموعه سيناريوهات بحكيش عن 5-6، بحكي عن مئات الوف سيناريوهات.
2: والله.
3: طبعا حتى
2: بس ما بيعرض لك اياها.
3: لا ما بيعرض لك
2: اياها،
3: هو كله بالبلاك بوكس تاعه. عرفت؟ وبعدين بطلع لك السيناريو اللي الاقرب لل 100%.
2: نعم.
3: بقول لك هذا تنبؤي مستقبلا. يعني مثلا انت لما تيجي تحكي له البرتغال بده يلعب مع الارجنتين.
2: انا مساله وجعت راسكم مستمعينا الكرام، يعني يا ريت تكونوا مسمكين معانا مصحصحين.
3: ناخذ مثال
2: كره قدم.
3: لا اذا في اتصال
2: انا بحب اني افتح مجال للاتصال لحدا من الناس اللي بسمعنا حابب يدخل معنا ويقولوا لنا متابعين معنا ولا بنحكي لحالنا انا والمهندس. 0-6-516-40-20 و 0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و 0-6-516-20-20. هل انتم معانا في فكره التنبؤ من خلال استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي وكيف ممكن تستفيدوا منها؟ يا ريت هيك حدا بسمعنا مصحصح معانا يعني يسالنا سؤال في هذا الجانب عشان نعرف انه انتم معنا، مش احنا قاعدين لحالنا بالصالون انا وياه المهندس وليد. نكمل.
3: يعني مثلا لو اخذنا البرتغال والارجنتين مين راح يفوز؟ نسال الاي اي مين راح يفوز؟ هو مش ما راح يجاوبك دايركت. يقول لك لانه رونالدو اشطر من ميسي راح يفوز البرتغال. لا. راح يعمل ملايين السيناريوهات. سيناريو مثلا واحد منهم انه في اول دقيقه الارجنتين جابت جول، الدقيقه الثانيه رونالدو انطرد مثلا.
2: نعم.
3: فايش بيصير؟ هذا واحد.
2: أوكي.
3: السيناريو الثاني العكس. سيناريو ثالث انه نص المباراه صار إشي عرفت ملايين يعني ألوف السيناريوهات، بعدين بشوف أنو السيناريو الأقرب رقميا للمية بالمية.
2: جربت إشي زي هيك
3: مرة، مش تذكر لما كأس العرب لما وبعدت لك إياه قلت لك إنه بالفعل تنبأ يفوز الأردن 2-0 على ناسمين،
2: وبعدت
3: لك آه بس المباراة الأخيرة
2: لما صار كأنه
3: لا لا الثلاث مباريات الليفل الأول تنبأ فيهم، بس الفاينل ما جاوب صح بعدت لك إياها
2: بتذكر صح إيش زي هيك
3: تعرفت. فهو بتنبأ بناء على إيش؟ بناء على إحصاء وأرقام، وبعمل سيناريوهات التعمري طلع من هون لقى واحد مثلا لاعب سعودي قوي فمستحيل التعمر يطلع من هون، الغي هذا السيناريو عرفت.
2: جميل اتصالين تسمح لي ناخذهم نشوف شو رايهم بموضوع التنبؤ في المستقبل بما يتعلق بخلال استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي. اخوي محمود يسعد مساك.
4: السوار دي يعطيك العافيه.
2: يسعدك يا حبيبنا.
4: موضوعكم رائع، احنا مسطحين معك.
2: حلو متابعين الحمد لله رب العالمين. طيب هل انت مع فعلا استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ سواء كان على صعيد البزنس، على صعيد الحروب، على صعيد المناخ، على صعيد كل المجالات؟
4: يعني شوف احنا بنقدر نستفيد منه كل انسان في مجال حياته.
2: جميل.
4: يعني المرأة ممكن تستخدمه في بيتها، انا نجار مثلا، يعني الذكاء الاصطناعي صار يقرب الفكره اللي بيني وبينك، يعني انت ببالك شيء بدك تشتغلوا عندي وانا في بالي شيء بدي اشتغل لك اياه.
2: يا سلام.
4: فممكن لما اجي انا انفذ الفكره مش هذا اللي انا يعني مش انت اللي كان في بالك وانا ما وصلتني الصوره صح. فهذا الشيء اللي مش واصلني يعني الذكاء الاصطناعي خلينا نحكي الشيء اللي بيني وبينك كيف. جميل. بدنا نشوفه على الواقع قبل ما ننفذ هذا الحكي.
2: يا سلام.
4: فبالنسبه لك ممكن الاستفاده منه.
2: جميل جدا. يعني المثال اللي حضرتك ضربته كثير رائع بفكرة بقعد أنا كشخص صناعي مع شخص بده مني شغلة، تعال هل بدك إياه هيك لا هيك لا هيك، نوصل لخلاصة ونوصل أنا وياك لنقطة الشيء اللي أنت بدك إياه. أشكرك، شكرا لك أخوي محمود. يعني أنا بشكر أخونا محمود طمني الحمد لله رب العالمين. أمين أمين صح صحيح. أمين يسعد مساك.
5: الله يعطيك العافية.
2: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
5: يا أخي كان زمان مش عارف هاي المعلومة صح، في أخطبوط كان يعرف
2: بولمان هذا يرمونه طابي صحيح، يرمونه طابي ويدخل على المكان اللي فيه الفوز واللي صحيح
5: وكان يجيب النتيجة صحيحة 100%.
2: بقيت مبيوعة بقيت.
5: طيب هسه أنا بدي أسأل الشاب اللي عندك
2: مهندس وليد، نعم
5: بيقدر يعطينا بناء على نزول وطلوع الذهب أسعار الذهب بعد سنة
2: شكلك مدكين لك كم من كيلو يا حج. الله يبارك لك.
5: لأنه هذا الصحيح السنة هاي بالذات الارتفاع مش طبيعي كان في الذهب.
2: هم قالوا راح يوصل ل6000 دولار الأونصة صحيح، لكن أنا بتوقع أنا شخصيا من خلال القراءة المالية اللي الشباب عم بيوردون لها أول بأول راح يوصل نهاية العام ل6000 دولار الأونصة والله أعلم. هلا بشو مهندس وليد شو رأيه؟
3: بقول
2: لك منزل قاعد بس مرة ثانية أخويا مين شكلك مخبي لك شوي
5: السنة خلنا نكمل. طيب
2: تفضل
5: معلمي. أنا يعني مثلا بعت ذهبات المرأة 67
2: الله يهدي
5: وعسى صارف 90 أكلت هوا. أنا
2: أكلت هوا أنت والمرأة مش لحالك.
5: هلا بدنا رجعنا اليوم بالإغرامات نفس
2: الله يهدي بالك. الله يهدي بالك.
5: فإحنا سيدي هل ممكن انه الشاب اللي عندك يعطينا تنبؤ مثلا بعرفش يعني هو بيعطي لك
2: طيب تكرا الله حاضر لك امين. اشكرك شكرا لاخوي امين الغالي. يعني موضوع الذهب
3: التنبؤ مستحيل بس انا بقول لك كيف بدي اعطيك اثبت لك انه بيقدر هو وما بيقدر. يعني انت مباشرة اسأله هسه قول له شو اسعار الذهب بكرة هيك سؤال مباشر بقول لك ما بقدر اتنبأ
2: ما بقدر يعني.
3: هيك جواب الاي لكن
2: اعطيه لكن رجوع الى اسعار أحسنت. الذهب خلال العام الماضي والأزمات اللي مرت فيها الذهب
3: اثنين
2: الـ
3: كل ما زدت حركة البيع والشراء.
2: نعم.
3: روسيا عم تشتري.
2: نعم.
3: الصين عم بتبيع.
2: تركيا بتبيع.
3: قول له راجع حركات البيع والشراء العالمية
2: العالم. كل ما الأردن إقبال الناس على الذهب بيع الذهب
3: لا الأردن ما لهاش دخل
2: والله لا احنا داخليا قصدي
3: ما لهاش دخل والله. راجع مجلس الذهب العالمي شوف سياسته شوف تنبؤه هو إيه عرفت. كل ما عطيته أنت مصادر وداتا كل ما رجعت هون برجع لك بمعلومة بقول لك ولا لا بكرة احتمال يطلع واحتمال لا
2: والله خلينا نجرب يا كريم. احنا هنا قاعدين افتح لي بالله بعد اذنك على
3: اي برنامج ايش بدك اي واحد شات عشان نسرع
2: شات جي بي تي يلا شات جي بي تي يلا اسرع خلي بالله هيك بعد اذنك نروح شات جي بي تي سريعا سريعا كريم اكتب شات جي بي تي
3: كل
2: سريعا.
3: ما اعطيته بيانات اعلى
2: مش الجزيره اكتب شات جي بي تي تفضحناش chat h o h a c h a c h a t وقف بسرعة. طيب يلا هاي بين معنا مباشرة يلا يلا بسم الله اكتب والله بعد ابنك هاي شاشة أمامك
3: مثلا اكتب بناء
2: بناء على أسعار الذهب
3: ماشي
2: العام الماضي وحركة البيع والشراء العالمية
3: مثلا وبناء على تنبؤ مجلس الذهب العالمي
2: بس خلينا واحد واحد بناء على أسعار الذهب الإيه بتيجي هيها جنب الفوق أيوة الذهب إيه يلا اكتب العام الماضي طب شكرا نطلع فاصل وبنجهز برومت أنا وياك
3: ماشي
2: وبنرجع بنلاقيه جاهز وبنعرضه على الشاشة يلا فاصل بعدها نواصل إن شاء الله قبل قرب من حياة تكرم
6: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس شاشات ومكيفات ماجيك AI المشهراوي للأبواب والمطابخ

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

الكهرباء للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجوده خرمه هويه.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. وكنا نتحدث عن موضوع التنبؤات المستقبلية باستخدام أدوات الذكاء الصناعي، طبعا كله بعلم الله عشان نتفق أنا وياكم. طبعا بقول المهندس وليد أكثر سؤال بنسأله، شوف اللي غضب الله الذكاء الصناعي تبعك، الشاب اللي قاعد جنبك شو أخبار الذهب؟ طلعوا لنا برا السكرين بعد إذنكم أمامنا بعدينك يا أستاذ أبو رياش. طيب بناء على أسعار الذهب العام الماضي، هيك طلبنا من شات جي بي تي اللي هو مش معمول له لوجين ولا إشي، هذا أبو بلاش تمام. بناء على أسعار الذهب العام الماضي ارتفاعا وانخفاضا وبحسب التسعير العالمية والتنبؤات من مجلس الذهب العالمي وحركة البيع والشراء العالمية بالأخص الصين وتركيا، قم بالتنبؤ بارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب خلال الشهر المقبل، آخذا بعين الاعتبار الحرب الأمريكية الإيرانية. طبعا كله بعلم الله، لكن بقول لك لا يمكن التنبؤ بسعر الذهب بدقة، لكن يمكن بناء سيناريو مرجح للشهر المقبل استنادا إلى العوامل الحالية، العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الذهب. يعني شو الأشياء اللي بتخلي سعر الذهب يرتفع؟ أولا استمرار شراء البنوك المركزية. طبعا تقارير مجلس الذهب العالمي تشير أن الطلب الاستثماري لا يزال قويا على الذهب الصين، واعتباره كملاذ أمن. الصين واصلت زيادة احتياطاتها الذهبية للشهر الثامن عشر على التوالي، وهو عامل داعم لطويل الأجل. التوترات الجيوسياسية، هذا العامل الثاني، أي تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران أو تهديد الملاحة والطاقة في الخليج يدفع المستثمرين عادة نحو الذهب كملاذ آمن. ثلاث، تراجع الثقة بالأصول التقليدية. الذهب أصبح أكبر مكون في احتياطات البنوك المركزية عالميا، متجاوزا السندات الأمريكية من حيث الحصة، ما يعكس طلبا استراتيجيا قويا. الأشياء اللي بتخفض أسعار الذهب، ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب. قوة الدولار، ارتفاع الدولار يجعل الذهب أغلى على المشترين خارج الولايات المتحدة ويضغط على الأسعار. بعض المبيعات من تركيا، شهدت تركيا خلال 26 عمليات بيع أو إقراض للذهب لدعم العملة المحلية، وهذا طبعا خفف من موضوع السعر. التوقع للشهر المقبل احتمال الارتفاع 60-65%، احتمال التراجع والانخفاض 35-40%. برجح لنا أنه راح ترتفع من 3% ل8% فوق المستويات الحالية. أما إذا هدأت الحرب بين أمريكا وإيران فقد يشهد تصحيحا بحدود 2 انخفاض، طبعا 2%-5%. فهذا تقريبا خلاصة. شو رأيك؟
3: بتحسه كلام عميق
2: فهمان
3: الله أعلم، يعني هو بناء على إحصائيات وتحليلات. نعم. وزي ما حكينا حط سيناريوهات. نعم. وشاف السيناريوهين الأقرب سواء صعودا أو هبوطا وبنى على التنبؤ وهذا. لكن في شغلة مهمة جدا، إنه صح هو بيقدر يتنبأ لكن ما بيقدر يتنبأ بالطفرات. لا يمكن. موضوع التنبؤ بالطفرة أو بسموه الانهيار بده تحليل مختلف عن التوقع.
2: توقع ما بده تحليل، ما في، يعني صعب في تحليل يتنبأ بالطفرات.
3: في في في في في في أكثر من تحليل لطفرات معينة صارت في مثلاً وول ستريت. كان بناء إنه راح يصير انهيار معين عند نقطة معينة، وكان تنبؤ سليم 100%، لكن له ظروف معينة. لكن في التنبؤ العادي ما بيقدر يتنبأ لك، يحكي لك مثلاً نفترض إنه اليوم إحنا شهر 5 أو شهر 6، بقول لك الجو صافي لكن ممكن تصير مطر، فهون ما بيعرف انه ممكن تصير مطر لظرف معين. الذهب ممكن فجأة يطلع بدون اي سبب معين، هو ما بيقدر يتنبأ انه الذهب طلع فجأة. ليش بيقدرش؟ لان هاي طفرة ملهاش دخل في الداتا اللي
2: في
3: عنده،
2: البترن اللي ماشي عليه
3: او في النمط اللي عنده
2: اللي ماشي عليه.
3: عكس، عرفت؟ فهون هاي وحده، لانها طفره، هاي وحده من مشاكله يعني.
2: طب جميل.
3: لكن هو مثلا دقه قديش اعطاك؟ 65%. روح على برنامج ثاني اصدق منه زي الكلود او زي الجيميناي،
2: اعطيك نسبة اعلى
3: ممكن. بناء على السيناريوهات تاعته، بناء على انه رجع لمصادر اعلى، وبناء على الوعي اللي كنا نحكي عنه قبل شوي. أوكي. انه ممكن يكون في لانه هون ممكن يعطيك ريفرنس يكون غلط.
2: صحيح.
3: ألفها بناء على السياق تاعه، يدعم السياق تاعه، فألف له ريفرنس. فهاي واحدة.
2: طيب جميل.
3: هذا على صعيد واعي صراحه،
2: على صعيد الامور الاقتصاديه. هلا انا على صعيد اي قطاع بسمعني الان، كيف يمكن الاستفاده من موضوع التنبؤ من طريق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
3: في كل شيء؟ اي منتج انت بدك تنزله على الشركه من شركتك، انت ممكن تعمل له دراسه جدوى. دراسه الجدوى الان بدها شغل ذكاء اصطناعي. سلوك اللي حكينا سلوك المستهلك، البرودكت متى بده ينزل، حاجته للمجتمع للزبون، هذا كله بده يكون ينعمل دراسة. تعرفت يعني كمان واحدة
2: من طب من وين بجيب، من وين بدي أجيب بيانات؟ مثلا أنا اليوم أنا اليوم بدي أفتح مشروع في شارع معين في الأردن في عمان، كيف بدي أجي أعطيه البيانات وأقول له والله فور اكزامبل شارع المدينه المنوره ولا شارع الاقصى ولا شارع مش عارف
3: هسه شوف انت بتحكي
2: عن هاي البيانات مش موجوده حقيقه في الانترنت.
3: ايوه انت بتحكي عن واحده من مشاكل الباحثين في العالم كله.
2: نعم.
3: انه الداتا سيت او الداتا اللي بده اياها قليله جدا او شحيحه.
2: نعم.
3: حتى لذلك انه في موضوع مرات داتا سيت بتنباع مبالغ كبيره، مضطر الباحثين بيضطروا يشتروها، يعني خاصه في مجال الكمبيوتر. في داتا سيت مثلا بيكون حجمها 40 جيجا، واحده الاسبوع الماضي يعني 40 جيجا من جامعه عربيه. فاضطر مبلغ محترم، فاللي انت بتكون بحاجتها.
2: تمام.
3: احنا مشكلتنا في العالم كله موضوع الداتا ست هاي قليله او شحيحه
2: او دقه المعلومات اللي احنا بنرفعها.
3: لذلك عشان هيك بنعمل مرات استيميشن او
2: سيميوليشن استيميشن
3: جمع بيانات كويشنيرز شغلات زي هيك عشان نجمع منها الداتا،
2: يعني قصدي او حتى محاكاه ممكن
3: او محاكاه
2: اشياء موجوده
3: سيميوليشن بيعملوها المحاكاه. عرفت.
2: نعم.
3: بس هاي كلها بدها تكون تباعا او حسب المنتج اللي انت بدك تنزل فيه. انت كل شركه عن شركه
2: ثانيه، قصدي اسواق الخليج بيقدر نقدر ندرسها عن طريق الذكاء الاصطناعي بطريقه اوضح
3: من خلال مثلا مثلا
2: يعني في داتا في داتا
3: الان في شغله مهمه جدا
2: مش يعني
3: في تحليل بيانات يعني انت يعني مثلا
2: ارجع لغرفه الصناعه اقول لهم تعالوا احكوا لي قديش في شركه في الاردن اليوم بتبيع هذا المنتج قديش في
3: هذا واحد
2: مش الكل بيعلن ما هو
3: بس يعني. مثلا ممكن تروح للسوشيال ميديا
2: بالرجوع لمواقع التواصل الاجتماعي كم حد بيعلن عن هذا المنتج
3: اصلا كل يعني معظم الباحثين بيجيبوا الداتا من السوشيال ميديا سواء عن طريق الاي بي اي يعني مدفوع يعني فيسبوك بيعطيك اي بي اي مدفوع بتقول له بدي اعمل داتا اجمع داتا عن فئه معينه الموضوع معين التاج المعين الهاشتاج المعين عرفت وبيعطيك داتا عنه هاي الداتا منها انت بتبني الاحصائيات
2: طب ما يمسي عليك بقول لك والله اسالنا اسالوا لنا لو سمعتوا الذكاء تبعكم متى القادم اجمل تبع الحكومه وعم الصمت سكتت جاوبه
3: مين يجاوب
2: متى القادم اجمل اللي وعدونا فيه
3: احنا دائما نتفائل بالخير ان شاء الله
2: في يعني في امل
3: ان شاء الله طبعا الامل طبعا الامل دائما موجود
2: قصدي هل ممكن
3: الامل ما يقين على
2: متى
3: الحياه
2: متى القادم اجمل راح يكون
3: اذا انت عارف الانسان يعيش بدون امل شو يعني
2: بيروح يطم حاله في التراب ريح راسه
3: الله يهون
2: حالك امين اللهم امين طيب نكمل سيدي معك
3: انت بس ما سالتنيش المستقبل مثلا المستقبل في اللي احنا بدنا نشوف يعني المستقبل اللي نحكي خلال 10 سنوات مثلا يعني التنبؤات مثلا إيلون ماسك شو بيحكي عن المستقبل خلال 10 سنوات
2: ما بعرف انا إيلون ماسك حس سوري مش إيلون ماسك مثلا مارك زوكربيرج لما طلع موضوع الميتافيرس طلع ببروباغندا وبهمبكات كثير كبيره ما شفناها واقع
3: ما هذاك لا ما هذاك مشروع تسويقي بس ما شوف
2: يعني ما قدر
3: ما استشرف في المستقبل لا لا لا
2: يعني اليوم ميتا ما مش بالاي اي الصح زي مثلا إيلون ماسك او زي
3: هسه بجوز هم مختلفين يعني هم الاثنين او الثلاثه بدك تحكي او الاربع صاروا يعني مختلفين بالاتجاهات تاعتهم لكن إيلون ماسك ميزته انه بيستشرف المستقبل ومرات بصيب يعني في 2015 حكى عن شغله وصارت حكى انه بدي اروح على المريخ وهي بده يروح على المريخ حكى عن السنه الماضيه حكى عن الروبوت بالسنه 26 راح تغزو العالم خذت عرفت يعني عم بحكي عن شغلات صح عن الشريحه
2: بلش يبيع في الأردن الروبوت لسه
3: انا بشو لا الان اي
2: السعوديه موجود يعني لا بحكيش عن الروبوت هذا اللي الرجال بمر وبعطيك اوراق لا بحكي عن الروبوت اللي بالسعوديه هذا موجود
3: هسه بجوز مرات القوانين لها دور بس مثلا في دول الخليج دول الخليج الامارات دبي مثلا متطورين جدا يعني

0: تدخل جوا السيارة، السيارة لحالها عارفة برنامجك، توديك الصبح على الجامعة، بعدين توديك بعد لحالها بدون ما أنت تحكي لها، هي عارفة برنامجك. مثلا هذا روبوت جوا السيارة، هذا روبوت.
1: جميل جميل.
0: أنت عارف تروح الدار مثلا في مايكرويف، مايكرويف بس مش مايكرويف، بتحط فيه مكونات، هو لحاله بشوف المكونات وبعمل لك طبخة من المكونات هو لحاله. جميل. هذا روبوت لكن شكله زي الميكرويف، عرفت؟
1: طيب في موضوع المستقبل في دقيقة واحدة.
0: المستقبل راح نشوف يعني زي ما بحكي إيلون ماسك، راح نشوف في الطب، راح نشوف ما في دكاترة جراحية، راح يكونوا روبوت، روبوت شغالين مثلا في موضوع الشريحة، وعم بتشوفها الشريحة هاي ايش ميزتها مثلا غير انها بتقاوم الامراض، بترجع البصر قاعدة،
1: بترجع
0: البصر لو واحد مثلا صار عنده فقدان بصر، او واحد ما يعني طول حياته اعمى، فبتعمل بترجع له البصر، وعم بنشوفها يعني في اللي متابع اختراعاتهم. هذيك المرة شو اسمه هذا ترامب بيحكي عن انه عندهم القدرة على احياء الموتى.
1: لا اله الا الله.
0: لا بدي اخذها بالمعناها العلمي الفيزيائي مش المعنى الحرارة. لكن هم في الان القدرة على التحكم بالخلايا الميتة من خلال الكهرومغناطيسية، انه نفس الخلايا ترجع، فهذا عم بمهد لك لعلم.
1: نعم
0: عرفت
1: مش بس يكفروك دير بالك.
0: لا لا مش قصدي
1: ونروح من امر ربي وما
0: طب من علم الله. نحكيش عن هاي الشغله، بنحكي انه الخلايا التواصل بيناتهم كهرومغناطيسيا.
1: جميل.
0: فالخليه لما تموت يبطل في تواصل، فهذا هم اللي بيحكوا.
1: هذا
0: حكينا عن تخزين الذكريات.
1: نعم.
0: نعملها ابلود وداونلود. هذا ما شوف بنشوفه مش
1: نعم. نعم. مش حدا
0: عم بنشوفه. مارك صاحبك هذيك المره لما نعمل منه نسخه ونزلها على الشركه وهو قاعد بالدار.
1: نعم نعم. الرساله او طيب. التوصيه اللي بنطلع
0: فيها الرساله لمؤسساتنا وشركاتنا انه الاي اي مش طرف، الاي اي مش طرف ولا هو حاجه يعني بعيده علينا. لا الشركه اللي ما بتستخدم الاي اي اليوم بكره راح تستبدل بشركه تستخدم الاي اي. والله يعطيك العافيه.
1: بس كده كل الشكر لك مهندس سعيد على وقتك وعلى جهدك اللي تعطينا اياه. شكرا جزيلا لك. انا بقول فعلا يعني كما نقول دائما وابدا حري بنا ان نتعلم هذا العلم اللي باذن الله نستفيد منه بافضل صوره ممكنه. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لكم مستمعينا الكرام. لا تنسوا اهلكم واخوانكم من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: ترويحة مع محمد ابو حلقه.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت. شهداء ومصابون في غزة وأحد عشر شهيدا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة ومن التقديم محمد رياض. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، بحث خلاله أبرز مستجدات المنطقة، وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم. كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة. دنا الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في مملكة البحرين ودولة الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي، وهو انتهاك سافر لسيادة البحرين والكويت وتهديد لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ودولة الكويت ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه أو ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. هذا وكان قتل شخص وجرح 63 آخرون جراء هجمات إيرانية على الكويت ألحقت أضرارا بمطارها الدولي، وفق السلطات الكويتية التي سارعت إلى إمهال عضوين في البعثة الدبلوماسية الإيرانية مهلة لمغادرة البلاد احتجاجا على الهجمات. وتصدت الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية لهجمات مماثلة على البحرين. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف الحنيطي اليوم رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج الشريعان والوفد المرافق له، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين القوات المسلحة الأردنية والكويتية وآلية تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد لواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار المشترك. كشف مدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أنه من المتوقع إعلان نتائج التعداد العام للسكان والمباني قبل نهاية العام الحالي بعد تنفيذ المرحلة النهائية من التعداد مطلع الشهر تشرين الثاني المقبل. وقال فريحات خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة بحضور مديري الدوائر إن محافظة جرش تعد السابعة على مستوى المملكة من حيث عدد السكان والمباني، مبينا أنه سيتم الاستعانة بنحو 10,000 معلم للمشاركة في تنفيذ التعداد. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة 3 طائرات مسيرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. تعاملت مديرية الأمن العام خلال الأيام الماضية مع 8 قضايا وحملات أمنية نوعية في مختلف مناطق المملكة أسفرت عن إلقاء القبض على 18 تاجرا ومروجا للمواد المخدرة، من بينهم 3 أشخاص مصنفون خطيرين جدا، وضبطت بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة. وإلى فلسطين، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون مساء اليوم جراء غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط دوار مكي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطينيين وإثر استهداف فناء منزليهما في غارة إسرائيلية محيط دوار مكي بمخيم المغازي. وأعلنت مصادر طبية صباح اليوم استشهاد المسن حسن محمد عبد العزيز سلامة إثر استهدافه من طائرة استطلاع في قرية المغراقة وسط القطاع. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة بغزة اليوم إن إجمالي شهداء الخروقات الإسرائيلية بلغ 936 شهيدا إلى جانب 2903 جرحى، فيما تم انتشال 781 جثمانا من المفقودين تحت الأنقاض. استشهد 11 شخصا من بينهم 4 سوريين وفلسطينيان وجرح آخرون في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي على بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إن قصفا مدفعيا إسرائيليا بالقنابل الفسفورية يسجل على بلدة الحنية بالتزامن مع أعمال جرف ضخمة في مدينة الخيام منذ ساعات الصباح الأولى في نقاط عدة وفي منطقة مرج عيون أحدثت أضرارا مادية في عدد من الممتلكات. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفقان على النقاط الرئيسة المتعلقة بإيران. وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع قناة CNBC بالقول: نختلف أحيانا في بعض الجوانب التكتيكية لكننا نتوصل إلى حلول حسب تعبيره. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، موضحا أن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست نشرت اليوم أنه يتوقع لقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، مؤكدا أن قادة الأطراف المنخرطة في الحرب يتفاهمون بشكل جيد للغاية رغم تعثر محادثات السلام. والآن نذهب إلى مؤشرات الأسعار العالمية للنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: أسعار اليورو حاليا مقابل الدولار 1.16، الجنيه الاسترليني 1.34، الدولار مقابل الين الياباني 159، الذهب للأونصة يبلغ 4450، الفضة للأونصة 73، النفط الأمريكي الخام 95، النفط برنت يبلغ 97 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

6 من حياته. فأما السلام عليكم والبداية بالعناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بدي أبدأ معاك حلقتنا اليوم بسؤال صريح. كم مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش بالوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كثير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كثير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية، نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي، ما تتفاجأ، هاي فعلا أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية، تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار، بتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية، المشاعر الإيجابية مقابل السلبية، فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية، شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس انه شغله مهم. نفس السائق بعد نومي كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحضر انه عم يعيل عيلة، بسوق بأمان، بيستقبل الزبون بشكل احلى، بياخد مشاوير اكتر، بيكسب اكتر. نفس الساعات، نفس السيارة، نفس الشوارع، النتيجة مختلفة تماما. هذا الفرق اسمه إدارة الطاقة. الموظف العادي بيدير وقته وبيستهلك طاقته بدون وعي وبصير آخر اليوم منهك بدون إنجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولاً وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خد فترات استراحة قصيرة، تقريبا كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة اشحن حالك روحيا، صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولا، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائيا. وذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: حياة أف أم، الصوت الآمن.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: على البرنامج. خليك حكينا
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواك في برنامج 06-516-50-20-516-40-20. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء وصلت عمان 101.1، اربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7، والاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع اخبار حياة انت اقوى. فاهلا ومرحبا بكم.

0: اخواني ارحب بكم مجددا اعزائي المتابعين. موضوع الانتحار يعني موضوع مزعج كثير الصحيح. قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يعني بنسمع فلان انتحر وامه صار فيها كذا, بنسمع فلان انتحر واولاده صاروا ايتام, بلحق ضرر كبير الصحيح بالمجتمع, شقيقته كذا شقيقه كذا, يعني خلف وراء مشكلات كبيره الصحيح, وخاصه يعني اذا كان معيل حتى لو مش على جميع الاحوال. انا ضليت اسمع دائما على مواقع التواصل يا اخي الوضع الاقتصادي, يا اخي الناس ماتت من الجوع. انا دخلت الصحيح على عده مواقع بالاردن ومصادر للاحصاء اللي بتتعلق بالانتحار والاسباب. انا وجدت كما يلي, انه في عندنا اسباب نفسيه واضطرابات, عندنا اسباب عائليه سلاش اسريه, عندنا اسباب عاطفيه تصوروا عند بعض المراهقين اللي انتحروا, هيك بعتقدوا. عندنا أسباب متعلقة بسوء استخدام المستحضرات الطبية وتعاطي المخدرات وشرب الخمور وانتحر بعد ما اكتئب, وعندنا أسباب مالية واقتصادية. إذن احنا لا منجيب سبب واحد بنحطه شماعة, ولكن يبدو أنه نعم موجود المالية والاقتصادية مع 4-5 أسباب. ضيفتنا لهذا اليوم مختصة, راح نتحدث عن الموضوع لأنه بصراحة كل يوم والثاني عم نسمع على الجسر الفلاني واحد معلق حاله ومعلق السير والدنيا جاية, على العمارة الفلانية العثور على جثة فتاة مش عارف وين, يعني إشي لازم ينحكى فيه. الدكتورة نادية محمد نصير خبيرة العلاج النفسي والسلوكي. دكتورة نادية أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ أنس,
0: مرحب فيك باسم متابعي حياة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: سمعتي المقدمة؟
1: سمعت.
0: شو تعليقك؟
1: تعليقي كل الكلام فيها صحيح 100%.
0: كل الكلام الموجود فيها. تفضلي.
1: بس ممكن أعلق شغلة صغيرة. أي واحد بينهي حياته هو عنده مشكلة نفسية وكان بحاجة مساعدة بغض النظر شو الأسباب, لو لجأ للعلاج ولجأ للمساعدة كان ما أدى لإنهاء حياته.
0: دقيقة مرة ثانية, هو عنده مشكلة نفسية حتى لو السبب سبب ثاني من اللي أنا قرأته,
1: حتى لو السبب ثاني فهو بحاجة تدخل نفسي كان
0: وما لجأ وما اعترف
1: بالضبط. طيب. لو لجأ واعترف كان ما وصل لأنه ينهي حياته. لأن أكيد عنده مشكلة بالثقة, مشكلة بحل المشكلات, مشكلة بالتفكير, مشكلة بالسلوك أدت فيه بالآخر أنه ينهي حياته.
0: طيب الآن الأعداد, يعني أنا شفت الأرقام بين السنوات, في سنوات فيها ارتفاع في سنوات فيها انخفاض, لكن الإشي بصراحة المزعج اللي أنا صدمني والله للأمانة إنه في سنوات ميت فيها 169, في سنوات 186, في سنوات 116, في سنوات هاي الأرقام موجودة معك. بالله ممكن تستعرضيها؟ دقيقة بدي أحكي شغلة, هذول مش محاولات الانتحار, محاولات الانتحار بالعام الواحد بين 500 و600 و700 هذول اللي توفوا.
1: والله توفوا بالضبط.
0: تفضلي. بالله
1: هلأ في عندنا ب 2016 كان 120 شخص, ب 2017 130, 18.
0: دقيقة آسف للمقاطعة, صرت مقاطعك مرتين.
1: Don't worry.
0: بدي أركز على كلمة وفاة. عام 2016
1: وفاة. وهذول مش أبطال, بدي أحكي كلمة مش أبطال, هم أنهوا حياتهم بدون ما يلجأوا لحل مشكلاتهم. لو أنه أسهل طريقة هي الهروب والإنهاء الحياة. فكان عندنا عدد الوفيات ب 2016 120 وفاة, 2017 130, 18 42, ب 2019 كان 126 نزلت شوي, 2020 كان 169, يمكن كورونا إلها دخل ما بنعرف, ب 21 143, 22 كان عندنا 145 حالة وفاة, ب 2023 147 حالة وفاة, وب 2024 136 حالة وفاة. هذول طبعا في الأردن. بيناتهم بدنا نحكي من 25 ل 30 كانوا ذكور وليس إناث. هلا بالانتحار
0: لا اعتقد العكس, من 20 ل 30
1: هم إناث والباقي هم الذكور.
0: الذكور اكثر,
1: الذكور طبعا اكثر. هلا بحالات الانتحار الذكور اكثر, لكن بمحاولات الانتحار اللي ما بتتم فيها الانتحار فبتكون الإناث أكثر.
0: لا تكتمل
1: عملية الانتحار, بتكون فقط محاولة. لها كتير أسباب طبعا.
0: بتكون محاولة ولا تهديد للحصول على مكسب,
1: هيك وهيك.
0: عفوا بلاش أسميها مكاسب, الله يعين الناس على ظروفها ومشكلاتها. يعني خلينا نحكي للتخلص من شيء معين مثلا الإناث.
1: في البعض بيكون للفت الانتباه, في البعض بيكون للوصول إلى مكاسب معينة, والبعض الآخر بيكون فعلا عم بيعاني من اضطرابات نفسية أو من مشاكل اللي أنت ذكرتها, فبالتالي بيؤدي إلى محاولة الانتحار بس ما بتزبط معهم.
0: طيب البعض أحيانا بيحكي أنه والله يا أخي, طبعا أنا سمعتها مرة في مجلس, المجلس كان فيه أطفال, أنا بصراحة صرت أغمز باللي بيحكي إنه يعني هدي شوي، في شباب أطفال عم بتطلعوا عليك، أنت زلمة كبير. موضوع الانتحار حساس، ممكن الطفل يلقطها. من ضمن اللي بيحكوه مثلا يا الله ما أقوى قلبه، والله إنه شجاع. شو رأيك؟
1: هاي من الشائعات أو الإشاعات اللي بيحكوها عن المنتحرين أو عن محاولات الانتحار، وهي خطأ جدا، لأنه اللي بيحاول ينتحر هو ليس شجاع. الشجاع هو من يواجه ألمه ويتغلب عليه، مش اللي بينهي حياته في أسهل الطرق. يعني كمان أنت بتنهي حياتك بتعرف اللي وراك شو بصير فيهم. يعني من ضمن القصص اللي سمعتها، سيدة انتحر ابنها، ابنها 20 كان، كان عنده مشكلة في الدراسة وقرر أنه ينهي حياته، أنهى حياته. فلما حكيت معها قالت لي أنهى حياته في دقيقة، بس إحنا بلشت معاناتنا الآن طول العمر.
0: لا إله إلا الله، فعلا
1: يس
0: فعلاً، هذا
1: هو انتهت حياته. والآن هو عند رب يسأل، بس الأهل شو رح يصير وراهم؟ أمه، أهله شو رح يصير فيهم؟ ما بيفكر باللي وراه، ما بيفكر إنه أنت لو لجأت للمساعدة مش ممكن إنك تصير حياتك أحسن. مثلا في عندنا حالات، في صبية، هاي الصبية كانت بتقول، هي بتتعالج عندي بتقول لي أنا دكتورة بدي أنتحر، خلص بدي أنتحر. طبعا من الشائعات اللي موجودة كمان، خلينا لو نزيدهم كمان، إنه اللي بيحكي عن الانتحار ما بينتحر. لا، هاي إشاعة جدا خاطئة. اللي بيحكي عن الانتحار هو ممكن يحاول ينتحر، وممكن ينتحر. يعني ما بنقدر إننا نغامر بهاي الشغلة. فهي بتقول لي دكتورة أنا بدي أنتحر. فطبعا إحنا عالجناها سلوكي ومعرفي. بعد ما تم العلاج، هي الآن معها شهادة الماجستير في تخصص جدا قوي في الأردن، استلمت بوزيشن كتير عالي في الشركة اللي هي عم تشتغل فيها، وبتقولي شكرا إنك ساعدتيني، لأني كنت رح أنهي حياتي لسبب ما كان، يعني سبب خطأ.
0: يعني شوفي، الله سبحانه وتعالى، احنا دائما بنحكي ان الاعمار بيد الله، لكن الله امرنا ناخذ بالاسباب. انتم كنتوا سبب الصحيح، يعني بالتعامل مع هاي الحاله كان ممكن تروح مع اللي راح. اذا هذا بياكد انه اذا لجأوا للمساعده، المساعده موجوده.
1: اكيد طبعا المساعده موجوده والاخصائيين موجودين.
0: طب سؤال غريب مني، هل المنتحر يريد الموت؟
1: لا.
0: لا، ايش القصه؟
1: هلا المنتحر هو يريد ان ينهي ألمه.
0: يا سلام،
1: يريد أن ينهي ألمه. يس، هلأ إحنا ما بنحكي عن محاولات الانتحار، إحنا بنحكي عن اللي بيفكر فعلا في الانتحار. هو بيقول لك، يعني هو بيقول لك أنا بدي أنهي ألمي، أنا تعبت، بدي أرتاح. بس فعليا هذا الإنسان بيكون عايش بصراع داخلي. يعني الصراع هذا، أنا بدي أخلص من الألم بس ما بدي أنهي حياتي. فبتلاقيه حرام عن جد مشوش فعلا، بحاجة بيكون تدخل سريع. وإحنا بهاي الحالات طبعا مندخلهم مستشفى، وبكون فريق كامل مهتم فيهم. من الحالات اللي مرت علي،
0: نعم،
1: مريضة كان عمرها تقريبا 25 سنة.
0: تمام.
1: هاي المريضة يعني بعتت لي مسج بتقول لي دكتورة أنا خلص اليوم رح أنتحر. طبعا مباشرة حكيت معها، وتاني يوم شفتها صبرتها يعني، وأعطيتها تمارين. عندنا مثلا تمارين إنه كيف مثلا تحمي حالها بهذا اليوم، وممكن أن نتواصل مع الأهل في بعض الحالات. فهي فعلا لتاني يوم لما شفتها، فقعدت أحكي معها، بتقول لي خلص أنا بدي أرتاح، أنا بدي أرتاح بهاي الطريقة. فمن ضمن الكلام بقولها أنت قلتي لي أنه طلع لك منح الدكتورة، إمتى رح تروحي؟ قلت لي دكتورة أنا الأسبوع الجاي طلع على كندا. شوف كيف، يعني هي بدها تكمل حياتها وتكمل طموحها، وبنفس الوقت بدها تخلص من الألم.
0: بس انت استطعتي الصحيح انك يعني تدخلي معها بطريقه،
1: لا هلا بتكمل
0: طريقه هي كندا. استطعتي تدخلي معها بطريقه بتتعلق بذات الحياه.
1: يس،
0: مش بذات الموت.
1: يس احنا بنركز دائما على الطابع الايجابي، بنحاول نبعد عن الطابع السلبي، بنسمعه من المريض وبنحسسه انه انت احنا حاسين فيك، بس بنفس الوقت بنخلي الطاقه الايجابيه فيه.
0: طيب موضوع إدمان المهدئات، المواد المخدرة والمهدئات، وخاصة الأدوية كسوء استخدام خارج الإطار الطبي، يقال إنها قد تؤدي للانتحار.
1: أكيد، خصوصاً أكثر شيء المهدئات. ليه المهدئات؟ لأنه المريض بيفكر إنه هيك بسكن ألمه وبيرتاح، فبصيروا ياخدوا كتير. هلأ ببلشوا بحبة، بحبتين، ثلاثة، أربعة، بصير عندهم تعود، جسمهم بيتعود، فبصيروا ياخدوا كميات أكثر. لما يوصلوا لهيك بيدخلوا في اكتئاب، بيدخلوا في عزلة، بيدخلوا إنهم بتغير طريقة تعاملهم مع الناس. فبالتالي ما بنشوفهم
0: الا بتوصل فعلا.
1: بتوصل للانتحار وكثير. ومش بس ترى مش بس المهدئات، في برضه زي ما انت حكيت المدمنين على المواد الاخرى او المواد التجاريه مثل الكبتاجون وهي القصص
0: المخدره
1: بالضبط والكحول كمان. بعد فتره بينتحروا لانهم اصلا هدول الناس اللي بيتعاطوا بالطريقه هاي مع المده بصير عندهم ثنائي القطب، فبيدخلوا في مرحله الهوس، فممكن او بيدخلوا في طبعا مرحله الهوس ممكن يدخلوا في الذهان او هي اللي بنسميها بالعاميه الهلاوس والاوهام. فبتلاقي المريض صار يشك انه في ناس عم بتراقبه، في ناس بتقول له روح اعمل هيك سوي هيك، ففجاه ما بنسمع الا هدول المدمنين توفوا او انتحروا.
0: يعني بس هاي والله انا بدي رساله للي بيستخدم المهدئات بدون اشراف طبي، انك لا تحط حالك يا اخي بهيك.
1: يعني انت عم تاذي حالك، عم بتاذي اهلك. قبل ما تاذي حالك انت عم تاذي اهلك. اذا انك ابن فعندك اهل، اذا انك انت الهرم فانت عندك عائله، فدير بالك اول إشي على عائلتك بعدين على نفسك.
0: طيب الان في امور احيانا بنحكى فيها بخصوص موضوع الانتحار، انه يعني والله انه انا ما لاحظت على ابني، بقول لك انا ما لاحظت على ابني نهائيا اي علامه من علامات خلينا نحكي بتدل على انه بده ينتحر. فجاه لقينا جثته بالغرفه مشنوق او شارب سم.
1: ما في شيء زي هيك
0: ابدا.
1: تكون انت كاهل ما انتبهت على ابنك.
0: نعم،
1: بتكون انت كاهل ما انتبهت على ابنك، لانه الاهل اللي منتحر قبل ما يموت بيكون انه عم بيعطينا رسائل، هاي الرسائل بتكون خفيه. مثلا بحكي لك المنتحر والله انا يعني لو اني ما صحيت بكره شو بده يصير؟ ما رح يصير شيء، هاي رساله. بحكي لك والله اذا متت ما حدا رح يحس فيي، هاي رساله. الاهل بتفكرها انه عم يمزح. ممكن يحكي لك والله ما هو جاي عبالي اعمل اشي في الحياة، كرهت الحياة، قرفت الحياة. او ممكن مثلا يبطل دراسة، ينعزل، يبطل يقعد معهم. كان زمان يقعد مع اهله يتجمع معهم، فجأة بطل يقعد معهم. الاشياء اللي كان يحبها بطل يحبها، بطل عنده متعة في الحياة. كل هاي الاشياء
0: يعني ما في استجابه تجاه اي مثير،
1: ما في استجابه تجاه بالضبط اي مثير. بالاضافه في كلام خفي، نشوف مثلا منشوراته على السوشيال ميديا كلها بتكون منشورات تتعلق بانهاء الحياه او تتعلق بالتشاؤم وعدم الرغبه في تكمله الحياه. من القصص اللي صارت طالب جامعي، هذا الطالب الجامعي يعني كان قاعد مع اصحابه اكثر من مره يحكي لهم يعني إذني متت أنا شو بدكوا تعملوا؟ ولا بتعملوا إشي ولا بتحسوا فيه. شو يعملوا أصحابه؟ يضحكوا علي، فكروها نكتة. يروع البيت يحكي مع أهله، يحكي لهم والله ما بدي أكل، إذا أكلت شو بدي أستفيد؟ ما أنا بدي أموت بكرة. تصير الأم تحكي له لا يعني تتخوث علينا، روح خلص شكلك أكلت بالجامعة، مش الموضوع. فجأة ما شافوه غير إنه منتحر، شافوه جثة هامدة.
0: ما حكى بشكل مباشر،
1: هو ما بيحكي بشكل مباشر. مش دايما المنتحر بيحكيها بشكل مباشر. وهي هون الفرق بين إذا منا نحكي اللي بنتحر للفت أو اللي بيكون عنده لفت انتباه أو طلب نجاة.
0: طيب تفضلي.
1: اللي بيكون بلفت انتباه هو بطلب منك المساعدة أو النجاة بطريقة غير مباشرة، اللي هي بالكلام الخفي، برسائل، برن على الأهل بيحكي لهم أنا بدي أطمن عليكم، مشتاق لكم، يمكن ما أشوفكم مرة تانية. الأهل بتاخدها بطريقة أنه والله يمكن تعرف أنه زي ما حكينا الأعمار بيد الله، فبيفكروا أنه هيك يعني الواحد بيحكيها.
0: صحيح.
1: أما اللي بطلب النجاة فهو اللي بيجي دغري على الأخصائي النفسي أو على الأهل الخبرة وبطلب منهم النجاة، بيحكي لهم أنا عندي أفكار انتحارية وأرغب بالمساعدة.
0: هذا مباشر؟
1: مباشرة بيجي. وكتير بتصير عنا.
0: في منهم نسبة بيقتنعوا بيجي بيحكي؟
1: طبعا كتير.
0: طب عفوا، هلأ إحنا في عنا مشكلة بالمجتمع، أنا هاي المشكلة عايش فيها على فكرة مع كثير من الفئات وبلمسها. خلينا نحط علاج إدمان المخدرات على جنب، أنا بدي أحكي عن الاضطرابات النفسية. مش راضيين نعترف فيها، مش راضيين نروح نراجع المختصين كمجتمع شرقي بشكل عام على فكرة. ما السبب؟
1: السبب هي الاستجابة، وصمة العار. للأسف يعني الناس عندها استعداد تموت ولا توصل أخصائي أو طبيب نفسي. ليه؟ بتقول لك أنا مش مجنون، وكأنه رابطين الذهاب إلى العيادة النفسية بالجنون، وهو أكيد مش هيك. إحنا اللي بيراجعنا في العيادة أغلبهم بيكون قلق، اكتئاب، توتر، صدمة، مش الاضطرابات اللي هي الأمراض النفسية،
0: مشكلة بتكون،
1: بتكون مشكلة، مشكلة وبحاجة تدخل وبحاجة تعديل سلوك، تعديل أفكار، ممكن حبة دواء إنها تهديه وتريحه. بس للأسف كتير منلاقي استيغما، حتى ما تستغرب إنه هاي الاستيغما أحيانا بتكون من ناس مثقفين ومتعلمين بس ما بيوصلوا ولا بيعترفوا. بتصدق إنه مرة كنت ماشي في المستشفى في إلي صديقة والله ما سلمت علي، فبعدين رنت علي تليفون بتقول لي انا اسف خفت بالضبط، بتقول لي خفتي فكروني مجنونه اذا سلمت عليكي.
0: بس عفوا انت دكتوره وما شاء الله متعلمه وبتدرسي في ارقى الجامعات وبتحكي لك هيك، يعني هي بعيده كل البعد عن عن عن عن, عن الامور وعن العلم والتعليم
1: للاسف. فأنا كتير بحكي عن الاستيغما، كتير يعني كتير بحاول إني أنزل ريلز للناس إنه يا جماعة الخير ما في استيغما في زمننا. العيادة النفسية هي زيها زي عيادة القلب، زي عيادة الباطن، زي عيادة الأعصاب. بالعكس أصلاً
0: أقول لك أهم،
1: يكون عندنا ناس
0: أنا بقول أهم
1: بالضبط والله أهم والله. يعني بتعرف يعني في الدكتور كتير بعزه وبحترمه وهو أستاذي الكبير بيحكي دايماً جملة، بيحكي لازم على باب عيادة القلب ينكتب قارمة أرجع راجعة العيادة النفسية أولاً.
0: هيك
1: بالضبط، حتى الهضمية. يعني شوف كم من واحد عمل تنظير وهو بالآخر يطلع ما عنده إشي، يطلع عنده شوية توتر،
0: يطلع توتر
1: نفسي. التوتر النفسي هذا بيجي لعنا أموره بتنحل. كم واحد عمل قسطرة قلبية وما طلع عنده إشي، وبالآخر تكون عنده مشكلة نفسية.
0: مشكلات كثير احيانا بتكون حتى القولون العصبي، حتى مشاكل كثير،
1: حتى في برضه الشلل التحويلي او الامور التحويليه اللي بتصير، اللي هو السايكوسوماتيك اللي هو الامراض الجسميه النفسيه. هذول كثير في اضطرابات بيكون المريض صار عنده مشكله جسديه لكن منشاها نفسي، فهو بيراجع كل العيادات وما بيلاقي حل. بالاخر مجرد ما يوصل للعياده النفسيه بيلاقي الحل عندها،
0: بلاقي الحل بالعياده النفسيه
1: طبعا.
0: طيب الأخت نوال انصيرات، يسعد مساكي. الدكتورة نادية دائما تطرح مواضيع متميزة وذات قيمة حقيقية للمجتمع. طيب أيضا هيام العبادي بتحكي حب الدواء ما بتحل المشكلة. نعم حب الدواء ما بتحل المشكلة، كل شيء بده خطة وبرنامج إراجي متكامل. أيضا الأخ مؤمن بشابش، كل الاحترام الكل بيبسي عليك يا دكتورة. أيضا
1: يسعد مساكم جميعا.
0: أيضا خولة هناند، جهود مشكورة باختيار ضيوفك، الله يقدرنا إن شاء الله ونستمر. يعني صافي، الله يمسيك بالخير يا صافي. صافي بقول إنه تطور وسائل الاتصال وجود أولادنا على بما معنى، أنا بفسر برسالته عن التكنولوجيا، وجود أولادنا على الفيديوهات والريلزات ساهم بالانتحار، وبشوفوا حالات انتحار كثير. شو رأيك؟
1: رأيي سيدي إنه الإدمان هي نوع من أنواع الإدمان. هو الإدمان الناس بتفكر هو فقط على المادة المخدرة، لا، إحنا عندنا أنواع كثيرة من الإدمان لكن غير معروفة، منها الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: لا هو بقصد مشاهدة المقاطع،
1: مشاهدة الريلز. بالضبط مشاهدة الريلز. هلا مشاهدة الريلز شو مشكلتها؟ مشكلتها علمت عقولنا على السرعة. فبالتالي الطفل او الشخص احنا بنحضر الشغلة كمقدمة وكزبدة الحديث وكالخاتمة في خلال اقل من دقيقة. فبالتالي الدماغ عندنا صار في خلل. فبالتالي الإنسان بطل قادر إنه يستوعب هاي الأمور، صار بده كل شيء بسرعة. فلما يمر بأي ضائقة صار يتضايق إنه أنا بدي أحلها بسرعة، ما بيقدر يحلها بسرعة، فممكن إنه يلجأ للانتحار. بالإضافة إنه للأسف السوشيال ميديا أحياناً بتبين لنا المنتحر بالبطل، وهذا الشيء طبعا خاطئ. وحكينا في المقدمة إنه المنتحر هو ليس بطل، البطل من يطلب المساعدة
0: صحيح
1: ويكمل
0: صحيح
1: حياته. ولكن للأسف السوشيال ميديا ما بتبين لنا هذا الحكي، لأنه ما بتكون أصلاً من مختصين، ترسمه عن طريق البطل، بتشوف الناس صارت تحكي عنه، تحكي وتطلع إنه هذا الإنسان يعني أنهى حياته، وبتصير تطلع الحجج اللي أنهى حياته مشانه، فمنلاقي التعليقات والله وأنا هيك وأنا هيك وأنا هيك وأنا هيك، فبالتالي بصير عدوى في المجتمع من
0: أسباب جيل العدوى. طيب خالد أبو دلو يسعد أوقاتك بالخير، بقول والله حتى الأمراض الجلدية معظمها نفسي، هسه برجع لك. طيب مصطفى أبو دلو، كل الاحترام والتقدير لك أخوي. يا مصطفى دوما تطرح الدكتورة مواضيع صحيح، والعامل النفسي مهم جدا على العامل الجسدي. أيضا إسلام الترك، الله يسعد أوقاتك بكل خير. ومنتهى أيضا انصيرات، يسعد أوقاتك بكل خير، والله لك شعبية دكتور ما شاء الله. مؤمن بشابشي مكرر، أم محمد شطناوي، يسعد أوقاتكم بكل خير. وآمنة عصيري، والله في استفسارات كثيرة بصراحة مهمة. آية عمر أيضا، لأنه بصراحة موضوع الانتحار أحيانا بتلاقي حالات كثيرة جوا البيوت، البيت مهدد. أنا في صديق إلي قال لي ابنه مرة عمره 16 سنة، قال لي والله ما نمت الليل حوالي يومين. قلت له ليش؟ قال لي كان يجيب سكين يحطها غاد، يرد يجيب سكين يحطها هون، يرد يجيب مش عارف إيش سم قديم كان عندنا، يمسك العلبة يطلع عليها ويصير يصور فيها.
1: شو عمل صاحبك؟
0: شو عمل يعني؟ تصرف معه بصراحة. هو وقتها قال لي شفت إمام الجامع اللي بالمنطقة وجلست معه عدة جلسات لله. بقول بعدين أهم إجراء عمله إنه غير نمط التعامل مع الشاب، صار يخفف عنه ضغط شوي.
1: يعني لجأ للعلاج النفسي، غير أسلوب حياته.
0: نعم نعم، هو أصلا حتى البرنامج الديني جزء، والبرنامج النفسي هي خطط علاجية متكاملة. طيب فاطمة جمعة أيضا عصيري، يسعد أوقاتك بكل خير. طيب دكتورة، في سؤال مهم جدا أيضا، والله سهير فيصل كل الاحترام، ليلى هناندة أماني أيضا كل الاحترام. أحيانا نسمع، بديش أذكر مناطق بالأردن ماشي، ولا أذكر أي مؤسسة، بنسمع أنه شخص انتحر في منطقة معينة، بنتفاجأ أنه بعدها بأيام شخص انتحر بنفس المنطقة مع نفس العمارة، بتغيب شهرين ثلاث ولا بنفس الموقع منتحر بنت. إيش اللي بصير بالعدوى هاي؟
1: اللي بصير إنها عدوى، لأنه أول واحد انتحر السوشيال ميديا صورته كبطل.
0: نعم،
1: وبالإضاءة فصورته كبطل، وعرفوا إنه هاي الطريقة هي طريقة صحيحة للانتحار، وخلص انتحر هذا الشخص.
0: هيك وصلتهم الرسالة.
1: نعم. وعملوا المجتمع إنه بطل، وصاروا يحطوا شماعات على طريقة انتحاره. يعني والله هذا البني آدم أو هاي البنت أو هذا الشاب انتحر نتيجة إنه كان بده شغلة وما حصل عليها.
0: وهون يعني خلينا نحكي بصوروه بدور الضحية اللي كان لازم ينتحر.
1: بالضبط. بالضبط. فهم بصيروا بدهم يقلدوا هذا الشيء.
0: والله إنه الموضوع بيني وبينك يعني أنا كل فترة والثانية في منهم. طيب انتحار السعداء شو اللي بصير؟ يعني بتجد إنه شخص والله سعيد يعني بطريقة ما تتصورها، ما بتسمع إلا انتحار.
1: هلأ إحنا كأخصائيين نفسيين ما منشخص الإنسان بناء على ابتسامته. في ناس مبدعين في إخفاء ما يحملون بداخلهم.
0: نعم.
1: وفي كمان عنا الاكتئاب الصامت، وفي عنا الاكتئاب المبتسم.
0: الاكتئاب الصامت والاكتئاب المبتسم.
1: مبتسم. يعني من ضمن الحالات، في مريض مستحيل أنساه كان عندي قبل تقريبا 3 سنين تقريبا، شاب يعني بفوت من أول ما يفوت على العيادة ليطلع هو يضحك ويضحكنا. بس هو مكتئب جدا جدا جدا
0: بداخله،
1: جدا مكتئب. وهو ما يعني جميع أنواع العلاج تم استعمالها معه، كان الاكتئاب عنده معاند للعلاج.
0: السلوكي والدوائي.
1: كان هذا الشخص من الناس اللي قلت لك الاكتئاب كان معاند عندهم، بس أنا برضو برجع بحكي هو كان معاند عنده وهو ما كان يرغب بالعلاج. كان مبسوط بدور إنه أنا بضحك الناس بس أنا زعلان. مثل في عنا ممثل.
0: معلش، هذا انتحر؟
1: لا ما انتحر.
0: الحمد لله.
1: تم علاجه بالآخر. يعني بالآخر تم علاجه بعد معاناة طويلة. في مثلا هذا في ممثل نسيت اسمه، أمريكي، روبنز إشي زي هيك، هذا يعني أضحك الملايين. لكن لما توفى اكتشفوا إنه هو بيعاني من اكتئاب مزمن، وهو كل يوم كان يضحك الملايين. كان ستاند اب كوميدي.
0: كيف لديه المقدرة إنه يطلع يضحك الملايين وهو بيعاني من الاكتئاب؟
1: في ناس أول إشي ممثلة بارعة. يعني أنا بإمكاني إني أخفي جميع مشاعري عليك وأضحكك، بس أنا من جوا عم بنكسر.
0: طيب أيضا الأخ صبري كل الاحترام والتقدير، والأخت كوثر السرايرة يسعد أوقاتك، أم عبد الله البشابشة. طيب دكتورة والأخ صبري الله يسعد أوقاتك، ما ظل معنا وقت، رسالة منك للمجتمع.
1: رسالتي شوي يعني ممكن تكون، بدي أعطيكم فيها بس طاقة إيجابية، هي أبيات من الشعر.
0: طبعا.
1: إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر، فكم أمضيت في الخيرات عمرا، وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا

0: توفيقا وصبرا لعل الله أن يجزيك خيرا ويملأ قلبك المكسور صبرا ومد يديك للرحمن دوما فرب الكون لن يردك صفرا.
1: ونعم بالله، بارك الله فيك يا دكتورة، بارك الله فيك.
0: على هاي
1: الرسالة يعني اللي فعلا الإنسان الطاقة السلبية يتخلص منها باللجوء إلى الله، ودائما احنا نقول ثقتنا بالله، والثقة هي واليقين أعلى من الأمل. سائد الرواج دي يسعد أوقاتك. أيضا خالد أبو دلو، تحملني سيدي، أنا أنهيت يعني تحدثنا عن موضوع الانتحار، متمنى إنها تبقى مشكلة أو تروح كل المشكلة، بس المهم إنها ما تصل لظاهرة. كل الشكر إليك دكتورة نادية محمد نصير أو صيرات ما شاء الله عنك خبيرة العلاج النفسي والسلوكي. أيضا بشكر أنا زملائي صحيح الشباب اليوم اللي كانوا معي بالاستوديو، هاني السعايدي وعبد الرحمن أبو رياش. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء.
2: انت أدوى. انت أدوى مع أنس الطنطاوي.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: جرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في أربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله تعالى، أهلا وسهلا بكم. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا يا الكرام من مستقبل الحياة، حذرنا بما ينفعنا، حذرنا حتى لا نقول إننا فوجئنا بهذا الشيء، حذرنا من كثير من مضلات الفتن عن قضايا سياسية اجتماعية، مما قاله عليه السلام كثرة الهرج آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. العلم، وذلك أنا تكلمت في حلقة ماضية حول قضية إنه صعوبة استخراج العلم. طب هو العلم موجود، أنت تظن ذلك؟ هذا الركام الكثير من الكلام من هنا وهناك وسائل التواصل، هذا ضاع فيه العلم الحقيقي، الآن بحاجة إلى بحث واستقصاء. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض، في أموال لكن ما في بركات. حديث آخر، أبو موسى الأشعري يقول كان عليه الصلاة والسلام يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل. أكاذيب أكاذيب. طيب، قالوا أكثر مما نقتل الآن. قال إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا. يعني كانت معارك بين المؤمنين والكافرين، لكن الآن في صراعات في داخل المجتمعات، لكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. هكذا قال السلام. قال سبحان الله، ومعنا عقولنا، مقاولة بين النبي السلام وبين الصحابة، استغراب، ومعنا عقولنا. قال لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. في خفة، في طيش في هذه الحياة الكرام، سببتها المادية، سببها الإلحاد، سببها التكاثر في الأموال والأولاد، التأثير النفسي صار من خلال الميديا وسائل التواصل. شوف اليوم الإعجابات واللهاث وسعار اللهاث حول المال والإعجابات، أمر خطير. فهذا يقتضي الكرام أن نعود إلى بداية الأمر، إلى أن نعود إلى إنسانيتنا، إلى أدميتنا، أن نعود إلى ما عظمه الله تعالى في كتابه من حرمة الأنفس والدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام عليكم. إذا بدنا انتبه، إذا الهرج هذا يكون مع خفة العقول، فإذا ثقلت العقول ووزنت وكانت مؤمنة، هذه الأمور ستحاصر. الله يسلم هذا المجتمع إن شاء الله من كل الشرور والآفات. في حلقة ماضية تكلمت حول علاج المرأة يعني على نفقة زوجها، والسائلة الكريمة بعثت أن زوجها يقول لها ليس بواجبا علي، اعتمادا على ما ذكرته المذاهب الأربعة المحترمة. أجبتها وأجبت الإخوة الأفاضل بأنه لا، اليوم الأمور اختلفت. فأفادني أحد الفضلاء العلماء الأكابر، وكن له كل احترام، إفادة جزاه الله خيرا، أثنى على كلامي أنه على الرجل أن يعالج زوجته، لكن أفادنا إفادة أحببت أن أتحفكم بها. الفقهاء عندما، حتى لا نعتب عليهم، الفقهاء كانوا بصراء بالشريعة، فلما ذكروا ما يجب على الرجل تجاه زوجته ذكروا المأكل والملبس والمشرب، ذكروا كأنها متطلبات الحياة اليومية المتكررة، لكنهم أكيد ما غفلوا عما يمكن أن يحصل على تباعد. العلاج أو المرض على تباعد يحصل. يا ترى يعني أيليق بفقيه مسلم يقرأ قول الله تعالى وأحسنوا أن الله يحب المحسنين، أو يقرأ حديث النبي عليه السلام خيركم خيركم لأهله، ولا يقول بواجب رعاية الرجل لأفراد عائلته، لكن ما جرت العادة أن يتكلموا عن العلاج لأنه كان على تباعد ولا يحصل كثيرا، وكان العلاج سهلا ميسورا، كانت أعشاب يتعاطى، اليوم صارت في نفقات. طيب لو اليوم تكلمنا عن فقه الأسرة، نتكلم عن نفقة مثلا الزوج على عائلته، الرجل على عائلته، يا ترى هل اليوم أيها الآباء أنتم تقتصرون على الإطعام وعلى السقية وعلى الملابس؟ أتحداكم اليوم هنالك علاج، هنالك تعليم. طب زمان كان ما في تعليم، طب اليوم صار في هناك بطاقات تعليمية، اليوم صار بدك تشتري له موبايل، بدك تشتري له تابلت أو جهاز لابتوب حتى يواكب التعلم عن بعد، اليوم صار بدك تعبي له بطاقته الخلوية. إذن أين نسير؟ لو فقهاء الأئمة الأربعة الكبار عاشوا في عصرنا لكان فقههم يتكلم عن هذه القضايا. فهذه إفادة أفدتم الأخ الفاضل أن الفقهاء ذكروا الأمور العادية اليومية، لكن ما غفلوا عما يحصل من استثناءات. إذن على الزوج أن ينفق على زوجته، وإذا احتاجت إلى علاج علاجه، وهذا واجب عليه. كان هنا في سؤال حول قضية شراء وبيع الذهب، والله هذا بحاجة إلى فقه كمان. إخوانا كل من أراد أن يتاجر في صنف يتفقه. أحد الإخوة سألني إنه يقول اشتريت قطعة ذهب وأوزنت علي، ثم لما بعد فترة أردت أن أبيعها، التاجر لا يشتريها كما اشتريناها، وهذا كلام صحيح وأنا أعرفه من نفسي وجربته مرة. لما يشتري منك الذهب أولا بفكفك قطعة الذهب ليتأكد أنه في أي شيء معدني غير الذهب، حتى أي شيء من الأشياء بتكون حيث تكون قطعة بلاستيكية، تخيل أنها موزونة عليك ذهبا وأنت عندما تبيعها تفقد وزنها، أخوان هذا خطأ. الآن الأصل في التاجر أن يفصح عند بيعه، هل هذا يعني ذهب صرف ولا في خرز، هذا الخرز ستفقد قيمته، ولا في سلسلة، ولا في إشي إطار معدني داخلي، بدأ انتباه شوي. إذن الأمانة تقتضي ذلك. طب هو اشترى صحيح، اشترى ذهبا، لكن ما باعني ذهبا، باعني أشياء بسعر الذهب. صحيح أنه بأخذ المصنعية، لكن هذا الأمر لازم يفصح عنه ولازم تنبيه الناس. هذا كان في سؤال حول قضية ما يبقى من المبالغ المشترى والمدفوعة. هذا يحصل يعني من البائع ومن المشتري، إنه والله بيطلع المبلغ مثلا والله 20 دينار و35 قرش، يا ترى يخصم 15 يصير ونص؟ هل يتنازل عن القرش والقرشين؟ حتى مع السائقين الأصل فيها إرجاع الحقوق. إخوان الحريص على رد الحقوق إلى أصحابها هذا إنسان موفق، وهذا إنسان أمين. لا أقل أن يطلب المسامحة إذا ما كان متيسر الباقي، أو البائع يستطيع أن يحل الإشكال بأمور بسيطة، علكة وكبريتي إلى غير ذلك، تكميلا وهنا تكون الأمانة في البيع. الله يوفق الجميع إلى الأمانة في البيع وفي الشراء. طيب دعونا يكرم اتصالاتكم الكريمة. أخت مرامس تفضلي.
0: السلام عليكم دكتور.
1: السلام حياك الله، تفضلي سيدات.
0: لو سمح بدي أسألك سؤال، هو متأخر لوقته بس إحنا كل سنة بنصير عندنا خلافات بالعيلة عليه.
1: تفضلي.
0: هلا صلاة العيد لما تكون داخل المسجد أو خارج المسجد، هلا لما نفوت على المسجد نصلي صلاة العيد، تحية المسجد ركعتين، شو حكمهن؟ لأنه بنتي بترفض تصليهن، لكن أنا بصليهن.
1: في المسجد، في المسجد ليس في المصلى صح؟
0: آه في المسجد.
1: في المسجد تصلى، في المصلى لا تصلى.
0: يعني في المسجد لا،
1: هي تحية المسجد لا. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث صحيح. فتطلب تحية المسجد للمساجد ولا تصلى في المصليات بس.
0: هلا بنتي بترفض تصلي، بتحكي صلاة عيد، بحكي لها لا يا ماما احنا داخل المسجد.
1: على كل حال يعني هي الأصل يعني عذرا، هي فقيها ولا من عندها بتحكي؟
0: والله من عندها بتحكي. لا. أنا بشوف انه مصليات عيد انه ما فيها تحية
1: في المصلى،
0: المصليات اللي برا
1: في المسجد، في المصليات ما في تحية. هلا انت مثلا بتدخلي بيتك، هل البيت له تحية؟
0: لا ما
1: إله ولا الشارع، لكن التحية فقط للمساجد وتحية البيت الطواف فقط في المساجد. الله يرضى عليك يا أم رامز.
0: مشكور دكتور.
1: شكرا يا سيدي، شكرا. معنى التحية والكرام تعظيم، تحية البيت الطواف، تحية المسجد أن تصلي ركعتين حتى أثناء خطبة الجمعة، ولا تستمع إلى من يدعي إنه والله صلاة الاستماع فرض وهذا سنة فاستمع. لا، قوله وفعله عليه السلام، قال لذاك الرجل الذي جلس وهو يخطب: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. إذا تحية للمسجد، والله أعلم. إذا هذه البقايا الكرام لا يستهان بها، الأصل أن يكون السماحة من البائع والمشتري، لكن الحرص على الحقوق أولى وأفضل. طيب، ستر العورات، هل يجب ستر العورة في خلوة الإنسان؟ على كل حال هاي من المسائل الكرام اللي العلماء يعني نظروا إليها بصراحة وبحثوا فيها. الأصل فيها من شروط صحة الصلاة ستر العورة قطعا، لكن ستر العورة هذا بده يكون طبعا قطعا أمام الناس، ولذلك ويكون في الصلاة، لأنه من شروط صحة الصلاة ستر العورة. إنما الآن لو سألنا سؤال، هذا إنسان والله في خلوته وفي غير صلاته، لو بدأ منه شيء بدون نظر الآخرين ما في حرج أبدا أبدا، لكن لعله من باب الحياء، والحياء الحقيقة مقبول، لأنه حديث قال له يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. شوف الصحابة كم سألوا أسئلة موفقة، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله الرجل يكون مع الرجل، قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت فالرجل يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه. من باب الحياء نعم هذا واجب. سنكون على المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: نعنش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم إلى برنامجكم في التعاوي استكمال إجابات دولة مع اتصال كريم من أخينا إسلام. تفضل يا إسلام. إسلام معنا؟ تفضل يا سيدي حياكم الله. أهلا وسهلا بك. الله يعافيك ويرضى عليك. تفضل.
1: والله عندي سؤال هيك وقدر تفتي لي فيها.
0: تفضل.
1: أنا عندي ابني الله يشفيه وعافيه مصاب مع مرض الوراثة.
0: سلامت والله.
1: الله يسلم. عمره 7 شهور. لما نعرف فحص الجينات تبين أنه في حال أنا لو بدي أخلف مرة ثانية طفل ذكر احتمال أنه يصاب بنسبة 30%.
0: طيب.
1: والطفل يعني خلال 7 شهور يعني بتحكي لك تعبان كثير كان. هل أنا يجوز أن أنا بعرف أنه الطفل ممكن يكون مصاب، هل هذا شيء حلال أني أخدم عليه أو أخلف أو أخلف الطفل يتعب في الحياة هاي؟
0: بس خليني أسأل، أنت سألت الأطباء أنه في حالة الجنين بعد فترة معينة جزء بعد 11 أسبوع تقريبا أنه لو تم الفحص الجيني بيبين أنه حامل للمرض أو مش غير حامل؟ أتوقع الوجود
1: أمي حكولي ما يبين، يعني هي نسب
0: ما أنه يكون مصاب. متى ممكن أنه يبين؟
1: متى ممكن يبين؟
0: هل المرض صعب وخطير وتستحيل معه الحياة؟
1: مرض صعب، هو مرض بأثر على الكبد وبأثر على الكلى.
0: طيب.
1: وهلأ
0: أقول حال استعن بالله. أنا رأيي أنك شوف لك أطباء لهم خبرة في هذه الأمور الجينية. إذا بالحمل، أنت هذا أول مولود صح؟
1: لا، عندي بنتين سليمات، بس هو المرض بسبب الذكور أكثر من الإناث.
0: طيب، هلأ بدك تسألك أحد الأطباء أنه إذا والله في فترة مبكرة قبل 120 يوم كشفنا عن هذا الجنين وما في إشكال كمل، إذا في إشكال بتقدر على فكرة يمكن التدخل قبل 120 يوم. فالله بعينك اصبر واحتسب كل شيء بقضاء وقدر.
1: الحمد لله صابرين يا دكتور.
0: لا، بدك تصبر وترضى بما قسم الله.
1: الحمد لله.
0: وبدك تسأل الأطباء وإن شاء الله بفيدوك بعون الله تعالى. الله يتولاك ورحمته. أشكرك يا سلام. أخوانا، القضاء والقدر محيط بنا، ما حد يقول لماذا، ما تقول، بدك تعرف تتعامل معه. في حكم انت لا تعرفها ولا نعرفها، بنجتهد ونغالب هذا المرض بالعلاج، وهنا تكون خبرة الأطباء وتزداد خبراتهم. أنا بعرف حالات مثل هذه الحالات لجأوا للأطباء، والأطباء أعطوهم خطة في النظر والفحوصات في فترة معينة، فحص الدقيق بين إذا حامل هنا ممكن التدخل، مثلا قبل 40 يوم الأمر أيسر، وهكذا قبل 120 يوم، ولكن بعد 120 بصير يعني فيها قضية خطيرة وبدأ رأي دائرة الإفتاء. الأمر سهل إن شاء الله تعالى، الله يعافي الجميع. كان هنا في سؤال إذا نحاول ستر عورات. لا، الأصل ستر عورات بصراحة، لكن من باب الأدب. نعم، نحن مع الأدب، حتى إن رجلا قال لما قال عن الاستئذان استأذن على أمي، قال له نعم، لما كرر الرجل قال ويحك أتحب أن تراها عريانة، نعم استأذن على أمك، لما لا فهم المسألة. اليوم أيها الكرام، هنالك من يعبث بالشريعة. اليوم أولاد للأسف سلموا إلى هذا العالم المتلاطم، بشككون بحجابهم، بشكك البنت بحجابها، بشكك الولد في الصلاة، بشكك الولد في الدين، يعني بدأ انتباه هذه القضية. طيب أخي مراد، تفضل سيدي.
2: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عليك. تفضل.
2: الله يسلمك. بدي أسألك الآن، أنا عندي بيت مستقل.
0: نعم.
2: وفي عندي قطعة أرض، هاي قطعة الأرض لما شريتها كانت النية أنه يعني في المستقبل ممكن أنا أبني بيت ثاني عليها، أو ممكن إذا ربنا ما خلى الواحد أنه يعني تكون للورثة للأبناء فيما بعد.
0: كويس.
2: هل تجب عليها الزكاة؟
0: لا، حتى الآن يعني ممكن أنك تبني عليها صح؟
2: نعم،
0: ما عليها زكاة. إذا بعتها،
2: نعم،
0: إذا بعتها نعم، وانت عايش تزكيها يوم بيعها مرة واحدة.
2: أما طول ما أنا مش مخذها للتجارة ولا للبيع ولا الشراء،
0: لا
2: هي
0: لا
2: ما عليها زكاة.
0: ما عليها شيء، ما عليها شيء.
2: شكرا دكتور. شكرا.
0: أشكرك يا سيدي. طيب، يعني بعض الأخوات صرت تسمع لفلان وفلان وفلانة وبتشكل حجابها وبدها تخلع حجابها، ما المطلوب؟ كما طرأت عليها الشبهة بدنا نفند هذه الشبهة، لازم نستمع إليها. لمن قرأتي ولمن استمعتي؟ وهنا يا الكرام، إذا عرفنا من أين مكمن الشبهة عرفنا كيف نعالجها. ولذلك احنا نقرأ كثيرا، بنقرأ للملاحدة وللمشككين، وبنقرأ حتى الأئمة قديما قرأنا عنهم في الأحاديث، كانوا يدخلون أحاديث ضعيفة في كتبهم. فاستشكل واحد من الطلبة، قال لوالده الراوي الكبير، قال يا إمام يا أبتاه، لما قال لتعلموا أن تركناه عن علم وعن بصيرة. وذلك اليوم شبهاتهم تنطلي على الأغرار، بدنا نعالج الشبهة قبل ما نقسو على الأولاد وعلى البنات إلى غير ذلك، بدنا نفند الشبهات لأنهم بحسن الحوار. إذا الآن الآباء يحسنون الحوار خير وبركة، ما بيحسنوا غيركم يحسن الحوار، الحوار العلمي الهادئ البناء بالدليل والبرهان ضروري. بعثوا لي فيديو، ما هي مشكلة تشكيك، رجل فاضل بعث لي فيديو لواحد بتلاعب بنظام الميراث وأنا أعرف من وراءه، إنه والله ذكر مثال إنه بنت أرملة وعندها أولاد والولد وضعه الجيد، قال الأب ممكن أن يهب كل هذا المال للبنت لأن حالة ظروف الخاصة. كلامه باطل، لأن الله تعالى علام الغيوب، أيها الكرام علام الغيوب هو الذي قسم المال وقال في آخر الآيات آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله. لكن مع حسن الأخلاق والتربية يحن الإخوة بعض وبعض، إنما لا نتلاعب بنظام الميراث والله أعلم. أخي أبا طارق تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معلش سؤالين معلش يا شيخ.
0: تفضل سيدي.
3: حديث الثلاثة لا بركة فيهن.
0: حديث كيش؟
3: ثلاثة لا بركة فيهن، ثلاثة لا بركة فيهن.
0: اللي هو كمله؟
3: الطعام حتى يبرد والغالي حتى يرخص، الثالثة لا أذكرها. هذا حديث ولا إيش يصير؟
0: طيب طيب ماشي. شو السؤال الثاني؟
3: اللي بتوضب وتم العزكة مثلا بطلعها عند المضمضة وبرجعها، هذا في يعني اشكال. اول ابن الصغير اعطاه باكل فيه دلوقما مثلا اعطاه وتوضا اخذها حسب ما يسميها.
0: لا لا اثناء الوضوء ما بيضر، بس اثناء الصلاه بتضر. اثناء الوضوء ما بيضر، بس اثناء الصلاه ما بنفع يكون فيه. طيب
3: اشكر. طيب
0: الحديث ضعيف يا سيدي، ضعيف جدا يعني.
3: طيب لا المتن تبعه والله.
0: طيب ماشي تكرم باذن الله تعالى.
3: الله
0: اشكرك يا سيدي. طيب قضيه الطعام يا كرام ان يكون في الفم، لا، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في قضية الصلاة قال إنما هو ذكر الله وتلاوة القرآن، ما بصح. هذا قضية الأحاديث إنه أبرد الطعام فإن الحار لا بركة فيه مثلا، هذا حديث ضعيفة. والحديث الضعيف الآن احنا لسنا ملزمين فيه بصراحة. إذا كان من فضائل الأعمال أخذنا به، إذا لم يكن من الفضائل ما في داعي له بصراحة، لأنه راح يؤدي إلى مشاكل. طيب في البيت المستقل ماشي، حسب إنسان كيف ملك هذه الأرض. إذا كان قصد التجارة فهو تاجر، قصد الآن والله بده يبني إن شاء الله ما عليه شيء بعمل. إذا تلعب بنظام الميراث خطير الكرام، إذا الأبناء أو الورثة بين بعض يكرموا بعض، ولكن واحد يجي يفرض يغير نظام الميراث على خاطره كمن زعم إنه والله في هذا العصر بده يجعل البنات تأخذ مثل الشباب، لا، هذا بالتراضي بين الناس ما له علاقة فيه. إنما الآن أنت تغير النظام هذا قطعا لا يجوز. طيب كان هنا في سؤال حول هل يجوز خروج المرأة المطلقة بائن بينونة صغرى أثناء العدة؟ ما في حرج، يعني المطلقة بائن بينونة صغرى يعني صغرى انتهت يعني الحياة بينه وبين زوجها، هذه ما عليه إلا المنع من الزواج فقط، يعني تتربص فترة العدة كاملة بس بدها انتباه. عدة هذه المرأة إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث قروء، ثلاث حيضات كاملات، والله رقيب عليها. أما عقد الزواج لا يجرى قبل مضي 90 يوما، بدأت تتق الله في هذا ضروري. طيب يعني بعض الناس شوي عندهم القضايا أثناء الصلاة، أحد الصلوات قال تدشيت وخرج شيء يعني من الحلق مراجعة، فهل لا شيء في ذلك؟ هلا في حديث هو في الصيام طبعا، من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقى فليقضي. لو أن إنسان تعمد القيء في صلاته ممكن نتكلم فيها، أما إذا فرض عليه صارت عنده حالة من الارتداد المرئي إن شاء الله ما إشي عليه بعون الله تعالى. هل يمكن قصر الصلاة لشخص يأتي زيارة عائلته لمدة ثلاثة أيام؟ على كل حال بدنا هذه القضية بدناش توسع فيها، لأنه قضايا السفر الكرام اختلفت من عصر إلى عصر. الآن الراجع إلى بلده والله في إجازة صيفية شهر كامل، أنت جاي لبلد غريب، فعلى أساس القصر والجمع يجوز لك الذهاب والإياب، أنت في الطريق مسافر ما دام مسافة القصر موجودة لك أن تستمتع بها. فإذا وصلت إلى مكان إقامة أكثر من 4 أيام بصراحة ما في داعي للقصر وما في داعي للجمع. طيب، أخطاء كثيرة للأسف تقع من الحجيجة يا كرام، بس بدنا انتباه شوي. وهنا الأهمية تكمن أن يكون معهم مرشد. يعني طواف الإفاضة هذا في بعض الناس للأسف، يعني في واحد تارك طواف الإفاضة وراح طاف طواف الوداع، ولكن أرجو أرجو أرجو أن يسد طواف الوداع عن طواف الإفاضة، لأنه أصل أن يكون طواف بعد عرفة. الجاهل يعلم، والإشكال يكرم أنه ما في إمكاني صار هذا اليوم لتكرار الحج، صعب للغاية أنه والله حج صار فيه خلل وبعدين بدنا نعيده، ليس متاحا. لكن الإنسان يضبط حجه، تكلفت فيما تكلفت من انتظار ومن صبر ومن أموال ومن موافقات وبعدين تفسده، لا خطير. هل يجوز المسعى الجورب العادي غير الشفافة أم يشترط أن تكون جوارب من الجد؟ كذلك من مسائل الخلاف، من أيام كنت أطالع فيها كتاب وبحث، يعني المسائل فيها كثير، المذاهب فيها كثيرة. في مذاهب الآن تخيل في بعض المذاهب لا ترى أصلا المسعى الخفين والجوربين أبدا، وذلك أدخلها علماء العقائد الإمام الطحاوي وغيره من جملة العقائد، مع أنه ليست مسألة عقدية، ردا على من يدعي عدم ثبوته وهم الشيعة. إنما الحقيقة بمجموع الأدلة يظهر أنه وأرجلكم وأرجلكم هما قراءتان، أرجلكم حكم الغسل، أرجلكم حكم المسح. سنشير بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعب تبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

فتاوى برعاية سقايا من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة الفم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات مع سؤال قرآني مهم يا كرام، استنبط من الفقهاء الكثير الكثير مسائل. هو قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه الرواية أرجلكم بالنصب، أي هذه الكلمة معطوفة على المنصوب السابق وهو مغسول. طيب وعلى قراءة وأرجلكم معطوف على المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولا تناقض. أرجلكم بالنصب حكم الغسل هذه القدم العارية، وأرجلكم بالجر معطوف على المسح لأن مسح على الجوربين وعلى الخفين. ومسألة المسح الحقيقة الثابتة من فعل عليه السلام لما قال للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قضية الجورب ثبتت عن كثير من الصحابة، لكن للعلماء لهم شروط وشروط. أي تطبيق أي مذهب لا يضر إن شاء الله، ما دامت القدم مغطاة بشيء ساتر فلك أن تمسح عليه بعون الله تعالى، الأمر يصير بسيط. سائل كريم يتكلم عن وليمة العرس، هل هي واجبة؟ لا طبعا، هي مستحبة. في وليمة العرس، في وليمة البناء، يعني هذا وليمة القادم من السفر، هذا كل من المستحبات، ولكن الإجابة إليها واجبة. تخيل مثلا حق المسلم على المسلم، إذا دعاك فأجب، يعني مجرد الوليمة حكم مستحبة، فإذا دعيت أجبت. هنا أؤكد على أمر اجتماعي مهم وشرعي، لا تذهب إلا بدعوة أبدا. تخيلوا أن النبي سلم دعي إلى الطعام فلحقه رجل فقال: يا صاحب الدعوة. قاله النبي سلم: هذا الرجل ليس منا، لحقنا، فإما أن تأذن وإما فلا. هذا أدب رفيع يا كرام. الدعوة بتكون خاصة، يعني يجمع لها والله هنالك 40 رجلا، طب كيف يجوا 80؟ كيف سيأكلون؟ من هذا الباب يعني الإجابة إليها بتكون متحققة لمن دعي إليها، والله أعلم. تخيل بعض الناس بنسمع انه بيشوفوا عرس بيدخلوا، بيشوفوا عزاء الناس تاكل بيدخلوا، لا هذا ما بصح الا اذا اذن الناس للعامه. طيب السؤال المهم ان شاء الله ما يكونش عندنا في بلدنا، لقضيه المراهنات في الالعاب الرياضيه. الالعاب الرياضيه الاصل فيها انها مباحه، بيلعبوا رياضه، بيلعبوا كره قدم، بيلعبوا طائره، بيلعبوا بلياردو، بيلعبوا اي لعبه، لكن مراهنات بين النظار الناظرين والمتابعين، والله بحط مبلغ ويقال. لا أدري إنه في بعض الدول الغربية هذا مقنن موجود، المراهنات، وهذا بدفع، هذا بتوقع الفريق الفلان الفريق الفران، وهذا بدفع، وفي النهاية فلان يربح. هذا كله حرام، هذا اسمه ميسر. ذاك فكرة الميسر عندنا قائمة في كثير من التفاصيلات، فكرتها بسيطة في الزمن الماضي، لكن في أزمنتنا كثيرة تفاصيلها، وهو أن تبذل المال مغامرة ومخاطرة، إما أن تستفيد فيضاعف أضعافا كثيرة. تخيل بعضها يمكن تدفع دينار أو 5 دينار تأخذ آلاف أو 100,000، وأنت بتقول والله استفدنا، وبالمقابل كم من الناس خسروا. هذا قطعا حرام. لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل حتى لو تراضى الناس عنها. إحنا أكثر مرة ذكرت وأؤكد أن قضية الرضا يا الكرام تحترم وتقدر إذا كان التعامل صحيح. يعني قبل قليل ما تكلمنا في قضية الميراث، إنه واحد من يتفلسف يريد أن يتلعب في نظام الميراث رعاية لبنت أرملة، نقول له التراضي الآن ما له قيمة لأنه مخالف للشرع، لكن بعد ما تعطي صاحب الحق حقه أراد أن يعطي أخته ما عنده مشكلة. نفسك إذن التراضي هنا بالمراهنات قطعا حرام ولا يجوز لأنه مخالف للشرع الحكيم. ولذلك طيب إذا هنا في كان في سؤال حول قضية الخطأ بطواف الإفاضة، ولذلك أنا دائما أنصح الإخوة أن يسألوا عن قرب من غير تباعد، حتى الخلل الذي يحصل يعني إما في الصيام وإما في الصلاة أحيانا اسأل مباشرة. كيف مثلا لما الصحابة رضي الله عنهم يعني استغربوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي 4 ركعات يسلم من ركعتين، هاب الصحابة أن يسألوا فقالوا: يا رسول الله، قال: ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وبين لهم إني أنا نسيت، فبين لهم. إذا أنت لما تكون في الحج وتخطئ يمكن أن تتدارك الأمر، أما إذا ابتعد الإنسان عن خاصة في الزمن والمكان بصير الأمر أصعب. يتساءلون عن حكم انه والله ادينا حج قبل 20 سنة وكان فيه خلل، فهل يمكن ان نعيده؟ ما هو الخلل؟ هلا الخلل المؤثر في الحج يا كرام خلل مثلين. تخيل لو واحد مثلا جامع زوجته قبل وطوف طواف الإفاضة، هذا بيكون حجه باطل. تخيل فسد حجه، عليه بدنة، عليه أن يقضي الحج وهيهات الآن. لذلك مثل هذه القضايا لازم ننبه إليها الحجاج، إلى الأخطاء الممكنة خاصة الأخطاء الكبيرة حتى يجتنبها. رضي الله عن حذيفة اليمان كان يقول: كنت أسأل رسول الله، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وذاك اليوم الفقه الإسلامي في كثير من المسائل الفقهاء جزاهم الله خير اجتهدوا، مبطلات الصلاة، مبطلات الصيام، وممكن نقول مبطلات الحج. من مبطلات الحج عدم الوقوف في عرفة، من مبطلات الحج مثلا اللي هي عدم الاتيان بالأركان، ومنها المجامعة تفسده إفسادا. إذا هذه القضايا غاية في الأهمية. إذا هذه قضايا كثيرة الكرام، ولكن إحنا في دوامات هذه الأيام المجتمعات الإنسانية، المادية الجارفة، التفاخر، التسابق، المؤثرات، والمؤثرات يعني كانت يعني في المحيط اللي احنا عايشينه، مؤثرات في نفس البلد والأمور سهلة، صارت مؤثرات من العالم كله، العالم كله يتواصل. اليوم ثقافتنا نقلت إليهم، ثقافتهم نقلت إلينا. الآن هناك أفكار ليست فطرية لكن وليست ساذجة، لكن هنالك اليوم من يعني يسير هذه الأفكار الإلحادية والإباحية والتشكيكية في الدين وفي القيم بمنهجية ومن خلال تخطيط عالمي أحيانا. الموضوع كثير خطير، ولذلك هذا سبب كثير من المشاكل الاجتماعية. بيوتنا تعاني، علاقاتنا المالية تعاني، علاقاتنا الأسرية تعاني. اليوم وصلنا إلى الهرج، والهرج هو من معانيه القتل، لكن الهرج هو الفوضى، فوضى العلاقات. فوضى العلاقات أصبحت موجودة، والناس على فكرة يستسهلون الأمر حتى يسمونها بغير اسمها. ولذلك مثلا العلاقات المحرمة بيعتبروا صداقة وزمالة. تخيل مثلا خلوة الرجل بالمرأة التي لا تجوز أبدا أبدا بإجماع الإسلام. لا بيجي بعض الناس بيقول لك هاي مساكنة، بعض يقول لك أنا مع المساكنة، يستسهلون الكلمة. كما قال الله تعالى في في في في سورة النور: وهو يؤدب المجتمع وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن الشيء العظيم عند الله ما تهينه أبدا ولا تهون منه، ولكن اجعله دائما على ذكر منك. وهنيئا لمن كان سبب دائما في يعني إدارة المشهد، في حسن الانتماء، في عدم المشاحنات. أما الآن حالات الغضب الشديدة في المجتمع، كل يوم نسمع جرائم، ولو حللنا المواقف كثير منها ما بتستاهل، سواء بين الأزواج، بين الجيران، في المجتمع الواحد، البيع والشراء، السائقين، كل ما بيستاهل. لكن في تكبير لأشياء بسيطة وفي تصغير لأشياء كبيرة. تخيل مثلا ممكن لعبة كرة قدم تضيع علاقات ناس، ممكن، وتؤدي إلى منازعات، وممكن قضايا من قضايا الإسلام الكبرى ولا بيهتموا لها، ولا بتعنيهم غزة ولا ما حصل في بلاد الإسلام، مما يؤكد في غربة. بصراحة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم من باب التحذير، وهي تحذيرات النبي عليه الصلاة والسلام كثير من أهل العلم جمعوها وكتبوها، سموها نبوءات رسول الله عليه السلام المستقبلية بما علمه الله تعالى. هذه الكرام ليست للتفكه، هذه للحذر، اللي فيها جوانب سلبية للحذر واللي فيها جوانب إيجابية للعمل، كما حصل في حديث: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. مثلا لما تحدث النبي عليه السلام أنه رأيت جماعة أمتي يركبون الثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة، تقول محرم ادعو الله لأكون منهم. إذا في النبوءات الجيدة ساهم وشارك وإنوي الخير أن تكون من هؤلاء. إنما في الأمور اللي فيها يعني سلبيات وبلاء بدك تنتبه، بدك تبتعد عنها، لا تكون سببا في إيقاعها في المجتمع. فالموضوع كثير خطير. هذا الهرج الكرام لا منجى منه إلا بالرجوع إلى دين القويم، إلى العقائد الإيمانية المستقرة، إلى الأخلاق، إلى التشريع المحكم. الله جعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله. فمضى معه، وكان للرجل بنت يقال لها طبقة. فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة، فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله. فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال.

0: مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.
1: في زوايا في زوايا في زوايا في زوايا في زوايا في زوايا في زوايا في زوايا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين والمشاهدين بيستمعوا إلنا عبر أثير إذاعة حياة إف إم أو عبر تلفزيون حياة بيشاهدونا. يا مرحبا فيكم بحلقة جديدة وزاوية جديدة من زوايا عبر أثير إذاعتكم حياة إف إم. يا ميت هلا فيكم.

ربنا يبعد عنا وعنكم الهموم ويخلي كل تايه يلاقي طريقه اللي بيدور عليه بأسرع وقت ممكن. مرحب فيكم أعزائي المستمعين والمشاهدين مرة أخرى عبر زوايا في حلقة جديدة واللي بيجيكم كل يوم أربعة من الساعة 8 وحتى الساعة 9 بفقرات متعددة. يسعد مساكم.

لإذاعة حياة FM على الفيسبوك، وأيضا بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة من خلال الستلايت والريسيفر، من خلال الاي بي تي في. بمكم تكتبوا فقط من خلال باقات الاي بي تي في حياة FM. الطريقة اللي كنتوا بتشاهدونا فيها أو تسمعونا فيها، ومهما كانت هاي الطريقة، ومن أي مكان بالعالم، يا ميت هلا فيكم.

تسمعونا أعزائي المستمعين عبر أثير إذاعة حياة اف ام من عمان وزرقاء على التردد 104.7 ومن إربد وعجلون على التردد 106.5 من السلط والبلقاء، تسمعونا عبر ترددنا 101.1 ومن العقبة ومحافظات الجنوب بتسمعونا عبر التردد 102.7 ولمتابعة حياة اف ام بالصوت والصورة من خلال تلفزيون حياة عبر صفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك أو الصفحة الرسمية.

فقرات زوايا لليوم معكم بالفقرة الأولى ضيف زوايا الأستاذ علي ناجح الخصاونة واللي سمى حاله ولقب حاله صانع الابتسامة واللي صنع الابتسامة عبر فيديوهات شاهدناها وتابعناها عبر صفحات التواصل الاجتماعي على وجوه الكثير من الناس اللي كانت بحاجة لهاي الابتسامة وربما لم تصنع هذه الابتسامة على وجهها لسنوات وأيام طويلة. اليوم معنا علي ناجح الخصاونة ريادي وصانع محتوى متعلق بصناعة الابتسامة على وجوه المحتاجين بطريقة مميزة تساهم بنهضة بلدنا وطبعا تطوره، وهذا حيكون إن شاء الله في فقرتنا الأولى فقرة ضيف زوايا.

ضيفنا الثاني حنكون معكم في المسابقات والتحديات بلسان عربي. أنا الرقم والمسابقة الثقافية وأيضا اسمعني، وحنكون مع الدولاب. شو حيختار لكم هذا الدولاب لليوم؟ وطبعا حيكون معنا مجموعة من الجوائز. اليوم حيكون معنا كوبون مشتريات بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج، شاورما عصاج الشاورما الأفضل في العالم بفروعها 18 أو 19 مطاعم شاورما عصاج بخلطاتها السرية الخاصة اللي حولت الشاورما من السيخ إلى الصاج. وأيضا حيكون معنا كوبون مشتريات بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز 10 سنين والطعم بشهي بيرجرايز 10 فروع بخدمتكم. وحنكون أيضا بباكج لكي ولطفلك، باكج مميز من شركة حياة الطفل للمنتجات الصحية بيبي لايف وليدي لايف ولايفي، شركة حياة الطفل الشركة الرائدة والأولى محليا في صناعة الحفاضات المنتجة الأكثر مبيعا في المملكة.

فقرتنا الأخيرة في آخر خمس دقائق من مشوار زوايا حنكون في فقرة مع أم ضد، وسؤالنا في مع أم ضد لضيف الحلقة لليوم وضيف الاتصال حيكون الشباب الأردني اليوم يملك الفرص أكثر مما كان متاحا للأجيال السابقة، وهل بالفعل السوشيال ميديا أصبحت مصنع للقدوات الشبابية؟ وحيكون معنا الدكتور عبد الكريم الخزاعل إن شاء الله لنحكي أكثر عن هذا الموضوع ويعطينا رأيه في هذا الموضوع في فقرتنا الثالثة والأخيرة، فقرة مع أو ضد.

0: أعزائي المستمعين والمشاهدين، ضيفنا لليوم في زوايا شخصية تركت أثرها بقلوب الناس قبل ما تتركه بأي مكان ثاني. شخص عرف كيف يرسم البسمة وين مراح بفيديوهاته اللي نشرها عبر السوشيال ميديا، قدر يصنع البسمة لحد ما صار اسمه صانع الابتسامة بحضوره العفوي وروحه الإيجابية، قدر يقرب من الناس ويصنع فرق بكلمة طيبة وموقف جميل. بيسعدنا طبعا في زوايا اليوم نرحب بالأستاذ علي ناجح الخصاونة، واللي بلقب نفسه طبعا بصانع الابتسامة. أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا فيك، الله يسعدك.
0: كيف حالك؟
1: والله يعني مبسوط جدا في هذا اللقاء وبتواجدي معك أخوي أحمد.
0: الله يرضى عليك يا أستاذ علي، وشرفت في حياتك
1: يا حي الله. إحنا فخورين بحياة FM صراحة، ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني مؤسسة حقنا في الأردن نعتز ونفتخر فيها.
0: الله يرضى عليك.
1: دائما من نجاح لنجاح ومثبتين موجودية في كل المملكة في كافة المناسبات والبرامج، مبدعين جدا.
0: الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك أستاذ علي، يعني إحنا كمان بنفتخر بوجود شخص زيك في الأردن. ما شاء الله شخصية ريادية أثبتت حالها بطريقة عبر السوشيال ميديا. الآن السوشيال ميديا يعج بالمؤثرين، يعج بالناس، لكن قلة من الناس حرصت على إنها تكون في إلها موقف وفائدة وحضور عند الناس الآخرين، ومنهم الأستاذ علي الخصاونة. بدي تعرفني أول إشي بنفسك وبلقب صانع البسمة أو الابتسامة على الخصاونة. من هو علي الخصاونة؟
1: يا سيدي، بالبداية احنا بنستغل الفرصة بنهنئ البلد في مناسباتنا الوطنية في عيد الاستقلال، وبنهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بالكامل، وكل عام والبلد بألف خير. وتاني شغلة بنحكي عن الشاب الأردني. الشاب الأردني شاب طموح جدا، وطموحه دائما حده للسماء، وأكبر دليل عندنا وأكبر مثال منتخبنا الوطني اللي حاليا في كأس العالم
0: طبعاً.
1: من المنتخبات اللي بتنعد على الأصابع، يعني اللي بالإنجاز في الإمكانيات اللي عنده في الإنجازات
0: وشباب.
1: اللي حققها وشباب ونجاحهم شباب منا وفينا، أولاد البلد وكبروا بالبلد وحارات البلد، وحاليا وصلوا للعالمية
0: وإن شاء الله بيكملوها
1: بعون الله، متفائلين فيهم
0: طبعا
1: وفخورين فيهم، دائما نوجه لهم تحية، وإحنا هم قدوة حاليا للشاب الأردني، وفعلا طموحنا حده للسماء.
0: نعم.
1: تاني شغلة، لقب صانع الابتسامة والله الناس أطلقوه علي.
0: جميل.
1: يعني أنا بلشنا بالفيديوهات، الفيديو الأول الثاني الثالث صارت التعليقات كلها أنت لازم يسموه صانع الابتسامة، وأخذت التعليقات نفس التعليق وأطلقنا هذا الاسم من بعد تعليقات الناس.
0: ما شاء الله. يعني مين أول شخص رسم البسمة على وجهك عشان تصير أنت صانع ابتسامة، خلاك تختار هذا الطريق؟
1: والله صدقا هي اجت الفكرة بالبداية، رسمنا احنا البسمة على وجه معلمينا اللي درسونا قبل 16 و20 سنة.
0: جميل.
1: يعني احنا كنا متواجد، يعني بعد ما شفنا كثير خلينا نحكي من المؤثرين السلبيين، هو في مؤثر ايجابي في مؤثر سلبي،
0: اكيد اكيد اكيد،
1: فكنا شايفين مؤثرين سلبيين اخذوا صدى اعلامي في احدى الفترات واخذوا ضجة اعلامية كبيرة. كان الحديث بالعيلة انه يعني في معلمين قدوة، في دكاترة قدوة، فاخذت من حكي العائلة اجا ذكرت فعلا معلمين كانوا قدوة، فجهزت بكيجات هدايا وجهزت هدايا لطيفة.
0: جميل.
1: ودقيت الباب عليهم بدون ما يعرفوا بدون موعد، فوصلت عند المعلم بصنا راسه وعطيناه هدية، قلنا له انت القدوة وانت الاثر، فيوميتها المعلمين صاروا يبكوا من الفرحة.
0: يا الله.
1: يعني. فكان هذا هو اول فيديو واول بسمة عملناها مع المعلمين.
0: ما شاء الله.
1: وبعديها عملنا مع أئمة المساجد، بعديها مع عمال الوطن.
0: بعديها
1: انطلق اسم صانع الابتسامة. بلشنا بهذول خلينا نحكي ركائز اساسية مؤثرة في المجتمع. يعني المعلم هو قدوتنا.
0: أكيد.
1: هو اللي بتعب.
0: أكيد.
1: ورب الاجيال. أئمة المساجد كذلك، وعامل الوطن اللي شغال
0: وبتعب قاعد يوميا.
1: بالضبط.
0: صحيح. طيب أستاذ علي، يعني أنا الآن بقرأ على بلوستك مكتوب اللي بيحب البلد بيعمرها، هذا الشعار أنت كنت تنطلق فيه وتطلع فيه بكل فيديو من فيديوهاتك، ماذا يعني هذا الشعار لعلي الخصاونة؟
1: يا سيدي هذا الشعار أنا دائما بحكيها، اللي بده يحب البلد بده يحبها بالأفعال، مش مجرد حكي أو إنه بس إنه أنا بحب البلد أو بنزل لي بوست أو أي إشي على السوشيال ميديا. اللي بحب البلد أفعال. وكل إنسان مخلص بعمله وبيقوم بعمله بشكل صح هو بحب البلد وبيعمرها. يعني عامل الوطني اللي بيشتغل من قلبه رب وبيقوم بشغله على أعلى مستوى وبيشتغل، إلا يجي يوم يأخذ فرصة حقيقية وهذا بيكون شخص بحب البلد.
0: أكيد.
1: الدكتور في الجامعة اللي بعطي من قلبه رب كمان وإله أثر كبير عند الطلاب إلا يأخذ كمان فرصة كبيرة ومتاحة أكثر من غيره وهذا بيحب البلد. كل إنسان بيقدم وبيعمل هو إنسان فعليا بيحب البلد بأصغر وظيفة أو أكبر وظيفة وبأي مكان.
0: نعم. لو بدك تحكي أو توصل هاي المعلومة لطالب توجيهي عمره 18 سنة كيف توصل له إياها وكيف تحكي له إياها؟
1: طالب توجيهي عمره 18 سنة
0: بدك توصل له الآن هو في مقتبل عمره خلص موضوع دراسته بده ينطلق الآن لمرحلة الدراسة وبده يبلش يشتغل عشان يعمر البلد أو يكون له مآرب أخرى شو بتحكي له لهذا الطالب؟
1: بدنا نحكي له دائما يعني أي إبداع وأي نجاح رأس ماله دائما الصدق رأس ماله اللي بده أول شيء رضا الوالدين الصدق ورضا ربنا فهذا الإنسان اللي بيشتغل بإخلاص وبروح عالية وإيجابية ومعنوية عالية فعليا راح يترك أثر ويعمر البلد.
0: نعم أستاذ علي يعني شوف في يوم عيد الاستقلال مواكب طلعت منها من قام بتسكير الشوارع وثاني يوم صحينا على بوست وزارة البيئة والدنيا قامت على وزارة البيئة علي الخصاوني كان رايح بطريق تانية ورايح باتجاه آخر
1: صحيح
0: ومن منطلق اللي بيحب البلد بيعمرها شو عملت؟
1: احنا يا سيدي الاستقلال عيد الاستقلال الماضي 79 زرعنا 79 شجره
0: ما شاء الله
1: وعيد الاستقلال اللي قبله زرعنا 78 شجره عيد الاستقلال السنه هاي عملنا ثلاث اعمال بدل على حب البلد الحقيقي الفعلي غيرنا حي كامل زرعنا فيه حوالي 50 شجره دهننا الرصيف فيه نظفنا الحي كامل
0: ما شاء الله.
1: وكان معنا خلينا نحكي متطوع عمره 99 سنه
0: يا الله
1: يعني هذا اللي حتى اخذوا قنوات كثير نزلوا المتطوع اصر اصرار انه ايده على ايدنا واول واحد قال اللي بحب البلد بيعمرها
0: يا الله
1: فطلع معنا وجاب لنا المعدات عنده
0: 99 سنه
1: 99 سنه
0: شاب طبعا
1: شاب والله انه روحه بالجنه
0: ما شاء الله
1: وبعدين كان سالني شو تشرب بارد ولا شاي
0: يا عيني
1: قلت له شاي بس تغلبش حالك احنا بنروح قال لي ما دخلك بجيب لك شاي أصر راعي عمل الشاي يومي تغيرنا الحارة بشكل كامل
0: ما شاء الله.
1: من زراعة من دهان طبعا كل أولاد الحارة طلعوا معنا
0: شوف ما هو أنت لما تبدأ بعمل
1: بالزبط.
0: خير بغض النظر شو ما كان أنت قدمت هذا العمل بتلاقي الكل حواليك بلش يدعم لأنه هذا عمل خير وهم عارفين أنه هذا الحكي أول شيء عند رب العالمين في إلي خير عند رب العالمين حسنات وأجر عند رب العالمين ثاني شيء أنا قاعد بعمر يعني أنا هذا المكان اللي أنا ساكن فيه وأنا اللي قاعد فيه إذا بدي أشوف حجر بده يؤذي الناس إذا أنا ما شلته معناها أنا علي حق
1: 100% معناته أنت بدك تحب البلد شيل الحجر
0: بالضبط
1: يعني بتكون أنجزت
0: فأنتوا نظفتوا
1: نظفنا الحي زرعنا الحي دهنا الأطاريف دهنا السور كان هو سور مدرسة عليه كتابات دهناه بالكامل ونظفنا الحي شطف بالكامل
0: ما شاء الله
1: ورحنا منطقة ثانية بجوز شفت الجرافة
0: صحيح
1: وطلعنا خلينا نحكي يعني كوم كبير من النفايات طلعنا 48 متر واو. من النفايات
0: والله كثير
1: والله وبعديها بنفس اليوم تواصلوا معي شباب من منطقة حي الخلايلة سكان وخلايلة قالوا احنا بنحب البلد ننعمرها نظفوا الحي
0: شوف انت القدوة
1: بالضبط
0: او الاثر اللي انت صنعته فيهم يعني اي حدا حضر الفيديو معنى هذا الفيديو بالفعل وصل من القلب الى القلب انت وصلت الرساله اللي انت بدك توصلها لو كل واحد في حيه مجموعه شباب قاموا بهذا العمل اللي انت قمت فيه رسالتك وصلت
1: وبعدين حكيت لشباب الخلايلة قلت لهم الشجر انا بدي اجيبه
0: ما شاء الله
1: ورحنا عليهم وزرعنا الشجر والمنطقه رجعوها والله الشباب ما شاء الله عليهم وكاله وحكوا معي الناس بكره بنروح معهم وفي كمان بعديهم يعني نظفوا وودوا لي هسه فيديوهات والله وانا برا هم ينظفوا وحفروا للشجر وقالوا بدنا تساهم معنا بالشجر قلت له راح أساهم بدهم يزرعوا 20 شجرة ونظفوا منطقة كاملة فعلا رجعوها وكان
0: إن شاء الله يعني لأي حد عم بيشاهد الفيديوهات أعزائي المستمعين والمشاهدين بلاقي قديش الأثر بالفعل اللي بيصنعه الأستاذ علي والتعب اللي بيتعبه مع الناس الموجودين في المناطق والأحياء اللي بحاجة بالفعل لشغل يعني صراحة أنا لو بدي أجرى منطلق الوزارات والحكومات يعني ممكن يصير عملية تسفيت لشارع معين بعد بيوم يومين يصير حفر من وزارة تانية خرب الشارع فأنت بدك ترد تلاحق وتمشي أنا بعرف إن مسؤولية الوزارات لكن الوزارات مش ملاحقة فهذا يكون على عاتق الناس اللي ساكنين بالحي
1: طبعا
0: يعني أنا ساكن بمكان شوف أنا عجبني هذا الموضوع كمان أنا ساكن في مكان المكان هذا زي نزول شارع نازل. فلما تصير الدنيا شتاء بصير تحفير بالشارع، بصير تحفر الشارع في المناطق الضعيفة. في ناس موجودين في المنطقة شكلهم مريقين وفايقين، أي حفرة بتصير بمسك بعيد عنك كيس زفتة باردة وبسكره. يعني
1: عليهم.
0: شوف كيف الناس يعني عن جد. فهاي رسالة لكل حدا يا جماعة، إذا استطعت إنك تسد حفرة ولا تسكر حفرة ولا إنك تساهم بقدر الإمكان في إنك تحاول إنه غيرك ما يوقع في هاي الحفرة أو ما ينأذي، فأعمل هذا الموضوع. الموضوع قد لا يأخذ منك 15 دقائق ولا ربع ساعة.
1: يعني لو أخذ معك ساعة.
0: صحيح.
1: يعني للوطن ساعة مش كثيرة.
0: ما مش خسارة.
1: مش خسارة بالعكس.
0: نعم. طيب أستاذ علي، يعني إحنا في زمن الكل بيحب ينتقد على السوشيال ميديا، يعني إحنا شغل انتقاد على السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا عالم كبير، ليش انت اخترت تصنع المحتوى الإيجابي بدل ما تكون جزء من موجة انتقاد واسعة؟
1: سيدي احنا اول شيء قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: والسلام
1: طبيعي يعني احنا نكون قدوة كمان للعالم. يعني المفروض احنا ما نرضى انه نكب زبالة، ما نرضى نوسع. يعني احنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: نعم.
1: والأخلاق ايش هي؟ اللي هي النظافة، التواصل مع الناس، التجارة. يعني هاي هي الأخلاق، يعني هاي اللي بتترك أثر كبير.
0: ورسول جاره اليهودي كان يكب عليه الزبالة لما افتقد وكان مريض.
1: بالزبط.
0: قال اليوم انت ليش ما كبيتش عليه؟
1: وقديش تركت أثر القصة. صحيح. لليوم.
0: صحيح.
1: فيعني الأخلاقنا كبيرة، لازم نقولها للعالم ونكون احنا فعليا قدوة.
0: نعم.
1: الأثر الإيجابي ما في أحلى من الإشي الإيجابي.
0: أنت ما شاء الله عليك شخصية إيجابية والله.
1: الله يكرمك.
0: يعني تنشر إيجابية ما شاء الله عليك.
1: طيب أصلك والله.
0: الله يرضى عليك ويبارك فيك.
1: فإحنا مصرين ضلنا إيجابيين بعون الله بما نستطيع، والناس أقسم بالله إنها ما هي مقصرة. يعني لما تشوفك رايح تعمل إشي إيجابي بيجوا معاك من كل جهة بيوقفوا معك. يعني الناس فعليا بس بدها حدا يمشي معها، حدا
0: يدفشها،
1: حدا يدفشها بالضبط. نعم. ويعطيها حافز.
0: يعني أنا الشعب الأردني سبحان الله أستاذ علي شعب كريم معطاء ذو أخلاق عالية، يعني بجوز هذا الحكي مش متوفر بكثير من شعوب العالم، لكن شعبنا بده هالدفعة.
1: بده هالدفعة والله إنهم جاهزين، والله إنه فعليا مفخرة صراحة.
0: يعني أستاذ علي إحنا سعيدين بوجودك معنا لليوم كمان. ومبسوطين في هذا الكلام الرائع. حضرتك تنشر الإيجابية وبتصنع الابتسامة وكلها يعني محتوى ممتع ومميز جدا في الأردن وينشر الخير. مكملين معك إن شاء الله في حلقتنا في زوايا وضيف زوايا الأستاذ علي ناجح الخصاوني، صانع المحتوى وصاحب العمل الخيري الرائع واللي بتشوفوه بالفيديوهات دائما عبر الفيسبوك والسوشيال ميديا. خلنا نروح معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين إلى فاصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل معكم زوايا، خليكم معنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك
1: عنوان في زوايا في زوايا في زوايا. عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين مكملين معكم في زوايا, وضيف زوايا لليوم الأستاذ علي الخصاوني صانع المحتوى الشبابي والمبادرات الجميلة جدا وصانع الابتسامة زي ما أطلقوا الناس علي. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي مرة ثانية.
2: الله يسعدك.
1: يعني الآن أستاذ علي أكيد أنت مرت في مجموعة كبيرة من المواقف الإنسانية ومرت عليك خلال تصويرك, شو الإشي أو الموقف اللي خلاك ترجع على بيتك وبالفعل تحكي انه هذا الاشي اللي بشتغله ما راح الفاضي؟
2: كثير في مواقف مثل ما حكيت, ولكن في موقف يعني كثير كثير اثر فينا. كانت الفكرة الفيديو نطلع اطفال من بيوتهم.
1: جميل.
2: ياخذهم فريق وياخذهم طش العاب ويشتري لهم اواعي على الصالون الكوافير, وفريق ثاني شغال بغير لهم اثاث غرفهم.
1: جميل.
2: بغيروا لهم الغرف من تخت, من مكتب, من العاب, من برادي, سجاد, ثيم كامل للغرفة.
1: يعني انت ترجع بتغير له نفسيته في الاول وبرجع على بيته بلاقي البيت متغير.
2: بالضبط. فكان احدى الاطفال واحدة من الصم والبكم, فوصلنا على البيت ماسك ايدها انا بقولها تفضلي, فتحت لها غرفتها وفاترت, وشوف كيف انهارت من العياط والفرح وصارت تعبط فيي وتبوس فيي. قسما بالله العظيم هسه قشعر بدني.
1: يا الله
2: انها اثرت فينا قد الدنيا. يعني
1: يا الله,
2: يعني كان هذا اجمل موقف. صارت تعيط, يعني كانت غرفتها واضحه جدا سيء ويدوب, يعني مش غرفه حتى, فرشه هيك ويدوب, فغيرنا لها الغرفه بشكل كامل, رجعت طارت طارت من الفرح.
1: سبحان الله.
2: فضل هذا دائما كل ما بتذكروا الموقف ما بنساه. يعني
1: ما هو سبحان الله الشغله لما تطلع من القلب للقلب استاذ علي.
2: صحيح.
1: اكيد بتوصل للهدف اللي انت بدك اياه فيها.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. طيب من خلال تجوالك بين الناس والمحلات والمبادرات ودخلات والشوارع, شو اكثر شيء لمسته عند الشباب الاردني وبتشوفه نقطه قوه لازم بالفعل نستثمر فيها؟
2: والله الشاب الاردني بتكيف مع اي وضع ما شاء الله عليهم, وشبابنا معطائين, متعلمين, مثقفين, وين ما مثل ما بيقولوا وين ما تزتوا بيجي واقف.
1: بيجي واقف.
2: يعني الشاب الأردني كفو, ودائما كل العالم بيشهد للشاب الأردني, يعني كل دول الخليج والدول المحيطة بتشهد بكفاءة الشاب الأردني.
1: فإذن
2: أحسن الشباب والله.
1: وين ما ترمي الشاب الأردني بيجي واقف. هاي النقطة اللي أنت في بالك لازم نستثمر فيها بالشاب الأردني.
2: والله لازم, الشاب الأردني بيستحق دائما الأفضل لأنه معطاء وطاقة رهيبة.
1: يعني إن شاء الله يكون في فرص قريبة للشباب الأردني وبالفعل يتم استثمار الشباب بالطريقة الصحيحة.
2: لازم
1: إن شاء الله. أستاذ علي, طيب الآن يجي السؤال القوي. لو أعطوك دقيقة واحدة تحكي فيها لكل شباب الأردن, شو الرسالة اللي حاب توصلها؟
2: بحكي للشاب الأردني ما تستنى حدا.
1: أوكي.
2: واصنع نفسك بنفسك, الفرص موجودة, بدها رضا ربنا وبدها رضا والدين وبدها صدق ومواكبة العصر اللي احنا ماشيين فيه.
1: نعم.
2: واصنع نفسك بنفسك, هاي أهم جملة, واشتغل على حالك لأنه راح تلاقي نتيجة إذا كنت صادق وأمين, راح تلاقي نتيجة بعون الله تعالى اللي ترضيك وترضي طموحاتك.
1: نعم. أستاذ علي, إحنا ما حكينا في موضوع الأدوات والمواد والميزانية تبعت الأشياء اللي أنتم بتستخدموها, يعني مين القائم عليها؟ مين اللي بدعم؟ مين اللي بيساهم؟ لو في حدا بده يساهم يكون معكم غير المساعدة باليد, كيف
2: والله ممكن؟ إحنا شوف الحمد لله رب العالمين, ربنا أنعم علينا بعلاقات جيدة.
1: ممتاز.
2: والعلاقات هي مش بس انها علاقات عابرة, بالعكس اصدقاء ولقاءات شبه يومية. ولما يجينا مثلا زي مشروع السخن اللي هسه على الشاشة, هذا بيت فيه بيعيشوا ثلاثة من ذوي الإعاقة الحركية الكاملة, يدين رجلين واحجامهم تيجي صغيرة, فبيتهم بحالة سيئة جدا.
1: نعم.
2: فاجتمعنا احنا كالفريق قلنا هيك هيك البيت بدنا نعمل, فاحدى الاشخاص مثلا زي مصطفى خلف الكواليس.
1: نعم. من وجهنا تحية طبعا مصطفى ومحمد, يعني انتم موجودين دائما مع الأستاذ علي في التصوير وفي المتابعة وفي الدعم, يعني دائما خلف الشخص الناجح في مجموعة أشخاص يجب أن يذكروا, لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
2: 100%.
1: يعني فأنا بشكركم كبيرة. شكر كبير جدا لمحمد
2: وباقي الفريق كامل.
1: نعم. فريق كامل طبعا.
2: فمصطفى بيقول انا بتحمل كذا, وفلان انا بجيب كذا, وانا بجيب كذا, وهذا بجيب كذا, منجهز الدار كانها دارنا, ما منجيب شيء الا من احسن اللي ببيوت.
1: ما شاء الله.
2: فاحنا دائما متعاونين والناس بتشوف النتائج, يعني فبيحبوا يكونوا معنا.
1: نعم. طب استاذ علي, لو اعطيناك ميزانيه مفتوحة من المصاري، واعطيناك مدة أسبوع لتنفيذ فكرة تخدم الأردن أو الشباب. شو أول مشروع راح تشتغل عليه؟
2: والله أنا نفسي بحياة الشاب الأردني يكون مرتاح نفسيا وماديا ومعنويا، ونفسي كلمة تمكين الشباب ما تكون مجرد شعارات وبتروح، لأنه دائما نسمعها تمكين الشباب، بيجي الشاب بيحضر الندوة أو إشي وبروح والشاب على وضعه بيضل بلا شغل وبلا وظيفة وما تغير، هي عبارة عن قاعدة وكلمة وفاعلية وعملوها وخلصة. أنا نفسي يكون للشباب الأردني أنه يتم تدريبهم وتطويرهم وتشغيلهم في مجالات التكنولوجيا، مجالات الزراعة، مجالات الحرفية اللي ما نحتاج أي أيدي من برا البلد.
1: وإحنا كثير عنا نقص فيهم ترى.
2: عنا نقص فيهم.
1: في الحرفيين والمهنيين.
2: المهنيين الحرفيين كامل، التكنولوجيا لازم نواكبها، والزراعة لازم الشاب الأردني يشتغل فيها ويطور أموره بالزراعة، والتصنيع يكون عندنا تصنيع اللي يقوي البلد يعني ما نحتاج حدا.
1: يعني شوف أنا سألتك سؤال وأنت يعني السؤال جاوبت عليه بباب كبير. يعني
2: هو سؤال كبير.
1: انت عينك على الشباب، عينك على الناس، لحتى بالفعل نمكن الناس
2: ان شاء الله عليك. يعني قولوا فعل يعني الشاب يطلع فعلا يشتغل. يعني تمكين الشباب انه يشتغل الشاب
1: اكيد،
2: يعني مش بلقاء ولا بجلسه ولا بحوار ولا أكيد. بده يشتغل يعني لقاءات كويسه، ولكن وبعدين بده يشتغل
1: صحيح.
2: الشاب
1: طبعا اعزائي المستمعين والمشاهدين، يعني اي حدا الان عم بيسمعني يدخل على صفحه الاستاذ علي الخصاوني يشوف شو الشغلات اللي بيسوي فيها، اللي بيقوم فيها، كيف بالفعل بيساهم بانه ينهض بالاردن، انه يكون قدر الامكان حدا صالح، انسان صالح يحاول يخدم بلده. فشوفوا كيف الاشياء اللي بيقدمها، ويعني ادعوا له بالخير دائما. هاي يعني يعني على الاقل شيء ممكن نقدم لك اياه. ف ومتابعه الفيديوهات طبعا يعني احنا دائما لما نتابعها بننبسط فيك
2: استاذ علي. الشرف الله،
1: الله يرضى عليك. في نهايه الحديث استاذ علي واحنا مبسوطين صراحه معك وفي اللقاء معك بعد كل هاي الرحله، صناعه الابتسامه وعمار البلد وعماره الاردن، شو الحلم اللي لسه ما تحقق وتتمنى الناس تشوفه من علي الخصاونة خلال السنوات القادمة؟
2: والله أنا نفسي مبدئياً يعني بإشي خلنا أحكي لك إياه لأول مرة ما حكيته من قبل، دائماً بقلبي بقول لابد أنه ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمور
1: يا رب.
2: نفسي يعني نكون أول سفير في الأردن للسعادة والابتسامة.
1: جميل.
2: ونصنع الابتسامة من الشمال للجنوب، والناس تشوف حدا يعني خلينا نحكي من الجهات الرسميه حدا حاس فيها. يعني هاي يعني تكون كسفيره للسعاده والابتسامه، تحس بالناس، توقف معها من شمالها لجنوبها، مش بس يكون الناس خلينا نحكي ضرائب او شيء، شيء يعطيهم طاقه ايجابيه. فهذا الحلم، نسال الله انه يعني
1: يا رب يتحقق قريب ان شاء الله،
2: حتى نقدر نغطي المملكه كامله
1: يا رب. انتوا فقط الان في الزرقاء ولا طالعين لعمان؟
2: طلعنا يعني طلعنا عملنا مبادرات بالمفرق، عملنا في اربد، عملنا في جرش.
1: يعني هاي رساله لكل المستمعين اللي بشوف الاستاذ علي الخصاونة عم بيشتغل بالشارع وفي حوالينه ناس هيك عم يشتغلوا معه، يا زلمه انزل اشتغل، ساعد، اعمل لك شغله لحتى يحكوا بيوم من الايام انك بالفعل قدمت لبلدك او ساعدت في بلدك. وطبعا تقديم للبلد ليس فقط اللي بقدمه الاستاذ علي، في كثير من
2: كثير مجالات،
1: كثير مجالات، وانت في بيتك بتقدر تقدم. وطبعا هاي رساله للجميع. بدي اشكرك استاذ علي الخصاونة، صانع الابتسامه كما اطلق الناس عليك، يعني سعيدين بالحديث معك ووجودك اليوم معنا في زوايا على حياه في ام. رساله منك للشباب في نهايه الحديث.
2: أنا بقول للشباب بحب البلد قولوا فعل، كون صادق وأمين وعندك رضا الله ورضا الوالدين، راح تفتح لك كل أبواب الدنيا بعون الله تعالى في أي مجال كنت تعمل فيه.
1: بدي أشكرك أستاذ علي على وجودك معنا اليوم، كل الشكر لك، وإن شاء الله نلتقيك
2: الله
1: قريبا في أشياء أخرى بإذن الله. الله شكرا جزيلا لك الأستاذ علي ناجح الخصاونة، صانع الابتسامة وصاحب المحتوى الشبابي المتميز، كنت ضيفا معنا على زوايا. أهلا وسهلا.

0: إذن مكملين معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في زوايا، وبننتقل معكم لفقرتنا الثانية للمسابقات والتحديات. الدولاب مصمم لأربعة مسابقات، اسمعني، المسابقة الثقافية بلسان عربي وأنا الرقم بمعادلة بسيطة. حنشوف مين حيحزر هاي الأسئلة عبر أرقام هاتفنا 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2060 و06-516-2020. وجوائزنا لليوم مقدمة من مطعم شاورما عصاج، بيقدموا لنا كوبون مشتريات من المطعم بقيمة 10 دنانير. شاورما عصاج، الشاورما الأفضل في العالم. مطعم شاورما عصاج بفروعه 19 وخلطته السرية الخاصة اللي حولت الشاورما من السيخ إلى الصاج. وأيضا مطاعم بيرجرايز بيقدموا لنا كوبون مشتريات من المطعم بقيمة 20 دينار. بيرجرايز 10 سنوات والطعم بشهي، 10 فروع بخدمتكم، وطبعا موجودين في عمان. وأيضا حنكون مع باكج مميز لك ولطفلك مقدم من شركة حياة الطفل للمنتجات الصحية بيبي لايف ولايفي وليدي لايف. شركة حياة الطفل الشركة الأردنية الأولى والرائدة في صناعة المنتجات الصحية. ونبدأ مع أولى المتصلين معنا، آدم. سلام عليكم يا آدم.
1: وعليكم السلام.
0: يا أهلا ومرحبا، كيفك يا آدم؟
1: الحمد لله.
0: يلا آدم مباشرة ندخل معك على الدولاب، وعمو عبد الرحمن حيشغل لنا الدولاب. شو بتتوقع يطلع لك الدولاب؟
1: بعرفش.
0: يلا طلع لك بلسان عربي. كيف أنت واللغة العربية يا آدم؟
1: منيح.
0: طيب سؤالك يقول، ما اللغة التي تعرف بلغة الضاد؟ هل هي اللغة الفارسية؟
1: العربية.
0: اللغة العربية أم اللغة السريانية؟ أكيد اللغة العربية يا آدم، وإجابتك صحيحة. دخل اسمك معنا، السحب مباشرة في نهاية الحلقة على جوائزنا المقدمة. أهلا وسهلا فيك آدم، كل الشكر لك.

0: وطبعا بنحكي لكل اللي بيشاركوا معنا وبدخلوا معنا على السحب وبفوزوا في نهاية الحلقة إن شاء الله. يتفضلوا على مقر إذاعة حياة FM في شارع الملكة رانيا شارع الجامعة خلف جريدة الدستور ليتسلموا جوائزهم ابتداء من بكرة الخميس وحتى أسبوع من تاريخ ذا معكم حتى الأربعاء القادم فقط، وإلا رح تفقد حقك في هاي الجائزة. إذن أسبوع فقط لاستلام الجائزة من مقر إذاعة حياة FM في شارع الملكة رانيا خلف الدستور مجمع حياة الطابق الثالث. ننتقل في اتصال مع جوري. السلام عليكم يا جوري.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا ومرحبا بجوري. يلا مباشرة ندخل معك على الدولاب جوري، شو رأيك؟ يلا نروح للدولاب مع جوري ونشوف شو حيختار لها الدولاب بين المسابقات لليوم بلسان عربي. أنا الرقم المسابقة الثقافية واسمعني، ونروح للمسابقة الثقافية معك يا جوري. كيف أنت والمسابقات يا جوري؟
1: جيد جدا.
0: ممتاز، هذا اللي بدنا اياه. يلا بدنا نروح للمسابقة، ويقول لك السؤال يا جوري، سؤالك عن حكم شرعي ولا خلينا نغير لك اياه؟ لا بدي اغير لك اياه للسؤال، لانه طيب لنروح لسورة قرآنية. السؤال يقول ما هي السورة التي ورد فيها ذكر القرآن كلمة القرآن 11 مرة؟ هل هي سورة الإسراء ام سورة الفرقان ام سورة النور؟
1: عيد الأجنبة لو سمحت.
0: السورة التي ورد فيها ذكر كلمة القرآن 11 مرة، هل هي سورة الإسراء سورة الفرقان أم سورة النور؟
1: سورة الإسراء.
0: سورة الإسراء الإجابة الأولى والإجابة الصحيحة يا جوري. مباشرة دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة، وإن شاء الله تكوني معنا من الفائزين يا جوري. وننتقل من جوري إلى محمد في اتصال جديد. محمد السلام عليكم. محمد سامعنا؟
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا، كيف حالك يا محمد؟
2: يا هلا بيك. الحمد لله تمام.
0: توفر. كيف المعنويات والمعلومات؟ يلا الحمد لله رب العالمين. يلا ندخل معك للدولاب مباشرة يا محمد ونشوف شو حيختار لك. شو تتوقع يختار لك الدولاب؟
2: إن شاء الله يختار أنا الرقم.
0: أنا الرقم حاب أنت أنا الرقم؟ يا سبحان الله، والله قدامي هيو على شاشة التلفزيون حياة طلع لك أنا الرقم. نيتك صافي يا محمد. يلا مباشرة يا محمد، يقول لك السؤال أنا الرقم الذي إذا ضربت في خمسة بعدين الناتج كله تم قسمته على اثنين أصبح 25، فمن أنا؟
2: عشرة.
0: رقم 10، ما شاء الله عليك يا محمد، يعني إجابتك صحيحة وسريعة. إذا لو بدنا نعملها معادلة، 5 سين تقسيم 2 يساوي 25، لو بنضرب الطرفين باثنين بتصير 5 سين تساوي 50، اقسم الطرفين على 5 كم تصبح سين يا محمد؟ 10. إجابتك صحيحة يا محمد. عملت معادلة ولا لا محمد؟
2: لا أنا وراك.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله والله عن جد أنا الرقم. إذا دخل اسمك معنا السحب مباشرة يا محمد في نهاية الحلقة، وإن شاء الله تكون معنا من الكسبانين والفائزين، وكسبنا طبعا سماع صوتك يا محمد. كل الشكر لك. وننتقل من محمد في اتصال جديد معنا هنية. السلام عليكم يا هنية.
3: وعليكم السلام.
0: الله يهني أيامك يا هنية دائما إن شاء الله.
3: آمين يا رب.
0: هنية مباشرة ندخل معك على الدولاب، شو بتتوقع يختار لك الدولاب مع عبد الرحمن أبو رياش؟
3: الله يستر.
0: شو بتتوقع يطلع لك؟ اختار لك مسابقة ثقافية، شو رأيك؟
3: تمام.
0: يلا مباشرة، عندك حدا يساعدك يا هنية أو حدا ولينك حدا سامع صوت حدا لإني؟
3: أختي.
0: يلا مباشرة هنية وأختها معنا في مسابقة ثقافية وسؤال ثقافي. سؤالك يقول، هذا السؤال شوي رايح للأرقام، والله السؤال شوي صعب، إن شاء الله تجاوبي. كم عدد أحاديث صحيح مسلم من غير المكرر؟ هل هم 4000 5000 أم 7000 حديث؟ ما رأيك يا هنية؟
3: غير مكرر صح؟
0: الأحاديث
3: 4000
0: من غير المكرر، وإجابتك صحيحة يا هنية. إذن عدد أحاديث صحيح مسلم من غير المكرر هم 4000 حديث، وإجابتك صحيحة يا هنية. دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة، كل الشكر إلك يا هنية. وننتقل من هنية إلى اتصال مع موسى. موسى السلام عليكم.
4: مرحبا، يعطيك العافية.
0: يا أهلا، الله يعافيك يا رب. كيف صحتك موسى؟
4: تمام الله يسعدك.
0: يلا ندخل معك إلى الدولاب يا موسى، شو بتتوقع يطلع لك في الدولاب؟
4: والله خد جرب حظنا.
0: يلا الدولاب الأخضر مع عبد الرحمن أبو رياش، صار اسم برنامج هذا لحاله. اختار لك الدولاب لسان عربي. كيف أنت واللغة العربية؟
4: يعني ماشي الحال.
0: يلا يا سيدي ننتقل معك إلى سؤال باللغة العربية، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا. من القائل؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. هل هو أبو تمام المتنبي أم البحتري؟
4: والله أعتقد أنه المتنبي.
0: المتنبي وهي الإجابة الصحيحة يا موسى، ما شاء الله عليك، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة، وإن شاء الله تكون معنا من الفائزين يا موسى. طيب يلا ننتقل في اتصال جديد معنا. محمد، محمد السلام عليكم.
5: وعليكم.
0: كيف حالك يا محمد؟ محمد أغلبك بدي إذا بتحكي معي من سماعة التلفون، بس تشيل السماعة وتحكي معي من التلفون نفسه لأن صوتك شوي منخفض. مية بالمية، مليون بالمية. كيف حالك يا محمد؟
5: تمام تمام.
0: من وين بتحكي معنا محمد؟
5: حاليا من النوارة.
0: زي ذكرتني في العيد كنت بحكي مع طفل فبقول له من وين بتحكي معنا؟ بقول لي من السيارة. حياك الله يا محمد.
5: من السيارة في النوارة.
0: أهلا وسهلا فيك يا محمد. يلا ندخل معك مباشرة للدولاب محمد، نشوف شو حيختار لك الدولاب بأربعة مسابقات. اسمعني بلسان عربي، أنا الرقم والمسابقة الثقافية اليوم. شو مانع المسابقة الثقافية؟ يلا على المسابقة الثقافية يا محمد. وسؤالك في المسابقة الثقافية يقول، السؤال يقول، تطلع الخيارات قبل السؤال عندي أنا ما أعرفش ليش. طيب سؤالك يقول، كم عدد أبواب الجنة؟ 8، 10، ولا 7؟ أبواب الجنة يدخل أي منها يشاء، تفتح له 10 ولا 8؟
5: 8.
0: الإجابة الأولى إجابتك صحيحة يا محمد، ما شاء الله عليك. يعني هي معروف الإجابة، لكن سبحان الله هي عملية تقريب لوجهات النظر.
5: 10 مبشرين في الجنة.
0: صحيح، أحسنت يا محمد، ما شاء الله عليك، ودخل اسمك معنا السحب يا محمد في نهاية الحلقة. كل الشكر لك. إذن أعزائي المستمعين، مستمرين معكم في المسابقات والتحديات عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-5020 06-516-2020 خلينا نروح احنا وانتو لفاصل اعلاني وبنرجع لنكمل مسابقات وتحديات زوايا، فخليكم معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: رجعنا لكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في مسابقات وتحديات زوايا ومسابقاتنا طبعا بلسان عربي، سؤال عن اللغة العربية أنا الرقم، وسؤال عن الرقم بمعادلة بسيطة وسهلة، مسابقة ثقافية سؤال من ثلاث خيارات، خيار واحد فقط منها هو الصحيح، وباسمعني حنكون معكم لنسمع أنشودة معينة أو أي شارة إعلانية أو شارة موجودة عندنا في الإذاعة تسمعوها دائما لحتى تحذروا مين مؤدي هاي الشارة وهاي الأنشودة. إذا عبر أرقام هواتفنا 06-506-506-506-506-2060-06-506-2020 وطبعا زي ما حكينا في بداية الفقرة أي حدا بفوز معنا إن شاء الله بثلاث جوائز في نهاية حلقتنا لليوم يتفضل على مقر إذاعة حياة FM ابتداء من الغد من الخميس من الساعة 10 وحتى الساعة 4 عصرا وحتى أسبوع للأسبوع القادم ليوم الأربعاء ليتسلم جائزته وإلا يفقد حقه. وطبعا إحنا مقرنا في شارع الجامعة الأردنية شارع الملك رانيا خلف جريدة الدستور مجمع حياة الطابق الثالث. ننتقل في اتصال جديد مع محمود ومسابقة جديدة وتحدي جديد. محمود السلام عليكم.
1: السلام يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عليك يا محمود، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام والله، الله يخليك.
0: يلا محمود ننتقل معك للدولاب ونشوف شو حيختار لك بأربعة مسابقات، شو حيختار الدولاب لمحمود اليوم؟ إن شاء الله يختار له الإشي اللي هو بحبه وبفضله بلسان عربي اللغة العربية. يلا نروح لسؤالك. يقول السؤال يا محمود، من هو واضع علم النحو العربي؟ هل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبوي، أم أبو الأسود الدؤلي؟ سيبوي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أم أبو الأسود الدؤلي؟ من هو واضع علم النحو العربي؟ خليك على الألوان، رد علي.
1: معلش
0: تحملني
1: بس لو سمحت،
0: تعيدهم مرة تانية. الخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه، أم أبو الأسود الدؤلي؟
1: أبو الأسود الدؤلي.
0: إجابتك صحيحة يا محمود ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر لك ولا مشاركتك معنا يا محمود. ننتقل في اتصال مع علي. السلام عليكم يا علي.
2: وعليكم السلام.
0: يا أهلا ومرحبا علي. يلا ننتقل معك للمسابقة، نروح للدولاب ويختار لك الدولاب إن شاء الله الإشي اللي أنت بدك إياه يا رب بلسان عربي. أنا الرقم، مسابقة ثقافية واسمعني، والمسابقة الثقافية. سؤالك يقول في المسابقة الثقافية يا علي وإن شاء الله يكون سؤال سهل عليك يا علي، سؤالك يقول ما اسم شاعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ حسان بن ثابت، عمر بن الخطاب، أم حاطب بن أبي بلتعة أو بلتعة؟
2: حسان بن ثابت.
0: الإجابة الأولى حسان بن ثابت وهي الإجابة الصحيحة يا علي. كل الشكر لمشاركتك معنا ودخل اسمك معنا السحب. وننتقل من علي إلى عائشة في اتصال جديد. عائشة السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا عائشة، كيف حالك؟
3: الحمد لله رب العالمين،
0: الأمور تمام. يلا ندخل معك للدولاب يا عائشة مباشرة
3: إن شاء الله.
0: شو بتتوقع يطلع لك عائشة أو شو حاب يطلع لك؟
3: والله أنا بتوقع أنا شيء لأنه طلع لهم كل إشي هلا.
0: شكله حيطلع لك من كل إشي برضو. بلسان عربي وسؤال عن اللغة العربية. عائشة كيف أنت واللغة العربية؟
3: والله الأسئلة اللي سألتها جاوبتها هلا بعد.
0: يلا. شو طيب سؤالك يقول من هو مؤلف كتاب الكتاب أشهر مراجع النحو العربي؟ هل هو الكسائي، سيبوي، أم المبرد؟
3: سيبوي إن شاء الله.
0: سيبوي الإجابة الثانية وهي الإجابة الصحيحة. ما شاء الله عليك يا عائشة، معلوماتك رائعة وقيمة ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة وكان سؤالك عن اللغة العربية. ننتقل من عائشة إلى سمير. السلام عليكم يا سمير.
4: الله يسعد مساك يا سيد أحمد.
0: مساء الورد والعسل يا سيدي، كيف حالك؟
4: الله يبارك في سمير الزوهرة، حياك الله.
0: حياك الله يا سمير، كيف أمورك؟ تمام؟
4: نشكر الله الحمد لله.
0: من وين عم تحكي معنا يا سمير؟
4: والله بحكي انا مشغال والله على السياره والله معي وضع.
0: ما شاء الله
4: بس هي اسف ما تكتصروا فيا.
0: اهلا وسهلا يا سيدي، يلا قريبين علينا. يلا سمير
4: دائما قريبين القلب اذا مش بالعين يعني. القلب مش
0: والله شايفة. بتعرف من كلامك بدي اربحك بدون دولاب اقسم بالله، بس خلينا ندخل على السابق.
4: بارك الله فيك، شكرا لك.
0: استنى وين رايح؟ استنى. يلا يا سمير ندخل معك للدولاب واختار لك الدولاب. انا الرقم، كيف انت والارقام؟ بس والله غير اسعد،
4: والله شوي ضعيف يعني، لكن
0: والله غير اسعد راح اساعدك، ابشر. سهل
4: الله يبشرك بالجنه يا رب.
0: احكي لك السؤال يا سمير، انا العدد اللي اذا انطرح مني سبعة بعدين انضرب الناتج كله بثلاثة اصبح 30 العدد، فمن انا؟ عدد اذا طرحت منه سبعة بعدين كل الناتج ضربته بثلاثة هيعطيك 30.
1: هلا
0: لا استنى شوي، هلا ايش العدد المضرب بثلاث بيعطيني 30؟ قربها عليك.
1: 30 في 30 10 10 في 30.
0: ممتاز. اذا العدد س ناقص 7 يساوي 10، تمام؟
1: نعم.
0: شو العدد بده يكون؟
1: 7.
0: لا يا زلمه بزيد 7 طرفين. س ناقص 7 يساوي 10، اذا زدت على ال 10 7 كم بيطلع؟
1: 17.
0: خلص 100% هي الإجابة صحيحة. شو مسألها؟ إجابتك صحيحة يا سمير، 17 العدد. لو بدك تعملها كمعادلة س ناقص 7 بين قوسين ضرب 3 يساوي 30، لما بدك تقسم الجميع على 3 هيعطيك س ناقص 7 يساوي 10، وبتنقل السبعة إلى الطرف الثاني بصير س تساوي 17. إجابتك صحيحة يا سمير، هنا ساعدناك ولا يهمك يا سيدي. أبو زيد معنا في اتصال جديد. السلام عليكم يا أبو زيد.
5: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، كيف حالك يا أبو زيد؟ كيف أمورك؟
5: تمام الحمد لله.
0: يلا ننتقل معك للمسابقات والتحديات في دولاب زوايا. أربعة مسابقات بلسان عربي، أنا الرقم اسمعني، والمسابقة الثقافية برضو اختار لك بلسان عربي. اليوم شوي رايح دولاب للغة العربية. في أي مدينة ولد الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ هل هو في مدينة الكوفة أم في مدينة البصرة أم في مدينة بغداد؟ من علماء اللغة العربية
5: معروف، أنا عارفه في العراق بس صعب لأنه ثلاث مدن في العراق.
0: طيب بدي أسهل لك إياها، هل ولد في بيروت أم في البصرة أم ولد في القدس؟
5: في البصرة.
0: في البصرة أكيد. الإجابة الثانية هي سهلناها عليك يا أبو زيد، ودخل اسمك معنا السحب. بدنا نكسبكم كلكم يا أبو زيد في نهاية الحلقة. كل الشكر إليك يا أبو زيد. ومع آخر اتصال معنا لليوم خلدون. السلام عليكم يا خلدون.
6: سلام، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، كيف حالك خلدون؟ شو أخبارك؟
6: تمام الله يبارك فيك.
0: يلا ننتقل معك للدولاب، شو رأيك؟
6: تفضل.
0: يلا نشوف الدولاب شو حيختار لخلدون. وآخر لفة دولاب معنا في حلقة اليوم، أربعة مسابقات أربعة تحديات، واختار لك مسابقة ثقافية. كيف أنت والأسئلة المتعددة الخيارات يا خلدون؟
6: تفضل.
0: يلا سؤالك، خلينا نختار لك إياه بالأول. يقول سؤالك يقول السؤال، طبعا هذا أتوقع له علاقة بالأحاديث النبوية. من هو مؤلف كتاب جامع العلوم والحكم؟ هل هو ابن كثير النووي أم ابن رجب؟
6: النووي.
0: الإجابة للأسف لو أنك ما تسرعت معي يا خلدون، إجابتك خاطئة. بدي أعتذر منك يا خلدون، يعني كنا حابين يكون ختامها مسك بصراحة، كنت حابة أساعده بس مباشرة أعطاني الإجابة الخاطئة. بدي أعتذر منك يا خلدون. طيب ماشي إن شاء الله، خلينا الأيام القادمة هاني معلش. طيب أعزائي المستمعين، إذا لهون وصلنا معكم أعزائي لنهاية أو ختام فقرتنا الثانية، فقرة المسابقات والتحديات. وخليني أنتقل معكم وأنطلق لفقرتنا الثالثة مع أم ضد. كثير ناس بتحكي إنه جيل اليوم محظوظ أكثر من الأجيال السابقة، وإنه الفرص صارت أقرب بضغطة زر، بينما في ناس ثانية بتشوف إنه المنافسة صارت أصعب والتحديات أكبر. ومن هون بنطرح على ضيفنا اللي موجود معنا الآن عبر الهاتف السؤال التالي: الشباب الأردني اليوم يمتلك الفرص أكثر مما كان متاحا للأجيال السابقة، وهل بالفعل السوشيال ميديا أصبحت مصنع للقدوات الشبابية؟ بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لجمعية قدرات للتنمية المجتمعية الدكتور عبد الكريم الخزعلي. دكتور عبد الكريم أهلا وسهلا فيك.
7: هلا أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: كيف حالك؟ إن شاء الله تمام دكتور.
7: الحمد لله بخير، الله يطول عمرك ويسعد مساك ومسا السادة المشاهدين.
0: الله يرضى عليك دكتورنا. من منطلق شغلكم وعملكم في الجمعيات الخيرية المهتمة بالعمل الشبابي، هل الشباب الأردني اليوم يملك فرص أكثر مما كان متاح للأجيال السابقة، وهل بالفعل السوشيال ميديا أصبحت مصنع للقدوات الشبابية، مع أم ضد؟
7: أكيد مع، ولكن يعني لابد من توضيح في البداية. هل يعني أدوات التواصل الحديثة أدت إلى زيادة المهارات والخبرات لدى الشباب؟ بالتأكيد أنا بتفق تماما، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إحنا ما نقدر نستثني أو نقلل من أهمية الأدوات التقليدية اللي لليوم إحنا لازلنا أنه نشتغل فيها. جوابي على السؤال نعم، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها فتحت قنوات تواصل حديثة للشباب، زادت من مدى العلاقات بين الشباب وبين المؤسسات بين الشباب أنفسهم، وبالتالي كان في حافز جدا أنه ممكن الشباب بتطور من حالها وبتزيد من مهاراتها، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب والقصص النجاح الموجودة عند غيرهم أو أقرانهم من الشباب والبنات الموجودين سواء في الجامعات أو على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
0: طيب دكتور، هل هاي القدوات إيجابية أم سلبية كانت هاي دكتور؟
7: لا للأمانة نعم هي إيجابية، ولابد من الإشارة إلها والإشادة فيها بأنه اليوم إحنا أمام عالم مفتوح، أمام فرص مفتوحة، وحتى هاي صارت الفرص، يعني هاي صارت فرص عمل للشباب إنه ممكن يشتغل من خلالها. يعني اللي إحنا بنحكي فيه اليوم أصبحت هي أعمال ومهن للشباب ممكن يطوروا حالهم فيها، وبالتالي أيضا لمصدر رزق لهم، ولا ممكن يطوروا حالهم حتى في منهم فتحوا شركات لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي أو إنه مواقع لا تسويقية إلكترونية مختلفة.
0: نعم.
7: هذا ردا على السؤال الأول. السؤال الثاني.
0: السؤال الثاني كان هل بالفعل السوشيال ميديا أصبحت مصنع للقدوات الشبابية؟
7: للأمانة أنا يعني الإجابة مش تماما. ليش؟ لأنه القدوات ما تؤخذ على لا على البوستات ولا على الصور ولا حتى بالفيديوهات.
0: نعم.
7: القدوات هي تأخذ من التجارب، من المواقف الحياتية، من القصص اللي ممكن تصير معنا بحياتنا، بس احنا ممكن نتناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن الكل يستفيد منها من خلال السمع.
0: اذا هاي رسالة منك دكتور انه مش كل حدا انا بدي اطلع عليه على السوشيال ميديا او اتابعه يكون قدوة الي.
7: لا لا اكيد طبعا، لانه السوشيال ميديا الكل بيستخدمها من كل الفئات، من كل الاعمار، من كل الجنسيات، ومن كل اللغات. فانا يعني صعب جدا اشوف اي حدا ما عندي اي فكرة عنه او خلفية عنه اني انا ممكن استخدمه قدوة، لانه ممكن يكون تمثيل او فيديو او ممكن يعني فيديو عابر عنه فقط.
0: نعم.
7: بس الاكيد انه التجارب والقصص والمواقف هي اللي ممكن تخلق.
0: نعم.
7: نماذج وقدوات في المجتمع.
0: نعم. بدي اشكرك دكتور عبد الكريم الخزاعلي الرئيس التنفيذي لجمعية قدرات للتنمية المجتمعية والعمل الشبابي، كنت ضيفا معنا في فقرة مع او ضد اخر فقرات برنامجنا برنامج زوايا. كل شكر لك دكتور عبد الكريم.
7: الله يسعدك استاذ، شكرا لك انت وعلى جهودك، و الله يسعد مساك ومسا الساده.
0: الله يعطيك الف عافيه دكتور، شكرا لك. شكرا دكتور.

وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة زوايا اليوم، وبالتالي إلى السحب على جوائزنا. وطبعا جوائزنا كانت عبارة عن كوبون مشتريات من مطاعم شاورما عصاج بفروعهم 18 أو 19 عفوا، وشاورما عصاج الشاورما الأفضل في العالم بخلطتهم السرية الخاصة، وأيضا كوبون مشتريات من مطاعم بيرجرايز بقيمة 20 دينار 10 سنين، والجاي بشهي كتير من بيرجرايز بفروعهم 10 بخدمتكم في عمان، والجاي بشهي أكتر. وأيضا باكج مميز لك ولطفلك من شركة حياة الطفل للمنتجات الصحية بيبي لايف ليدي لايف ولايفي، لنشوف وين راحت الجوائز ومين حصل عليها. فاز معنا بالجائزة الأولى المتصل أو المتصلة، المتصل آدم مراد، فزت معنا يا آدم بكوبون مشتريات من مطاعم شاورما عصاج بقيمة 10 دنانير. وأيضا فاز معنا المتصل علي صباهي بكوبون مشتريات بقيمة 20 دينار من مطاعم بيرجرايز. ولآخر جائزة فازت معنا باكج مميز لك ولطفلك، فازت معنا عائشة محي الدين في هاي الجائزة. وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى ختام

التنسيق كريم السراوي، ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم المهندس أحمد الرنتيسي. عامل اللقاء فيكم الأسبوع القادم الأربعاء القادم بحلقة جديدة ومشوار جديد وزوايا جديدة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،

0: في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله أن شرفنا بهذا القرآن. نحن في رحلة مع سورة البقرة وتوقفنا عند الآية 77 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ليس البر، البر الخير وطبعا أعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا قدم خبر ليس على اسمها اللي هو المبتدأ والخبر. توليتكم الوجوه هو البر مثلا، يعني هكذا التعبير. ليس البر، عكس ترتيب القرآن، بدأ بالجواب خبر ليس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني الدين خلاصته جوهره مش مجرد توجه، يعني وقفت باتجاه القبلة وقلبي سرحان وعقلي سرحان، ولنا الإمام بيقرأ وأنا مش فاهم شيء ولم تابع شيء. إذن مجرد الوقوف تجاه القبلة ليس البر، إنما البر ما سيشرحه القرآن بعد هذا النفي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إحنا يعني جهتنا هنا القبلة الجنوب، لكن القرآن بيعمم عن الجهات كلها، لأنه الناس بتصلي بكل الاتجاهات، يعني اللي في جنوب مكة بتتجه شمالا، إحنا في الشمال نتجه جنوبا، واللي في البحرين بيتجه غربا، وهكذا. إذن موضوع توجيه الوجوه شرق وغرب وشمال وجنوب أيا كانت الوجهات، مش هذا هو البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أعظم ركنين من أركان الإيمان، إيمان بالله والإيمان بلقاء الله. يا الله، وما أجمل هذا اللقاء، لابد أن نسعد أنه في يوم آخر. ليه؟ لأن الطالب إذا قدم امتحانات ما فيش نتائج، طب يعمل إيه؟ أنا درست ليش وامتحنت ليش وما فيش نتائج؟ أي لا، هذا عبث، حاشا لجلال الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني، لهذا اليوم نعد ونستعد وندخر عند الله. ربي أدخر عندك هذه الصدقة، تجعلها لي حسنة أو صدقة جارية تنجيني بها من النار في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، كالطالب من أول الفصل الدراسي بيجتهد لموعد الامتحان بعد 4 شهور. بكير يا ولد، اسرح 3 شهور وبعدين طب مرض في الشهر الرابع راحت عليه. كن محتاطا، اعمل لدينك لربك لآخرتك من الآن وأنت شاب، وبعد ما تشيخ من يضمن عمرك أصلا؟ من يضمن حياته يوما؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ولقاء الله، لأنه جزء من الإيمان بالله طبعا. والملائكة، بدك تؤمن بهم، مدام القرآن طلب منك هذا وخبرك عندك تؤمن بالملائكة. الله له جند هم الملائكة. والكتاب، إخواني، الكتاب هذا القرآن، والكتاب الكتب السابقة نحن نؤمن بها، لكن هذا الكتاب هو الذي نمتحن فيه، لكن نؤمن كان في قبله، ماذا تخسر؟ ولا شيء، مطلوب منك أن تؤمن بس. إنما هذا كتابك، المنهج حياتك الآن. والكتاب والنبيين وآت المال على حبه، بدك تعتقد بالأنبياء من آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى، كل الأنبياء كله تؤمن به، خسران شيء؟ لا لا. وآت المال على حبي، إخواني، دائما موضوع الصدقة والزكاة والنفقة دائما مقترن بالأركان العظيمة دائما، لأنه ركن عظيم، ركن الزكاة، ركن الدفع، ركن المساعدات للناس. وآت المال على حبي، أعطى وصل المال على حبه، يعني إيه؟ قد أكون أنا عندي رغيف خبز، جاء فقير معدم قسمت بينه وبينه، يعني بدي أطعم عيالي كمان، ما عنديش غير الرغيف. وآت المال على حاجته، يعني على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أعطى هؤلاء الذين عددهم القرآن، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة. شوف العطاء كيف

0: يفسروا القرآن والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. هذه صفة جديدة الآن. والموفون انتهينا من وآتى الزكاة بعد ما أطعم الطعام وآتى الزكاة لأوسع. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا دين وفاء يا بويا. والصابرين في البأساء والضراء شدائد وحين البأس أي وقت الحرب أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معنا 78 بعد المئة يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 84.
1: باب لا يدخل الدجال المدينة. الحديث 919 عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. الحديث 920 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الحديث 921 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. الحديث 922 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ الرجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا يسلط علي. باب المدينة تنفي الخبث. الحديث 923 عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني. فأبى 3 مرار، فقال: المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها. الحديث 924 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة 2 ضعف ما جعلت بمكة من البركة. الحديث 925 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. تشير تحليلات تقييمية إلى أن حكومة حسان صارت تنسف رصيد أدائها الذي تراكم منذ بداية استلامها الولاية العامة قبل قرابة عامين. زل بعض الوزراء مرة بعد مرة دون التلفت للكلفة، فما كان رد فعل الناس إلا ناقدا بحدة للأفعال والأقوال التي أعادت فتح جرح الثقة الغائر بعد بدء الرئيس تضميده في مهد ولايته. يقول مراقبون: كأننا أمام فريق يلعب كل واحد فيه في ملعبه الخاص دون حساب، فيما لم تنتهي الإشارة إلى حساسية المرحلة وأوضاع الناس الاقتصادية الصعبة. والسؤال: هل الحكومة على أعتاب أزمة بفعل زلل التصريحات؟ وكيف ستكون نتائجها إذا بقي بعض الوزراء يمارسون لهو الحديث؟ توصيفات المراقبين لإطار الاشتباك تساق بين شقين، أحدهما يعفي الرئيس ويلوم الفريق، وآخر يلوم الرئيس والفريق. وتفرض الحالة الأخيرة سؤالا: كيف يجب أن يدير رئيس الحكومة المقل بظهوره الإعلامي كلفة الزلل أمام الرأي العام؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل.

0: أرحب بعضو مجلس النواب تيسير أبو عرابي. مرحبا بك سيد تيسير. هل نقد الحكومة اليوم ينعكس بفعل أدائها أم هي حالة احتقان عام؟
1: سيدي أول شيء الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: وكل التحيات لكل مستمعينكم. الحكومة اليوم اللي شو اللي حكيت انت وطفتك
0: حول اليوم نقد الحكومة، هل ينعكس هذا الأمر بفعل أدائها أم هي حالة احتقان عام لدى الشعب؟
1: شوف اليوم إذا بدنا نحكي على أداء الحكومة، أداء الحكومة اليوم يعني إحنا إذا بدنا نحكي إحنا على أداء الحكومة وإحنا كمجلس نواب اليوم مع الحكومة، أنا بشوف إذا في احتقان على بعض، إذا بدنا نحكي على بعض الخدمات ولا على بعض القوانين ولا شو
0: بالمجمل. بالمجمل الحديث اليوم بالمجمل
1: بالمجمل إذا بدنا نحكي اليوم على معظم مؤسساتنا ومعظم وزاراتنا هي بتقوم بأعمالها لخدمة المجتمع المحلي ولخدمة المواطن. احنا اليوم كنواب بعد احنا موجودين كرقابيين على الحكومة، ولكن انا بقول عملنا كنواب وكحكومة احنا متكاملين. احنا بالنسبة لنا متكاملين، ويعني اليوم انا بتعنيني انه اليوم اذا اداء الحكومة كويس هذا اشي للمصلحة العامة والمفروض اني احنا بنايده. اليوم الاحتقان اللي بالشارع، احنا اذا بدنا نحكي خلينا نرجع لسنوات سابقة، عمر ما تشكلت حكومة وقعدت لها فترة غير اول ما يصير عليها ضغط من الشارع. ونفس الاشي مجلس النواب، لانه اليوم المواطن بده الخدمات الافضل وبده الخدمات اللي تكون مهيئة بشكل سليم وبشكل انها تكون كلها يعني متناول اليد.
0: اليوم سيد تيسير الحديث عن الحكومة ينفصل عن الحديث عن مجلس النواب. اليوم يعني حديثنا لا علاقة له بمجلس النواب. هناك زلات في التصريحات من قبل بعض الوزراء، هذا الأمر أثار يعني سخطا شعبيا في الآونة الأخيرة، ما رأيك في هذا الأمر بالتحديد؟
1: والله بعض التصريحات طبعا ما كان لها ما في داعي لها، يمكن هي تكون في لها أهداف، يمكن بعض التصريحات أنا سمعت بعض التصريحات وهذه يعني بتحقن الشارع. نعم أنا معك، ولكن بعد إذا نرجع لها بأمور ثانية،
0: هل اليوم الرئيس رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية أي تصريح يصدر عن وزرائه أم لا؟
1: طبعا طبعا أي تصريح رئيس الحكومة المسؤول وليس الوزير، والمفروض أنه أي تصريح بيطلع اللي بتحاسب رئيس الحكومة على هذا الموضوع مش الوزير، لأنه هو المسؤول عنه.
0: طب لماذا لا يتم ضبط تصريحات الوزراء من قبل رئيس الوزراء، دام أن يعني هناك تصريحات ربما تثير غضب الشارع، تثير حنقا في الأوساط الشعبية؟
1: يعني أنا اللي بدي أحكيه على موضوع يمكن تصريحات آخر شيء، مثلا موضوع البيئة أول يوم يعني بفترة العيد صار في على موضوع البيئة، بصراحة صار في بالشارع يعني من الناس أنا اللي تعرضت لأكثر من سؤال بخصوص البيئة، في تراجع كان بالخدمة، وأنه اليوم أنه تخصصت وتستلم شركة ولكن إحنا آخر شيء يمكن التصريحات اللي بتطلع أنه بعد اليوم في لوم على المواطن أنه بخصوص البيئة، يعني إحنا بعد البيئة بعد هي ثقافة، اليوم إحنا بدنا أنه موضوع التعامل بالبيئة للأسف بعد إحنا في عتب على الحكومة وفي عتب على المواطن. يعني يمكن هو الموضوع انه بلغط، ولكن احنا بعد اليوم البيئة اذا بدنا نحكي بيها في يعني ثقافة البيئة. يعني احنا اليوم شو المشكلة انه انا بقول بعد نرجع وبنحكي انه بعد القانون له دور. يعني اليوم من نفعل المخالفة البيئية حتى انه نقدر نصل ببيئة تكون جيدة ببلدنا.
0: نعم
1: معي ولا؟
0: انا اسمعك. السؤال الاهم الان سيد تيسير، يعني هل الحكومة على اعتاب ازمة بفعل زلل التصريحات، هذه التصريحات؟
1: يعني انا بعتبر انه في خلل، في خلل عندهم. المفروض ان نجد الشكل الاصلاح بشكل اسلم من اللي هم ماشيين عليه. يعني انه نشتغل على الاصلاح وليس نطلع بالتسريحات. نشوف وين الخلل نعالجه الافضل.
0: وضحت الفكرة. شكرا لك عضو مجلس النواب سيد تيسير أبو عرابي، أتحول أيضا إلى عضو مجلس النواب السيد أحمد القطاونة. مرحبا بك سيد أحمد. اليوم لم يعد مؤشر أداء الحكومة يتصاعد إيجابيا أمام الرأي العام، بل صار يتراجع رغم مرور عامين من عمرها، لماذا؟
2: بداية الله يمسيكم بالخير أخي العزيز،
0: وأهلا
2: وسهلا بك وبزميلي الأستاذ تيسير أبو عرابي.
0: حياك الله.
2: حقيقة موضوع التصريحات اللي تفضلتوا تتكلموا عنها وموضوع أداء الحكومة بشكل عام، لا إحنا بحاجة اليوم إلى تقييم كامل لأداء الحكومة من الألف إلى الياء، من الوعودات، من الخطط، من الخطاب اللي قدمته الحكومة حتى تاريخه وما تم تنفيذه على أرض الواقع، واستعراض كل المستجدات اللي حدثت خلال تلك الفترة الماضية. أخي العزيز، إنه واضح تماما هنالك غياب يعني لدى الوزراء، يعني أحكيها غياب الحصافة السياسية والاتصال الحقيقي الفعال مع الشارع الأردني، لأن هنالك بعض التصريحات تعطي انطباع أن المسؤول حقيقة والوزير بعيد عن الواقع المعيشي للناس. اليوم يجب أن الحكومة تعرف أن الشارع الأردني يمر بظروف اقتصادية صعبة، يمر بضغوطات معيشية صعبة. الواجب الأخلاقي والسياسي اليوم بفرض على الوزير وعلى الحكومة الأردنية اختيار كلماته وانتقائها بدقة عالية وأعلى درجات الحساسية.
0: يعني ترى اليوم سيد أحمد أنه بعض الوزراء وقعوا في فخ زلل التصريح بملفات حساسة لدى الناس؟
2: واضح تماما هذا، وهذا انا اللي انا عنيته في كلامي، انه العبارات الاستفزازيه اللي كانت تصدر سواء كانت الاخيره اللي من وزاره البيئه او حتى التصريحات اللي تشير انه احنا اليوم البطاله عالجناها واصبحت يعني بنسبه 16% قلت نسبتها او
0: هل الامر هذا يعود لقله الخبره اليوم، ولا التوجيهات اقتضت منهم يعني يتم التصريح بهذا الشكل اللي أثار حفيظة الناس؟
2: واضح تماما انه يجمع الامر بين امرين، انه هنالك في قلة سياسية في التعامل مع الواقع اللي بيعيش الشارع الاردني، واعتقد انه بعض الجوانب والتصريحات مقصودة انه يصل رسائل من خلالها عندما يقدمها الوزراء. اخي العزيز، انا بدي احكي لك يعني والمستمعين الكرام، اليوم الشارع الأردني مضغوط بكل ما تحمل الكلمة من معنى. اليوم الشارع الأردني بنتظر من الحكومة الأردنية حلول لمشاكل البطالة، بنتظر من الحكومة الأردنية تعالج مشكلة الفقر. اليوم بنتظر من الحكومة الأردنية أنها تقدم حلول، ليس خطط ورقية ولا برامج ورقية ولا ميدانية فقط. احنا اليوم اصبحنا فقط نذهب للميدان ونتصور، احنا بدنا ننتقي خطابنا وبدنا نشوف شيء على ارض الواقع. الشعب مقهور. احنا اليوم انا بمشي في الشارع الاردني، بمشي في الكرك وبمشي في عمان وبمشي في
0: نعم
2: من الشارع الأردني، هي هم كبير. مين بده يلامسه؟ مين بده يعالجه؟ مين بده يقف عنده؟ هذا الشعور اللي احنا كل يوم بنسمع في مصيبة ثقة ما تعود الشارع الأردني انه يسمع، كل يوم قتل وكل يوم ذبح وكل يوم مشاكل. اي انسان اليوم انت في الشارع الأردني مش متحمل، هذا كله ما إجا من فراغ، هذا إجا نتيجة القهر اللي بيعيشه لما يكون رب أسرة موجود عنده خمس أنفار في البيت كلهم متعلمين جامعيين مش قادر يشغل ولا واحد. الشباب اللي اليوم بيسمعوا خطابات إنه الاهتمام بالشباب وتمكين الشباب مش لاقي فرصة عمل، وصل عمره لخمسة وثلاثين سنة مش قادر يشتغل ولا يأمن حياته. شو هذه الخطابات الاستفزازية والأداء الحكومي؟ سامحني حتى أخي العزيز، اليوم الحكومة قاعدة بتنتقل ميدانية، شكرا لبعض الحقيقة حتى نكون منصفين، شكرا لبعض الزيارات وشكرا لبعض التعديلات ولبعض التحديثات اللي بتحصل على بعض مؤسساتنا، ولكن أصبح الوضع العام واضح تماما أنه إحنا زيارة ميدانية ولكن على أرض الواقع كثير أمور ما احنا شايفينها بتتحقق هي مجرد كلام. انا بدي احكي لك على سبيل المثال اخي العزيز، احنا في الكرك الحكومة التقت مع النواب واعيان ومسؤولين المحافظة مرتين، وهذا شيء يشكر عليه شكرا لهم حقيقة ويقدر، ولكن من تاريخ اجتماع مجلس الوزراء لغاية اليوم هنالك مشاريع كثيرة على اساس انه يتم طرحها، احنا اليوم دخلنا شهر 6
0: ولم يتم،
2: لغاية هذه اللحظة لم يتم طرح اي مشروع منها. ليش؟ احنا هو معروف ان بكرة العطاءات لها وقت محدد لطرحها. انا هل بدي ابقى 4 سنين مع هاي الحكومة وهي بتوعدني بنفس المشاريع؟ انا بدي تنهي المشروع الاول وانتقل للثاني وانتقل للثالث.
0: اذا هنا تكمن
2: المحافظات في المملكة.
0: اذا هنا تكمن الاشكالية الرئيسية. طبعا انا بدي اسأل السيد ابو عرابي ايضا، هل التصريحات اليوم المستفزة من قبل الحكومة مقصودة كما قال الأستاذ أحمد القطاونة؟
3: والله شوف، أنا بالنسبة لي يمكن ما سمعت زميلي سعادة النائب أحمد، ولكن اليوم إحنا بعد لا ننسى أنه الوضع بشكل عام المحيط بينا هو وضع ملتهب، الوضع مش مساعد على زي ما بدنا. يمكن أنا كنت بزيارة قبل فترة لدولة المغرب الشقيق وشفت كديش السياحة موجودة والوضع اللي مختلف عن وضعنا احنا بالشرق الأوسط، المحيط اللي حوالينا.
0: لكن سيد أبو عرابي، هذه وعود حكومية. اليوم الكلام مش انه احنا على الظروف اللي حوالينا، الكل عارف ايش هي الظروف، لكن اليوم هذه الظروف تحكم كثير من الدول، لكن هذه وعود حكومية.
3: خليك معي، انا بدي احكي لك اليوم احنا بالنسبة لنا، انا بقول الحمد لله، يعني إذا بدنا نحكي بأمننا الداخلي جيد وأمننا الخارجي ممتاز، ولكن هو الوضع الاقتصادي، وهذا اللي اتطرق له زميلي. الوضع الاقتصادي يمكن أنا سامع من دولة جعفر حسان هو شخصيا يعني بيقول لك أنا كل ما بدي أشتغل بالملف الاقتصادي، ولكن اللي بيصير أنه ما أنا من أزمة لأزمة، وكيف بدي أطلع من هذه الأزمة اللي إحنا محيط يعني وضعنا المحيط بينا كالمملكة الأردنية الحاجية.
0: طيب خليني أسأل الأستاذ أحمد، يعني استمعت ما قاله السيد أبو عرابي أنه دولة الرئيس قال أنه إحنا من أزمة لأزمة اليوم، يمكن هذا هو السبب أو الإشكالية اللي اليوم تمنع استكمال المشاريع أو الوعود التي يعني قالتها الحكومة، ما رأيك؟
2: والله أخي العزيز أنا يعني صحيح الكلام اللي تفضل فيه زميلي، المشكلة الأساسية إحنا اليوم مش موجود التحديات والوضع الإقليمي، هذا كل الشعب الأردني اليوم يدرك حجم هاي الضغوط الاقتصادية والإقليمية، إنما المشكلة عندنا اليوم في طريقة إدارة هذه التحديات وفي الخطاب الحكومي والرسمي اللي يفترض أن يراعي مشاعر الناس وهمومهم، بدا يعني قدرة على التعامل ما بين هذا الواقع اللي موجود والوضع الإقليمي وما بين التحديات. أضف إلى ذلك أنه صحيح هنالك تحديات تفضل بها يعني دولة الرئيس، ولكن بالمقابل إحنا كل يوم بنسمع بعض المستجدات لما يطلع إن أحدهم ويتحدث عن وزارة المياه وعن يعني النزيف المالي اللي موجود في هذا في هذه الوزارة، إن صدقت وثبتت هذه المعلومات وهذه الأرقام، وفي غيرها أكثر من موقع وفي وزارة كذا وتحويل الموظفين في موقع كذا، هذا النزيف المالي وهذا هذا الصرف الذي ينفق بطريقة غير مدروسة، هذا يزيد التأزيم لدى المواطن الأردني، أنه ليش أنا مطلوب مني فقط أراعي الظروف الإقليمية والاقتصادية للمنطقة، أنا بدي أحافظ على بلدي وعلى أمن بلدي.
0: جميل.
2: بس مش مطلوب مني أنا فقط أحافظ عليها.
0: إذا ما الغاية والمقصود من هذه التصريحات أستاذ أحمد؟
2: أنا في اعتقادي يجب أولا محاسبة كل المعنيين في هذه التصريحات على كل كلمة يعني صدرت منهم أولا. ثانيا أنا أعتقد أن الشارع الأردني لولا حمه على بلده وعلى وطنه لكان لهم موقف آخر، ولكن الظروف اللي قاعدين إحنا بنتحدث فيها هي جعلت المواطن الأردني اليوم يلتزم أنه يمكن يفرغ هذه الطاقة اللي موجودة عنده من خلال المواقع التواصل الاجتماعي وتظهر ردة فعله، ولكن حتى اليوم إحنا للأسف صرنا نحاس بالناس حتى على كلماتهم على الفيسبوك أو حتى على إشارة الإعجاب، إذا بيعمل الإنسان فرق شيء من طاقته يحاسب عليها للأسف. طيب. والله أنا يعني أتفق مع زميلي أستاذ تيسير، والله كلنا نبحث عن أمن وطننا وبلدنا، ولن نقبل في لحظة من اللحظات أن يمس أمن وطننا، بس بالمقابل مثل ما إحنا حريصين على هذا الجانب الأمني يجب أن نحرص أنه بلدنا أبنائنا بناتنا شبابنا مواطننا اليوم ظروف صعبة. وأنا بتوقع أستاذ سعادة الأخ تيسير وأنا وكل زملائي لو تفتح الرسائل اللي تيجي وكم هائل من الرسائل اللي بده يعني 20 دينار و50 دينار، ظروف الناس صعبة
0: واضح يعني. أستاذ أحمد اسمح لي لضيق الوقت أختم معك بهذا السؤال، اليوم تزايد الانتقادات انتقادات الوزراء، هل يؤدي إلى إضعاف صورة الحكومة أم إلى تعزيز الرقابة الشعبية؟
2: الحكومة أساسا هي ضعيفة، وأنا لست مع الاستطلاع اللي بحصل في أكثر من موقع دراسة أنه يعني الحكومة نسبة الثقة فيها كبيرة، إذا كانت كبيرة جدا في البدايات الآن أنا بتوقع إذا الشعب الأردن بيعمل استطلاع نعم لا. إحنا مشكلتنا أصلا الكبيرة أنه في فجوة وعدم ثقة يعني ما بين الحكومة ما بين الشارع. أنا بدي أقول لك أخي العزيز الأردن اليوم ما بيطالب بالمستحيل، هو يطالب الحكومة أنها تكون قريبة منه، تسمعه تتحدث معه بلغته وتصارحه، يعني الثقة تبنى حقيقة أني أشوف فعل وأشوف إنجاز، مش مجرد أني أنا طلعت وتصورت ميداني وأنا أنجزت من خلال الزيارة الميدانية. الوزير كما هو والحكومة ورئيس الوزراء إذا ما هو مطلوب منه أنه يكون صاحب قرار وجريء، مطلوب منه اليوم أن يكون صاحب خطاب مسؤول وقريب من الشارع الأردني ويخفف من همومه اللي بتوقعه. أنا أدعش الحكومة الأردنية اليوم أنها تنظر بجدية للواقع اللي بيعيشه المواطن الأردني في كل قرى وبوادي وضواحي وكل مكان في الشارع الأردني اليوم يئن، ولكن لأن الشعب بحب هذا الوطن وقلبه عليه.
0: أشكرك.
2: يعني
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات عضو مجلس النواب أحمد القطاوني، والشكر موصول كذلك لعضو مجلس النواب السيد تيسير أبو عرابي. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

FM 20 عاما وفرعها في السماء. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: أكرمكم
2: الله، بارك الله بك.
1: الله يحفظك.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات، من تتابعننا، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على مائدة القرآن نلتقي. اللهم زدنا يا رب فهما بقرآنك وتذوقا لإعجازه وبيانه وما فيه من الدروس والعبر. بدنا نوقف عن الجذر صنع، ومنه قوله تعالى ولتصنع على عيني. أعظم صناعة، صناعة الرجال، صناعة الأمة، صناعة الأبطال. الخلاصة، كلمة عظيمة قالها الله تعالى ولتصنع على عيني، بحق نبيه وعبده ورسوله موسى عليه السلام، وسجلها في القرآن كتاب الخلود. ولو قلنا إن أعظم الرسل عليهم السلام وإمامهم محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، لو قلنا إنه صنع على عين الله، فهل نكون متجاوزين؟ بالتأكيد لا. إذا موسى صنع على عين الله، فكيف بمحمد أولى بهذا الوصف؟
1: جميل.
2: أنه صنع على عين الله. الصديق الأول، والصديق الأول مع رسولنا صنع على عين الله، وأين المشكلة؟
1: نعم.
2: فيش مشكلة ليكون أول المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الرسول دائما صلى الله على نبينا وسلم. ولو قلنا إن جيل الصحابة الذين سماهم نابغة التفسير سيد قطب رحمه الله، سماهم ووصفهم بأنهم جيل قرآني فريد. يا السلام، هذه الكلمتين ولا تستحق الإعدام يعني؟ مش معقول العالم العربي. على كل حال احنا مالنا، قال احنا مالنا. لو قلنا في وصفهم انهم جيل صنع على عين الله، هل نكون تجاوزنا؟ لا والله، هذا جيل قرآني فريد رضي الله عنهم، وبخاصة الخلفاء الأربعة، الصديق والفاروق عمر وذو النورين عثمان وسيف الله علي عليه الرضوان. فما الضير؟ أعتقد أنه لا ضير. ولو أضفنا إليهم أبطال غزة الذين أحيوا سنة الجهاد، ففي نظر الضعيف أنه لا ضير، والله أعلى وأعلم، ولا حجر على فرق.

0: بفضل الله
1: نعم.
0: بطبيعه الحال الجذر صنع نمر به سريعا في القران الكريم عشان نستحضر كيف ورد في القران. اولا وحبط ما صنعوا فيها. يا سلام. اذا هم يعني مش شغل بدون عقل ولا قانون، لا لا لا، مرتبين حالهم، ولكنه حبط ما صنعوا فيها، مش اي كلام، هم أتقنوه ولكن الله أفسده عليهم لأنهم يضارون المؤمنين.
1: نعم.
0: وحبط ما صنعوا فيها ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. يعني هم بتفننوا، يعني الآن أمريكا وإسرائيل آخره بيشتغلوا معنا بهمجية، بيشتغلوا معنا بفوضى، بيشتغلوا معنا ارتجالا. لا لا، تخطيط دقيق عميق ونحن نيام. لله الأمر،
1: سبحان الله.
0: آخ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. ثلاثة وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إذن هم مستحرهم قلقنا كذب، لا صنعوا.
1: نعم.
0: إيه. أربعة إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. خمسة ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. العنكبوت ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سبعة ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملؤون إلى آخره. ثمانية وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ينبئهم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بني السحت اليوم.
1: نعم.
0: اللي عندهم البنوك العالمية اللي هم الجوز. شو الجوز هذا؟
1: شو؟
0: بالإنجليزي. العربي يعني. وأكل اليهود باختصار الكلام.
1: نعم.
0: وأكلهم ما حد بقدر يقول كلمة اليهود. ماله أنت عنصري وعصبي. طب الواحد ساب كل المسلمين عادي. سبحانك ربي عادي. كلمة بكرهها جدا. وسوف ينبطي وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل. إن الله خبير بما يصنعون. إن الله عليم بما يصنعون. سورة فاطر. واصنع الفلك بأعيننا وحينا. دنيا نوح مش اللي الفلك هرقلة، لا تكون متقنة تحمل الناس، قد تحمل 100 نفر، قد تحمل عدد بمتاعهم، إذا لابد أن تكون مصنوعة صناعة متينة. واصنع الفلك. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا. 15 ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. 16 صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا كان البشر يصنعون فكيف الله سبحانه. 17 وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. منتهى الجهل. يعني عم بخبص وبلبس وبعفص.
1: هم
0: هذا أنا بعمل خدمة ال ريحنا من خدمة ليش. 18 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصينكم من بأسكم. 19 وآخر وحدة وتتخذون مصانع لعلكم لعلكم تخلدون. ما معنى مصانع؟ قالوا يعني خزانات الماء وأبار الماء إلى آخره عشان يظل فيه يعني ديمومة.
1: نعم.
0: يعني بلا ماء ما فيش حياة.
1: صحيح.
0: على كل حال ولتصنع على عيني.
1: جميل.
0: يعني هذا أردنا أن نقف.
1: جميل.
0: عنده.
1: جميل.
0: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لماذا لا نطبق القانون الرباني نفسه على من يعتدون على المسجد الأقصى ويهددون الأقصى كل يوم ويعلنوننا بتبجح سنهدم المسجد الأقصى ونقيم الهيكل مكانه. وما الهيكل؟ مذبح للبقرة ومحرق للبخور. يا حلاوة. محرق البخور يقدر الكباية. أهدم المسجد من أجل هذا المحرق البخور. سبحانك. لأنه هزلت الأمة فتجرأ كلاب الأرض. خلاصة. الخلاصة أمة 700 مليون عربي ساعجزة عن ردعهم، وأمة المليار ونصف من المسلمين عاجزون أيضا. فما السر؟ والله ما نعرف.
1: نسأل الله العافية والسلامة. إن شاء الله نعود دكتور بعد إذنك بعد فاصل قصير.
0: مرحب مرحب مرحب
1: مستمعينا ومشاهدينا. فاصل نواصل بعده الحوار فكونوا معنا.

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: أكرمك الله.
1: بدي أوجه كلمة لماذا؟
0: طبعا تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تحية لمدينة مادبا الأردنية الأصيلة، تحية واجبة. لقد رأيت الأردن كله في مادبا.
0: يا سلام.
1: أي والله، فهي صورة عنه وهو صورة عنها، كرما ووجها بشوشا وحرارة لقاء ومقابلة وصدق مشاعر. ذهبت في جاهة عرس نخطب لأحد الشباب من عشيرة الخريبات الكرام لمصونة بنت أصول من عشيرة الأزايدة، والعشيرتان في النسب والصهر كعشيرة واحدة، فاستقبلت استقبالا حارا يفوق الوصف. وكل أخ كريم من بين الألوف المحتشدة يدعوك لضيافته، ولو كان الوقت يتسع لدخلت كل بيت من هذه البيوت الكريمة، لكن أن هذا والوقت كالسيف. مأدبة صورة عن الأردن ضيافة وشهامة وكرما، وكل مدينة وقرية كذلك، لكن والحق أقول أدهشتني مأدبة بحرارة اللقاء. أي والله لا أتكلف كلمة، إنما نبض قلبي يعلم الله، وصدق المشاعر ورهافة الإحساس. فحي الله مأدبة وعشائرها وكل فرد فيها، فهي صورة كريمة عن الأردن العزيز والكريم. بدي أتكلم عن بعض الشخصيات إذا في وقت.
0: طبعا
1: بدي أقول يعني من نتكلم عنهم، أحمد خطيش الأزايدة، يعني هذا نموذج في الكرم.
0: نعم.
1: هو حاتم هذا الزمان.
0: صحيح، تكلمنا عنه ترى سابقا.
1: بلى نعم. نمر عليه. نعم. وكل أهل مادبا كرام، لكن ضربت مثلا مشهودا ومشهورا. نعم. لكل أهل الأردن يعرفونه من الجنوب إلى الشمال. عدت من مادبا بروح جديدة وسعادة غامرة. الخلاصة تتكلم عن سفيان التل والشيخ محمد هليل، والد الدكتور أحمد هليل.
0: نعم.
1: ونعمة من الاثنين. وصف التل: عبد العزيز الخياط، ناصر الدين الأسد، عبد السلام المجالي، أحمد أبو طالب، كل هؤلاء يعني
0: في البال
1: صعبتهم، ولكن بنأخذ منهم معينة. وصف التل، ثم سفيان التل. وصف التل رئيس وزراء.
0: نعم.
1: إن شاء الله يكون مات شهيدا، يعني أن هو أطلق.
0: نعم.
1: عليه النار.
0: أطلق عليه النار. نعم.
1: ومؤامرة من وراءها من تشفهم، وكان في القاهرة. في قصة طويلة يعني من مش هنخش في التفاصيل. نعم. لكن وصف التل رئيس من أكفأ رؤساء الوزارات. عرفته طالبا، درسونا وذهبنا إلى غابة وصف التل.
0: نعم.
1: من هناك عرفت اسم وصف التل. أطفال كنا، والله ما أدري ما مرحلة ابتدائية، أي صف. نعم. خامس سادس أو الإعدادي ناسي، لكن مزرعة وصف التل. لنا أقرباء كانوا يشتغلوا في مزرعة بيته، قالوا والله يجي من رئاسة الوزراء ويقعد معنا على الأرض، نفتح البيت سردين يأكل معنا، ولا شوية خبز وجبنة يأكل معنا.
0: يا سلام.
1: وصف التل ابن بلد حقيقة، مش عم نمدح واحد عشان ناخذ مكافأة من لنا يا ويا،
0: يعني أفضل إلى ما قدمنا،
1: أنا خارج الغطاء كله. فوصف التل بدون مبالغات مثل ما قلت أكفأ رئيس وزراء. من قتله، لمن قتله، لماذا، غامض. أعتقد أنه في أيادي كثيرة. سفيان التل من العائلة الكريمة، يعني شو بدي أحكي عن وصف التل، كلام كثير والله، لكن ما فيش مجال للتفصيل. لكن هو باختصار أسأل أن يكون مات شهيدا
0: يا رب
1: إن شاء الله. سفيان التل هذا عبقري في موضوع البيئة وموضوع الأرض وموضوع الزراعة إلى آخره، صديقنا العزيز والله، لكن زمان ما التقينا سبحان الله. بعدت الأيام. عبد العزيز الخياط أستاذي.
0: نعم.
1: وهو عميد كلية الشريعة وهو صاحب الفكرة، فجزاه الله خيرا. يعني كان أحيانا يصير عدم انسجام إلى آخره، لكن في المجمل نشكره بقطع النظر عن بعض التنغيصات البسيطة مش مشكلة، لكن له الفضل في أن هو كان وراء إنشاء كلية الشريعة.
0: جميل.
1: والحق يقول يعني قلنا نختلف لكن لم نفقد الاحترام المتبادل.
0: جميل.
1: نختلف ما فيش مشكلة. فالشيخ الخياط يعني في رحلة الشريعة إلى الحج قال لي أن تدير رحلة، ثم عندك بروفيسورز، أنا جست معيد يعني حافي بمعنى لا عندي درجة علمية ولا غيره، قال لي ما بديرها إلا أنت. ومن فضل الله كانت في قبضة اليد مثل الساعة ما شاء الله. أقول الأستاذ لو سمحت عبيك أنا المية من البروفيسور، أنا عندي الإدارة الكل يعني، فأنظم الرحلة من فضل الله مثل الساعة، وعارف أنه ما بيديرها إلا العبد الضعيف من فضل الله.
0: سبحان الله.
1: هو بيعرف الناس يعني ناصر الدين الأسد هذا أيضا رمز والله من رموز الأردن. أنا طالب لسه ما زلت عيان في الجامعة قريبا، فبعث لي مع طالب آخر كتاب يقول له خلي فلان في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع له الكتاب ويقول لي رأيه فيه. أي والله أنا لسه يعني عيان جديد. المهم فقرأت الكتاب كلمة كلمة، قلت له هذا الكتاب ما في عليه ملاحظات سلبية، بالعكس الكتاب رائع وينبغي أن يطبع. فسر كثيرا هذا ناصر الدين الأسد رئيس الجامعة، كان عبد السلام المجالي كان برضو رئيس الجامعة ثم صار رئيس الوزراء.
0: نعم.
1: وأيضا مرة قال لي عبد السلام المجالي دكتور يعني رحمه الله توفي يمكن
0: نعم
1: من
0: نعم
1: زمان
0: نعم
1: حتى
0: مش كثير،
1: قال لي المهم قال لي في جاي واحد علماني وأنت بدك توقف مقابله عن الجامعة. قلت أنا معيد وعندك بروفيسورز، قال لي والله ما يوقف قدامه إلا أنت. والله يا أخي الجمهور اللي خارج القاعة أكبر من الجمهور اللي جوا القاعة،
0: يا الله.
1: وعلى الأرض قاعدين الناس فل. من فضل الله هذا العلماني وقفنا له مثل السد لله الحمد، ورفعنا رأس الجامعة وروح. على كل حال أحمد أبو طالب من هذا؟ عائلة أبو طالب من السلط معروفين.
0: نعم.
1: أحمد أبو طالب ونعم الله كان مسؤول إدارة كلية الشريعة، يعني كل اللوجستية مثل ما بيقولوا لوجستيك متهرز، هو الذي يدبر الطعام والشراب والخدمات وكل إدارة المعهد كلية الشريعة كان. فعفاه الله، يمكن أن يكون صحة ما عنديش تفاصيل والله، لكن له فضل على إدارة الكلية بحزم بأخوة إلى آخره، يعني مش حزم بلا أخوة ولا حزم مع أخوة. نشهد وعفاه الله إن كان يعني مريض ولا غير الله يشفيه، لكن له الشكر والحمد الحقيقة. من نقول لا تنتهي والله الكفاءات لا تنتهي.
0: جميل. أكرمكم الله دكتورنا.
1: ماشي.
0: نعود معا بعد إذنك إلى تفسير الآيات من سورة آل عمران، وصلنا عند الآية 77.
1: ماشي.
0: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة.
1: بسم الله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا، يشترون بمعنى بيبيعوا، مش يشتروا عشان يحموا، هم يشترون بمعنى يبيعونه.
0: نعم.
1: يعني يبيعوا دينه.
0: نعم.
1: يبيعوا كتاب ربه. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إذن هو
0: نعم.
1: عاوز الكتاب ولا الثمن؟
0: الثمن،
1: عاوز الثمن. إذن يشترون بمعنى
0: كانوا باع
1: يبيعون. نعم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، لأن ممن يشتري الكتاب بمعنى يحميه بدمه وروحه ونفسه وعقله وقلبه ولسانه، يا رب نحافظ عن المدافع عن هذا الكتاب، هذا عزنا هذا شرفنا. الخلاصة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يا الله أنت ما قدرت ربك تبيع دينك بثمن، يا الله. يعني منهم من يشهد شهادة زور مثلا عن يعني، ومنهم من يتطاول على دينه ليبدو أنه مديرن أو هو علماني سيكولار بالفرنسي، سيكولار بالإنجليزي، إنه أنا علماني. يا سيدي علمانك ولا مش علمانك أنت حر. يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، والله لو ملئت الأرض ذهبا وتنازلت عن ديني لركلته بقدمي. أنا شلي في المال، ديني أغلى من حياتي، أغلى من الوجود كله. لا نشتري بعهد الله ثمنا قليلا، أعوذ بالله، بل نشتري العهد بمعنى نموت دفاعا عن كلمة في كتاب الله. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. يا الله، القرآن صفاهم بالمرة، يعني لا خلاق لهم، لا نصيب لهم من الخير،
0: يا الله،
1: لا ذمة لهم، لا دين لهم، لا عهد لهم، لا وفاء لهم، مشطوبين شطب، لا خلاق لهم في الآخرة. متى النتائج؟ آخر الفصل الدراسي. إذن الآخرة هناك تنكشف الأمور، اللي كان يدعي واللي كان يتصنع واللي كان كله حينكشف. يمكن بعض الناس جوا ملحد وتظاهر بأنه متدين ولا مش عارف إيه. الخلاصة عند رب العالمين هذا كله لا يمشي، بل تنكشف الحقائق أمام الله. ولا يكلمهم الله، يا سلام، يعني الله سبحانه العظيم الكريم الحكيم لا يكلمهم احتقارا لهم، وهذا يعني بحد ذاته قتل. يعني يا روح، عرفت ربك الآن؟ يا رب يعني نجني من النار. هل عملت لتنجو منها شيئا يدفع النار عنك؟ ما عملت، انصرف. لا يكلمهم الله، ولا حتى كلام الملائكة بيشيلوه بزيتوه، لأنه احترام دينك في الحياة لا. إذن انصرف. من يحترمك؟ من لا يحترم دينه كيف يحترم؟ بالنسبة للكلام اللي سابق قلت، يعني الدراسة احنا بنقول عن كيف تبنى الأجيال،
0: نعم،
1: احنا تكلمنا عن كان فاتنا هذا، ولتصنع مفروض أن نصنع جيل،
0: نعم،
1: جيل مثلا التحرير فلسطين، نصنع جيلا بأكمله. مناهج التعليم تصنع صناعة العقل والثقافة والقيم إلى آخره، مش مجرد قرينا ودرسنا وامتحنا وروحنا، لا، بدك تصنع قيم في داخل هذا الإنسان.
0: نعم.
1: التربية والتعليم أخطر ما في الدنيا، كان ينبغي أن ينتخب لها خيرة الخيرة. المهم،
0: نعم، جميل.
1: ولا ينظر إليهم. يا الله يا الله، أنت الآية لو أدبر عنك واحد مسؤول عادي تشعر بخوف جزع، كيف رب الكون ورب الوجود سبحانه أعرض عنك، أهملك، تركك.
0: نعم.
1: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مولانا أعرض عنهم، نبذهم، والمصير عذاب أليم.
0: يا الله،
1: شديد. نسأل الله العافية.
0: اللهم أمين. أستأذنك بهذا الاتصال دكتور.
1: مرحبا،
0: معنا الأخ عمر الزعبي، تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسعد مساك دكتور بشار، انت ودكتورنا المكرم.
0: الله يسلمك ومسيك بالخير، يا مرحبا.
2: الله يرفع قدرك يا
0: الله. الله يحفظك.
2: سيدي عندي سؤال، الله يكرمك.
0: تفضل.
2: المقصود نقول الله عز وجل ما انا بمصرخكم
0: وما انتم، بمصرخي.
2: بمصرخي. الله يكرمك يا سيدي، يسعدك خيرا.
0: ابشر ابشر، تسمع الجواب ان شاء الله. دكتور الاخ عمر يسال عن الايه، المقصود بالآية الكريمة ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، علما دكتور أن هذه الآية يعني كانت على لسان الشيطان في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما المقصود بهذه الجزئية دكتور؟
1: يعني بعد ما كشف أوراقه،
0: نعم،
1: ورطهم وخرب بيتهم وزين لهم وقعهم في المصائب، الآن كشف كل شيء. ما أنا بمصرخكم، شو معناها؟ مش واضح. لا سهلة سهلة. يعني أنت الآن جاء عدو لك، يا جار، وصار حريق ولا غيره، تستنجد، يستصرخ.
0: يعني أنت بتصرخ عليه بالصوت مشان يساعدك. نعم.
1: يجيك مساعدة ومعونة. ما أنا بمصرخكم، لو صرختم لا أنجدك ولا
0: والعكس، والعكس. يعني لا أنا منقذكم ولا أنتم منقذي،
1: لا بتفيني ولا بفيدك.
0: مه.
1: يعني تخلى عنهم الشيطان بعد ما ورطهم في جهنم، ورطهم بالعادات السيئة القذرة إلى آخره، الآن بده يتحلل منها. لا، راحت عليكم، راحت عليكم، فلا أنا بنجدكم ولا أنتم بتنجدون، تحلوا عني،
0: تنجدوني،
1: بتخلى الكل عن الكل.
0: سبحان الله سبحان الله، جميل. لدي أيضا مجموعة من الأسئلة لكن أظن في اتصال آخر. ما في اتصال آخر. طيب أخذ الأخ خالد بركات بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: قال وما علمي بما كانوا يعملون، سورة الشعراء. سؤالي: لماذا أجاب سيدنا نوح قومه بهذا الجواب مع العلم أنه عاش معهم أكثر من 900 عام، والمفروض أنه يعرفهم جميعا ويعرف خلفية كل شخص يدعوه إلى الإسلام، فلماذا قال وما علمي بما كانوا يعملون؟
1: هو يرد على مصائر.
0: نعم.
1: يعني هم هؤلاء مثلا في الجنة ولا في النار، ولا حينجوا ولا نعم. مش حينجوا. أنا ما عنديش علم.
0: ما عنديش علم. نعم.
1: أنا بلغت. هل هم استجابوا أو لم يستجيبوا؟ قد يستجيب في الظاهر وقد نعم. لا يستجيب في الباطن، ما بعرفش.
0: نعم. هذا كان فالكلام إذن عن المصير.
1: تمام.
0: جميل جميل. لدي أيضا مجموعة أخرى من الأسئلة. في اتصال ولا ما في؟ في اتصال. أبو وسيم، تفضل أخي. أبا وسيم تفضل.
3: السلام عليكم دكتور الحبيب.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يحييك دكتور أحمد نوفل، أنت درست بلاتي سنتين في الجامعة الأردنية.
1: يا الله يحييك.
3: كيف حالك دكتور الحبيب؟
1: والله بخير.
3: أنا دكتور معي باص جامعة، فبسأل الطلاب أسئلة دينية.
1: الحمد لله.
3: أقول مثلا صلاة الجنازة كم ركعة؟ ففي طلاب بيقول لي 4 ركعات.
0: بميزش بين الركعات والتكبيرات.
3: فيا سيدي العزيز، دائما يعني انا في كله في الاسئله في من القران، شايف قديش سجده في القران، قديش مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في القران، قديش تكررت يا سيدي العزيز مثلا اطول سوره في القران، هل هذا اجر عليه دكتور الحبيب؟
0: تمام، تسمع الجواب ان شاء الله.
3: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: ابشر. الله يحييك. معي الاخ عمر، تفضل يا شيخ عمر.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: الله يعطيكم العافيه حبايب.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
4: سيدي يعني سؤالي، انا صار قاعد في دندنه على اخي باخر فتره سنسمعها، اللي هي الديانات الابراهيميه والديانه الابراهيميه. سيدي طبعا. يعني بدنا نفهم شو مفهوم الديانه الابراهيميه. يعني معنا احنا بنقرا القران، نعرف ان سيدنا ابراهيم عليه السلام اللي اذا كان يعني اذا كان يقصدون فيها ينسبوا لسيدنا ابراهيم. طبعا. لما هو ربنا قال في القران ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. اذا كان هم يقصدونها، وربنا قال في القران الكريم هو الذي سماكم المسلمين من قبل سيدنا ابراهيم عليه السلام. بس يعني توضيح من فضيلة طيب. الدكتور
0: تسمع الجواب
4: حبيبنا. يعني شو مقصود الديانة الإبراهيمية والآيات القرآنية ربنا ذكرها عن سيدنا إبراهيم، إنه إحنا بنعرف قرآن إنه هو أصل مسلم يعني.
0: ماشي
4: ماشي.
0: وإحنا شو وصلت وصلت أخي عمر، الله يجزيك خير. معي الأخ أبو عبد الله، تفضل يا أبو عبد الله.
5: السلام عليكم حبيبنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: السلام عليكم شيخنا الدكتور أحمد نوفل.
1: يلا يحييك.
5: سيدي في آية في القرآن عمليت لإشكال بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المائدة الآية 26، قال فإنها محرمة عليهم، في هنا تعانق النص 40 سنة يتيهون في الأرض. هلأ قراءة الآية بتعمل إشكال إذا ما وقفنا صح، لأن لو قرأناها فإنها محرمة عليهم 40 سنة نفهم أنها لهم ولكنها حرمت فقط 40 سنة.
1: نجيبك إن شاء الله.
0: نجيبك إن شاء الله.
5: جزاكم الله خير.
1: إذا انتهى السؤال نجيبك.
0: خلي بس في اتصال
5: آخر. جزاكم الله خير.
0: إن شاء الله. معي الأخ عامر، إذا في ورقة دكتور بعد إذنك.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. علينا أخ عامر.
6: الله يستر عليكم يا رب.
0: الله يحفظك. لو أغلبك ترفع صوتك قليلا.
6: هيك كويس.
0: جيد. نعم تفضل أخي.
6: استفسار عن القول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: نعم.
6: شو يعني يعني الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟
0: ماشي ماشي. تسمع الجواب إن شاء الله. كل هذه الأسئلة بإذنه تعالى سنجيب عنها بعد الفاصل، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع دكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: دائما
0: مجموعة من الأسئلة دكتور كانت مرحب. قبل الفاصل
1: نعم.
0: الأخ أبو وسيم الذي قال إنك درست اثنتين من بناته في الجامعة الأردنية،
1: الحمد لله.
0: يقول إنه سائق حافلة يعني تقل طلابا، فيقول إنه دائما يسألهم أسئلة دينية، يحاول أن يستثير عندهم المعلومات أو أن يثقفهم بالمعلومات الدينية، فيسأل هل هو مأجور بذلك أو على ذلك؟ هل هو يؤجر على ذلك؟
1: بلى، لما لا؟
0: بلا شك. نعم.
1: إنما الأعمال بالنيات.
0: نعم.
1: ما نيتك أن تثير فيهم التدين؟
0: نعم، جميل.
1: والعلم، أنت مأجور بإذن الله من عند الله، شكر الله لك، امضي على هذا الطريق.
0: جميل جميل، خاصة أنه الجيل يعني يعرف أسماء اللاعبين وأسماء المشاهير وأسماء ما يسمون بالمؤثرين، لا بأس أن ينمي عندهم الجانب الديني ليكون
1: في مؤثرين في معثرين.
0: صحيح صحيح. الأخ عمر سأل، يعني بقول إحنا بين الحين والآخر نسمع عن ما يسمى أو ما يطلق عليه الديانة الإبراهيمية، ما المقصود بالديانة الإبراهيمية؟
1: إخواني هذا الكلام رمي وراك.
0: نعم.
1: الديانة الإبراهيمية حتى نميع القضية وصير المسلم واليهودي واللي مش يهودي كلها سواء، أي لأ لأ، ما في شيء اسمه الدين الإبراهيمي، الملة الإبراهيمي، ملة أبيكم إبراهيم، ها ديننا.
0: نعم.
1: لكن الملة الإبراهيمية صارت فوضى، الدين اليهودي والدين المش يهودي والدين غير، لا لا لا،
0: كوكتيل
1: طه كومبلكس.
0: نعم.
1: لا، هذا كله مصطلحات يعني مدخولة، بمعنى أنه فيها سوس.
0: نعم.
1: فيها لخبطيشن، لا يهوية، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة القرآن، من الإبراهيمية. شو بتجي هاي صير نحن واليهود ومن اليمين إيكوالز؟
0: نعم. لا كان أهم إلا واحد،
1: لا لكم دينكم
0: ولي دين،
1: ولي دين.
0: جميل جميل.
1: إخواني ما عندك فيصل أو الكلمة.
0: نعم.
1: لكم دينكم ولي دين. أما ديان إبراهيم ميعنا القضية. نعم. وضيعنا قضيتنا وحقنا وديننا.
0: جميل.
1: وروحت.
0: الأخ أبو عبد الله دكتور كان يسأل عن الآية الكريمة والوقف والابتداء، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض.
1: بارك الله بك، هذا سؤال مهم وضروري. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لا لا لا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون
0: في الأرض. التيه اللي هو 40 سنة وليس التحريم.
1: نعم.
0: جميل.
1: أما محرم عليهم فلسطين 40 سنة، بعد 40 سنة بتملكوها؟ لا إطلاقا لا. فإنها محرمة عليهم. إخواني كيف نقرأ القرآن؟ مهم.
0: جميل.
1: جدا
0: جميل.
1: 40 سنة يتيهون في الأرض، كان محرمة عليهم 40 سنة ويتيهون في الأرض مفتوحة. لا احنا خربطناها، اللي قلبها يعني.
0: نعم.
1: إنما فإنها الفلسطين محرمة عليهم، أخذوها بالزندق، قال الرب أعطانا فلسطين، كذبتم كذبتم. وإذا أعطاها للرسول موسى عليه السلام فترة محددة مو تأبيد، هذا مسرى محمد يهوية. ليه رب العالمين جعل هذا الإسراء من هنا؟
0: ثم هم دكتور يعني احنا في سياق الآيات، هم رفضوا أن يدخلوا هذه الأرض ابتداء.
1: تمام.
0: وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، فليعقل أن تكون عقوبة الرفض
1: فإنها محرمة
0: عليهم 40 سنة فقط للتحريم. يعني
1: عقابا لهم. نعم. الأرض رفضتوها حرم خشوها،
0: وتاهوا بعد ذلك 40 سنة.
1: الآن ما دخلوهاش بالشجاعة وبالجرأة وبالبطولة، لا لا لا، على أكتاف الاستعمار. نعم. دائما هذا الصبي محمول على إمبراطورية.
0: نعم.
1: كانت بريطانيا أمباير، إمبراطورية.
0: نعم.
1: شاخت وراحت، الآن بريطانيا صارت دولة مثل الحبشة.
0: نعم.
1: لكن الآن الإمبراطورية الجديدة أمريكا بنت بريطانيا، وسيصيبها نفس المصير اللي أصاب بريطانيا بإذن الله، ويصبح لا حامية لهم. نعرفش يمكن يتبنوا إسرائيل بعض العرب، وما نعرف، ما عرفش.
0: أكيد لا أكيد لا. طيب الأخ عامر.
1: نعم.
0: بيسأل عن الآية الكريمة، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ما المقصود بذلك دكتور؟ الحر بالحر، العبد بالعبد.
1: يعني بعض الناس من الكبر والغرور، إذا قتل لنا عبد سنقتل سيدهم. الحر بالحر يعني.
0: نعم.
1: عبد بعبد، حر بحر، هذا العدل. لكن بروح أنا أتخن شنب فيكم بدي أقتله، أي لا، أولا من قتل يقتل، مش بروح على وجه البلد أو وجه العشيرة أو وجه العائلة أو وجه خصمي. لا، أنا ولد ضرب ابني قتله بسوى شلن، أنا بأخذ زعيم البلد
0: يعني
1: زعيم القرية.
0: قد يأتي السؤال بالطريقة المغايرة أو المعاكسة، لو أن حرا قتل عبدا،
1: حرا يعاقب،
0: يعاقب بالقتل ولا لا؟ لأنه
1: ولم لا؟ النفس بالنفس.
0: جميل.
1: النفس بالنفس.
0: جميل. إذا موضوع الحر بالحر والعبد بالعبد يعني من باب
1: لضبط
0: موضوع الكبر الموجود والتجني.
1: أيوة، عشان أن ترفع أنت الأسعار يعني. والله لأقتلن زعيمهم بمقابل العبد من عندنا.
0: أه.
1: أي لا.
0: جميل جميل جميل.
1: العبد بالعبد، النفس بالنفس. جميل. الإنسان بالإنسان وهكذا، الحر جميل. بالحر.
0: طيب، في يعني ما ضلش معنا وقت اليدوب دقيقة دقيقتين، بدي أخذ.
1: إحنا بدينا أصلاً؟
0: يعني وصلنا للنهاية تقريبا، لكن وأسئلة كثيرة، لكن بدي أخذ يعني أقصرها، معلش سامحوني. نشوف الأخ خليل أبو جزر بيقول شركاء في الصراخ، تكلم يبدو تعليق على ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، فيقول شركاء في الصراخ في نار جهنم، والآية 22 في سورة إبراهيم، وهذه الآية الكريمة العظيمة في خطبة إبليس الرجيم لعنة الله عليه لأهل النار. يعني هو تعليق على ما ورد في السؤال. الأخ عبد الله شاهين بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعليقا على سؤال المتصل بالنسبة للحر بالحر والعبد بالعبد، بيقول لو قتل رجل حر امرأة أو عبدا كيف نوفق؟ الآن هذا أنا جاوبنا أخي عبد الله. طيب،
1: النفس بالنفس.
0: نعم، النفس بالنفس، صحيح. عندي أسئلة طويلة لكن الوقت يعني
1: مش طويل،
0: لا يسعفنا، لذلك أنا أرجو من الإخوة أن يؤجلوها أو أن يكرروها في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الله يجزيكم الخير دكتورنا الفاضل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل يوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له

0: حياة FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله. فمضى معه، وكان للرجل بنت يقال لها طبقة. فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة، فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله. فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بدي أبدأ معاك حلقتنا اليوم بسؤال صريح: كم مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش بالوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كثير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كتير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية: نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي. ما تتفاجأ، هاي فعلا أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية: تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار. بتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية: المشاعر الإيجابية مقابل السلبية. فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح، طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية: شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي، متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس إنه شغله مهم. نفس السائق بعد نومي كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحضر إنه عم يعيل عيلة، بسوق بأمان، بيستقبل الزبون بشكل أحلى، بياخد مشاوير أكثر، بيكسب أكثر. نفس الساعات، نفس السيارة، نفس الشوارع، النتيجة مختلفة تماما. هذا الفرق اسمه إدارة الطاقة. الموظف العادي بيدير وقته وبيستهلك طاقته بدون وعي وبصير آخر اليوم منهك بدون إنجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولاً وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خد فترات استراحة قصيرة، تقريباً كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة، اشحن حالك روحيا: صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة: كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولا، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائيا. وذكر دايما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله أن شرفنا بهذا القرآن. نحن في رحلة مع سورة البقرة، وتوقفنا عند الآية 77 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ليس البر، البر الخير، وطبعا أهم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا قدم خبر ليس على اسمها اللي هو المبتدأ والخبر. توليتكم الوجوه هو البر مثلا، يعني هكذا التعبير. ليس البر، عكس ترتيب القرآن، بدأ بالجواب خبر ليس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني الدين خلاصته جوهره مش مجرد توجه، أنا وقفت باتجاه القبلة وقلبي سرحان وعقلي سرحان، ولنا الإمام بيقرأ وأنا مش فاهم شيء ولم تابع شيء. إذن مجرد الوقوف تجاه القبلة ليس البر، إنما البر ما سيشرحه القرآن بعد هذا النفي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، احنا يعني جهتنا هون القبلة الجنوب، لكن القرآن بيعمم عن الجهات كلها، لأنه الناس بتصلي بكل الاتجاهات، يعني اللي في جنوب مكة بتتجه شمالا، احنا في الشمال نتجه جنوبا، واللي في البحرين بيتجه غربا، وهكذا. إذن موضوع توجيه الوجوه شرق وغرب وشمال وجنوب أيا كانت الوجهات، مش هذا هو البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أعظم ركنين من أركان الإيمان، إيمان بالله والإيمان بلقاء الله. يا الله، وما أجمل هذا اللقاء، لابد أن نسعد أنه في يوم آخر. ليه؟ لأنه الطالب إذا قدم امتحانات ما فيش نتائج، طب يعمل إيه؟ أنا درست ليش وامتحنت ليش وما فيش نتائج؟ أي لا، هذا عبث، حاشا لجلال الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني، لهذا اليوم نعد ونستعد وندخر عند الله. ربي أدخر عندك هذه الصدقة لتجعلها لي حسنة أو صدقة جارية تنجيني بها من النار في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، كالطالب من أول الفصل الدراسي بيجتهد لموعد الامتحان بعد 4 شهور. بكير يا ولد، اسرح 3 شهور وبعدين طمرت في الشهر الرابع راحت عليه. كن محتاطا، اعمل لدينك لربك لآخرتك من الآن وأنت شاب، وبعد ما تشيخ من يضمن عمرك أصلا؟ من يضمن حياته يوما؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ولقاء الله، لأنه جزء من الإيمان بالله طبعا. والملائكة، بدك تؤمن بهم، مدام القرآن طلب منك هذا وخبرك عندك تؤمن بالملائكة. الله له جند هم الملائكة. والكتاب، إخواني، الكتاب هذا القرآن، والكتاب الكتب السابقة نحن نؤمن بها، لكن هذا الكتاب هو الذي نمتحن فيه، لكن نؤمن كان في قبله، ماذا تخسر؟ ولا شيء، مطلوب منك أن تؤمن بس. إنما هذا كتابك، المنهج حياتك الآن. والكتاب والنبيين وآت المال على حبه، بدك تعتقد بالأنبياء من آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى، كل الأنبياء كله تؤمن به، خسران شيء؟ لا لا. وآت المال على حبه، إخواني، دائما موضوع الصدقة والزكاة والنفقة دائما مقترن بالأركان العظيمة دائما، لأنه ركن عظيم، ركن الزكاة، ركن الدفع، ركن المساعدات للناس. وآت المال على حبه، أعطى وصل المال على حبه، يعني إيه؟ قد أكون أنا عندي رغيف خبز، جاء فقير معدم قسمت بينه وبينه، يعني بدي أطعم عيالي كمان، ما عنديش غير الرغيف. وآت المال على حاجته، يعني على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أعطى هؤلاء الذين عددهم القرآن، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة. شوف العطاء كيف فصل القرآن، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، هذه صفة جديدة الآن، والموفون انتهينا من وآت الزكاة، بعد ما أطعم الطعام وآت الزكاة لأوسع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، دين وفاء يا بويا، والصابرين في البأساء والضراء شدائد وحين البأس، أي وقت الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معنى 78 بعد 100 يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، هناك نشاطات في حقل الدين كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولكن نشاطين أو ثلاثة أنشطة من هذه النشاطات تجعلك تقطف ثمار الدين. النشاط الأول نشاط لمعرفة الله عز وجل من خلال كتابه، ومن خلال سنة نبيه، ومن خلال الكون، ومن خلال أفعاله. فإذا صحت العقيدة قطعت الخطوة الأولى السليمة. النشاط الثاني أن تلتزم الأمر والنهي، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. الطاعة، التقوى، الاستقامة، هذا النشاط حركي، موقف، كلمة طيبة تنطق بها أو تصمت عن كلمة لا ترضي الله. أن تعطي لله، أن تمنع لله، أن تغضب لله، أن ترضى لله، أن تصل لله، أن تقطع لله، أن يكون ولاؤك للمؤمنين ولو نالك منهم أذى، وأن تكون براءتك من الكفار والمفسدين ولو نالك منهم خير. الخطوة الثانية أن تلتزم أمر الله عز وجل. والنشاط الثالث أن تعمل صالحاً، لأن العمل الصالح يرفعك، لأن العمل الصالح يقربك إلى الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يوافق الكتاب والسنة. فإذا كان خالصا قبله الله عز وجل، وإذا وافق السنة قبله الله عز وجل، وكلاهما شرط لازم غير كاف. والنشاط الثالث الذي يمكن أن تخطف من خلاله ثمار الدين العمل الصالح، أن تقدم شيئاً. اسأل نفسك سؤالاً: ماذا قدمت لله؟ ماذا قدمت بين يدي الله عز وجل؟ لو أن الله سألك يوم القيامة: ماذا فعلت من أجلي؟ ما العمل الذي قدمته؟ ما الشيء الذي بذلته؟ ما المال الذي أنفقته؟ ما الدعوة التي دعوت بها؟ ما الخدمة التي قدمتها؟ البند الأول أن تتعرف إلى الله من خلال كتابه وسنة نبيه، ومن خلال خلقه، ومن خلال أفعاله، أي أن تصح عقيدتك أو أن تصح تصوراتك. والبند الثاني أن تلتزم الأمر والنهي، أن تستقيم على أمره. أيها الإخوة الأحباب، أنت بالاستقامة تسلم، وبالعمل الصالح تسعد. والسلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان في كل زمان ومكان، ولا يشقى الإنسان ولا يهلك إلا بسبب خطأ في تصوره، لأن الإنسان مجبول على حب ذاته، وعلى حب سلامة ذاته، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. أيها الإخوة الأحباب، متى تعطي؟ متى تبذل؟ متى تنفق؟ متى تمضي وقتا لوجه الله؟ متى تنفق من جاهك في سبيل الله؟ متى تنفق من مالك في سبيل الله؟ متى تعمل صالحا؟ إن لم يصح تصورك أن الله سيكافئك عن هذا البذل والعطاء أضعاف مضاعفة، لا يمكن أن تعطي. فالذي لا يعطي ضعيفة عقيدته، والذي لا يعطي ضعيف إيمانه، والذي لا يعطي متعلق بالدنيا. من هو الأعور الدجال؟ هو الذي يرى بعين واحدة، في بعض معاني هذا المصطلح، لا أقول هذا هو المعنى الدقيق، في بعض معاني هذا المصطلح، هو الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، هو الذي يرى المادة ولا يرى الروح، هو الذي يرى حاجاته ولا يرى قيمه، هو الذي يتحرك وفق شهواته لا وفق مبادئه، هو الذي يسعى للدنيا ولا يسعى إلى الآخرة، هو أعور. والدجال هو الذي يكذب. أرأيت إلى هذا الوصف الجامع المانع لإنسان العصر الحديث؟
يرى الدنيا ولا يرى الآخرة ويتكلم بخلاف الواقع. أيها الإخوة الأحباب، لا يمكن أن تعطي شيئاً إلا إذا أيقنت أن الله سيكافئك عن هذا الشيء أضعافاً مضاعفة. أنت حينما تؤمن بالآخرة تبني حياتك على العطاء، تجعل أساس حياتك العطاء، بأن هذه الدنيا فرصة لا تعوض لدفع ثمن الآخرة. ثمن الآخرة يؤدى في الدنيا استقامة وعمل صالح. سوف ننتزع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة أصحابه الأطهار، ومن سيرة العلماء العاملين بعض المواقف في المؤثرة. أنت إما أن تكون صاحب أثرة، وإما أن تكون صاحب مؤثرة. إما أن تبني حياتك على العطاء، أو أن تبني حياتك على الأخذ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. هذا بيت رسول الله وبيت سيد الخلق وحبيب الحق. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجب الله جل جلاله من فعالكما. فأنزل الله قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الكرام، عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال عليه الصلاة والسلام: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد: يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة. فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت أي دخلت إلى جوفي وعلمت أن ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان. فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. وجعل لا يجيئني النوم أي لا ينام من شدة القلق. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. لماذا ناما؟ لأنهما ما صنعا ما صنع. قال: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم كما كان يسلم،
ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه لاتساعه، قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب اشرب، فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت وقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. دققوا في محاسبة النفس، دققوا في موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. أرأيتم إلى المؤثر؟ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين إذا أرملوا أي انتهى طعامهم نفذ طعامهم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. اسأل نفسك دائما ماذا قدمت لأخيك؟ هل قدمت له جزءا من مالك، جزءا من وقتك، جزءا من خبرتك، جزءا من علمك؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. قد تداوم على مسجد 30 عاما ولا تقدم شيئا، لا من مالك ولا من وقتك ولا من علمك ولا من جاهك ولا من صنعتك ولا من خبرتك، ما تقدم شيئا لإخوانك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول عليه الصلاة والسلام طعام الاثنين كافي 3 وطعام 3 كافي 4،
وفي لفظ مسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. اسأل نفسك كل يوم، ماذا فعلت من أجل هذا الدين؟ ماذا فعلت من أجل إخوانك المؤمنين؟ ماذا فعلت من أجل فقراء المسلمين؟ ماذا فعلت من أجل من يجهل حقيقة الدين؟ هل دعوت إلى الله؟ أيها الإخوة الكرام، تصور تعامل المسلمين اليوم مع القرآن الكريم، وتعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم، ووازن بين الاثنين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من أغنى أغنياء الصحابة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بستان في المدينة قرب المسجد النبوي الشريف، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأحزاب.

قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله وحمدا لله وصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الرحلة مع القرآن لا أجمل ولا أبهى ولا أعظم، لا والله. الآية 77 بعد 100 اللي هي ما يخدى نص الصفحة، بدنا نعود لها مرة ثانية على عجل شديد، لكن لابد أن نمر بها مرة ثانية. بينفي القرآن أن يكون البر مجرد حركات أو مجرد توجه أو مجرد اتباع جهات، يمين شمال شمال جنوب شرق غرب، لا لا لا، ليس البر هذه الحركات أو هذه التوجهات، إنما البر ينبع من القلب والروح والنفس، مو مجرد أن وقفت ورا اليوم وأنا سرحان قرأ القرآن ولا فهمت شيء، شو استفدنا؟ إذا وقفتك باتجاه القبلة واتباعك الإمام وأنت مش صاحي ما عملنا شيء. يا أيها الناس ينبغي أن ننتبه من قوله تعالى ليس البر، نبدأ الحديث المر سريعا إن شاء الله. ليس البر، ليس الخير يعني أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تكون شكليات ظاهرية ميتة، لا، الدين حياة والتدين حياة والعبادة حياة، مش موت مجرد أنا صنم واقف، لا، وقبل المشرق والمغرب لأنه إحنا الجهات الأربعة تتجه للقبلة. ولكن البر من آمن بالله، مدام نفى شيء يعطي البديل، ولكن البر أي الخير كله وين؟ من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني الإيمان يكون يملأ كيانك، مو الإيمان فقط إن هيك إدراك بسيط، لا، ينبغي أن يكون الإيمان حيا في القلب مستوليا على الكينونة. أنا أؤمن بربي، أسعد بأني آمنت بربي وأؤمن بلقاء ربي، هذا يوم السعادة المطلقة، وهكذا أسعد بإيماني. بليلي ونايم يا ربي لك الحمد، أيقظتني وأنامتني وأطعمتني وسقيتني وعلمتني، لك الحمد لك الحمد. أن تناجي ربك، يعني لو قيل لك يمكن أن تدخل على المسؤول في أي لحظة، يا سلام، بيطيروا الناس بيطيروا. أنت تستطيع أن تناجي ربك في أي لحظة، ربي رزقا حلالا طيبا يا رب، ربي نجاح أولادي، ربي نصرك لإخواننا، يا ربي عونك وغوثك لأهل غزة مثلا، يعني مفتوح الباب لك في كل وقت. وآت المال على حبه. إخواني موضوع الزكاة عمر من فصل عن الصلاة، عم بتكلم عن المشرق والمغرب، عن الصلاة فورا. وآت المال على حبه، الصلاة دايما دايما مقترنة بالزكاة، فيا من يفرط في موضوع الزكاة حذاري حذاري، كما الصلاة مهمة الزكاة كذلك، هذا ركن عظيم وهذا ركن عظيم، مش منفصلين عن بعض. وآت المال على حبه ذوي القربى، جيرانك قرايبك، عمي خالي خالتي فقراء، ومجتمعي أنا أنتمي إليه وأنتمي لمن فيه، فأتفقدهم كما أتفقد خالتي وعمتي وجدتي وجدي إلى آخره. واليتامى، طب هذا المسكين ما عندوش دخل، والده الله تعالى تفقد وأخذه، فصف الولد وأخواته مع أمهم بلا معيل، ينبغي المجتمع كله أن يكون سندا لهم ظهرا لهم في العيد، طعميهم يسقيهم جاب لهم بدلات بسيطة يفرحوا بها مساكين مثل بقية الأولاد، لكن ما شو تفرجوا هم مكسورين، لا إخوان، إحنا مجتمع التراحم والتواصل، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين لله يا محسنين انصرفوا، لا اوعى اوعى، والله يا أخي ما عندي، ماني حامل والله سامعني، هكذا كلمة طيبة وش انصرف، لا. والسائلين وفي الرقاب، تحرير العبيد الآن مش موجود الحمد لله، لكن هذه الحرية مو فكر دين سليفري دين العبودية، لا يا أبويا، تحرير الرقاب منهجنا، مو نحن اللي سنينا، احنا عملنا بالمثل بس، هم يعتقلوا منا عبيدا أو ما أطلق لهم إياهم، أي لا، المعاملة بالمثل. إذن وفي الرقاب، لإعتاق الرقاب ندفع المال. وأقام الصلاة، أعظم ركن عملي الصلاة. وآت الزكاة، شوف، وآت المال بعد سطر وآت الزكاة، طب مش هي لا، وآت المال هنا مطلق ملوش علاقة بالزكاة غير إيتاء الزكاة. وآت الزكاة والموفون بعهدي من عاهدوا، وعدت الساعة 3 بكون عندك، كون عنده، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء الحرب مثل إخواننا في غزة، وحين البأس وقت الشدة أولئك الذين صدقوا، إذن هذا علامة الصدق، هنا النتيجة من فضل 100 من 100، وأولئك هم المتقون، اتقوا سخط الله، اتقوا عذاب الله، جعلوا منهج التقوى سائدا عليهم. معنا 78 بعد 100، كتب عليكم القصاص في الحلقة القادمة إن شاء الله، الملتقي بكم دائما، استودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم بدي أرسخ بعقلك قاعدة لو طبقتها صح رح تغير مزاجك من شغلك ومن حياتك كلها. أنت بحياتك ما بتخسر. شو يعني؟ بدي أوضح لك. كل تجربة بتمر فيها بالشغل وحتى بالحياة، حتى بالعلاقات، بالتنفيذ، بالمفاوضات، بكل شيء، إلها واحد من احتمالين بس: يا إما بتفوز وبتحقق الهدف، يا إما بتتعلم درس بيأخذك لنجاح الجاي. وين الخسارة؟ ما في خسارة، إما نتعلم أو نفوز. الخسارة كلمة اقترحها عقلنا السلبي، واقعياً ما إلها وجود إذا غيرنا زاوية النظر. أبسط لك: عقدت صفقة كبيرة وما تمت، انت هون بتفكر حالك خسرت، لكن لو فكرت سلبي فعلا انت خسرت، ضيعت وقتي، خسرت الفرصة، الناس مش منيحة، السوق صعب. لو فكرت إيجابي تعلمت انه هاي الصفقة بدها بحث أعمق، تعرفت على عملاء جدد، فهمت السوق أكثر، طورت مهاراتي بالتفاوض. نفس الموقف، نتيجتين مختلفتين تماما. موقف ممكن يكون صار معك: اشتغلت في شركة لمدة 2-3 سنين وما تقدمت وما زاد راتبك، وانت كنت بتوقع هذا الشيء اصلا. شوف العقلية السلبية شو بتحكي. بتحكي انك انت ضيعت سنين من عمري، هاي الشركة ما كانت بتستاهل، مديري ما قدرني، تعبت على الفاضي. بينما عقليتك الايجابية تحكي لك: تعلمت 5 مهارات ما كنت اعرفهم، اكتسبت 20 علاقة مهنية بسوق العمل، بنيت سيرة ذاتية اقوى، فهمت كيف بشتغل بهذا القطاع من الداخل. شو اللي بعدها احسن؟ اكيد العقلية الثانية، لانه هون انت راح تستثمرها في الشركة الجاي وتقفز أكيد للأعلى. القاعدة: الخسارة وهم، الخسارة الوحيدة هي إنك ما تتعلم من اللي صار. كل تجربة فيها درس، كل علاقة فيها عبرة، كل صفقة فيها معلومة، كل وظيفة فيها خبرة. اللي ما بياخد الدرس هو الخاسر الحقيقي، بينما اللي بياخد الدرس ما بيخسر، بتعلم. طب كيف تبني عقلية ما بخسر؟ بعد كل تجربة اسأل نفسك سؤالين بس. السؤال الأول: شو اللي مشي صح معي وشو اللي تعلمته؟ ما تسأل ليش هيك صار معي، هذا سؤال الضحية بالمناسبة. اسأل شو الدرس، هذا هو سؤال الموظف المثالي والمدير القائد. اعتبر كل تحدي تدريب. الشغل الصعب بدربك، المدير الصعب بقويك، الزميل الصعب بيعلمك كيف تتعامل مع البشر. ما تنتقد، حلل بدل ما تنتقد الشركة. حلل شو بقدر أتعلم من هون قبل ما أرحل لمكان أفضل. ابتعد عن السلبية. الأشخاص اللي حواليك إذا كانوا سلبيين، عقليتك مباشرة وتلقائيا راح تنجرف معهم، فاختار جلستك بعناية. اكتب درسك عن جد كل أسبوع، لخص شو تعلمت هذا الأسبوع، هاي هي ثروتك الحقيقية. للأسف الموظف العادي بيشكي، بينتقد، بحس إنه ضحية الظروف، بيستهلك طاقته بالغضب. الموظف المثالي بيحلل، بيتعلم، بحيث أنه طالب بمدرسة الحياة، فبيستثمر كل موقف لصالحه. قاعدة حلقتنا اليوم وقاعدة الحياة كلها فعليا: نحن لا نخسر، إما نفوز أو نتعلم، والخسارة الوحيدة تكمن أنك أنت ما تتعلم من عدم فوزك وما تأخذ الدرس. غير لغتك مع نفسك أرجوك من اليوم. بدل خسرت احكي تعلمت، بدل ضيعت احكي اكتسبت خبرة، بدل فشلت احكي اكتشفت طريقة ما راح تنفعني لقدام. هاي العقلية زي ما حكيت راح تغير حياتك مش بس شغلك. بتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل تجربة فيها استثمار في رأس مالك المهني ما دام بتأخذ الدرس.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قسمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزخرف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الرحيمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حصين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النور

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم
1: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد، اللهم صل على